0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
2: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامجكم بساط الشعر. سعداء هذا اليوم باستقبال شاعرة تأتينا أو سيذهب إليها البساط إلى مدينة جبنيان، وتصر على أن جبنيان مش مدينة أخرى. ونحن نوافق ضيفتنا الشاعرة والروائية أو الروائية الشاعرة تنصلوا الموضوع ذايا صباح بن حسونة، التي تأتينا اليوم مدججة بكتاب شعري صدر حديثا، هو مجموعة شعرية تحمل عنوان أرقص حتى لا يغتالني السقيع. أرقص حتى لا يغتالني السقيع. أستاذة صباح، مرحبا بك.
3: أهلا بك أستاذ حافظ، سعيدة جدا بهذه الفرصة، وتحياتي إليك وإلى كل العاملين بإذاعة ثقافية. شكرا لك على الاستضافة.
2: شكرا على تلبية دعوتنا أيضا لتكوني معنا هذا اليوم. خلينا نبدأ من البدايات. أكيد في حياة كل كاتب مبدع أو كاتبة مبدعة هناك نقطة انطلاق أو شخص يحمل كفك إلى الأدب أو جهة الأدب قبل أن تدخلي الأدب. كيف جاءت صباح بن حسونة إلى الأدب؟
3: صباح بن حسونة ولدت في عائلة جبنيانية، عائلتي لأمي هي عائلة مثقفة وعائلة تمجد الكتاب وعائلة يحفل حوشها، أقول حوش الحوش يعني الحوش، في كل شبر منه تجد كتابا،
2: يعني العائلة كلها.
3: عائلتي لأمي هي عائلة كما قلت مثقفة ومغرمة بالكتاب وبالكتب وبالكتابة، لأخوال شعراء وكل، وجدي لأمي هو الله يرحمه كان يكتب الشعر
2: الملحون
3: ويغني في العراس، أكل غني صحيت هذاك بابا حسين الزغيدي الله يرحمه. دونك كان يعمل لك الشعر هذاك، نطفي نار تشعل نار واش يطفي النار بعد الهيبة أحبيبك اللي يدخل معاك النار، أما الجنة كل حد يريدها.
2: نحفظ له
3: والكلنا في دارنا نحفظه له. بابا حسين وحب، ولا عندي خويا حب هكا يوثق له، لمد شوية من كتاباته الحسين. دونك خلقت في المناخ هذيك، يعني احنا ديما ما تعرف من جهة الأم ديما نميلوا إلى الأخوال أكثر ونعيشوا معهم أكثر،
2: والخال والد
3: وأنا ما شاء الله عندي 7 خوال، دونك عندي 7 أبي إضافة إلى أبي رحمه الله، واللي بابا
2: في الدراسة أنا فترت دراسة مفهمش أستاذ مثلا هو
3: لا أساتذتي في اللغة العربية، أساتذتي للغة العربية كانوا ديما يميزوني وكنت ديما نخذ أعداد مزيانة في الإنشاء.
2: يميزوكم أنا يحايلوا معك؟
3: لا ما يحايلوش معايا بالكل. تحياتي لكل من علمني حرفا بالعربية أو بالفرنسية،
2: أذكره
3: بكل اعتزاز أستاذي وصديقي الآن سي محمد برقعة، ونوجه له تحية عبر هذا المنبر.
2: نعم، ونحن أيضا نحيي سي محمد برقعة الذي ترك أثرا إيجابيا في شاعرتنا ضيفتنا اليوم، وكان هو له الفضل ربما
3: له الفضل
2: في أنك
3: الفضل.
2: وصلت الكتابة إلى اليوم.
3: وصلت الكتابة، دونك كنت أكتب في شبابي الخواطر بكري وقت اللي حكينا شوية ما كنتش ننشر فوالا هذيك الحاجة اللي كانت ناقصة. كنت نكتب بالشعر، بدأت بالشعر. أنت سألتني قلت لي أنت كيفاش جئت للرواية وللشعر، كيفاش من الرواية مشيت للشعر؟ أنا قلت لك راني في بداياتي، بداياتي البعيدة كتبت الشعر. أول ما بدأت حسيت بحاجيت وبديت نكتب.
2: خواطر ولا شعر؟
3: شعر، شعر
2: موزون.
3: ما كنتش نجم نقيمه معناها، مي أنا كنت نحبه هكا. وللأسف وريته لبعض الأصدقاء وأقول صديقة وقتها كي لوح عليك،
2: قالت لك لوح عليك.
3: دونك ما شجعتنيش. نتذكر وقتها لمت هكايا عملت لم هكا ونحيتها مع الشيرة، ومن وقتها ما رجعت كتبت الشعر. لين رجعت له بأول نص كتبته في أرقص وحتى لا يغتالني سقيا.
2: ومشيت تكتب في القص وفي الرواية؟
3: لا، وقتها بقيت ما نكتبش، ما نكتبش بخواطر.
2: معناها اللي مجرد رأي صديقتك ولا زميلتك؟
3: كنت في عمر بطل. حساس يعني في، نحكي لك على سنة رابعة ثانوي ولا مش رابعة باك متعطاوا نظام قديم يعني رابعة ثانوي خامسة ثانوي في العمر هذيك متعرف العبد هكا مزيل حتى وقت اللي يكتب حاجة شوية حاشم منها شوية خايف تطلع بها تطلع خايبة. دونك صديقتي كنت أثق برأيها، وربما هي مش عن نوايا سيئة، ربما هي زادة ما راتش فيهم حاجة بها هي نجم يكون ما عجبهاش وهذا رأيها وكل.
2: كيفاش جات الكتابة الأولى التي أرضتك وأصدرتها في مجموعة؟
3: كتابتي الأولى جات 2019 متأخرة. نكتب إما حطيت على شيرة، معنى نكتب خواطر، نكتب حاجات وما مسيتهمش
2: بالكل في المكتبة،
3: ما استعملتهم من بعد ورجعت لهم وكانوا باين برش. 2019 فيش بنينا جمعية أفاق ثقافية كان رئيسها المرحوم الصديق سمير السياح الله يرحمه، ففتح أبواب أفاق ثقافية للأستاذ نصر سامي.
2: نعم، صديقنا نصر سامي.
3: أيه الأديب نصر سامي. وقمنا بورشة في الكتاب القصصي.
2: يتميز الشاعر نصر سامي والروائي أيضا
3: أي روائي موزيدة
2: بإقامة هذه الورشات مش فقط في تونس، راه في عمان،
3: في سلطنة عمان،
2: في كثير من المناطق، وهو بارع في جلب انتباه المحبين للأدب ومساعدتهم على نشر أولى محاولاتهم الأدبية، وقد وصل الآن إلى أكثر من 10 مجموعات.
3: مجموعات
2: نتيجة لورشات يقوم بها هنا وهناك، دور ثقافة في بعض المعاهد، في كليات أيضا، في بعض على هامش بعض المهرجانات. احنا ينقصنا بين قوسين ينقصنا أسلوب الورشات، وهو أسلوب متطور حديث يؤتي أكله، يؤتي أكثر أكل. لأنه ما عادش عندنا وسائل إعلام مكتوبة أو لقاءات ثقافية متوفرة، فالذين يغرمون بالأدب لا يجدون حظنا يتربون فيه ويترعرعون
3: بالضبط،
2: وبالتالي تجربتهم تبقى غير مسقول. الثقافة
3: دور الثقافة
2: نعمل ورشات للكتابة، شعر وقصة وسيناريو ورواية ومسرح وغير ذلك. وأنا شاركت في العديد من هذه الورشات، والحقيقة أنها تأتي أكلها بشكل كبير جدا.
3: أكيد جدا، وأنا أبصم على ذلك في علاقة بي، في علاقة بي، لأنه
2: أنت شاركت في ورشة.
3: أنا شاركت في الورشة هذيك باعتباري أنا موجودة في أفاق ثقافية، دونك ومع الأصدقاء، بعض الأصدقاء شاركنا وكنا كبار، إحنا كبار المجموعة، ما كانتش للأطفال يعني الورشة، كانت للكبار.
2: كهول تقصد؟
3: أي، كتبت قصة قصيرة، الكتاب اسمه هزيج النسيان، المجموعة ككل اسمها هزيج النسيان، وأنا كتبت قصة اسمها الحوش. الحوش والحقيقة منذ اللحظات الأولى، منذ الجمل الأولى بدأنا نكتب البدايات. دونك منذ قرأت جمل الأولى قال لي الأستاذ سامي نصر أنت لا ينقصك شيء، لست في حاجة معناها إلى هذه الورشة، ولكن أنا أدين له بأن عندما رأيت قصتي منشورة في هزيج النسيان وفي كتاب قلت لما لا أنشر وما أكتب.
2: كان
3: الدافع، هذيك الدافع لأني بديت نفكر في النشر، لأني عمري ما كنت نخمم أني ننشر.
2: هذا في 2019.
3: هذا في 2019 عندي كتابات مركونة، ولكني عمري ما خطرش في بالي الفكرة أن أني ننشر.
2: تذكرش توا أول نص شاري كتبته أو نشرته؟
3: لا شعري، لا شعري من حكيت لك ما كل الحكايه الاولى نتاع الرابع ثانوي ما عودش احكي
2: في ارقص حتى لا يغتالني الصقيع.
3: أول نص،
2: أول
3: نص
2: مش أول أول الكتاب يبدو لي، مش أول صفحة بالكتاب.
3: لا لا لا، هو أول رقصة وسميته أيوة رقصة الولادة. أيوة. وولادة ماذا؟ ولادة الشعر. ولادة الشعر
2: نسمع ولادة
3: لقاء.
2: تفضل.
3: كنت سأهديك وردتين وتهبني قبلتين، وربما داهمني الشوق إلى حضنك والمدى. كنا سنسرق فرحة وضحكتين، وربما تعانقت يدانا فأزهر الربيع في كفوفنا وحلقت فوق رأسينا طيور المساء. وربما جلسنا إلى طاولة الحب فعشوشب البحر من حولنا واخضرت السماء. كنا سنولم للحب زمن الشتات والفرص الضائعة، كنا سنهمس للريح نثرا وشعرا وللمطر بوحا وغناء. فيهتل زخات عطرا ترمرم أرواحنا المنهكة. كنا وكنا وكنا، وأننا الآن هنا بعيدان عن كل ذاك البهاء، نحصي تجاعيد عمرنا المنكسر وننتظر انكساراتنا القادمة.
2: حلو.
3: هذا أول نص،
2: هذا أول
3: كتبته
2: نص. ثم
3: شعرا.
2: نسولت النصوص الأخرى من هذا النص. تولدت
3: بكثرة.
2: بكثرة.
3: تولدت
2: بكثرة. قلت لي الشعر يأتيك، يعني مش أنت تمشي له.
3: يأتيني الشعر، يأتيني الشعر فعلا. أنا أعيش حالة لا أعرف هل هي متفردة أو لا، ولكن بالنسبة لي
2: متفردة. تنحكي لك عليها.
3: حكاية أخرى ذيك كلمة تفاجئني بها.
2: كيفاش تقولها باش تكتب قصيدة تو؟
3: لا عمري
2: يهجم عليك
3: الشعر. عمري ما قلت توا شد ورقة وستيلو يا باش نكتب توا قصيدة. نعملها في الرواية أو في القصة.
2: طبعا
3: نقرر باش نكتب قصة
2: شغل.
3: أو باش نبدأ فصل في رواية أو حاجة. بينما الشعر لا، هي جمل هكا.
2: إيقاعات ولا جمل لغوي؟
3: جمل جميلة أو فكرة جميلة أو إيقاع أو ما نعرفش. المهم تكون عندي حاجة في راسي وتبدا تزن عليا تزن تزن تزن عليا ما نر... ونتوتر برشا كنجي نكتب الشعر. والله بالحق نحسها حاله ولاد، حاله مخاض يعني بالحق انا نحسها كيكة. ومن نتنفس كان كنكون سيكتبت ساعات حتى عند النوم.
2: اي طبعا
3: عند النوم نبدا ريكت وصلت نحط بحذية ونكتب
2: ورقة
3: وستيلو. ومن بعد مع التطور التكنولوجي يعني اللي موجود وليت نسجل. مره سمعت خويا فتحي تحية إليه سمعت قلت له أسمع شنو تقريت البارح الروحي معناها شنو كتب. قال لي شنو كانك جاية من عالم آخر حطر الصوت مكتوم ومش واضح. ساعات نلقى نص كامل والله يا سيحف ما نزيده حتى شيء كما هو، وساعات نلقى شوية تخلويت
2: بعد ما تقوله تتفرهد وتخدم. وبعد
3: نعود نخزر له بيانسور ونثبته ونصلح ونضيف ونحسن
2: صحيح. العمل الشغل
3: نحكي لك أنه الفكرة الأولى والإيقاعات الأولى للقصيد تأتي هكذا
2: بدايات صباح بن حسونة الشاعرة. سنعود إلى الحديث معك بعد هذا النغم للسيدة سيدة الصباحات فيروز. ثم نعود.
3: شكرا.

0: بعد السيدة فيروز نعود حضرات السادة والسيدات أحباء بوساط الشعر إلى برنامجنا لنواصل مع الشاعرة الروائية القصاصة صباح بن حسونة للحديث حول احنا بدينا نتحدث عن البدايات الصباح الوضع العائلي الأهل خاصة من جهة الأم متوفر فيها الكتب المناخ أدبي تقريبا بعض الأساتذة وأبرزهم
1: سي محمد بورقعة
0: نحيوه مرة أخرى عاونك ثم مشاركتك مع بعض الأسماء كما نصر سامي في ورشة من ورشات السرد أيضا كان لها الأثر الطيب عليك ثم من؟
1: ثم جاءت فكرة أن أكتب رواية اللي هي في صام سكيزوفرين. أنا كتبت قصة في مخي نكتب في قصة كتبت قصة طويلة وكل ومن بعد وقع تصنيفها كرواية. كانت هذه هي بدايتي معناها.
0: شو كانت وقع تصنيفها؟ أنت ما تعرفش حدود الرواية من القصة؟
1: لا نعرف أما أنا ربطت الفكرة بعدد الصفحات فهمت؟ اعتبرتها رواية قصيرة أو قصة طويلة
0: شارت فارم هي نوفيل
1: هي رواية فيها معناها لي كريتير نتاع الرواية الكل موجودين فيها.
0: عندي أستاذة لغة وأداب فرنسية
1: فرنسي
0: وطلعتي على أغلب الأداب الفرنسية انطلاقا من القرن الثامن آخر القرن الثامن
1: من المويناش نقرأ
0: وشوية من المويناش ووصولا إلى ستينات القرن الماضي الثورة الثقافية الفرنسية و الرواية الجديدة وتلك الموجات التي هذا كل تدرسوه في برنامجكم أليس كذلك؟
1: أي أكيد أي أكيد
0: فلا يغيب عنك حدود الرواية من القصة
1: لا طبعا لا طبعا أي. أما قلت أنه
0: قصيرة جات
1: ظهرت لي هاي شفتها هي
0: أي
1: صغرونة فيها 97 صفحة
0: هي ممتاز
1: فيها 97 صفحة
0: روايات عالمية أستاذ صباح لكتاب عالميين ما تفوتش لمئة صفحة نعطيك مثال مثلا رواية النفق لإرناستو ساباتو رواية عالمية وترجمت لأغلب لغات العالم وطولها 94 صفحة
1: قصير.
0: بيت الجميلات النائمات لياسوناري كاوباتا الياباني الحاصل على جائزة نوبل الأداب رواية في 102 صفحة
1: قصيرة
0: أي العشاء أي. السفلي لمحمد الشركي 64 صفحة صادرة على في المغرب الأقصى وهي رواية جميلة جدا لا ينفع كثر الكلام
1: لا ليس الكم معناها ليس الكم. فهمت ذلك كانت دونك هذية في سام سكيزوفرينيا هي البداية كتابتي وبداية النشر بعد نشر قصتي الحوش مع مجموعة من الكتاب هذه قصتي أو روايتي الأولى الخاصة بي سعدت كثيرا عندما خرجت إلى النور وقرئت جيدا وكل
0: كيف عرفت لي قرئت جيدا تشكر في نفسك
1: لا لا, آه. لا لا لا أنا أشكر لست ممن يشكرون
0: أنفسهم خليني نقول كما أنت جاوبك مثلا آه. من قال لك أنك ما كتبتي جيد
1: الأصدقاء في وقتها برشا احنا توا ولات فما الفيسبوك تعرف ليه برشا حاجات دونك برشا من الناس اللي قراوها ومن بعد عملوا سكون ابل
0: نقد
1: لا مش نقد بالمعنى عرض. تقديم او قراءه
0: نقد ثقافي ولا
1: او حتى تحدثوا عنها او قراناها
0: شكل من اشكال القراءه ولا. في نهايه الامر
1: ولا.
0: في غياب النقاد الاكاديميين
1: اي الاكاديميين
0: فالاصدقاء الكتاب يكتبون على بعضهم بعض وهو شكل من أشكال النقد الأدبي الممتاز
1: أول نقد لي في سام جاء من الأستاذ إبراهيم الدرغوثي قدم قراءة قدم قراءة أولى لي في سام نشرت على الفيسبوك الأستاذ نور الدين الخبثاني كتب عن في سام سكيزوفرين
0: الفيلسوف
1: في وأيضا نشرت القراءة متاعه في سام مع مجموعة من القراءات الأخرى أظن أن الكتاب اسمه تأنيث السرد تأنيث الصد.
0: ايه صحيح صحيح.
1: كتب عن فيسام وكتاب أمزين بن شويخة نسيت اسمه، حسيله تقريبا ثلاثة عناوين ثلاثة روايات خدم عليهم، وأسمى كتابه تأنيث السرد.
0: تأنيث السرد نعم. هذا دفعك طبعا باش تعمل الكتاب اللي بعده.
1: بديت انا حالما اتخلص من من
0: كتاب
1: من كتاب
0: تبقى كتابه اشراقات الصباح، هذه مجموعه قصصي. احلام اخرى ممكنه، هذه روايه. وثم موتات صغيره
1: سنخبر الله بكل شيء
0: روايه،
1: هذه الاخيره يعني، هذا والمجموعه الشعريه
0: من 2019 لتو والحمد لله كل هذه المنشورات راهو هذا رقم قياسي في النشر، فيجب ان تكوني فخوره بنفسك.
1: الحمد لله،
0: خاطر مش سهل راه باش نكتب زوج روايات وزوج مجموعات قصصيه ومجموعه شعريه في ظرف 5 سنوات، راهو اعجاز، راهو صعب مع مشاغل الحياه المشاغل الاجتماعيه وغيره.
1: طبعا بعد فيسام جاء احلام اخرى ممكنه.
0: نعم
1: هذا يا
0: روايتي
1: الثانيه. به انت سالتني على ما بين 2019 و 2026، معناها فما 5 اصدارات.
0: خمسة اصدارات تبارك الله.
1: اي واحيطك علما ايضا انا عندي زيدا مجموعه شعريه ثانيه بصدد التحضير.
0: مصر على الشعر.
1: مصر على الشعر بما انني اكتب
0: قريبه الجو الشعر.
1: انا انا انا اقرب مني الى الروايه، أحب الرواية كثيرا.
0: نعم.
1: ولكن تلك الجمل وتلك النصوص التي تأتيني لأكتبها أكتبها.
0: طيب أنا قريت المجموعة أرقص حتى لا يغتلني السقيم. وفيها روح شعرية عالية. وفيها مناخات خاصة بك. لا تشبه تجارب شعرية أخرى، تشبه أنت بالذات. ولما شفتك وهذه أول مرة نقابل
1: سيادتك
0: معناها تشبه لك القصائد فيها صدق، يبدو لي أنك تكتبين ما تحسين به، ما تشعرين، ما تفكرين
1: فولا.
0: بكل تلقائية
1: كما هي.
0: نخليك كيكة. والكتاب الثاني نفس النوع
1: لا أعرف، ربما
0: ربما
1: ربما أسميته قمر على أسوار الليل. إن شاء الله من الشتين ننشره، خاطر حسيته يصلح لأنه ينشر، معناها توا العدد
0: بريسيبيتاسيون تحب
1: نسيلش أنا نحكي فيه الموضوع هذا ما يقلقنيش حتى طرف. أنا نحس روحي ديت مؤخر، ديت ننشر مؤخر. وين حسيت روحي عندي
0: خايفة من اللي تموت وتخاف.
1: ليه لطف عليا، مازال عمري طويل بإذن الله.
0: ليه ليه ما كملتش الجملة اعتراضية. ربي يطول عمرك، ربي يطول عمرك في الخير إن شاء الله.
1: عايشك.
0: معناها تحس أنه فما مشروع أدبي يلزمني نكمله،
1: مش لأني خائفة من الأمة. أنا بديت مؤخر، قلت ساعات نقول لروحي لو خمنت بال10 سنين أني نكتب. راني عندي توا أكثر من هكا، راني معروفة أكثر من هكا، راني خليت التراس أكثر من اللي باش نخلي دون سو سونس. إيما ما هيش بريسيبيتاسيون يا صحاف،
0: خليت تراس ولا راني معروفة. أنت تكتب من أجل أنك تعرف؟
1: لا باديتو، لا أنا نكتب من أجل أني نخلي تراس، أما مش من أجل أني نولي معروف. ماذا سي فاسون دو بارلي، يعني هذيك وقت نقول باش نولي معروفة أكثر. لي معروفة أكثر ربما تخلي سي حافظ محفوظي عيط لي باش يحكي معايا، باش يسمعني حد آخر، باش يشري كتابي ويقرأها، وأنا نوصل اللي نحب نوصله
0: لأكثر عدد ممكن. لماذا نكتب أصلا إذا كان باش يقرأها؟ أين
1: هما زوز أهداف. نعم. هما زوز أهداف. أولا نكتب باش نعبر عن ذاتي، عما عندي، وباش نعبر على واقعي زادة، خاطر زادة نحب أنا بنت المجتمع وبنت الواقع التونسي وبنت الظروف الصعيبة.
0: فيكتور هوغو، وأنت بنت فيكتور هوغو.
1: وبنت فيكتور هوغو زادة، شو لا فو با
0: أوبليي. يقول أنه لو غران بليزير سي ديكرير. لو بلو غران بليزير دون سو موند سي إكرير.
1: سي إكرير، إكزاكتومون. بالحق أنا عندي متعة غير عادية، كتابة بالنسبة لي متنفس كبير جدا. أنا نجم نبقى 3 و4 و5 أيام ما نخرجش من الدار وما نقلقش بالكل. ليش؟ خاطرني نكتب.
0: نعم.
1: نكتب وإلا نعود نقرأ في اللي كتبته، وإلا نقرأ برشا. أنا
0: نحب نسمع أكثر ما يمكن. أعطينا قصيدة أخرى من أرقص حتى لا يغتالني السقيع. أرقصي سيدة صباح شعرا.
1: الرقص بالكلمات. هل اقرا لك انا الشاعره؟
0: تفضل خذ راحتك اختار ما شئت.
1: الشاعره فتر. انا متى جفت عيون الحلم ابلل القلب واسقي مناماتي، وان غابت مواقيت الصلاه اذنت لفجر جديد، واوفدت خيوط العمر ترتق المسافات. انا اذا وقب الليل في فياف السماء ارتسم قبسا يرقب بياض المسهدين، يرصد الشعر في شجون السكارى وينسج الحب اوهاما واناتي. انا الصباح الوليد، كلما حاصرتني العتمة عانقت بياضي، أوشي سحار الضجر بأمواج الحب، ومن واحة العشق أكرع خمر الحياة. أنا الشاعرة أعانق في الغيوم القوافي، أعطرها بحروف الهوى، أراود مجازاتها، أراقص حزني حتى ينجلي، وأفجر ينابيع الكلمات. أنا الشاعرة سأجمع دمع القوافي وأسقي به غيوم المدينة لعلها تزهر من جديد.
0: لعلها، وشكرا لك.
1: يعيشك.
0: أنت مغرومة بالشعر وبالشعراء أيضا، ومش شعراء العرب فقط، طبعا الشعراء الغربيين الأوروبيين، شعراء العرب وشعراء التونسيين، وهم قلة حسب ما لاحظت في حضورهم في هذا الكتاب. أولا أنت محظوظة أن قدم لك الشاعر محمد الغوزي رحمه الله،
1: الله يرحمه
0: ويعمه، الشاعر الكبير
1: وأستاذي.
0: درسك في رقادة
1: في القيروان، في القيروان. بون قريت أنا فرنسية، أما كنا نعمل حصة أسبوعية متاع لغة عربية، قريت عند محمد الغوزي الله يرحمه، سي الوهيبي، سي صلاح الدين
0: الله يرحمه،
1: الله يرحمه. هذوما ثلاثه
0: عندنا. سي محمد الغزي بمقدمته لكتابك، ثم ابو القاسم الشابي بمدخل الشعري، ومنور سمادح بتقديم لقصيده الكلمات، فاذا ما عشت فيهم فلتعش بالكلمات، شاهد انت عليهم
1: وعليك الكلمات.
0: كما ايضا نجد في هذا الكتاب اثرا لي سلاح عبد الصبور، نزار قباني، محمود درويش
1: العظيم،
0: جلال الدين الرومي، محمد المغوط، وغيرهم نشم روائحهم هنا وهناك مبثوثين في هذا الكتاب.
1: صحيح،
0: متأثر بكل هؤلاء، يعني تأثرا كبيرا في العادة عند كاتب ولا اثنين شعر وكاتب.
1: هي ليست حكاية تأثر. أكيد أنت لاحظت أن أرقص حتى لا يغتالني الصقيع كتبت بطريقة مختلفة أو عرضت بطريقة مختلفة، يعني هي عبارة عن مجموعة من الرقصات، وكل رقصة أو كل مجموعة عنونتها مثلا أقول الرقصة الأولى ولادة، الرقصة الثانية على سفوح الذات، الرقصة الثالثة لا أعرف أين أجدها، ولا رقصة المطر، يعني أقرب المواضيع.
0: ربما أني ما وضحت سؤالي سيدة. أنت لما تكتبين هل لك أنيدال شعري؟
1: طبعا أنا أحبه كثيرا كثيرا كثيرا، ولا أخفي ذلك. محمود درويش. أنا حبيت نقول اللي في كل مجموعة من الرقصة، في كل رقصة حبيت وكأني أستلهم من ذلك البيت لذلك الشاعر الموضوع الذي كتبت فيه أنا. هو ليس تأثرا بكل تلك الأسماء، ولكن طبعا أحبها وأحترمها وأقدرها.
0: قصيدة أغنية الحياة
1: لأبو القاسم الشيب،
0: فلن تبيد لابد للأقدار أن
1: تستجيب. هذه في نص عن غزة،
0: إذا الشعب يوما هي أراد الحياة. أغنية لغزة. يا غزة الشهادة كيكا ولا
1: أي إذا أردنا الحياة فلن نبيد.
0: أصل المصدر هذه القصيدة هو إذا الشعب
1: يوما, أراد الحياة
0: فلا بد أن يستجيب.
1: هل يعتبر هذا تناص؟
0: لا بالعكس, هو تناص واضح, تناص كامل, لكنه محبب إلى النفس, ليس
1: ليس مستتر وليس مخفي,
0: ليس جرما بالعكس
1: طبعا, لأن الناس كل جميعا نعرف ذلك البيت, أصلا هو موجود في النشيد الرسمي متاعنا, معناه إذا الشعب يوما أراد الحياة. قلته بطريقة أخرى, نعم. على طريقة الشاب, قلته في علاقة بأطفال غزة وأغنية الحياة, أغنية لغزة هذه كتبتها.
0: كانت استعرتي هذا, استعرتي جو هذه القصيدة اللي وأعدتها إلى آخرين تو غزة أكثر منا.
1: أي
0: نعم,
1: نفس الشيء قمت به في موتات صغيرة. استسمحك في الخروج من الشعر الحديث. العنوان هو موتات صغيرة, والعنوان الفرعي سنخبر الله بكل شيء. هذه جملة قيلت عن, قالها طفل سوري على ما أظن وهو يموت, وقال سأخبر الله بكل شيء.
0: عرفت صحفياً عند
1: هذا الطفل هذا. نحن أيضاً في تونس راهي المأساة, صحيح مأساة الفلسطينية والقضية الفلسطينية هي قضيتنا وعشنا بها ملي نحن صغار وعايشة معانا وموجودة فينا وهمنا معناها, ولكن نحن أيضاً عندنا هموم لا تحصى ولا تعد في تونس. لهذا استعرت تلك ذلك العنوان الفرعي وقلت نحن أيضا سنخبر الله بكل شيء.
0: أنت شاعر محمد الغزي في مقدمته لكتابك يقول أن الشعر ضرب من الترجمة.
1: ترجمة أي
0: نسي ترجمة. الشعر ضرب من الترجمة. وقد أصاب السيد محمد الغزي رحمه الله, في هذا الكلام. الشعر ضرب من الترجمة. ترجمة الواقع, ترجمة الذات, ترجمة الأوجاع متاعنا, ترجمة طموحنا, أمالنا, كل هذه الأشياء. وأنت تفعلين ذلك الأمر, وقد تفطن رحمه الله إلى هذه الخصيصة في كتابك, أنك تستعيرين وتترجمين ما تحسين به مباشرة, وكأنه الشعر فعل إنعكاسي شرطي. بمجرد أن تكتبي تكتبين عن نفسك.
1: أكتب عن نفسي. اللي هو الشعر ينطلق من الذات ولا يمكن أن ينطلق من أي مكان آخر.
0: ما احتملش
1: خاطر كي باش ندخلوا في حكايات أخرين باش نوليو نصنعوا في الشعر تولي صناعة. أنا نحكي على الشعر الحر, الشعر مش الحر بالمعنى التقني يعني للكلمة, أما الشعر, الشعر الحر, الحرية يعني الشعر
0: التلقائي
1: اللي فيها الانسيابية التلقائية العفوية اللي تخرج منك كما هي.
0: واضح. أنا نسمعك ونهدي لك غنية للرائعة الكبيرة أم كلثوم فيها هذه الإنسيابية التي تتحدثين عنها. أم كلثوم وهذا النغم.

0: عودة إلى ضيفتنا الشاعرة الروائية القصاصة صباح بن حسونة، ونواصل معك في هذا الحوار تلقائي في الحقيقة، وشكرا لك على تلقائيتك
1: كذلك.
0: لو كنا نرجع للساحة الأدبية التونسية، شو علاقاتك بها؟ هل تساهمين في بعض الأنشطة الثقافية، في بعض الأمسيات الشعرية، في بعض الندوات الملتقيات الأدبية ولا لا؟
1: والله أساهم على قدر المستطاع. بالأمس فقط كنت في أمسية شعرية مع مراجعات ثقافية، وتحية لصديقي مختار المختاري.
0: نعم.
1: نشارك أكثر حاجة مع مراجعات ثقافية أكثر. أي. على الأكثر الحقيقة
0: فما جدية،
1: فما جدية.
0: نعرف.
1: جمعية هكا أنا أجد، معناها المكان اللي أحبه هو المكان الذي أجد نفسي فيه.
0: ترتاحين؟
1: نرتاح، نرتاح. دونك أرتاح كثيرا مع مراجعات ثقافية.
0: وعلاقتك بالشعراء؟
1: عندي بعض
0: نساء ورجال.
1: عندي ما عنديش الحقيقة برشا علاقات، بعض الأصدقاء وأكثرية الصداقات يعني على الفيسبوك، على وسائل التواصل الاجتماعي. فما
0: علاش كاتبات تحبين كتابتهن أو شعرهن؟
1: لا، أقرأ لهن وأتابع ما يصدرن.
0: من الشاعرات مثلا تستهويك كتاباتها؟
1: أقرأ كثيرا لصديقتي سهام مصطفى الشريف،
0: هي
1: كتبة حساسة.
0: هي كان ضيفة معنا هنا،
1: هي تحية للسهمة، صديقة الجميلة، طيبة تلقائية.
0: نعم،
1: بحق محلاها المرأة. أقرأ مش كان على الشعرة.
0: تفضل كما تريد.
1: أقرأ ما تكتبه الأستاذة إيمنا رميلي،
0: الروائية.
1: قرأت آخر حاجة قريت لها
0: الناقدة ممتازة،
1: مدينة الأنصاف السفلى آخر حاجة، وديجا عملت عليها قراءة عاشقة وبعثتها لها شافتها. أقرأ طبعا زيد الأميرة غنيم، ولا غنيم ما نعرفش كيفاش ننطق لقبها، خاطر نعرفها حسب على الكتاب، معناها ما نعرفهاش اون بيرسون.
0: روايتها أي
1: قريت
0: رواية؟
1: لها روايتها مش الكل باش ما نكذبش. قريت تراب سخون، لي مش تراب سخون، ملف الاصفر. وقريت
0: العظماء يموتون في
1: أفريق، لولا بالكل، نزل دار لكابر،
0: نزل دار لكابر.
1: والاخرين شريتهم ام زدت ما قريتهمش. ما في المعرض هكا نقطيته من الكتب.
0: كاتبة بارعة.
1: انتقي الحقيقة قراءاتي. نقرا زيادة للصحبي الكرعاني، توا نقرا له في دفاتر الجيلاني ولد احمد.
0: بون،
1: هي كبيره وطويله.
0: نالت جائزه الكمار الذهبي السنه قبل الفارطه، وقد اعجبتني هذه الروايه اعجابا شديدا. عبرت عن ذلك كتابة.
1: حتى انا عجبتني. نعم. مازلت ما كملتهاش الحقيقه، ما شدتني ونقرا فيها.
0: تستحق كل التنويه.
1: الحق.
0: هي روايه تشبه روايات جنوب أمريكية. مع ذاك الجو العائلي
1: وكالريف القيرواني وكل. وانا قريت في القروين ونحبها القروين.

0: الروسي طبيب، كثير من الأطباء كتبوا الرواية، لعلهم قادرين على تشريح الأوضاع، تشريح الإنسان، تشريح العقد الإنسانية، وهذا يساعد طبعا الكاتب على أن يلج إلى أعماق أبطاله. أي والشعراء، وأنت كتب كتاب شعر، أكيد أنه في ذهنك فما شعراء تونسيين تطمحين إلى
1: أن أكون مثلهم،
0: وعليش لا؟
1: أو أن أتخطى،
0: لما لا؟
1: ولما لا؟
0: لما لا؟
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شعر تونس أبو القاسم الشابي، ذيك
0: نمر على أبو القاسم الشابي.
1: أي أول ما بدينا،
0: وليس هو الشجرة التي تغطي الغابة،
1: أكيد
0: عندنا غابة من الشعراء الجيدين أحياء وأموات.
1: أقرأ الحقيقة، أقرأ على الفيسبوك.
0: أنا ما قريتش كتب ورقية معناها،
1: والله شريت أما ما زلت ما قريتش. قريت الفاطمة كرومة أو كرومة، نعرفش كيف ننطق، ولا خاطر قريت الفاطمة كرومة هذيك شريته. نعم. خاطر وقتها خذا جائزة الكريديف.
0: نعم صحيح،
1: خذيته وقريته، هو
0: كتاب جميل وعميق. وفاطمة أصبح عندها تجربة محترمة، وعندها لغة خاصة تشبهها كذلك، وكانوا الأدب راهو في الإخلاص إلى الكتاب،
1: إلى الذات،
0: إخلاص إلى الذات،
1: إلى الذات،
0: إلى النفس، إلى إلى
1: أي. لأنه من نجم ينطلق كان من الذات، ومن بعد معناها على اللي لونتوراج متاع الذات.
0: هو بالواقع يعني اللي نقص الأمر أستاذ صباح يأخذنا إلى مضارب شتى عديدة.
1: أكيد.
0: وأنت ما زلتي رغم كتاباتك الخمسة والستة الآن، كتابات
1: خمسة، أنا عندي خمسة منشورين
0: تبارك الله،
1: خمسة وخميس
0: المهم أنه هذه استضافة أولى، شكرا لك لقبول دعوتنا. في انتظار حصتنا المقبلة نقول لمستمعينا الكرام ابقوا معنا دائما.
2: بساط الشعر،
3: بساط الشعر،
2: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر،
3: بساط الشعر.
4: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
2: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
5: جماليات
6: تونس،
7: فيلوسوفيا،
2: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
8: لغة العالم،
9: عيون الكلام
10: على صعيد الرفض،
2: جرائد من العالم،
11: حديث السينما،
12: أرخبيل المسرح،
13: عربي أنا،
14: عربي أنا،
15: الثقافة الإيكولوجية،
2: محاضرات فكرية،
16: وثائق وحقائق،
2: أنغام من كل مكان،
15: مدارات،
2: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
15: 20 عاماً،
2: من الإبداع،
15: من الحوار،
2: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
15: في تونس والعالم.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

حبيبي.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الهندسي. ترحال اليوم إلى مجال قال فيه الشاعر: أحب عشت الحرية زي الطيور بين الأغصان. إذن إلى عالم الطيور محلاه ومبهاه، كيف يتم فهم هذا العالم، وكيف يمكن أن نتعاون مع الطيور، وكيف تتنقل وكيف تنتقل عبر المجالات ومختلف الأوطان، وما هي كل المعاني وراء ذلك. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، دعونا إليكم اليوم من يختص في عالم الطيور، ومهما شكرنا لا نفي بحقه. الضيف المبجل للترحال هو السيد رضا العوني. سيد رضا، مرحبا، اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بك سي المنجي. ان شاء الله نكونوا معناتها باش نعديو المعلومه كما هي، والمعلومه ان شاء الله تكون تفيد الجميع.
2: بارك الله فيك. سي رضا، نحن تعرف في هذه موجوده في عده اماكن من البلاد التونسيه، الانسان الذي نقدره ونحبه نسميه سيدي. واسمح لي انت باش في الحلقه هذه تقديرا ومحبه للشخص نتاعك وتقديرا للمعلومات نتاعك باش نسميك سيدي رضا.
3: شكرا.
2: لنشرع على بركه الله في الترحال في مجال عالم الطيور بالبلاد التونسيه، لا سيما الطيور البحريه والجزيريه، والحديث من خلال ذلك بصفه مدققه عن مدى صحه النظم البيئيه الجزيريه.
0: ترحال في المجال.
2: إذن بادئ ذي بدأ، نتجه صوب سيدي، سيدي رضا العوني. لو تسمح لأوفياء الثقافية في كل مكان، سيدي رضا، لو تقدمون

0: نفسكم وتقدموا ربما حتى الإطار اللي تنشطوا فيه إلى غير ذلك. تفضل.
1: انا رضا العوني، دونك
0: مرحبا.
1: مختص، بون اختصاصي الاصلي هو غير الاختصاص اللي انا فيه
0: يعني في
1: توا،
0: اختصاص
1: اي لكن في عالم معناتها البيئه، خاصه بصفه عامه وبصفه خاصه الطيور. دونك انا رضا العوني، رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الطيور. الجمعيه هذه انشئت سنه 2024، دونك
0: شابه جديده
1: شابه جديده،
0: ما شاء الله عليها.
1: لكن المؤسسيها معناتها عندهم زاد وكبير وتجربة كفاءة كبيرة، ما لا يقل عن 30 سنة خبرة لكل
0: ما شاء
1: عضو
0: الله
1: فيها.
0: انت تو عندك تجربة في عالم الطيور هيك؟
1: انا عندي تجربة في عالم الطيور من تنجم تقول اكثر من 35 سنة عندي. في الميادين الكل، ما نقولوش طيور برك، مي في الميادين الكل، دونك اكثر من تجربة من 35 سنة.
0: خصوصا وانك عملتها بطريقة عصامية، يعني دخلت الميدان.
1: بالطبع.
0: يعني
1: هذيك الحاجة الوحيدة في الطيور.
0: انا
1: قبل في الوقت نتاعنا احنا، وقت اللي مازلنا دي جون، دونك ما كانش فما اكاديميات في تونس.
0: صحيح.
1: والطيور كانت معناتها العمود الفقري نتاعها هي العصامية. أكبر معناتها علماء طيور،
0: نعم،
1: هما عصاميون.
0: أيوة.
1: ما فهمش أكاديميات،
0: بحيث أنت كل ما تعلمت على الميدان.
1: على الميدان معناتها تعلم من المكان بتاعنا الميدان، وبعد تالي بشوي بشوي بالخبرة وبالتجربة.
0: أيوة.
1: معناتها كسبت برشا حاجات اللي ما تلقاش، خاطر توا حتى في الاختصاص، حتى في المجال الأكاديمي،
0: نعم،
1: ديما يبقى ناقص شوية، على خاطر ساعات نلقاو أنا قاعدين احنا معناتها نشوفوا معناتها في الطلبة كل شيء ونأطروا.
0: أيوة.
1: فيهم كل شيء. الاختصاص مقنن، تلقاه يخدم على عائلة برك
0: هيك من الطيور،
1: من الطيور ساعات ما يخرج من العائلة ذيك، ما يخرجش.
0: أيوة.
1: لكن هذا في علم الطيور غلط.
0: لا، ما فماش حدود.
1: فماش حدود.
0: صحيح.
1: خاطر احنا ما نخدموش راهو على الطيور نتاع المجال معناتها بلادنا برك.
0: أيوة طبعا.
1: نخدموا على المجال العالمي.
0: العالمي بطبيعة الطيور ما عندهاش حدود.
1: أيوة. خاصة في الهجرة نتاع الطيور، دونك مرتبطة بعضها.
0: أيوة.
1: فهمتني؟
0: أيوة.
1: لازم نكون معرفتها، نعرفوا. أيوة. طرق العيش نتاعها، الطيران نتاعها، المسالك اللي تاخذها في وقت الهجرة، دونك كل شيء.
0: سيدي رضا، احنا تطور الأشياء هذه كلها بحول الله باش نرجعوا لها بالتفاصيل. وحتى الجمعية اللي قدمتها سيادتك، اللي هي الجمعية التونسية لعلوم الطيور، تو باش نقدموها ونقولوا مختلف أنشطتها وأعمالها. لو كان تسمح بادئ ذي بدأ، احنا قلنا اليوم باش نبحثوا في الطيور البحرية والجزيرية. ما تزيد تفسر لنا اش معناتها الطيور البحرية والجزيرية، وتقولوا لنا يا أخي ثم غير ذلك ولا لا مثلا.
1: شكرا.
0: تفضل.
1: بالنسبة للطيور، هم الطيور معناتها يتقسموا إلى عدة
0: عائلات.
1: أيوة. والعائلات هذه يعيشوا في منظومات،
0: نعم،
1: بيئية خاصة لكل عائلة منهم. عندنا الطيور البحرية اللي هي تعيش في المجال البحري برك.
0: نعم.
1: نلقاو تقريبا تعدي أكثر من 7-8 أشهر في الماء في البحر. ما تخرجش لليابسة، إلا واليابسه بمعناتها تكون زادة مختصه كما نقول في الجزر. اليابسه نتاع الجزر
0: علاش تربطها بالطيور
1: المائيه الجزر
0: الجزيريه؟ اما سامحني بالله من تويك ونقطع فيك كل مره، سامحني باش نحب نسالك. انت مادام قلت لنا هذه ما تغادرش البحر، يضر فيها تقطيت كنش على المواد البحريه هذه.
1: بالطبع. نقولوا بحر، نقولوا حوت، نقولوا ديزالك،
0: عوالق،
1: عوالق وكل شيء. هذاك علاش هي مرتبطة بالبحر،
0: هيك
1: أصيلة البحر، ما تخرج من البحر، تخرج من البحر كنش في معناتها أوقات التزاوج.
0: نعم.
1: حتى التزاوج يصير في البحر، لكن التكاثر،
0: تزاوج في البحر،
1: تزاوج في البحر، لكن التكاثر يصير على اليابسة اللي هي الجزيرة.
0: أيوة. وحتى على اليابسة باش تقطات ربما تمشي للبحر،
1: يلزمها تخرج للبحر، تقطات. أيوة. من البحر تصطاد. وهذه مكترة خاصة الطيور البحرية، خاصة بحرية نسموها بحرية البلاستيك هذه.
0: أيوة.
1: معناتها تقطات من البحر وبالطرق نتاعها معناتها تغطس تحت الماء.
0: ايوه
1: فهمتني. فما شكون معناتها يستقع على السطح الماء، وفما يستغطس
0: في الاعماق،
1: حتى في الاعماق توصل، حتى فما عندنا انواع نتاع الطيور توصل حتى 30 متر.
0: ايوه
1: تحت غطس. الماء غطس باش تصطاد الحوت نتاعها، الفريسه نتاعها.
0: أيوة. طبعا.
1: دونك هذيك علاش نسموهم طيور بحريه.
0: أيوة.
1: ما نسموهمش كيما عندنا الطيور الساحليه. تو نلقاو في الطيور البحريه زاده فما طيور ساحليه اللي تعشش زاده.
0: أيوة.
1: في الجزر.
0: ايوه
1: لكن هي نلقاوها معناتها معظم الاوقات نتاعها تنجم تقول في اليابسه.
0: نعم، وانت توا سيدي رضا عوني تبارك الله عليك المختص في عالم الطيور وما شاء الله عليك، توا خاطر انت وقت اللي ربطت الطيور البحريه بالجزر، احنا رانا باش نقول للسيدات والساده الاوفياء الثقافيه في كل مكان بان رانا نحن باش نقتصروا على الاشياء هذه، لانه يمكن ان نجد طيور بحريه ولكنها بطريقه من الطرق تعشش في السباحه مثلا.
1: نعم صحيح صحيح، على خاطر احنا في الجزر عاده هي نقول احنا اماكن نتاع راحه.
0: نعم.
1: خاصه للطيور المهاجره.
0: ايوه،
1: دونك في وقت الهجره باش نلقاو في الجزر.
0: نعم.
1: كل الطيور.
0: أيوة.
1: الطيور اللي تعيش في اليابسه، الطيور اللي تعيش على الساحل في المستنقعات.
0: ايوه،
1: الا الطيور اللي معناتها في الطيور البحريه دي ما نلقاوهاش في اليابسه.
0: ايوه،
1: هذاك
0: تو انت كانك عطيتي خليتني باش نحب نسال سؤال، وانا راني نعمل في خدمه المستمع ونسال في مكان المستمع.
1: نعم،
0: ونعتذر لك برشا خاطر كل مره قاعد نقص عليك هنا، كاني لابد باش نوضحوا للساده المستمعين وهم يتبعوا فينا بارك الله فيهم في الحصه هذه، شنو الفرق يقول القائل ما بين طيور الماء اللي هي بحرية فهمنا فيها والطيور البرية مثلا؟
1: هو الفرق
0: رغم اللي تخرج على الموضوع. أي
1: لا لا لا لا لا، بالعكس. أي. أنت في صلب الموضوع.
0: طيب تفضل.
1: خاطر يقولوا طيور بحرية.
0: أي.
1: ونقولوا طيور غطاسة.
0: غطاس. ماهرة.
1: هذا بيت ماهرة. هذا بيت القصيدة هذا فين يكمن السر.
0: وتقطيت على قوت موجود في البحر.
1: على قوت موجود في البحر. هذا فين يكمن السر. في الطيور البحرية اللي الريش نتاعها. ما عندش الماء
0: يحميها.
1: لا ما يعديش معناتها ما يتبلش
0: كتيمة
1: امبرميابل. فهمتني؟ بينما الطيور الاخرى
0: نعم
1: هوش امبرميابل الماء
0: نتاعها،
1: هذاك علاش هي تغطس وتخرج وتنجم تعاود تطير، بينما في الطيور الاخرى
0: نظيفه كذا ما يقلقش
1: ما يقلقها حتى شيء. بينما في الطيور الاخرى نلقاوها زاد في الطيور المستنقعات اللي هي في البط.
0: أيوة. تقول انت السباخ تقصد بها
1: السباخ. أيوة. نلقوا البط زاد عنده نفس معناتها الريش
0: الخاصيه
1: هذه، لكن في الانواع الاخرى اللي تعيش على الساحل ولا اللي تعيش في اليابسه.
0: أيوة.
1: العكس. الكل ريش نتاعو دونك امبرميابل، هذاك علاش تمشي ديما تحاول حتى في الامطار تحاول تتخبى، تحاول ما تعرضش روحها للامطار، تقعد تشيح روحها وقت معناتها تصب عليها الامطار، بينما الطيور نتاع البحريه وقت تبدا تصب الامطار هي تبدا شيخه. خاطر ما مش في دخل لحد شيء.
0: لابسه وعامله صحيح.
1: يعطيك الصحه.
0: كذا الفرق. تو سيدي رضا وبارك الله فيك، وانت عالم وعلامه بعالم الطيور، خليني نقعد ديما في طيور الماء باش ما نهربوش. هل سميت الاوفياء الثقافيه بعض الاسماء من هذه الحيوانات الرشيقه الغطاسه يظهر فيها؟
1: انا مش نعطي بالنسبه للطيور المائيه اللي عندنا في تونس حاليا اللي قاعدين معناتها نشوفهم بصفه منطقه.
0: احنا باش نركزوا على تونس.
1: رغم لا في البحر انا مش نقول الهجرة الكل، انا مش ركز تو على الاقل خلينا نعرفوا احنا جمري بيان سامحني المستمع خليه يعرف الساعه خاصيه بلاد طيور بلاده
0: بارك الله فيك.
1: بعد بشوي بشيء ننتقلوا لمرحله ثانيه طيور مهاجره كل شيء. بالنسبه للطيور البحريه احنا عندنا ثلاثه انواع، ثلاثه وعندنا الرابعه اللي هو معناتها منه ومنها معناتها نقولوا اربع انواع اللي يعاشوا في الجزر نتاعنا. في الاربع انواع عندنا واحد مستقر اللي هو مقيم معناتها في البحر الابيض المتوسط ما يخرجش منه.
0: أيوة.
1: اللي هو الغطاس ولا غراب البحر.
0: كل غراب البحر.
1: غراب البحر
0: هذاك متوسط يعني.
1: غراب البحر المتوش. هذاك متوسط معناتها ما نلقاوش في اي في العالم. بقى في العالم
0: هذاك هو دونك المكان المحدد.
1: هذاك المحدد هو الجزر. عندنا الجزر هذا ما هو مش برشا اللي عاش فيهم، عندنا جزيره زمبرا وجزيره جالطة. دونك هذوما الاماكن الزوز في الارخبيل جالطة وارخبيل زمبرا.
0: زعما على خاطر المناخ نتاعهم مواتي بالنسبه للبقيه؟
1: والله على خاطر هو يصطاد في العمق برشا. العصر معناتها الطير هذا
0: لابد بحر عميق وليس بحر ضحل كما هو الشائع على
1: الشرقية. الشرقيه ولا جنوبيه. فهمتني؟
0: بارك الله
1: فيك. هذوما دونك مختصين اختصاصهم يغوصوا في اعماق معناتها باهيه. وانواع حتى
0: 15 20 متر
1: وزاد حتى في الاكل نتاعو. تصور انت طير ياكل لك راه يوصل حتى كيلو في النهار معناتها ماك حوت
0: ما شاء الله عليه
1: معناتها. دونك يلزم انواع مخصصه لماشي يصطادها. بالنسبه لانواع اخرين عندنا جلم الماء الكبير. هذه اللي عندنا نحمد ربي معناتها واحنا محظوظين تونس. اللي عندنا اكبر مستعمره في العالم. من نوع هذا
0: أيوة.
1: اللي عاش حاليا في جزيره في معناتها جزيره زمبرا وجزيره جالطا وبعض الجزر الصغار الاخرين فهمني
0: الخبيل جالطا. هذا يا اخي شنو عنده خاصيه هذا حتى جاي موجود هنا؟
1: والله الخاصيه وهاش نرجع توا شفت الموائل الغذائيه والمنظومه البيئيه والطبيعيه دونك هي اللي وفرت هي المنظومه هي اللي معناتها كانت مهيئه لاستقطاب الطائر هذا
0: ايوه
1: بالاعداد هذه تعرف قلنا عندنا 80%
0: ايوه
1: من معناتها من الاعداد في العالم موجوده عندنا في زمبرا معناتها الطيور المعشه اللي تجينا في التعشيش برك راهي مش نقول لك زاد خاطر في وسط في الخريف معناتها في الخريف ومعناتها في الهجره تهاجر اماكن اخرى توصل حتى لجنوب افريقيا لامريكا لكن الطيور هذه تعش عندنا في تونس اللي وصلنا بعد التعداد اللي عملناه سنة 2010 وكان تعداد كبير وكان منسق وحضروا فيه قرابة معناتها 30 أخصائي في الطيور باش تصير العملية بتاع التعداد معناتها وصلنا إلى 140 ألف طائر معناتها كان 140 ألف زوج.
0: سيدي رضا عوني الخبير والعريف بعالم الطيور تو البلاد التونسية على صغر حجمه فيها نسبه مئويه للدرجه هذه
1: نعم.
0: طيور العالم
1: شفت احنا شفت ما كيما المشكله نتاعنا مش عاطين قيمه
0: لذلك من الوسط الطبيعي
1: نتاعنا التراث الوسط الطبيعي الوسط الطبيعي راه كنقولوا زمبره راهي زمبره في بيئه معناتها تعرف اللي زمبره جوهره المتوسط
0: جوهره
1: المتخبلات مرخبلات ما تلقاش حتى معناتها جزيرة مماثلة جزيرة زمبرا في المناخ نتاعها في الطبيعة نتاعها في النباتات في الغطاء النباتي معناتها في حتى التضاريس نتاعها
0: التي تحمي
1: في تحمي معناتها الطيور هذه تصور انت في الطيور هذه ولت معناتها والأمان رغم ما نقولوش معناتها فما حاجات اللي هي دخيلة اللي قاعدة تضر
0: لكن نسبيا لكن هو مهجور نوعا ما وهذا شيء تصور تحبذ الطيور
1: تحبذ الطيور علاش نرجعوا توا لل معناتها التدخل اذا كان فما برشا تدخل نتصور انا كان جت زمبرا فيها برشا تدخل سياحه معناتها هاك النشيط الناشطه وكل شيء كل شيء ما يكونوش موجودين العدد ما يكونش موجود
0: مثلا لو كانت وما يثمى الفكره هذه هو ان نفتح ذاك الارخبيل مثلا الى السياحه البيئيه او السياحه الثقافيه هذا ربما يقلق شوية الطيور في تعشيشها في قدومها في خروجها هكا ولا
1: شوف النجم إذا كان
0: النظام البيئي
1: لا يعني. إذا كان تكون طرق علمية
0: أيوة.
1: وطرق مقننة
0: أيوة.
1: وفي أوقات معناتها المعينة أيوة. وقت الطير ما عاشش
0: مسارات معينة
1: يعطيك الصحة ثم مسارات على معناتها على الميدان
0: أيوة.
1: يكون موجود وتنجم تكون ما يقلق حتى شيء
0: نعم.
1: لكن شنو اللي يقلق هو
0: أيوة.
1: هل الضجيج مثل الكلام برشا كيما نقولوا كي نتعدوا في مكان لازم نكونوا نتكلموا بهدوء
0: توا سيدي رضا في العاده يقولوا لنا حتى في التقاليد نتاعنا العاميه يقول لك الحمام راهي ما يوطنش في حاجه فيها الحس وفيها الناس وفيها العائله بقدر ما مثلا حتى المنازل نتاعك تغادر المنزل نتاعك تقعد شهر شهرين يبات الحس ينجم الطير يجي يعيش فيها يكفي بانه تجي تبات ليله وليلتين يهج يمشي هيك ولا
1: شفت في بالنسبه للطير الطير راهو ما فهمش ما معناتها تحب
0: ما اهدى
1: معناتها هذا وتحب معناتها لا في فاميليو العيشه المؤنسه
0: صحيح.
1: انا عندي طيور في الدار نتاعي في الجرده نتاعي
0: بالله
1: معناتها غابيه الطيور طيور صغيره معناتها صغيره
0: مثلا
1: كيما معناتها احمر الصدر واحمر الصدر هذاك روجورج كيما القروبات يعش في البيت
0: يعشش
1: في الباب نتاع الدار معناتها في المدخل نتاع الدار ما عشش
0: علاش مخليهم انت هكاك
1: انا مخليهم على خاطر هم ما لقاوش
0: كل معناتها تلقى ما يهربوش
1: تلقى لا تلقى مسيبين يعيشوا هذوما موسمين يجوا معناتها في فصل
0: خاصه
1: الجروبات تعلموا يجوا لهذاك ولا كيما عندك الخطيفه تجي تلقى الامان هي شنو الطير راهو يحب الامان راهو ينجم طير يجي ياكل حتى معك راهو اذا كان انت ما تحاولش تشدو ولا
0: اعطيته الامان
1: دونك هو يقترب منك اكثر ما يمكن انا عندي طيور تجي في الليل نحللهم خاصه في الشتاء فما انواع هذوما اللي روجكو دو موسي روجكو نوار في الليل يدخلوا يباتوا في الدار
0: ايوه من الضيافه ولا
1: كل في العشيه معناتها قبل معناتها ساعه الغروب نحل الباب يدخلوا يباتوا في الثريا وما يمسخش رد بالك
0: ضيف قاعد نظيف نظيف
1: نظيف يدخل يبات الصباح نحلو الباب يخرج وكيك الشتاء كاملة
0: سبحان الله
1: الشتاء كامل عديل داخل
0: من
1: ويخرج هذا من نوع معناتها قالوا نسموه اللي باسرو الطيور الصغيرة صغيرة الحجم
0: هذه نجم نقولوا برية
1: برية بهذه الطيور معناتها برية مش بحرية يعني كذلك من نرجع للبحرية تو
0: نعم.
1: حتى البحرية تو احنا بالنسبة لجزيرة زمرة عندنا عشاش اللي معناتها بحثة فين نسكنوا فين معناتها نتواجدوا احنا موجودين على خاطر ما نقلقوهمش خاطر الفريق اللي موجود غاديك هو بطبيعته مختص ويفهم كل شيء وحتى ونحاولوا حتى العباد اللي يجيو نحاولوا نوعيوهم فهمتني خاطر ساعات تلقى فريق يجي تلقى يغسيبوا ديرة باش يغني هذاك الكل
0: يبدا يمشي يعفس على العشوش ولا العظم ولا
1: هذا الكل هذا الكل فما التلوث ما نقولوا ديما نقولوا هذا التلوث معناتها سمعي
0: نعم.
1: لكن فما التلوث بصري زاد مثال في اوقات التعشيش ماذا بين نحبذوا كان البحاره خاصه
0: نعم
1: معناتها يتفهموا ويرقصوا من الاضواء خاطر الأضواء هذوكم هما يقلقوا الطيور البحرية خاطر الطيور البحرية ترجع للأماكن التعشيش نتاعها ليلا
0: أيوة.
1: ابتداء من الساعة معناتها الثامنة وحتى العاشرة
0: تطلب ذاك السكون اللي تحدثنا عليه
1: السكون
0: نعم.
1: تحب السكون باش تلقى المكان نتاعها تولي هي باش تغرد باش تعيط خاطر لازمها تعيط هي كان تلقى السكون فما صوت تبعثوا باش
0: الفرخة
1: الصغيرة نتاعها يسمعوا وتجاوب التجاوب باش تمشي له فهمتني تصور انت 140 الف
0: صحيح
1: زوج كي نقولوا 140 الف نقولوا 140 الف عصفور
0: صحيح
1: كيفاش كل واحد يعرف المكان نتاعو وكل واحد يمشي لولده
0: هو بالله شيء بشيء يذكره حتى كان باش ندخلوا في موضوع اخر انا في المجال هذا شفت في سبق السيجومي وقت التعشيش في الربيع خاصة نشوف كيفاش الفراخ الصغيرة اللي هي آلاف آلاف مؤلفة في سن الأسبوع الأول ولا الثاني أنا كراها بالمنظار متاعي البسيط بطبيعة وأنا بسيط لا أفقه في شيء في هذا الميدان نراها كلها متشابهة لبعضها ونشوف في النهار كيفاش الأم والربما الأب يخرج للصيد وعندما يرجع
1: يرجع المكان نتاعو
0: واحد يرجع لوكره
1: الوكر كل واحد يرجع خاطر هذيك
0: كيف يكون ذلك والصيد
1: هذيك على خاطر فما الاصوات اصوات معناتها الشوط الملي يبدا الفرخ في العظمه
0: نعم
1: امه نعم. تصدر اصوات هو في العظمه وهو يعرف هذوكم
0: يستأنس بها
1: يستأنس بها دونك تبقى وكان تحط عنا حتى مثال انت جبت معناتها مثل السجومي
0: نعم.
1: النحام الوردي النحام الوردي راهو بالالاف
0: هيك.
1: 30 40 الف تطير في نسموه في مجتمعين مع بعضهم وكل والد يمشي للطير نتاعو على خاطر وقت اللي عيط له بالصوت نتاعو يجيه
0: سبحان الله
1: احنا حتى في الازواج شفت ازواج زوز ازواج ذكر زوز الكره كيما نقولوا عش منه عش منه كل ذكر كل انثى تعرف صوت الذكر نتاعها
0: تصدر صوت من
1: تصدر الأصوات. صوت وصوت فمك الذبذبات الصوتيه
0: ايوه
1: كل واحد يختلف ذبذبات غير
0: دقيقة
1: جدا رائعة احنا تو قاعدين نتبعوا في انواع نتاع السفر بالطريقة هذه بالذبذبات وكل شيء راهو معناتها برشا دقيقة لكن هذيك عندها فرق عندها
0: سيدي رضا وسامحني خذني بتفكيري البسيط انا ساعة نقول زعما تو سواء كان هذه الاصوات اللي تقول فيها انت سواء كان كيفاش الطير يعرف ابنه والابن يعرف امه وابوه ولا حتى في تلك الطيور المهاجر باش نتحدث عليها بعد حين أنها تهاجر عبر آلاف الكيلومترات وتعود حيثما كانت نقول زعما في مخها مثلا جي بي اس جي بي اس بالمعنى المجازي
1: أي لا لا هو أي هو رأي فما نقول احنا جي بي اس ولا فترة
0: هي هذا شو
1: الفترة دونك في كل عند كل طير عنده الفترة نتاعو عنده حسب الجينات نتاعو معناتها شفت من اللي هو في العظمة
0: خذاك
1: الطريقة
0: يحفظ ويتعلم
1: يحفظ ويتعلم دونك هو باش يوصل بعدك
0: ولا شك الصغير في الجنين في كرشمه ويتعلم في صوته وحنانه
1: نفس الموجود في الطبيعة انت ساعات ما نمشوش احنا ما نمشوش الطير كبير ولا حيوان كبير انت نملة
0: هي
1: كيفاش تهز صغيرها وكيفاش تعرف شفت النملة
0: صحيح
1: راهو
0: المئات
1: المئات قول الاف والملايين ساعات
0: صحيح
1: ملايين تمشي العظمة هذيك بيد العظمة هذاك اللي مش يخرج تهزه وتخليه الاخر بالاصوات تعرف انت
0: اي اي اي
1: ما معناتها راهو عالم اخضر
0: لكل الجي بي اس نتاعو
1: حقيقه. ايوا حقيقه
0: حاجة
1: دونك
0: حاجه كبيره ياسر، حاجه كبيره ياسر،
1: خاطر الحكايه اللي كنا نحكوا عليها معناتها ومات وفاش.
0: صحيح. لا لا بحول الله احنا باش نحاولوا نلخصوا قدر الامكان. قبل مازال ما دخلناش احنا في الموضوع بي، لكن قبل هذا انا نحب نسالك سؤال. توا انت رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الطيور، وانت قلت لي عندك 30 عام فما اكثر في التجربه هذه وفي الحياه هذه، حتى رجع عندك جي بي اس خاص بك في الطيور الى غير ذلك. عشان نحب نسالك، انا نحب نسالك زعما الانسان الذي سيشتغل في هذه المنظومه هذه ويحب يفهم الطيور ويحب يصاحبها ويحب يفهمها الى غير ذلك، زعما ثماشي مؤهلات خاصه؟ لو كاني انا نحب نقول لك راني نحب نجيك في الجمعيه معاكم، زعما ماشي مؤهلات خاصه تقول لي راهو يلزمك تحتل، يلزمك الصفات هذه تكون عندك انت باش تنجم تلتحق بنا، وراك تصبر وراك تصبر وراك تصبر الى غير ذلك.
1: راك انت جبت، انت جيت من الاخر، انت قلت صبر.
0: ايوه
1: شفت العمل الميداني هذا. أيوة. خاصه بتاع الطيور.
0: ايوه
1: هو فيه بارش صبر.
0: ايوه
1: اللي يحب يتعلم يصبر. اما النجم معناتها في نقول احنا العلامه تنجم تعلم اي واحد.
0: أيوة.
1: لكن يكون عنده قابليه، هو عزيمه. أيوة. يحب يعرفك لك حاجه هذيك. أيوة. انا انت تو انت جبت لي سؤال معناتها باش نعطيك حاجه صغيره. انا عندي
0: بارك الله فيك.
1: في 2000 سنه 2000.
0: أيوة.
1: كنا نعملوا في
0: الهجره 26
1: 2000. أيوة. 26 عام. أيوة. نعملوا في التكوين أجانب.
0: نعم.
1: في ميدان الطيور خاصة الطيور المهاجرة.
0: أيه.
1: فك التكوين هذاك جاتني امرأة فرنسية.
0: أيه.
1: فهمتني في الوقت هذاك العمر نتاعها 45 سنة
0: هيك.
1: يعملوا ساعتها نعملوا كيما نقولوا هكا التبادل الثقافي بين الجمعيات.
0: نعم.
1: دونك استقبلناهم.
0: أيوة.
1: منهم السيدة هذه عمرها ما سمت عصفور
0: هيك.
1: جات الأسبوع عدت معنا في السنة الأولى 2000 أسبوع عدت معي في الميدان.
0: أيه.
1: تبهرت بالشيء اللي نعمله فيه.
0: أيوة.
1: وبدت تتبع وتسهل.
0: فهم.
1: ورجعت قالت أنا نحب نولي معناتها مختصة في العصافر.
0: أيوة.
1: والت عضوة في الجمعية في الفرنسية غاديكا. أيوة. اللي لها بالعصافر للبيو.
0: أيوة.
1: دونك وغاديكا العام الثاني رجعت زادت عامل عاودت نفس التكوين في الطيور المهاجرة خاصة الصقور والنسور والعقبان وكل شيء.
0: علاش عاد مختصة تو؟ ها؟
1: هذيك تو مسكينة عندها عام اللي ما عادش تنجم تمشي تاع عمرها 75 سنة.
0: أيوة.
1: من اللي رجعت من العام معناتها في العام الثالث ولات تنشط في ميدان الطيور وتخرج في كل عام في فما طيور نادرة برشا في فرنسا، دونك تخرج في وقت التعشيش يعملوا كيما نقولوا مخيم.
0: أيوة.
1: لمتابعة الطيور هذه.
0: أيوة.
1: كانت هي من بينهم عدت أكثر من 20 سنة بعد ذلك من هي 45 اللي ما عادش نجم 25 سنة في مراقبة الطيور هذه ولت مختصة فهمتني.
0: نعم.
1: حتى يمشي ساعات وتعرف تمشي تقعد 15 يوم في جبل وحدها تقيد شنو هو اللي معناتها
0: ثم صبر
1: صبر لكن شفت العزيمة عزيمة
0: محبة للشيء
1: محبة للشيء.
0: أيوة.
1: وقت تبدا تحب حاجة.
0: نعم.
1: راك توصل.
0: صحيح صحيح بارك الله فيك. فهمتني بارك الله فيك. انت تو سيدي رضا منذ البداية الحصة وانت تقول لنا الطير يغني والام تغني وقلت لي راهو الجنين في هو في البيضة صغيرة ويسمع
1: يسمع.
0: انا باش نهدي لك هدية وهذا الفقير بما عند الهدية راهي غنية.
1: شكرا بالعكس
0: هي أغنية على الرياح في المجال هذا بينا.
1: أنا كنطير
0: في وكر نغني عايش في خير شكون أحسن مني.
1: صحيح.
0: نغني للأطيار للأطيار ونصيح نغني للأشجار والريح نستمع ثم الترحال يستمر.

0: إذن بعد هذا اللحن الجميل نرجع سيدي رضا العوني، ونحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو، أما الإخراج الهندسي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. وأن موضوع هذه الحلقة الأولى من الترحال هي ترحال في مجال الطيور البحرية والجزيرية وفي صحة النظم البيئية الجزيرية، ونسعد باستضافة السيد رضا عوني المختص في الطيور بصفة عامة ورئيس الجمعية التونسية لعلوم الطيور. سيدي رضا، الطيور هذه اللي كنا نتحدث عليها قبل الأغنية كيف تتوزع داخل الجزر؟ هل هنالك نظام معين أم أنها تتوزع بطريقة اعتباطية أو كيف؟ في الحقيقة زوز أسأل في سؤال، والسؤال الثاني هل يختلف توزيع الطيور حسب النوع والفصيلة، ولا كل فصيلة تخدم وحدها، ولا كلهم نفس الشيء إلى غير ذلك؟
1: التوزع نتاعهم دونك الطيور هذه تتوزع بصفة مش اعتباطية.
0: أيوة.
1: خاصة خاطر كل طير عنده منظومة يعيش فيها.
0: أيوة. تخضع لي
1: تخضع مع مواصفات
0: لنظام
1: ثم مواصفات في المنظومة البيئية. أيوة. اللي يعيش فيها الطير هذاك تلقاه. مثال نعطيك مثال بسيط، خاطر في ثلاثة أنواع اللي سميتهم لك أنا متاع الطيور. نعم. المعشة.
0: أيوة.
1: واللي عندنا ثلاثة أنواع أخرين يشتي. أيوة. من أنواع البحرية دي فهمتني. أيوة. في الثلاثة أنواع فما نوع ما يعشش لك إلا في الحجر.
0: هيك
1: يلزم تكون المنظومة
0: فيها الصخور.
1: فيها الصخور. أيوة. كان ما تلقاش فيها قش الصخور ما عشش.
0: هي ما تلقاش المجال اللي تحبه.
1: تحبه هي ما تلقاش. أيوة. دونك بتعش. نعم. دونك. نعم. فما أنواع أخرين لا.
0: أيوة.
1: يلزم منظومات. نعم. فما غطاء نباتي، فما غطاء معناتها أنت حسب الجزيرة فهمتني. أيوة. وفما أنواع أخرين.
0: هي الظروف البيئية اللي ساعدها تتلاقى.
1: يعطيك الصحة خضر. فما أنواع تدري تحبذ راي نسموها الكهوف أجرف.
0: أيوة.
1: تحبذ الأجرف. أيوة. علاش هذا؟ هذاك
0: هو
1: ربما يعطيك الصحة
0: خاطر المجالات التي لا يمكن أن تأتي إليها.
1: لا هي فيها حكمة، على خاطر وقت تبدأ في بقعة مثال في مكان فيه أنواع دخيلة.
0: أيوة.
1: من المفترسات.
0: نعم.
1: كيما الفأر ولا كيما من عرش أنا دخيلة، ولا كيما القط.
0: أي.
1: يجي في الجزيرة ويسيبولي. أي. مش منظومته. دونك يولي الطير يتأقلم على المكان ويحاول باش يعيش في كل مكان هذاك. دونك هو يبحث عن أماكن
0: صعبة. نعم. صعب الوصول إليها.
1: والأماكن الصعبة دي ما نلقاوش في الجزر الكل.
0: أيوة.
1: نلقاو في بعض الجزر كما نحن في الشمال نلقاو الجزر
0: اللي زمبرتها
1: يعطيك زمبرتها جالطة فهمتني. نعم. جزر الأخوات. دونك هذوما مهيئين للأنواع هذه.
0: الأخوات هذه اللي قدام بنزرت في الساحل.
1: اللي قدام في الساحل. لا هذيك شو اسمها ليشيان ليكاني ليزيلكاني فهمتني. أيوة. وجزيرة بلا. أيوة. بينما في الجزر الاخرين نلقاو انواع اخرى اللي. نعم. هي اسمها شطر بحريه وشطر ساحليه فهمتني. في كما نقولوا في الشتاء نلقاو على الساحل.
0: أيوة.
1: وفي الصيف تمشي للبحر تعش في البحر.
0: ايوه.
1: دونك هذيك تختار منظومات اخرى. صحيح. ما تساعدهاش الاجراف.
0: صحيح.
1: وما تساعدهاش اكل النباتات الغطاء النباتي الكثيف.
0: نعم.
1: دونك تمشي الجزر أقل غطاء نباتي وأقل صعوبة، على خاطر ما تنجمش تطلع كما نقولوا مسافات عالية فوق، خاطر تو احنا نقولوا جالطة جلم الماء يطلع راه مسافة تعرف يطلع حتى ل 400 متر وعش في ال 400 متر فوق.
0: أوه.
1: عندني في أماكن.
0: أوه.
1: عالية. طيب. بينما الطيور الأخرى اللي تحب الأماكن المنبسطة معناتها السهلة.
0: تو فهمت اللي قلت البلاد التونسية علاش عندها 80% تقريبا من خيرات، على خاطر البلاد التونسية حباها الله طبيعيا بوجود سواحل ذات أجرف صعبة، ولكن على الواجهة الشرقية هنالك سواحل وطيئة، وبالتالي سنجد جزر كوريا ولا
1: كوريا جربة أو جربة الكنيس.
0: شفت كيفاش؟
1: نعم. المشكلة عن مش مشكلة هي
0: طرافة في الأمر.
1: طرافة. نعم. مش طرافة. نعم. المنظومات البيئية في تونس بلادنا غنية برشا بالمنظومات البيئية. شفت المساحة، رغم المساحة الصغيرة
0: المساحة لكن هناك تنوع،
1: لكن التنوع نظم البيئة راه وقت ساعات يجينا سائح معناتها في المجال البيئة، كي نهبطوا من الشمال للجنوب
0: رأى العالم كله، رأى العالم كله،
1: العالم الكل موجود في في في خمس أيام ولا ست أيام تشوف كأنك في العالم الكل. فما كي معناتها تهزوا لشيرة برقة وعين درام يقول لك أنا مانيش في تونس،
0: صحيح صحيح،
1: تهزوا للصحراء تقول لك أنا في وسط أفريقيا،
0: صحيح.
1: معناتها شفت الغناء هذا نتاع المنظومات نتاعنا هو اللي كان معناتها سبب باش يجلب الطيور باش تعيش في الأماكن هذه،
0: هو اللي كان سبب أيضا باش يجلب العديد من السياح لخاطر يجيو باش يشوف مناظر مختلفة ونظم بيئية أيضا متنوعة. طويكا ماذا بيا نحب نمشي لحاجة هامة برشا اللي من العادة انتوما جمعيات الطيور هكاية تعملوها وتقوموا بها خطر هي الشيء الهام، طول العملية الوصفية حاجة ضرورية حاجة هامة والتعرف على الطير حاجة هامة، لكن عملية التعداد كأنها حاجة علمية، حاجة ربما تساعدكم انتوما فيما بعد على فهم عدة أشياء إلى غير ذلك. ما هي مثلا طرق التعداد التي تقومون بها بصفة عامة؟ طبعا نحن نقول التعداد السكاني، التعداد السكاني نبدو نحضروا له، والتعداد السكاني نحاولوا باش نجيبوا ناس عدد كبير من الناس ندربوهم ونقول لهم هاو كيفاش باش تعمل التعداد، ثم يتصلون بالبيت وبعد ذلك العملية تصير عملية نمذجة، والنمذجة هذيك باش نخرج فيما بعد النتائج. التعداد الطيور باش يكون أصعب حسب في نظر سامحني البسيط ديما، أنت تبارك الله عليك عارف أنا توكي نمشي البيت متاع إنسان هوني موجود ولا مش موجود ندق عليه الباب، لكن أنت كيفاش باش تمشي؟ يقولون كيفاش تمشوا للعشاش العش معناتها تمشوا تنتقلول وتدق عليه الباب وهو راقد في العش متاعه، تأخذوه بالمنظار من بعد. يقول لنا بربي
1: هو في التعديد رو تو بالنسبة للتعديد قاعدين معناتها نخدموا بطرق علمية كما قلت لي أنت تو التعديد معناتها
0: السكان
1: نعم نفسه
0: أيوة.
1: بطرق علمية ناخذوا أنت والمجموعة مثال الطيور، ناخذوا طير كما يقولوا عنا المجموعة نتاع الجلم الماء الكبير
0: تركزوا على فصيلة
1: اللي عدد نتاعو كبير برشا، إذا كان عندنا أعداد كبيرة برشا
0: نعم
1: نولوا نستعملوا طرق علمية بحتة. ناخذوا عينات في كل مربع نتاع 100 متر مربع اش نلقاو فيه وبعدك العينات
0: تضربوها في
1: العدد المساحة الجملية باش نطلعوا منه الواحد، وإذا كان العدد نتاعنا نتاع الطيور المعشة مثال صغير برشا نولوا يكون تعداد فردي
0: هيك،
1: ندقوا الباب على كل نوع وشنو عنده وهذاك، وخاصة احنا نعمل العمليات مثال التعداد هذا بالنسبة لتعداد الأزواج كلها فما تعداد نوع آخر تعداد التكاثر اللي هو مهم برشا، والتكاثر راهو باش تعرف معناتها حالة الجزيرة راهو بالتكاثر نتاع الطيور
0: بالطبيعة
1: اندرا معناتها البرسنتاج نتاع النسبة المئوية نتاع النجاح نتاع الطير هذاك المؤشر نتاع الجزيرة في حالة جيدة ولا قاعدة في
0: صحيح
1: مسار معناتها صعوبة ولا فما خلل حصيله فما خلل، لكن معناتها هذه المتابعة لازم تكون سنوية وعلى مدار سنين برشا، خاطر ما تنجمش تجي تقول عملت والله متابعة عامله ولا عملت متابعة والسنة عملت متابعة ولقيت راهو النسبة المئوية نتاع الطيور المعشرة منخفضة برشا
0: ما يمشيش المؤشر هذاك
1: لا يترجم على الحقيقة
0: فترة زمنية.
1: احنا بالنسبة لي انا قاعد نتبع معناتها في الطيور المائية هذه سيرتو البحرية
0: نعم
1: عندي 20 سنة ولتو 20 سنة هذوما
0: مازال تكتشف
1: ما نجا كل مرة ما نجمش نكتشف، تعرف فما طيور معناتها اكتشفت معناتها فما تغير في التعامل نتاعهم وتغير في الأوقات الرجوع نتاعهم للمكان نتاعهم إلا بعد 10 سنوات
0: بطبيعة لا وهي حتى بالنسبة للنتائج باش تكون نتائج مطمئنة وصحيحة يجب أن تكون على مدى زمني بعيد يعني.
1: أنت باش تقنع إنسان
0: طبعاً.
1: تخلو فهمتني راهو معناتها الطير هذا راهو في قاعدة، خاطر أنت بعتالي باش تقدم وثائق للمنظمات العالمية للمنظمات لتونس بيدنا باش تقبل هذيك تقول وراه يا في المجال هذا راني عندي مشكلة
0: مصداقية
1: مصداقية
0: المعلومة
1: المعلومة والعدد توا نمشيو كلمة عدد كي تقول راني عندي معناتها عندي 500 عش راهو نجحوا لي فيه مثلا، عندك عملت انت دراسه عندك متابعه على ما يقل على 10 سنوات وهذه الحاجات اللي تخلينا باش نعرف المنظومه نتاعنا عندنا في تحسن نجم ندخل ولا خطر في الحالة هذه نجم يكون فما أنواع دخيلة تعيش في المكان هذاك، لكن نجم تكون هي أقل ما تكتورة تقلت معنا الدخيلة هذيك والنسبة المئوية نتاع التعشيش نتاعها نجم نقولوا عال.
0: وثم أن كل فصيلة ربما لها تصرف معين قد يتغير من سنة إلى أخرى. تو في التعداد سيدي رضا عوني هو التعداد يتم في فترة معينة لابد ما دام يكون تعداد ولا لا؟
1: أي بالطبع بالنسبة للطيور سيرتو المائية اللي معشة يكون فما وقت وقت اللي هي الطيور موجودة حاضنة تحضن في البيضة نتاعها.
0: وانت باش نمشي معك في المجال هذا سامحني وخذني ديما بتفكيري البسيط العادي يا أخي توكي باش نعمل التعداد أنا أنتم عندكم هك الآلات التي يمكن أن ترى الأشياء عن قرب من مسافات بعيدة وليزكم تمشيوا للعش في حد ذاته
1: هو في التعداد الدقيق كان حبوا معلومات دقيقة
0: نعم
1: فهمتني يلزم ننتقلوا على المكان وناخذوا كل متعينة من كل نقسمه كمثال عندي أنا 10 هكتارات نقسمها مربعات بالمئة متر مئة متر وفي المئة متر هذيك ما نعملش أنا ما لوش فك المئة متر مربع الكل لوش في 60 متر مربع كهو
0: مثلا
1: فهمتني وبعد ما اللي نلقاه غاديك موجود لك ساعة نضربه في المسافة لكن فما حاجات ساعات صعيبة اللي قلت لك كما الطيور اللي تعشش في الجيراف في الصخور وفي الجيراف في الصخور ننتقلوا لها
0: دخلت لها
1: في الجيراف يلزم هذيك تكون المراقبة من معناتها يا إما في مكان معناتها تنجم معناتها تشوف الطير قدامك ولا عن طريق الزورق بالمنظار نشوف الحضور نتاع الطيور هذيك خاطر في العادة وقت الطير يبدا يحضن في البيضة نتاعو الذكر معناتها الانثى يا اما الانثى في العش مش تلقى الذكر معناتها ينتظر فيها البرة ولا حاجه دونك احنا نعتمدوا التعداد هذاك
0: بالله سامحني تو سيدات والساده اوفياء الثقافيه في كل مكان راهو توم يقولوا لي تو انت جاك انسان على الريف وما شاء الله عليه وعنده تجربه نتاع اكثر من 30 سنه في هذا المجال بالله ما تسالوش هيك السؤال لمحاله تقليدي هو انت كيف باش تقلب تو العش ويحتمل تمس البيض يحتمل قلت لك او يحتمل تمس الام ولا تمس الاب يا اخي هذه ما سامحني ما الحيوان ما يمجش الشيء هذا ولا ما
1: يتقلق.
0: ما يهربش ولا يهربش. ما يقلقش احكي لنا
1: بالله
0: باش نكون فلان هذا نحب نقول لك حتى في صوره ما اذا اخينا نعمل في التعديل نتاعي وقربت للعش ولقيت بيضه كسرتها اشنو باش يحدث بالنسبه
1: للتعديل هذا ما يعملوكوش الاخصائيين في المجال
0: ايوه
1: بل التعديل
0: العارفين بالنظام
1: بالنظام البيئي اولا
0: فصائل الطيور ثانيا
1: يعطيك الصحه حتى ساعات معناتها نستعين معناتها طلبه معناتها مازالوا جدد في الميدان هذا لكن انت ايش قلت لي بكري في التعداد السكني ما تصيرش رسكله وتهيئه احنا في التعداد نتاعنا قبل ما يصير التعداد تكون فما عمليه معناتها مش عمليه معناتها في المخبر نعمل في المخبر ونعملوا تعداد سوري اللي هو معناتها كيفاش نتعاملوا كيفاش كي نلقاو عظمه كيفاش نتعامل فما حاجه اللي هي مهمه جدا انت قلت لي كيفاش كي تمس البيضه ولا كي تعدى بعد العش احنا نجم نتعدى النجم تعدى بعد العش والطير ما يتحركش
0: هيك
1: خاطر انا ما نصدرش اصوات غريبه ولا ما نتصرفش
0: ما يتقلقش منها ويراك هو يعرف اللي انت مسالم
1: وشوف كنت مسالم بالهدوء نتاعك فما حاجه اللي هي معناتها مهمه جدا عندنا في الفريق وقت اللي يبدا في الفريق التعداد راهو نمنعوا على الاولاد معناتها اللي مش يعمل تعداد الشامبوان لا الصابون لا معناتها الروائح الطيبه معناتها الكل هذيك معناتها يلزم تكون على خاطر تطير وقت تعدى بعدها ما يلزموش يشم حاجه معناتها يلزم يشم الطبيعه هي بيدها نوصل وقت قبل ما نطلع نشدوا النباتات اللي موجوده في المكان هذاك
0: وتغسل به يدينا
1: نغسلوا به يدينا
0: تولي ريحتك ريحه النبات
1: الثياب نتاعنا كلك وجهك كل باش الطير هو يحس بالامان. آه،
0: اي اي اي
1: معناتها انت سي وفرت له، وفي الحاله هذيك نجموا ناخذوا حتى البيضه
0: هيك،
1: نوصلوا حتى ناخذوا القياسات نتاع البيضه وما يهربش الطير على العش
0: نتاعو. قاعد فيه العش
1: وهو معناتها قاعد، نجبدوا البيضه من تحته، ناخذوا القياسات نتاع البيضه وناخذوا فانا مرحله البيضه، حتى هي البيضه الصغير الجنين اللي في البيضه
0: هي قداش تقعد
1: فانا مرحله. بالنسبه للطيور البحريه في العاده اقل شيء 40 يوم، من 40 حتى ل 50 يوم،
0: مده كبيره،
1: مده كبيره. وبالنسبه للطيور البحريه راه ديما نلقاو عنده بيضه برك.
0: اه كعب عيط بحيث
1: تصور انت بيضه برك، لازم تكون معناتها تشوفك هك
0: الامل
1: الكبير نتاع وك الامل والتعب اللي تعبوه معناتها البو فهم الام كيفاش باش يجيبوا الماكله، يوفروا الماكله باش يعيشوا الطير هذاك. وباش يجي انت ساعات واحد ما يعرفش يعمل هكا يمثل ولا يعرف ولا يعرف سالي يقتل.
0: طيب لو سمحني لنفرض جدلا، كي نقول جدلا ما انت حاجه ما تصيرش، انا مشيت ولكن عفزت على العظمه وكسرتها والام تخزر
1: سي سي تكون الهجره. فما طيور نسموه احنا على خاطر الاعداد نتاعها برشا تتاقلم وتغض النظر وتعاود، اما مش في الطيوره، مش في الطيور المائيه، مش في الطيور البحريه. في الطيور المائيه ولا الساحليه ولا المستنقعات هذه، في الطيور هذه على خاطر يبيضوا برشا في العاده. يبيض يعمل معناتها العش نتاعو ثلاثه مرات وينجم حتى يعاود يبيض. بالنسبه للطيور البحريه عندها فرصه وحيده. دونك هذاك علاش ديما نحاولوا نقولوا حتى اللي ما هم يعرفوش ما يمسوش العظم، ما يعملوش معناتها الفوضى ولا الضوضاء ولا فهمتك الزايده بعد عش تاع الطيور هذه.
0: صحيح. طيب تسمح لي سيدي رضا، الوقت يداهم فينا والحصه قريب تنتهي، باش نمشوا توا للفقره ما قبل الاخيره. انت سيادتك في الاول كيف قدمتك على اساس وانك رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الطيور. لو كان نسالك الجمعيه التونسيه لعلوم الطيور من انت؟
1: الجمعيه هذه دونك كما قلت انت هي صغيره لكن بالخبره نتاعها كبيره في العمر نتاعها. هي الجمعيه هي الاهداف نتاعها التعريف بخصائص الطيور في تونس.
0: ايوه
1: انتني توزعها الزماني والمكاني.
0: نعم.
1: وفي المنظومات البيئيه.
0: ايوه
1: المتواجده بكل المنظومات البيئيه.
0: ايوه
1: من اليابسه للبحريه.
0: ايوه
1: انتني هذا الهدف الاول. عندنا الهدف الثاني هي الحمايه نتاع الطيور هذه.
0: نعم.
1: نقولوا حماية.
0: نعم.
1: ما نقولوش حماية الطيور برك، راهو نقولوا حماية الموائل نتاعها. خاطر باش تخلي الطير يرجع لك لسنوات عديدة ومسترسلة.
0: طيب باش تخلي نحن سايح يعاود يرجع لنا البلاد التونسية،
1: لازم توفر له
0: بالطبيعة،
1: لازم توفر له الموائل والمنظومات البيئيه واللي يعيش فيها واللي يقتات منها معناتها يعيش منها، خاصه وقت اللي جينا في وقت الهجره.
0: مالو الا ضيف.
1: يعطيك صح. دونك الجمعيه عندها جانب من الهدف نتاعها هي العنايه بالموائل هذه، النظم البيئيه هذه، باش نخلو الطير اللي معناتها اللي يجي يعيش في امان ومرتاح دونك ويلقى التغذيه نتاعو. وعندنا في الهدف الثالث، هما ثلاثه اهداف برك دونك حابين نقتصروا في ثلاثه اهداف ويكونوا معناتها نوصلوا بهم المعلومه الاكثر مهم.
0: نعم.
1: ما نسيناش في معناتها الاهداف نتاعنا هي التوعيه.
0: خم رسائل.
1: يعطيك رسائل تاع التوعيه. التوعيه هذه هي اللي بتساهمنا في حمايه الطيور هذه، فهمتني، من مختلف التهديدات الطبيعيه، التهديدات حتى تهديد الانسان، تهديد التدخل معناتها نتاع الانسان، ساعات يحط في منظومه نوع نتاع حيوان ماهوش في المكان نتاعو. دونك هذوما التوعيه يلزم تكون موجوده، وهي اللي معناتها باش نجموا نعملوا ونكونوا معناتها ناشئه تواصل في الميدان هذا. مش تقتصر على احنا ماشيين، لكن لازم نخلوا البصمه نتاعنا.
0: صحيح.
1: وعن طريق شنو؟ عن طريق التوعية وعن طريق الدراسات.
0: أيوة.
1: اللي تعمل وفي المنظومة. علاش قلنا احنا جمعية علوم، معناتها جمعية علوم الطيور تختصر، خاطر عندنا زاد في عندنا هدف هو رابع، هو تكوين الأكاديميين في المجال هذا. فهمتني، ناخذوا الطلبة.
0: قداش عندكم في أعضاء الجمعية بصفة عامة؟
1: احنا في الأعضاء موجودين قرابة 30 وحدة عضو نشط.
0: أيوة. وموزعين على
1: أي عندنا 10 معناتها في أعضاء الهيئة المديرة.
0: أيوة.
1: وعندنا 30 معناتها 30 الكل في الكل موزعين على البلاد التونسية. من الشمال للجنوب. طيب. تقريبا، ونحاولوا قاعدين نكبروا في المجموعة، ان شاء الله معناتها نوصلوا معناتها عباد مع مختصه في المجال هذا.
0: طيب احنا سيدي رضا منذ البدايه واحنا نتحدثوا قلنا على هيك المناطق الرطبه وذكرنا سبحه سبخ السجوم العديد من المرات، هو باش نمشيو له في الركن الاخير اللي اسمه الرسم بالكلام ورحيق اللسان. سبخ السجومي اليك التحيه وعليك السلام.
2: الرسم بالكلام.
0: سبخة سجومي يا من تقارت بمزيانة، كيفك كيف بحيرة تونس وبحيرة أريانة، كنتن بمياه البحر مليانة تو 6 ولا 5 آلاف سنة، كيف الطغيان البحري غمر الأراضي الساحلية المزيانة، وبعدها تردمت الأراضي ومبقات كان المجالات الرطبة نشوانة. يا سبخة السيجومي مساحتك 28 كيلومتر مربع، وضفافك مرخية ما تعدي 13 متر وكان شوية، المرتفعات متلحفاتك القصبة والرابطة والبلفدار وجبل سيدي صالح والمرقب وعقبة لصيف دائرة بيك، منها السيول توصلك وتغذيك وساعات تبهذلك بالفيضانات تغطيك، تخلي الأهالي اللي هطوا بأراضيك تسأل بجاه سيد حسين السيجومي زعم احنا ولا انت مسؤولين علي صاير في الأهالي المساكين. يا سيجومي تجيك طيور الماء المهاجرة من وين، بين 45 و50 ألف طير تشتي وتبيض وفراخها تربي الريش وتعيش، النحام الوردي والشهرمان والبط المائي والحذف الشتوي أرقام علاتك وفي المرتبة الثالثة على المستوى الوطني خلاتك. نتفكر زمان كيف جيتك، كانت ضفافك مراعي تجيها الرباعة من وين، وفيك زراعات بعلية ومروية تمول في أسواق الملاسين وبارد وباب العسل والحلفوين، واليوم يا سبخة نشوف فيك متكدرة تنين والدمعة على الخدين، المياه المستعملة غرقاتك تجيك من وين، ودقريانة وخزنة دار وما ليك اللي بحذاك ساكنين عملوا العيب وعاملين فيها ملسان يا فرادس حاسبين أرواحهم مش فاهمين. غصرك البني أكثر من 118 ألف في ضفافك المباشرة ساكنين، سمعنا بمشروع الاستراتيجية المندمجة لتطوير ضفاف سبخة السجومي وتهيئتها وبيه فرحانين. نهار الاثنين 16 فيفري عام 26 و2000 عملوا له قاوق زعما يتطبق وتزهى الأيام وترجع الشبيبة والسبخة والطيور فرحانين، وتجي محطة معالجة مياه الصرف الصحي للمواطنين، ويتم احترام البعد البيئي وأهمية الأنشطة الترفيهية للمتساكنين. زعما زعما وزعما بجاه رب العالمين. السيدات والسادة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان في عالم الطيور طيور الماء بسواحل البلاد التونسية، وكانت معنا الرفقة الطيبة الضيف المبجل للترحال سيدي رضا العوني. انتظرونا في الحلقة القادمة لنعود ثانية إلى عالم الطيور طيور الماء بالبلاد التونسية، وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. وفي آخر الكلام نقول أحب عشت الحرية زي الطيور بين الأغصان، مدام حبايبي حوالي كل البلاد عندي أوطان. عاش الإبداع، تحيا الثقافة، شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
2: ترحال في المجال.
3: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
3: ليست القضية هي اللغة التي يكتب بها الشاعر، وإنما الأفكار التي يعبر عنها الشاعر. كل الشاعر الذي ظهر وتبنى شعارات سياسية زاعقة

0: بشكل مباشر هو شعر كنسته الأيام. كذلك الشعر الذي ينشر في كثير من الأحيان ونجده مجرد ترجمة لمنشطات الصحف، كل المنشطات التي تتحدث عن الإنجازات الوطنية والاجتماعية وتعبر عن هذه القصائد هي حقيقة قصائد ساذجة.
1: أمير شعراء الرفض أمل دنقل، كيف زلزل أمل دنقل الساحة الأدبية والسياسية العربية، ولماذا لقب بأمير شعراء الرفض؟ لم يكن شاعراً يكتب شعراً حماسياً، كان صوتاً صارماً يرفض الانكسار والمساومة في مرحلة حرجة من تاريخ البلاد العربية. عام 76 و900 وألف كتب قصيدته لا تصالح قبيل زيارة السادات للقدس وتوقيع معاهدة كامب ديفيد. الرفض في هذه القصيدة قيمة أخلاقية وتاريخية لا تفاوض بشأنه. استدعى أمل دنقل حرب البسوس من التراث العربي القديم، وتقمص شخصية الملك كليب ابن ربيعة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد غدر ابن عمه، ويكتب بدمه على الجدار وصية أخيرة مشددة لأخيه زير سالم. وقسم القصيدة إلى 10 وصايا مكررة ومؤكدة تنهي عن التصالح، وتحولت هذه الأبيات إلى مانيفستو عربي للرفض. يفتتح كليب وصيته بقطع الطريق على أي تسوية مادية أو سياسية حتى لو كانت المغريات هي ملك الأرض بأكمله. لا تصالح ولو منحوك الذهب، أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت مكانهما جوهرتين، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى. يذكر كليب أخاه بأن القاتل ليس غريباً بل هو ابن العم الذي خان العهد، وأن دمه لا يعوضه شيء. لا تصالح على الدم حتى بدم، لا تصالح ولو قيل رأس برأس، أكل الرؤوس سواء؟ أقلب الغريب كقلب أخيك؟ أعيناه عينا أخيك؟ بإسقاطه العبقري للتاريخ على الحاضر، جعل أمل دنقل من وصايا كليب صرخة عابرة للأزمنة تؤكد أن كرامة الأوطان ودماء الشهداء أشياء لا تشترى.
0: أود يعني أن أشير في البداية إلى أن هذه القصيدة كتبت ونشرت في نوفمبر عام 1976، أي قبل الزيارة المشهورة إلى القدس في نوفمبر 1977. ومن هنا اكتسبت القصيدة أهميتها في نظر البعض، وهي تعلق على موقف مقتل الملك كليب في حرب البسوس. فجاء في قصة الأمير سالم الزير أن كليب عندما طعنه جساس برمحه نظر حوله وتعبر وذرف دمعة وتحسر، فرأى عبدا واقفا فقال له: أريد منك يا عبد الخير قبل أن تسلبني أن تسحبني إلى هذه البلاطة القريبة من هذا الغدير لأكتب وصيتي إلى أخي الأمير سالم الزير فأوصيه بأولادي وفلذة كبدي. فسحبه العبد إلى قرب البلاطة والرمح غارس في ظهره والدم يقطر من جنبه، فغطى إصبعه في الدم وخط على البلاطة وأنشأ يقول: فقل لا تصالح ولو قلدوك الذهب، أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك، حسكما فجأة بالرجولة، هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه، الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وكأنكما ما تزالان طفلين، تلك الطمأنينة الأبدية بينكما، أن سيفان سيفك صوتان صوتك، أنك إن مت للبيت رب وللطفل أب. هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ أتنسى ردائي الملطخة تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالقصب؟ إنها الحرب قد تثقل القلب، لكن خلفك عار العرب، لا تصالح ولا تتوخى الهرب. لا تصالح على الدم حتى بدم، لا تصالح ولو قيل رأس برأس، أكل الرؤوس سواء؟ أقلب الغريب كقلب أخيك؟ أعيناه عين أخيك؟ وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثكلك؟ سيقولون جئناك كي تحقن الدم، جئناك كن يا أمير الحكم، سيقولون ها نحن أبناء عم، قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك وغرس السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم، إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة، كيف تخطو على جثة ابن أبيك؟ وكيف تصير المليك على أوجه البهجة المستعارة؟ كيف تنظر في يد من صافحوك فلا تبصر الدم في كل كف؟ إن سهما أتاني من الخلف سوف يجيئك من ألف خلف، فالدم الآن صار وساما وشارة. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة، إن عرشك سيف وسيفك زيف، إذا لم تزن بذؤابته لحظات الشرف واستطبت حياة الترف. لا تصالح ولو قال من مال عند الصدام ما بنا طاقة لامتشاك الحسام، عندما يملأ الحق قلبك تندلع النار إن تتنفس ولسان الخيانة يخرس. لا تصالح ولو قيل ما قيل من كلمات السلام، كيف تستنشق رئتان النسيم المدنس؟ كيف تنظر في عيني امرأة أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها في الظلام؟ كيف ترجو غدا لصغير ينام وهو يكبر بين يديك بقلب منكس؟ لا تصالح ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام، واروي قلبك بالدم، واروي التراب المقدس، واروي أسلافك الراقدين إلى أن تجيب العظام. لا تصالح ولو ناشدتك القبيلة باسم حزن الجليلة أن تسوق الدهاء وتبدي لمن قصدوك القبول، سيقولون ها أنت تطلب ثأرا يطول، فخذ الآن ما تستطيع قليلا من الحق في هذه السنوات القليلة، إنه ليس ثأرك وحدك لكنه ثأر جيل فجيل، وغدا سوف يولد من يلبس الدرع كاملة، يوقد النار شاملة، يطلب الثأر، يستولد الحق من أضلع المستحيل. لا تصالح ولو خيل إن التصالح حيلة، إنه الثأر تبهت شعلته في الضلوع إذا ما توالت عليها القصول، ثم تبقى يد العاري مرسومة بأصابعها الخمس فوق الجباه البليلة. لا تصالح لا تصالح.
1: ثم إن أمل دنقل عبر تعبيرا مدويا عن مرارة نكسة 67 و900 وألف في قصيدة كانت بدورها عنوان ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة الصادر عام 69 و900 وألف، وكان هو الانطلاق الشعري الكبرى لأمل دنقل والوثيقة الإبداعية الأهم التي جسدت صدمة نكسة جوان 67 في الوجدان العربي. خرج إذن أمل دنقل بقصيدته المدوية ليعلن الرفض المطلق لتزييف الوعي، وجسد صدمة الجيل وانكساره بجرأة غير مسبوقة، منتقدا السلطة والقيادة الفاشلة ومحذرا من القادم. صرخ أمل دنقل بمرارة في وجه الزيف السياسي المعاصر، مستدعيا واحدة من أشهر شخصيات التراث العربي القديم زرقاء اليمامة، التي عرفت بحدة بصرها الأسطورية حيث كانت ترى القوافل والجيوش من مسيرة 3 أيام، حذرت قومها من جيش يزحف نحوهم مستترا بالأشجار، قالت أرى شجرا يسير لكنهم سخروا منها وكذبوها، فباغتهم العدو وأبادهم وقلعت عيناها. في هذه القصيدة يتقمص أمل دنقل دور المتنبئ أو المثقف الجريح الذي صرخ مرارا محذرا من الهزيمة قبل وقوعها، بينما كانت السلطة والإعلام يغطون في نوم عميق ويزيفون الوعي. تبدأ القصيدة بخطاب مباشر وحزين موجه للزرقاء، معلنا سقوط الأقنعة ووقوع الكارثة. أيتها العرافة المقدسة، جئت إليك مثخنا بالطعنات والدماء، أزحف في معاطف القتلى وفوق جثث الشهداء، فقد فقئت عيناي وانتهت الحرب. ثم يدين أمل دنقل العقلية العسكرية متوجها إليها بالنقد اللاذع لانشغالها بالاستعراض والمكاسب الشخصية وتجاهل نذر الخطر. قالت لنا العرافة المقيدة: سيروا إلى غدكم بأعين مسهدة، لكننا نمنا على ريش عام. ويتنبأ الشاعر بالتبعات المريرة للهزيمة حين يتحول الأحرار إلى أجراء ومسحوقين يبحثون عن لقمة العيش في ظل الانكسار. ها أنت يا زرقاء وحيدة عمياء، ونحن لا نملك إلا البكاء. لقد حطمت قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة جدار الصمت والنفاق الذي تلا هزيمة 67 و900 ألف. وكانت شجاعة أمل دنقل في تسمية الأشياء بمسمياتها سببا في التفاف الجماهير والمثقفين حوله. وقد فتح أمل الباب واسعا أمام جيله لاستخدام الرموز التراثية وتوظيفها لقراءة الواقع السياسي دون السقوط في المباشرة الفجة.

0: كتب أمل دنقل قصيدة الكلمات المتقاطعة. هذه القصيدة هي نقد لغياب الحريات وسيطرة الدولة البوليسية وتكميم الأفواه، ما عرضه للتضييق والمنع والمطاردة، لكنه ظل ثابتا على موقفه. وقصيدة الكلمات المتقاطعة صدرت ضمن ديوانه تعليق على ما حدث عام 1971 و1000، قصيدة تعبر عن حالة التيه والعبث وتزييف الوعي الجماهيري الذي عاشه المجتمع المصري في الفترة التي تلت نكسة 67 و1900. يستخدم أمل دنقل لعبة الكلمات المتقاطعة اليومية المتوفرة في الجرائد كقناع مجازي بارع لتشريح الواقع السياسي المأزوم. فالجريدة كأداة لتخدير الشعوب، الجريدة الرسمية في نظر الشاعر لا تنقل الحقيقة، بل تقدم أخباراً مزيفة في الصفحات الأولى وتترك للمواطن لعبة الكلمات المتقاطعة في الصفحات الأخيرة ليشغل بها وقته وينصرف عن قضاياه المصيرية والسياسية. تتحول القضايا والأوطان الكبرى في اللعبة إلى مجرد مربعات فارغة، يبحث المواطن عن حروفها المبعثرة، ما يرمز إلى تفتيت الوعي الجمعي وتحويل الأزمات القومية إلى تسلية فردية عبثية. يتلاعب أمل دنقل بالأسئلة التقليدية للعبة الكلمات المتقاطعة ويسقطها على الواقع المعاصر. مربع العواصم المفقودة، عندما تسأل اللعبة عن عاصمة عربية أو مدينة محتلة من عدد معين من الحروف، يشير الشاعر بمرارة إلى ضياع المدن والأرض وسط انشغال الناس بالبحث عن الحلول التافهة، ويستعرض المدن التي سقطت في النكسة مثل القدس وسيناء، وكيف تحولت هذه الجغرافيا النازفة إلى مجرد مربعات أفقية ورأسية يتسلى بحلها موظف جالس في مقهى. في اللعبة يطلب من القارئ اسم زعيم أو بطل تاريخي، فيسخر أمل دنقل من اختزال الأبطال الحقيقيين في خانة ضيقة، بينما الواقع يعج بالقادة المزيفين الذين يتصدرون الصفحات الأولى للجرائد بصورهم وبياناتهم الكاذبة. أما المربعات السوداء في اللعبة التي تفصل بين الكلمات، فيراها الشاعر رمزا للانسداد السياسي والمخابرات وأجهزة الأمن التي تمنع الكلمات من الالتقاء وتضع حدا فاصلا بين المواطن والحرية. بنيت قصيدة الكلمات المتقاطعة على سخرية سوداء، حيث يأخذ الشاعر ممارسة يومية تافهة كحل الألعاب في الجريدة ليناقش من خلالها أكبر كارثة سياسية وتاريخية حلت بالجيل، النكسة. أما اللغة، لغة القصيدة، فيومية قريبة من لغة الصحافة والمقاهي والشارع ليحدث صدمة مباشرة لدى المتلقي. وصمم القصيدة هندسياً لتبدو في ذهن القارئ شبيهة بشبكة المربعات المتقاطعة، ما يجعل القارئ يشعر بأنه محاصر داخل هذه اللعبة العبثية لا يقدر على الخروج منها. لقد نجح أمل دنقل في قصيدة الكلمات المتقاطعة في إثبات أن الرفض ليس خطابة مباشرة فقط، بل يمكن أن يكون سخرية لاذعة تكشف كيف تصنع الأنظمة وعيا زائفا يجعل الإنسان يبحث عن حلول في مربعات الورق، بينما واقعه الفعلي ينهار خارج جدران الجريدة.
1: كلمات سبكتاكوس الأخير، مزج أول، المجد للشيطان معبود الرياح، من قال لا في وجهي من قالوا نعم، تزيق العدم، من قال لا فلم يمت وظل روحا أبدية الألم. مسجد ثاني معلق أنا على مشارق الصباح، وجبهتي بالموت محلية لأنني لم أحلها حيا. يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين منحدرين في نهاية المساء في شارع الإسكندر الأكبر، لا تخجلوا لا تخجلوا، ولترفعوا عيونكم إلي لأنكم معلقون جانبي، معلقون جانبي على مشارق القيصر. فلترفعوا عيونكم إلي، لربما إذا التقت عيونكم بالموت في عيني يبتسم الفناء داخلي لأنكم رفعتم رأسكم مرة. سيزيف سيزيف لم تعد على أكتافه الصخرة يحملها الذين يولدون في مخادع الرقيق، والبحر البحر كالصحراء لا يروي العطش لأن من يقول لا لا يرتوي إلا منه. فلترفعوا عيونكم للسائر المشنون فسوف تنتهون مثله غدا، وقبلوا زوجاتكم قبلوا زوجاتكم هنا على قارعة الطريق فسوف تنتهون ها هنا غدا، فالانحناء مر والعنكبوت فوق أعناق الرجال ينسب الغدا. فقبلوا زوجاتكم، إني تركت زوجتي بلا وداع، وإن رأيتم طفلي الذي تركته على ذراعها بلا ذراع فعلموه الانحناء علموه الانحناء. الله لم يغفر خطيئة الشيطان حين قال لا، والودعاء الطيبون هم الذين يرثون الأرض في نهاية المدى لأنهم لا يشتقون. فعلموه الانحناء وليس ثم من فر. لا تحلموا بعالم سعيد، خلف كل قيصر يموت قيصر جديد، وخلف كل ثائر يموت أحزاب بلا جدوى ودمعة سنة. مزج سادس. يا قيصر العظيم قد أخطأت، إني أعترف، دعني على مشنقتي ألسن يدك. ها أنا ذا أقبل الحبل الذي في عنقي يلتف، فهو يداك وهو مجدك الذي يجبرنا أن نعبدك. دعني أكفر عن خطيئتي، أمنحك بعد ميتتي جمجمتي تصوغ منها لك كأسا لشرابك القوي. فإن فعلت ما أريد، إن يسألوك مرة عن دمي الشهيد وهل ترى منحتني الوجود كي تسلبني الوجود، فقل لهم قد مات، قل لهم قد مات غير حاقد علي، وهذه الكأس التي كانت عظامها جمجمته وثيقة الغفران لي. يا قاتلي إني صفحت عنك، في اللحظة التي استرحت بعدها مني استرحت منك، لكنني أوصيك إن تشأ شنق الجميع أن ترحم الشجر، لا تقطع الجذوع كي تنصبها مشانقا، لا تقطع الجذوع فربما يأتي الربيع والعام عام جوع، فلن تشم في الفروع نكهة الثمر، وربما يمر في بلادنا الصيف الخطر وتقطع الصحراء باحثا عن الظلال، فلا ترى سوى الهجير والرمال والهجير والرمال والظمأ الناري في الضلوع. يا سيد الشواهد البيضاء، يا سيد الشواهد البيضاء في الوجال، يا قيس نصر ما الزرار يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان في الحناء منحدرين في نهاية المساء لا تحلموا بعالم سعيد فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد وإن رأيتم في الطريق هانيبال فأخبروه أنني انتظرته مدى على أبواب روما المجهد وانتظرت شيوخ روما تحت قوس النصر قاهر الأبطال ونسوة الرومان بين الزينة المعربدة ظللنا ينتظرنا مقدم الجنود ذوي الرؤوس الأطلسية المجعدة لكن هانيبال لم تأتي جنوده المجندة فأخبروه أنني انتظرته لكنه لم يأتي وأنني انتظرته حتى انتهيت في حبال الموت وفي المدى قرطاجة بالنار تحترق قرطاجة كانت ضمير الشمس قد تعلمت معنى الركوع والعنكبوت فوق عناق الرجال والكلمات تختنق يا إخوتي قرطاجة العذراء تحترق فقبلوا زوجاتكم إني تركت زوجتي بلا وداع وإن رأيتم طفلي الذي تركته على ذراعها بلا ذراع فعلموه للحناء علموه للحناء علموه.
0: عاش أمل دنقل في فقر مدقع وحياة سعلكة قاسية ورفض مرارا عروضا مغرية للكتابة في صحف ومجلات رسمية أو عربية كانت تتطلب تغيير مواقفه أو تخفيف حدة قلمه حتى وهو يصارع السرطان في غرفته بالمستشفى رفض أن يستسلم للمرض أو للموت بهدوء ورفض بياض الكفن وواصل المقاومة بالكتابة حتى لقب أيضا بالمحارب الرافض كان أمل دنقل يرى الشاعر لسان حال الأمة والضمير الذي لا يجب أن ينام والرفض عنده كان انحيازا للحق وللحرية ولكبرياء الإنسان
2: وتناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس في كل المدينة قتل القمر شهدوه مصلوبا تدلى رأسه فوق الشجر نهب الجنات جواهر الماس الثمينة من صدره تركوه في الأعواد كالأسطورة السوداء في عيني ضرير ويقول جاري كان قديسا لماذا يقتلونه وتقول جارتنا الصبية كان يعجبه غنائي في المساء وكان يهديني قوارير العطور فبأي ذنب يقتلونه هل شاهدوه عند نافذتي قبيل الفجر يصغي للغناء وتدلت الدمعات من كل العيون كأنها رأس القمر وترحموا وتفرقوا فكما يموت الناس وجلست أسأله كثيرا عن يد غدرت به لكنه لم يستمع لي كان مات دثرته بعباءته أسبلت جفنيه على عينيه حتى لا يرى من فارقوه وخرجت من باب المدينة لريف يا أبناء قريتنا أبوكم مات قد قتلوه أبناء المدينة ذرفوا عليه دموع إخوة يوسف وتفرقوا فوق الطريق مخلفيه يا إخوتي هذا أبوكم مات ماذا؟ لا أبونا لا يموت بالأمس طول الليل كان هنا يقص لنا أحاجيه الحزينة يا إخوتي بيدي هاتين احتضنته أسبلت جفنيه على عينيه حتى تدفنوه قالوا كفاك اصمت فإنك لست تدري ما تقول قلت الحقيقة ما أقول قالوا انتظر لم تبق إلا بضع ساعات ويأتي حط المساء وأطل من فوق القمر متألق البسمات ماسي النظر يا إخوتي هذا أبوكم ما يزال هنا فمن هو ذلك الملقى على أرض المدينة قالوا غريب ظنه الناس القمر قتلوا ثم بكوا عليه ورددوا قتل القمر لكن أبونا لا يموت
0: من آخر لقاء تلفزي سجل مع أمل دنقل قبل وفاته بنحو عام، أنجزه الصحفي فاروق شوشة، وكان ضيفاه أمل دنقل وعبد الرحمن الأمدودي، وهما صديقان منذ الطفولة. يتحدث أمل دنقل عن إنتاجه الشعري وعما يجمعه بعبد الرحمن الأبنودي في هذا المقتطف.
2: أنا لي حتى الآن 5 دواوين. الديوان الأول صدرت طبعته الأولى في عام 1969 وعنوانه البكاء بين يدي زرقاء اليمامة. الديوان الثاني صدرت طبعته الأولى في عام 1971 واسمه تعليق على ما حدث. أما الديوان الثالث فاسمه مقتل القمر وصدر في عام 1974. الديوان الخامس العهد الآتي وصدر في عام 1975. أما الديوان الخامس اسمه أحاديث في غرفة مغلقة وصدر في عام 1979. طبعا لي بعض المخطوطات المسرحية والشعرية لم أنشرها حتى الآن، ولكن يتحدث عن الإنتاج المنشور. النشأة المشتركة لم تكن فقط بسبب أننا من بلد واحد، وإنما أيضا لأن أبوانا كان صديقين وهما يكتبان الشعر العمودي أيضا، ومن رجال الدين محافظة قنا. نحن من قريتين متجاورتين، هو طبعا من كما يبدو من اسمه من قرية أبنوت، وأما أنا من قرية بجانبها. لكن التقينا في أيام الدراسة والتجوال. الشيء الذي أحب أن أؤكده، يعني أنا أؤكده في هذه المسألة، هو ليس قضية النشأة المشتركة فقط، وإنما قضية الإخلاص للشعر. يعني منذ البداية كنت أضع يعني في ذاكرتي وفي تصميمي أن أكون شاعرا، وكان هو يضع في ذاكرته وفي تصميمه أن يكون شاعرا، ولم يكن هناك إخلاص لقضية أخرى غير الشعر، أي قضية أخرى. يعني لم نحاول حتى كتابة القصة أو كتابة الرواية أو المقالات أو العمل بالصحافة أو أي نوع من أنواع الكتابة باستثناء الشعر. وفي تقديري أن هذه الرهبنة في محراب الشعر هي الشيء الذي جمع في البداية بيني وبين عبد الرحمن، فهو كان مخلصا لقضية الشعر بدرجة أحسست معها أن هذا شعر.
0: والشاعر أمل دنقل ولد في 23 من شهر جوان عام 1940 في محافظة قنا بالصعيد المصري، وتوفي في 11 من ماي سنة 83 و900 وألف. حياته القصيرة الممتدة على نحو 42 عاما كانت زاخرة بالأحداث والخطوب. سماه والده أمل تيمنا بنيله الإجازة العالمية من الأزهر في نفس عام ولادته، وتوفي والده وهو في 10 من عمره، فأصبح مسؤولا عن أمه وشقيقيه. ورث عن أبيه مكتبة تراثية وفقهية زاخرة صقلت لغته وربطته بالتراث الأدبي والتاريخي. وفي فترة الستينات سافر إلى القاهرة رفقة صديقيه الشاعر عبد الرحمن الأبنودي والقاص يحيى الطاهر عبد الله، والتحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، لكنه تركها من العام الأول لينخرط في الحياة العملية، منتقلا بين وظائف حكومية في محكمة قنا وجمارك السويس والإسكندرية، ثم منظمة تضامن الأفرو آسيوي، لكنه كان يستقيل باستمرار ليتفرغ للشعر والحرية.
2: بجانب أن الشاعر يجب أن يكون له موقف من المجتمع، فهو في حقيقة جوهره هو شاعر معارض. الشاعر يجب، أو الفنان عموما يجب أن يرفض الواقع لأنه يحلم بواقع أحسن. حتى لو كان الواقع الذي نعيشه جميلا، فنحن نطمح في عالم أكثر جمالا وأكثر رقة وأكثر شعرية. من هنا الشاعر يريد أن يحقق المعادلة المستحيلة، أن يجعل الواقع شعرا وأن يجعل الشعر واقعا. حلم الشاعر دائما أن يجعل الواقع شعرا وأن يجعل الشعر واقعا. وما أن الواقع لا يسعف ودائما في درجة تخلف عن الحلم، فالشاعر يقف دائما مع الحلم ضد الواقع. أنا ضد أن يفسر موقف الشاعر بأن هذا شاعر سياسي أو شاعر أو هذه قصيدة سياسية. توجد قصيدة واحدة، وهذه القصيدة تحمل رؤية اجتماعية إنسانية سياسية وصفية طبيعية غزلية. قصيدة تحمل جميع، لا يوجد في الشعر الآن هذا التقسيم الحاد بين هذه القصيدة غزلية وهذه القصيدة سياسية وهذه القصيدة وطنية وهذه قصيدة مدح وهذه قصيدة هجاء وهذه قصيدة فخر، انتهى كلها. القصيدة صورة لإحساس الشاعر بالمجتمع في لحظة ما.
0: عاش أمل دنقل حياة قاسية اتسمت بالفقر وعدم الاستقرار، وظل يتنقل بين الفنادق الرخيصة والمقاهي دون مسكن ثابت. وفي عام 79 و900 وألف تزوج من الكاتبة الصحفية عبلة الرويني، التي وثقت تفاصيل حياتهما معا في كتاب الجنوبي الصادر عام 1985، خاصة صراعه مع المرض في الغرفة رقم 8 بالمعهد القومي للأورام لما يقارب 3 سنوات. كتاب الجنوبي هو شهادة حب مؤثرة تسرد تفاصيل إنسانية حميمة عن حياة أمير شعراء الرفض وتركيبته النفسية كصعيدي يتمسك بقيم الكبرياء والشهامة والرفض المطلق للمساومة.
3: طول فترة المرض اللي ممكن امتدت 3 سنين ومنهم سنة ونص تحديدا الأخيرة في معهد السرطان بشكل متواصل، كتب ما يقرب من ديوان. هذه الغزارة في الكتابة الشعر هي شكل من أشكال مواجهة المرض وشكل من أشكال مواجهة الموت وشكل من أشكال الإرادة.
0: تحولت غرفة أمل دنقل بمعهد الأورام إلى صالون ثقافي ضم كبار المثقفين رغم مرضه الشديد، وكتاب الغرفة رقم 8 يوثق اللحظات المريرة والأخيرة في معهد الأورام. قصيدته الأخيرة ضمن هذا الديوان بعنوان الجنوبي فيها يخلع قناع الشاعر السياسي المحارب ليعود إلى ذاته، طفولته، جذوره الصعيدية، مسترجعا شريط حياته في مواجهة الموت الوشيك. يقول: هل أنا كنت طفلا أم أن الجنوبي كان صبيا يشيب، تتأرجح بين يديه الأماني وتسقط منه لآلئها في دروب النحيب، قادما من بلاد النخيل من الشمس والموت أحمل قلبي الصغير كعصفور تين في سلال المدينة أبحث عن لغة لم تقلها العيون. ويتساءل عن طفولة في الجنوب واغتراب في المدينة وموت يقترب من غرفته، ملتفتا في نهاية القصيدة إلى زوجته وأصدقائه تاركا لهم روحه وقيمه كوصية أخيرة. وثق الأصدقاء اللحظات الاستثنائية التي عاشوها معه في تلك الغرفة. عبل الرويني الزوجة والرفيقة روت كيف حول أمل جدران الغرفة البيضاء الكئيبة إلى لوحة فنية، حيث علقوا عليها الصور الملونة والقصائد ووضعوا أجهزة التسجيل لسماع الموسيقى ليطردوا اليأس الذي كان يسكن غرف المستشفى. أما عبد الرحمن الأبنودي رفيق العمر والخال فقد كان يزور أمل بانتظام وشهد كيف كان الجنوبي الصلب يذوب جسديا لكن قلمه يزداد توهجا، وذكر الأبنودي في شهادات لاحقة مرارة تلك اللقاءات وكيف كان أمل يشفق على أصدقائه من رؤية ضعفه الجسدي، مما جعله يكتب في قصيدته: يستقبلون الأصدقاء بين لونين، يرون السرير قبرا والحياة دهرا.
4: آخر مشهد أنا أذكره ذهبت إليه معهد السرطان وكانت الغرفة رقم 8، عشان كده سمينا ديواني الذي أصدرناه بعد وفاتي ديوان قصائد الغرفة رقم 8. وقال لي كلمة جميلة جدا، قال لي: أنا مش عايزة تكون رومانسي، فقال لي: أنا حموت بعد يومين على الأقصر. قال لي: ارفع المرتبة. رفعت المرتبة فوجدت تحتها حزمة نقود، وقال لي: الفلوس دي تخليها معاك، جثماني يروح بالطيارة وانتم معاي أقرب أصحابي، حأدفن في مقبرة أبي.
0: أما الدكتور جابر عصفور فقد وصف الغرفة بأنها لم تكن مكانا للاحتضار بل كانت منصة لإنتاج الجمال، وعاين بنفسه كيف كان أمل يكتب قصائد ديوانه الأخير على علب الثقاب وهوامش الجرائد لعدم قدرته على الإمساك بالأوراق الكبيرة، وكيف تحول وعي أمل بالكامل نحو فلسفة الوجود والموت واللون الأبيض الذي بات يحاصره. فهمي عبد السلام أحد رواد الصالون الثقافي الغرفة رقم 8 أصدر لاحقاً كتاباً كاملاً بعنوان مذكرات الغرفة 8 مع أمل دنقل، قدم فيه شهادة مخلصة وصادقة وبعيدة عن الأكاديمية الجافة، ركزت على الجوانب الإنسانية البحتة لأمل وهو يصارع المرضى وكيف كان يواجه الأطباء والممرضات بروح السخرية الصعيدية اللاذعة رغم الآلام المبرحة. لعل أدق وصف لملامح الأصدقاء في تلك الغرفة جاء على لسان أمل دنقل نفسه في ديوانه الأخير حين كتب مستنكرا نظرات الحزن في عيونهم: في عيون الأصدقاء أرى الحقيقة غائمة، يرون السرير قبرا والحياة دهرا. أوراق الغرفة 8 هو الديوان الشعري الأخير والشهادة الإنسانية الأعمق التي تركها الشاعر أمل دنقل قبل رحيله، وقد صدر الديوان عام 83 و900 ألف بعد وفاته بنحو 40 يوما بفضل جهود زوجته عبلة الرويني، ويضم القصائد التي كتبها وهو يعاني سكرات الموت ويصارع مرض السرطان على سرير المستشفى. يبتعد الشاعر هنا عن الهتاف السياسي المباشر لينشغل بأسئلة الوجود الفناء، متسائلا بمرارة عن عبثية المرض. في غرف العمليات كان نقاب الأطباء أبيض، لون المعاطف أبيض، تاج الحكيمات أبيض، الملاءات لون الأسرة، أربطة الشاش والقطن، كل هذا البياض يذكرني بالكفن. في هذه القصيدة نستشعر صدمة الشاعر الأولى وبداية مكوثه في المستشفى، متسائلا في مقطع بمرارة واستنكار: تلك أسلحة الجراحة تسن ضدي أم هي أسلحة ضد من؟ ضد من؟ حيرة الإنسان عندما يواجه عدوا غير مرئي يسكن داخل خلاياه، حيث تصبح جبهة القتال هي ذاته وجسده. يرفض أمل الاستسلام للشفقة ويستخدم السخرية المرة لمواجهة الأطباء الذين يتعاملون مع جسده كحقل تجارب أو أرقام. أيها الواقفون على حافة الروح، لا تبحثوا في خلاياي عن سبب الموت، إن الموت يسكن في الكلمات التي لم أقلها وفي الحبر هذا الذي قد جف في الدوات.
2: من ذلك الهائم في البرية ينام تحت الشجر الملتف والقناطر الخيرية؟ مولاي، هذا النيل نيلنا القديم، أين ترى يعمل أو يقيم؟ مولاي، كنا صبية نندس في ثيابه الصيفية، فكيف لا تذكره وهو الذي يذكر في المذياع والقصائد الشعرية؟ هل كان قائدا؟ مولاي، ليس قائدا، لكنما السياح في مطالع الشتاء ذي الأقمصة القصيرة الأكمام يأتون كي يروه، ويصورونه بوجهه الباكي وكوفيته القطنية لكي يشهروا بنا بالنظم الثورية. تعال كي نودعه في ملجأ الأيتام. مولاي، هكذا تحبه الصبايا والرعاة والأغنام وأم كلثوم التي كانت تغني له في وصلتها الشهرية. النيل أين يا ترى سمعت عنه قبل هذا اليوم؟ أليس ذلك الذي كان يصاحب العذارى اليوم؟ أليس ذلك الذي كان يصاحب العذارى ويحب الدم؟ مولاي، قد تساقطت أسنانه في الفم ولم يعد يقوى على الحب وألعاب الفروسية. لا شأن لي، لابد أن يبرز لي أوراقه الرسمية، فهو صموت يصادق الرعاع، يهبط القرى ويدخل البيوت ويحمل العشاق في الزوارق. مولاي، هذا النيل لا شأن لي بنيلك المشرد، لابد أن يريني أوراقه الرسمية، شهادة الميلاد والتطعيم والتأجيل والموطن الأصلي والجنسية لكي ينال الحق في الحرية.
0: مطلب الحرية كان مطلبه دائما. أمل دنقل الذي عبر عن هموم شعبه ونكسته وانتقد الصمت والقيود ظل محاربا قويا في الصحة والمرض ولآخر نفس، وصيته لا تصالح.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن الفضيلة مفهوم متعدد المعنى متنوع الأسس والأبعاد، فهو مفهوم أخلاقي، وهو مفهوم فلسفي، وهو مفهوم ديني، وله أيضا إجراء ومدلول في السياسة والحكم وإدارة الشأن العام. يشير هذا التشعب إلى أهمية الفضيلة في حياة الفرد والمجتمع، وإلى المنزلة التي تحتلها في الوعي البشري منذ قديم العصور والدهور. أيًا كان الأمر ومهما تنوعت مجالات الحديث عن الفضيلة، فإن مثل هذا الحديث يرتقي بنا إلى مدارات رفيعة هي مدارات المثل العليا والقيم السامية، بل لعله يدفعنا إلى ذروة هذه المدارات التي لا ذروة بعدها، فنحن عندئذ على مشارف الكمال والتمام اللذين لا ينفك الإنسان يسعى إلى بلوغهما حين يكون مسكوناً بطاقة فياضة تدفعه إليهما دفعاً لا يهدأ. إن الحديث عن الفضيلة هو إذن حديث عن معنى استثنائي وتجربة ممتازة تتحقق فيهما الاستثنائية ويتجسم الامتياز بقدر ما يبذل في إدراك الفضيلة من الجهد وبقدر ما يقدم في سبيل التحلي بها من التضحية. أجل هي الفضيلة قيمة جامعة لكل معاني الخير تقابلها الرذيلة، وجه الشر الأسود الكالح وسبب هلاك الإنسان وخسرانه. والفضل في اللغة من الزيادة، والفضيلة درجة راقية في كرم النفس وشرف الضمير وحسن الخلق.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لقد شكلت الفضيلة مسألة محورية في التفكير الفلسفي منذ القديم، فهي حاضرة في الفلسفة اليونانية، وهي ماثلة في الفلسفة العربية الإسلامية، وهي قائمة أيضاً في الفلسفة الغربية الحديثة وفي غيرها من التراث الفكري الإنساني. اهتم بها سقراط وأفلاطون وأرسطو، كما اعتنى بها فلاسفة أوروبا في القرنين 17 و18. فإن اختلفت المقاربات بينهم وتنوعت زوايا النظر، فإنهم متفقون على أهمية الفضيلة في حياة الإنسان، بما هي نزوع إلى الرقي والكمال وتحكم في النزعات والأهواء، وبما هي اعتدال وعدل وسلوك له أثره الإيجابي في حياة الفرد والمجتمع. أليست الفضيلة صورة ملموسة، مرئية محسوسة للخير في أعمق معانيه وأشملها؟

0: قطر الندى.
1: مثلت الفضيلة في الفكر السياسي أيضاً رهاناً بالغ الأهمية، يبدو هذا واضحاً جلياً عند ماكيافيل أو عند مونتسكيو، فلئن رأى صاحب كتاب الأمير أن الفضيلة في السياسة ترتكز على الحيلة والقوة، فإن مونتسكيو يذهب في كتابه في روح القوانين إلى أن الفضيلة السياسية تقوم على التعلق بالقوانين وحب الوطن وتغليب المصلحة العامة. وخلاصة الرأي عنده أن الفضيلة هي منبع المبدأ الديمقراطي.

على صعيد الفلسفة الأخلاقية، يؤكد فولتير أن الفضيلة هي الواجب، فإن تظاهر بعض الناس بالتحلي بها فذلك لا يكفي للحكم عليهم بأنهم من الفضلاء. وقد سار روسو في الطريق ذاته، فتراءى له في كتاب إيميل أو في التربية أن الفاضل هو من كان قادراً على قهر أهوائه، لأنه عندئذ يتبع عقله وضميره ويقوم بواجبه وينخرط في النظام الاجتماعي، فلا يبعده عنه أي شيء. هكذا تصبح الفضيلة رهاناً اجتماعياً يكسب داخل المجتمع، وهدفه جلب الفائدة والنفع.

يعد ابن مسكويه من أبرز الفلاسفة المسلمين الذين اهتموا بمسألة الفضيلة، وهذا واضح جلي في كتابه المشهور تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. وعبارة تطهير الأعراق لا صلة لها بطبيعة الحال بالمصطلح المتداول اليوم في مجال الصراعات والحروب والقتل والإبادة، وإنما هي محملة بما يمكن تصوره من المعاني الأخلاقية السامية.

عاش ابن مسكويه بين القرنين الرابع والخامس بعد الهجرة، وامتدت حياته على ما يقارب قرنا من الزمان، وكان متأثرا بالفلسفة اليونانية مثل غيره من الفلاسفة العرب المسلمين، وقد نظر في مسألة الفضيلة من زاويتين: زاوية نظرية فلسفية وأخرى عملية سلوكية، والفضيلة عنده مكتسبة، وهي وسط بين رذيلتين. وقد أشار إلى ذلك في كتابه تهذيب الأخلاق فقال: لكل فضيلة طرفان محدودان يمكن الإشارة إليهما، وأوساط بينهما كثيرة لا نهاية لها، إلا أن الوسط الحقيقي هو واحد، وهو الذي سميناه فضيلة.

كما يرى ابن مسكويه أن الفضيلة تجلب لصاحبها اللذة والسرور لأنها تمكنه من إظهار تفوقه وبروزه، وتكتسب الفضيلة في رأيه بالعلم والمعرفة، وأساس ذلك معرفة الشريعة والإلمام بالحكمة والفلسفة والفن واستيعاب سائر العلوم والمعارف، بما يزيد في ترقية النفس وتهذيب الطباع وتطوير القدرة على الفهم والإدراك وتجنيب الإنسان الوقوع في الرذائل والانغماس فيها. يكون ذلك بالتربية والتعليم وبإرادة الإنسان واختياره وتعلقه بالفضيلة.

0: قطر الندى.
1: عالم آخر من أعلام الفكر العربي الإسلامي هو محمد الغزالي، الذي عاش في القرن الخامس بعد الهجرة وتوفي في مستهل القرن السادس بعدها، وقد اهتم خاصة بالجانب السلوكي والعملي للفضيلة، وهي عنده تاج الأخلاق، أما غايتها فهي الفوز في الآخرة والظفر برضا المولى عز وجل. لذلك يعتبر الفضيلة صفة المؤمنين ومنة يمن بها الله على من تحل بها، وما دام العقل مسؤولا عن اتباع الفضيلة والسير في طريقها، فإن للتربية دورا كبيرا في غرسها في العقول وتجذيرها في الضمائر. ومن المراجع المفيدة في موضوع اهتمام التفكير الفلسفي بالفضيلة كتيب حديث الصدور عنوانه نظرية الفضيلة في الفكر اليوناني والإسلامي، دراسة مقارنة، للباحث حسين محمد العطار.

0: قطر الندى.
1: إن الفضيلة عماد الأخلاق وأساسها، بل تاجها كما قال الغزالي، وقد اهتمت بها الأديان في سعيها إلى الارتقاء بوعي الإنسان وسلوكه وتحقيق صلاح أحواله، وفي حرصها على استقامة شؤون المجتمع البشري. وقد بلغ الإسلام في ذلك شأوا بعيدا، حتى حصر الرسول صلى الله عليه وسلم غاية بعثته في الأخلاق، فقال حديثه المشهور: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي القرآن الكريم آيات بينات كثيرات في إبراز فضل الأخلاق والتحلي بالفضيلة بما يكون له أعمق الأثر في علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بالآخرين. ومن ذلك قوله عز وجل في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقوله جل وعلا في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. وقوله: وهو خير القائلين في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإذ أراد العلي القدير أن يبين كرم نبيه المصطفى، فإنه خاطبه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم.

هذه هي الفضيلة، جوهرها الخير، مصدراً ومنحدراً ووعياً وإدراكاً وغاية وأفقاً، يسعى الإنسان دائماً إلى بلوغها وإدراكها، وتدفعه إلى ذلك الأديان كما تدفعه الحكمة والفلسفة، وتزين له ذلك أيضاً الفنون والآداب. وفي شعرنا العربي أبيات كثيرة قيلت في الفضيلة وحثت على طلبها، قيلت في الفضيلة وحثت على طلبها وانتهاج نهجها، ومن ذلك قول الشريف المرتضى: هيهات، ما الفضل إلا ما حبتك أم الفضائل من عقل ومن ديني.

وفي المدح بالفضل والفضيلة قال الشاعر بكر بن النطاح: كريم إذا ما جئت طالب فضله حباك بما تحوي عليه أنامله، فلو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. وما بعثت في العالمين فضيلة من المجد إلا مجده وفضائله.

كما تحدث الشعراء عن ندرة الفضيلة في الناس وعن غربة الفضلاء بينهم، فقال بعضهم: وإن قل ذو الفضل في الدنيا فلا عجب، فليس كل تراب الأرض من ذهب. أما المعرّف فقال: أولو الفضل في أوطانهم غرباء، تشذ وتنأى عنهم القرباء.

0: قطر الندى.
1: من أشهر ما كتب في مجال الأدب القصصي رواية للأديب الفرنسي برناردان دو سان بيير، سماها بول إيفيرجيني، وهي تتنزل من حيث تاريخ الأدب في إطار المرحلة ما قبل رومانطيقية، تلك التي مهدت لظهور هذا التيار الأدبي في أوروبا. صدرت هذه الرواية في أواخر القرن الثامن عشر، وبالتحديد سنة 1788، ومدارها على قصة حب نشأت بين شاب وفتاة هما بول وفيرجيني، لكنها انتهت بمأساة، فقد غرقت فيرجيني بسبب عاصفة بحرية، ومات بول حزنا عليها وجزعا. وفي الرواية أيضا صراع بين الخير والشر وبين الفضيلة والرذيلة. أما رمز الفضيلة في الرواية فهما بول وفيرجيني بما ربي عليه من قيم أصيلة جعلتهما عفيفين طاهرين نقيي الروح والضمير. وأما إطارها فهي جزيرة موريس المستعمرة الفرنسية آنذاك، والتي شكلت أرضاً للفضيلة بطبيعتها الفردوسية وما يسودها من أخلاق أصيلة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لم يكن الأديب المصري الأزهري مصطفى لطفي المنفلوطي يعرف اللغة الفرنسية، وقد اطلع على رواية بول وفيرجيني بواسطة أحد معارفه الذي كان يلخص له النص الأصلي، فإذا بالمنفلوطي يستوعب النص الفرنسي استيعابا ويتشربه تشربا، وإذا به يعيد صياغة ذلك النص الأصلي للرواية الفرنسية كما لو كان يترجمه ترجمة مباشرة، وإذا نتيجة ذلك كله رواية الفضيلة أو بول وفيرجيني التي نشرها في سنة 1923، فإذا هي آية من آيات الأدب الروائي رغم حداثة معرفة الكتاب العرب آنذاك بخصائص هذا الجنس السردي، وإذا هي ليست دون الأصل الفرنسي رونقا وتأثيرا. لقد أعجب المنفلوطي بهذه الرواية الفرنسية وشدته إليها نزعتها الأخلاقية التربوية، فأقبل على إعادة صياغتها باللغة العربية، يريد بذلك أن يقدم للأجيال المصرية الجديدة في ذلك الزمن حكاية تحبب إليها الفضيلة وتجعلها لا تتنكب عن طريقها. يقول في إهداء الرواية: أنا أهدي هذه الرواية إلى فتيان مصر وفتياتها ليستفيد كل من فريقيهما الصفة التي أحب أن أراها فيه، وليضع حياتهما المستقبلة على أساس الفضيلة كما وضعها بول وفيرجيني.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

فاتخذ سبيله في البحر سربا.

0: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: بعد قليل تستمعون إلى أغاني الحياة.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة.
1: غني غني غني غني غني غني.
2: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

يا صباح النور، يا صباح الورد والفل والياسمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختيار موجتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. ينطلق هذا اللقاء معكم الآن 6:12 مباشرة من استوديو نظم الهيني بالإذاعة الثقافية. لقانا يتواصل حتى للتسعة متاع الصباح. يرافقني من أمام الأجهزة التقنية زميل منصف المرايح. صباح الخير، صباح النور منصف. حنان الفرجاني معكم من أمام الميكروفون. الأركان اللي تعودتوا بهم باش تكون حاضرة اليوم كما العادة كل ساعة تقريبا نعطيكم فكرة على أبرز المحاور اللي بشكون حاضرة. بعد شوية ناخذوا فكرة على أحوال الطقس وكذلك أبرز المستجدات الخاصة بشأن الثقافي. موعدنا وموعدكم مع السيدة فيروز تقريبا يكون في حدود الساعة 6:30، إثر ذلك ناخذ فكرة على وما بعضنا نصفح ورقات من التاريخ وأبرز الأحداث اللي وقعت في مثل هذا اليوم. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله مطرت خير، إن شاء الله مطرت النباتات والزرع اللي يبدأ هكي يتناوش. المطر ما تجيب كان الخير معاها. بعد صيف كان صعيب شوية وارتفاع كبير في درجة الحرارة اللي ما زلت رايب باش ترجع، لكن خلينا ذيك علاش خلينا يقول لي منصف حتى الشتاء صعيب. صحيح، أما باقي خير من الصيف. أي هذا هو خاطر نحاولوا أنا كان نستغلوا أكثر ما يمكن هالفترة هذه هتنعويشة الصغيرة اللي جيتنا في شهر سبتمبر. يلا هيت خلينا نبدأ مع الأنغام. نور الدين البيجي باش نسمعوها اليوم وينطلق مع هذا اللقاء من أغاني الحياة. إن شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة للجميع.

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: يصبح الورد والفل والياسمين. ناخذ فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
3: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: اليوم جمعة 18 سبتمبر 2026 ترتفع درجة الحرارة بشكل طفيف، تتراوح درجة القصوى عامة بين 31 وبين 36 درجة، توصل 38 درجة بأقصى الجنوب. صعب تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، مع أمطار تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا، فمحلي مليان قوية قرب السواحل وبالجنوب، وتكون معتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب عامة. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. أكثر تفاصيل بعد السبعة متاع الصباح. ابقوا معنا مستمعينا مباشرة، مش نمروا إلى أخبار الصباح.
4: أخبار الصباح.
2: تحتضن تونس في الفترة الممتدة بين 21 و24 سبتمبر 2026 فعالية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية وعربسات. ويحيي حفل الافتتاح نجمان نصيف زيتون ورحمة رياض، وذلك مساء الاثنين 21 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج، في انطلاقا من الساعة 8:30. وتشكل هذه الليلة أحد أبرز المواعيد الفنية لهذا الموسم، حيث تجمع بين زوز أصوات من ألمع نجوم الساحة الغنائية العربية. اختتام فعالية هذه الدورة يكون 24 سبتمبر 2026 بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة من خلال عرض سافر إليك وغني، رحلة في الذاكرة لكريم ثليبي وبقيادة المايسترو رأس مدمق.
4: أخبار الصباح.
2: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم المعهد الوطني للتراث ممثلا في مخبر البحث الاقتصاد والمجال والمشاهد التراثية أياما دراسية دولية حول جهة زغوان، وذلك يومي 24 و25 سبتمبر بمقر المعهد الوطني للتراث بتونس. وتنعقد هذه الأيام الدراسية تحت عنوان السكان والماء والمجال والمدن بجهة زغوان خلال الفترات القديمة والحديثة. وتهدف هذه اللقاءات العلمية إلى تسليط الضوء على تاريخ جهة زغوان وتراثها ودراسة تطور العلاقة بين السكان والماء والمجال والمدن عبر مختلف الفترات التاريخية، مع التركيز على المشاهد التراثية وما تختزنه الجهة من موارد ومكونات ذات قيمة تاريخية وأثرية ومعمارية. كما تمثل هذه التظاهرة مناسبة لتعزيز البحث العلمي حول جهة زغوان وتمثيل نتائج البحوث أو تثمين نتائج البحوث والبحث العلمي حول الجهة بشكل عام، وكذلك نتائج البحوث والدراسات المنجزة بشأنها، ودعم التعاون بين المعهد الوطني للتراث والجامعة التونسية ومؤسسات البحث العلمي إلى جانب تطوير آفاق التعاون العلمي الدولي في مجال دراسة التراث وحمايته وتثمينه.
4: أخبار الصباح.
2: كرمت الفنانة المصرية نجاة الصغيرة خلال فعاليات الدورة 36 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمنحها جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فئة شخصية العام الثقافية، لتصبح أول فنانة تحصل على هذا اللقب منذ انطلاق الجائزة. وسجلت كلمة الفنانة نجاة الصغيرة بمناسبة التكريم، قالت فيها أنها سعيدة بهذه الجائزة، مشيرة إلى مسيرتها الفنية التي تضمنت أعمالا غنائية وقصائد أسهمت في نشر اللغة العربية وثقافتها.
4: أخبار الصباح.
2: أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة السعودية فتح باب استقبال طلبات التسجيل لدور النشر المحلية والدولية الراغبة بالمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2026 والمزمع إقامته في العاصمة الرياض خلال الفترة الممتدة بين 10 و 19 ديسمبر المقبل. ويشكل معرض الرياض الدولي للقاهرة تظاهرة ثقافية كبرى وملتقى سنوي يجمع صناع الأدب والنشر والترجمة من مختلف أنحاء العالم بهدف الارتقاء بصناعة الكتاب وتحفيز حركة الترجمة وترسيخ دور الأدبي رافدا أساسيا للثقافة والمعرفة، إضافة إلى تعزيز شغف القراءة لدى أفراد المجتمع. وأعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان عن اختيار سوريا ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2026.
4: أخبار الصباح.
2: أصدرت وزارة الثقافة السعودية دليلا إرشاديا بعنوان أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي لتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة في الأنشطة الثقافية والإبداعية ووضع مبادئ توجيهية تساعد على الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على أصالة المحتوى الثقافي وحماية حقوق المبدعين والملكية الفكرية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الدليل الإرشادي وهو أحد منتجات مختبر تصميم السياسات الثقافية ويهدف إلى ترسيخ ممارسات واعية ومسؤولة وعادلة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بالصناعات الإبداعية والحد من مخاطر إساءة استخدامها وتحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكانياتها والمحافظة على أصالة الإبداع والثقافة السعودية.
4: أخبار الصباح.
2: نواصل معكم مستمعين هذه الجولة في أخبار هذا الصباح ومستجدات الساحة الثقافية عربيا وعالميا، حيث أعادت سويسرا إلى مصر قناع مومياء ذهبي يعود إلى منتصف العصر البطلمي في القرن الثاني قبل الميلاد بعد مصادرته في إطار قضية جنائية تتعلق بالنقل غير المشروع للممتلكات الثقافية. وسلمت المستشارة الفيدرالية إليزابيث بوم شنايدر القناع إلى سفير المصري محمد يحيى خلال مراسم في برن بحضور رئيس الإدارة المركزية لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية. وكانت الجمارك السويسرية قد أوقفت استيراد القناع سنة 2022 للاشتباه في مصدره قبل أن يؤكد خبير مصريات من المتحف البريطاني أصالته ويخلص إلى خروجه من حفريات غير مشروعة وقعت في المكان.
4: أخبار الصباح.
2: تستقبل دور العرض في الدوحة الفيلم السوداني مالكة القطن للمخرجة سوزانا مرغني في عرض يستضيفه متحف الفن الإسلامي خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري بالتعاون مع مؤسسة الدوحة للأفلام. ويصل الفيلم إلى الدوحة بعد جولة دولية حافلة بالمشاركات في المهرجانات وحصد الجوائز، كان أحدثها فوز بالجائزة الكبرى في مسابقة الأفلام الروائية بمهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان ليضيف بذلك الجائزة الرابعة إلى رصيده. وكانت انطلاقة ملكة قطن في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث أقيم عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة أسبوع النقاد بالدورة 82 قبل أن يشارك لاحقا في أكثر من 10 مهرجانات دولية من بينها شيكاغو السينمائي الدولي حيث نافس ضمن مسابقة المخرجين الجدد وشهد أول عرض له بأمريكا الشمالية إلى جانب مهرجان الفيلم العربي في لندن ومهرجان هامبورغ السينمائي.
4: أخبار الصباح.
2: أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية RTI الانسحاب من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن لسنة 2027، وقررت عدم بثها داخل البلاد لتواصل المقاطعة للعام الثاني على التوالي بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرار مشاركة إسرائيل في المسابقة. وقالت الهيئة في بيان رسمي أن موقفها من المشاركة في اليوروفيجن لم يتغير، مؤكدة أنها لن تشارك في مسابقة 2027 ولن تبثها. وأضافت أن مشاركة إيرلندا لا يمكن تبريرها في ظل الخسائر المروعة والمستمرة في الأرواح في غزة والأزمة الإنسانية هناك التي لا تزال تعرض حياة أعداد كبيرة من المدنيين للخطر. وربطت موقفها أيضا بالقيود المفروضة على التغطية الصحفية للحرب، وقالت أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار منع الصحفيين الدوليين من الوصول بشكل مستقل إلى القطاع الفلسطينية. ويعني القرار غياب واحدة من أكثر الدول نجاحا في تاريخ المسابقة، مسابقة اليوروفيجن، مجددا بعدما انسحبت إيرلندا في دورة 2026 في فيينا إثر قرار اتحاد البث الأوروبي السماح لهيئة البث الإسرائيلية بالمشاركة، كما امتنعت الهيئة عن بث المسابقة. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبارنا لهذا الصباح، 6:35 دقيقة مباشرة معكم. نمر إلى بداية صباحنا، خلينا نقوله مع السيدة فيروز، يلا وفي حضرتها أكيد.
5: بعدك حبيبي والهوى قعدوا هوا
6: في حضرة سيدة الصباح.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يا صباح المسك والعنب، يا صباح الشهد والسكر، يا أحلى صباح. يا
0: أحلى صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: نوصل لقنا معكم مستمعين مع أبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان.
2: فوق النسيان.
1: فوق النسيان وأبرز ما حدث في مثل هذا اليوم. باش نرجع بكم لسنة 1851، في مثل هذا اليوم في 18 سبتمبر من هذه السنة تم إصدار أول أو الإصدار الأول لجريدة نيويورك تايمز، وهي جريدة أمريكية مقرها مدينة نيويورك، وهي صحيفة ذات تأثير كبير وقارئها على مستوى العالم. تأسست الصحيفة سنة 1951 وفازت بجائزة بوليتزر 125 مرة، أكثر من أي صحيفة أخرى. تصنف صحيفة نيويورك تايمز رقم 17 على مستوى العالم من ناحية التداول، ورقم 2 على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. أول إصدار من هذه الجريدة، جريدة نيويورك تايمز، كان في مثل هذا اليوم في 18 سبتمبر من سنة 1851.
2: فوق النسيان.
1: نواصل معكم مستمعين هذه الجولة في أبرز الأحداث والأسماء اللي ذكرنا بها هذا اليوم 18 سبتمبر. اليوم كذلك نتذكر الفنان الأمريكي عازف البلوز والروك الأمريكي من أصل إفريقي جيمي هاندريكس، اللي تعرف بمهاراته في عزف الجيتار الكهربائي. توفى كما اليوم في 18 سبتمبر من سنة 1970 عن سن مبكر 22 سنة كان عمره، ولكن كان له تأثير كبير على التغيرات في موسيقى الروك اند رول، كما ساهم في تطوير آلة الجيتار الكهربائي وإدخال بعض الخواص عليها. جيمي هاندريكس ابن مدينة سياتل بواشنطن، اللي قدم عدد من الأعمال اللي خليت أثر واضح، من بين أعمال Are You Experienced، الأغنية هذية والعمل هذية خرج سنة 1967 تو نسمعوا منه الأغنية Experience، كذلك Love عام 1967، وغيرها من الأسماء اللي انتشرت بشكل كبير حول العالم. سافر إلى لندن بإنجلترا عام 1966 للغناء مع فرقة The Experience المكونة من 3 أشخاص، واللي اكتسب بشهرة كبيرة في أوروبا، وكذلك مع فرق أخرى منها باند أوف جيبسي، وكما ظهر في مهرجانات كبيرة. والأعمال اللي قدمها مصحيح هو ما عمرتش طويلا الفترة الفنية متاعه، ولكن خلى أعمال مهمة، أعمال لليوم نتذكرها. جيمي هاندريكس اللي توفى كما اليوم في 18 سبتمبر من عام 1970. جيمي هاندريكس عازف البلوز والروك اند رول والروك الأمريكي من أصل أفريقي. يلا احنا باش نسمعوا له هذا النغم.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالإنجليزية وعنوانه The Staff of Thought: Language as a Window into Human Nature لستيفن بينكر، أي أشياء

0: اللسانيات، ولا سيما فيما يتعلق باللسانيات النفسية. لديه مؤلفات شهيرة وكثيرة ومهمة، ولاقت رواجاً، من بينها كتاب The Blank Slate، وكنا قدمنا له في حصة سابقة كتاباً آخر. هذا الكتاب هو الخامس في تاريخ التأليف في مجال العلوم المبسطة التي ينتهجها هذا المؤلف. فيه حديث عن أن اللغة نتكلمها بشكل طبيعي، إلى درجة أننا كما يقول جون ليرر، وهو الذي قدم هذا الكتاب ومنه سنأخذ كثيرا من الأفكار، إلى درجة أننا نميل إلى الاعتقاد بوجود لغة فطرية أو ترابط فطري بين الدال والمدلول في أذهاننا. يذكر بينكر في هذا الكتاب بالحوارات التي أدارها أفلاطون، ولا سيما فيما يتعلق بالأصل الطبيعي أو الأصل العقلي للغة في المحاورة التي تسمى كراتيك. يذكر هنا أنه قال إن هناك قوة أعظم من البشر هي التي منحت الأشياء أسماءها، وهو يقصد هنا بتأويل بينكر أن هذه القوة هي الفطرة. في هذا الكتاب يقدم بينكر نفسه باعتباره وسيطا لحل علمي وسط بين ما يسمى بالحتمية اللغوية أو القدرية اللغوية والنزعة الفطرية المتطرفة، ويجادل أنصار الحتمية اللغوية بأن اللغة سجن للفكر، وأن الكلمات التي نعرفها تحدد معرفتنا بالعالم، وأن مثلا للإسكيمو أسماء أكثر للثلج، فهم قادرون على إدراك الفروقات في الثلج التي لا يستطيع متحدث الإنجليزية إدراكها. بينما يفند بينكر ببراعة النسخ المتطرفة من هذه الفرضية، ويقر بأن الحتمية اللغوية قد تكون دقيقة، وليس من المستغرب أن يؤثر اختيارنا للكلمات الأحداث، وأن تعكس المفردات التي نعرفها أنواع الأشياء التي نصادفها في حياتنا اليومية. يحاول بينكر أن يجعل جولة في نظرية اللغة سهلة القراءة قدر الإمكان، فهو يتحدث عن بعض المظاهر اللغوية البسيطة، ويتكلم متفائلا عن القدرة التي لدينا في إخراج كلماتنا بين ظفرين من الكهف الإفلاطوني، يقول بحيث نستطيع أن نتجاوز حدودنا المعرفية والعاطفية. العلاقة بين اللغة والفكر لم تحسم في رأيه بأي حال من الأحوال، ولذلك فإن استخدام اللغة بوصفها نافذة تطل على العالم وتطل على العقل هو ما ينبغي أن يدركه اللساني في أيامنا. هناك مفاهيم أساسية يقدمها بينكر، وهي التي تهتم بعلاقة اللغة بالعقل وعلاقة اللغة برؤيتنا للكون، وباعتبار أن اللغة أداة تواصل وأنها نافذة تحد أحيانا من مجال رؤيتنا للكون. ويولي اهتماما لفرضية سابير وورث المثيرة للجدل، والتي تفترض أن اللغة قد يتحدث بها التي يتحدث بها المرء تحدد الطريقة التي يتفكر بها. وبهذا المعنى يمثل الكتاب استكشافا مثيرا للاهتمام للطريقة التي نفكر بها عندما نستخدم اللغة، ولكنه يقدم أيضا طريقة في استكشاف كيفية تنظيمنا العقلي للعالم بجميع أبعاده. قدمنا لكم كتاب The Staff of Thought: Language as a Window into Human Nature لستيفن بينكر، مع تحية التفكير.
1: مكتبة الثقافية.
2: تونس الثقافية.
1: صوت إرادة الحياة.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: يصبح الورد والفل والياسمين. 7:12 نواصل لقانا مع نبض الثقافة هذا الصباح.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نبض الثقافة هذا الصباح، البداية بداية الجولة مع العناوين الثقافية في الصحف الإلكترونية وطنيا وعربيا. نبدأها بجريدة الشروق اللي تكتب في ركن ثقافة وفن: من توصيات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بولاية سوسة تأطير المؤطرين والاهتمام أكثر بالناشطين. رضوان شبيل يكتب على صفحة الشروق: اختتمت مؤخرا فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية سوسة وسط تنظيم محكم وفعاليات ثرية وقيمة غطت هنات هذه الدورة. فيما غاب دور الشباب والمؤسسات الجامعية عن هذه التظاهرة المسرحية الهامة. تفاصيل هذا المقال تقرأها على صفحات جريدة الشروق تحت عنوان: من توصيات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بولاية سوسة تأطير المؤطرين والاهتمام أكثر بالناشطين. هذه من العناوين اللي تقرأهم على صفحة جريدة الشروق، هذا بالإضافة أكيد إلى عناوين أخرى.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نواصل معكم هذه الجولة مع نبض الثقافة هذا الصباح، وإلى بوابة تونس اللي تكتب: بعد 3 سنوات من الغياب القصري قدس العرب تستعيد مهرجانها للطرب. بعد توقف دام نحو 3 أعوام بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين، يعود مهرجان القدس إلى المدينة في دورته 30، لكن هذه المرة في نسخة مختلفة تجمعه مع مهرجان ليالي الطرب في القدس في محاولة لإعادة تنشيط المشهد الفني في القدس المحتلة وتحويل الموسيقى والفنون إلى مساحة لاستعادة الحضور الفلسطيني في المدينة في ظل سياسة الاستعمار لمدينة القدس. التفاصيل على صفحات بوابة تونس.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: إلى جريدة الصباح، تحديدا صباح النيوز، الصفحة الإلكترونية لجريدة الصباح اللي نقرأ فيها: جائزة خالد خليفة للرواية، فوز المنصرمون لعماد جيدة بجائزة العمل الروائي الأول غير المنشور. أعلنت الأمانة العامة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الثانية عن فوز رواية المنصرمون للروائي عماد جيدة بالجائزة المخصصة للعمل الروائي الأول غير المنشور. ويأتي فوز الرواية بعد منافستها مع 4 روايات أخرى بلغت القائمة القصيرة في جائزة تحمل اسم الروائي السوري الراحل خالد خليفة، وتخصص لدعم التجارب الروائية الأولى في الكتابة العربية وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الثقافية. تفاصيل تقرأها على صفحات الصباح نيوز.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: إلى الشرق الآن من الصحف العربية في ركنها الثقافي اللي تكتب: بينغ هيمن حكاية ثورية بلغة سينمائية مألوفة. بعد 5 سنوات من التجربة التي منحت منصة أبل أول انتصار من نوعه في سياق سباق الأوسكار، تعود المخرجة الأمريكية سيان هيدر إلى التعاون مع الشركة في فيلمها الجديد بينغ هيمن اللي شهد عرضه العالمي الأول في افتتاح الدورة 51 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي. هيدر تعرفها هوليود جيدا منذ كودا، الفيلم اللي فاز بأوسكار أفضل فيلم سنة 2022 ليصبح أول عمل توزعه منصة بث يفوز بالجائزة الأهم للأكاديمية بعدما استحوذت أبل على حقوقه عقب عرضه في مهرجان ساندانس. وإلى جانب أفضل فيلم، حصد العمل جائزتي أفضل سيناريو مقتبس لهايدر وأفضل ممثل مساعد لتروي كوتشر، التفاصيل تقرأها على صفحات الشرق بقلم محمد عبد الجليل.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: إلى جريدة القدس العربي وفي ركنها الثقافي بقلم عبد العزيز بن عبو نقرأ عنوان مرض فنان أمازيغي يعيد فتح جرح الرعاية الصحية وهشاشة المهنة في المغرب. عبد العزيز بن عبو يكتب إن فتح جرح الرعاية الصحية للفنانين مرة أخرى، وعادت إلى الذاكرة مشاهد نجوم كبار عانوا الأمرين بعد أن أنهك المرض وتكاليفه الفنان الأمازيغي عمر بوتمزخت، واضطره إلى طلب المساعدة من زملائه ولكن وكل المتعاطفين معه ليتصدر بذلك مرة أخرى واجهة المشهد الفني. جدل قديم يتجدد كلما وجد فنان نفسه وحيدا في مواجهة شبح المرض. بقية المقال تقرأه على صفحات القدس العربي تحت عنوان مرض فنان أمازيغي يعيد فتح جرح الرعاية الصحية وهشاشة المهنة في المغرب.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نختم بجريدة الشرق الأوسط في ركن ثقافة وفنون وتحديدا السينما. فيلمان من تورونتو، أحدهما عن مستقبل مجهول والآخر عن ماض منسي، هكا نقرأه على صفحات أحد العناوين اللي نقرأه في الركن الثقافي على صفحات الشرق الأوسط حول هذا الفيلم. ويبدأ ملجأ ببطله خافيير بارديم وهو جالس إلى طاولة طعام يتحدث. أتذكر سريعا أنها بداية فيلمه ما قبل الأخير المحبوبة، إذ يبدأ الفيلم بالبطل جالسا إلى طاولة في مطعم آخر أيضا وهو يتحدث أيضا، ولكن عند هذا الحد ينتهي التشابه بين الفيلمين اللذين ينتميان إلى نوع من الدراما التي تسبر أعماق شخصيتها. في المحبوبة هو مخرج يحاول دفع ابنته لتجاوز موقفها تجاهه وقبول الفرص التي يتيحها لها لتصبح ممثلة أفضل، وهنا هو مهندس معماري يواجه أزمة مع زوجته تكاد تؤدي بهما إلى القطيعة. تفاصيل كل هذا تقرأها على صفحات الشرق الأوسط تحت عنوان فيلماني من تورونتو، أحدهما عن مستقبل مجهول والآخر عن ماض منسي. هذه كانت جولتنا مستمعينا في ما كتبت الصحف في أركانها وصفحاتها الثقافية. 27 دقيقة على موجاتنا، يتواصل هذا اللقاء معكم بعد شوية. نذكركم بأحوال الطقس وكذلك بأبرز المستجدات الثقافية. قبلها خلينا نقعد مع الكينغ محمد منير.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: يتواصل هذا اللقاء مستمعينا ومحطة ثانية مع أحوال الطقس.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: طقسنا لليوم مستمعينا الأعزاء حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، بعض الأمطار المتفرقة في الصباح بالسواحل الشرقية، ثم طقس مغيم جزئيا مع ظهور الخلايا الرعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر في المناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر متموج ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح الدرجات القصوى عامة بين 30 وبين 35 درجة وتوصل ل 38 درجة بالجنوب الغربي. هذه أبرز المعطيات اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026. بقوا معنا مستمعينا، هذه مستجدات الثقافة هذا الصباح.
2: أخبار الصباح.
1: تحتضن تونس في الفترة الممتدة بين 21 و 24 سبتمبر 2026 فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي تنظمه اتحاد إذاعة الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين وعرب ساتو. يحيي حفل الافتتاح النجمين نصيف زيتون ورحمة رياض، وذلك مساء الاثنين 21 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج، وتشكل هذه الليلة أحد أبرز المواعيد الفنية لهذا الموسم. اختتام الفعاليات يكون يوم 24 سبتمبر 2026 بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة من خلال عرض سافر إليك وغني، رحلة في الذاكرة لكليم الثليبي وبقيادة المايسترو راسم دماق.
2: أخبار الصباح.
1: تنعقد مستمعينا هذه الأيام تنعقد أيام دراسية تحت عنوان السكان والماء والمجال والمدن بجهة زغوان خلال الفترات القديمة والحديثة، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وتنظيم المعهد الوطني للتراث ممثلا في مخبر البحث الاقتصاد والمجال والمشاهد التراثية. أيام دراسية دولية حول جهة زغوان، وذلك يومي 24 و25 سبتمبر 2026 بمقر المعهد الوطني للتراث بتونس. وتهدف هذه اللقاءات العلمية إلى تسليط الضوء على تاريخ جهة زغوان وتراثها ودراسة تطور العلاقة بين السكان والماء والمجال والمدن عبر مختلف القنوات التاريخية، مع التركيز على المشاهد التراثية وما تختزنه الجهة من موارد ومكونات ذات قيمة تاريخية وأثرية ومعمارية. كما تمثل كذلك هذه الأيام الدراسية اللي تشرف عليها وزارة الشؤون الثقافية وينظمها المعهد الوطني للتراث، تمثل هذه التظاهرة مناسبة لتعزيز البحث العلمي حول جهة زغوان وتثمين نتائج البحوث والدراسات المنجزة بشأنها ودعم التعاون بين المعهد الوطني للتراث والجامعة التونسية ومؤسسات البحث العلمي، إلى جانب تطوير آفاق التعاون العلمي الدولي في مجال دراسة التراث وحمايته وتثمينه.
2: أخبار الصباح.
1: خلال فعالية دورة 36 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، تم تكريم الفنانة المصرية نجاة الصغيرة بمنحها جائزة الشيخ زايد للكتاب في أو عن فئة شخصية العام الثقافية، اللي تصبح أول فنانة تحصل على هذا اللقب منذ انطلاق الجائزة. وهذا وقد صرحت الفنانة نجاة الصغيرة بأنها سعيدة بحصولها على هذه الجائزة، مشيرة إلى سيدتها الفنية اللي ضمنت أعمال غنائية وقصائد أسهمت بحسب تعبيرها في نشر اللغة العربية وثقافتها.
2: أخبار الصباح.
1: أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة السعودية فتح باب استقبال طلبات التسجيل لدور النشر المحلية والدولية الراغبة بالمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب لسنة 2026 والمزمع إقامته في العاصمة الرياض خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 19 سبتمبر المقبل. ويشكل معرض الرياض الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية كبرى وملتقى سنوي يجمع صناع الأدب والنشر والترجمة من مختلف أنحاء العالم بهدف الارتقاء بصناعة الكتاب وتحفيز حركة الترجمة وترسيخ دور الأدب رافدا أساسيا للثقافة والمعرفة، إضافة إلى تعزيز شغف القراءة لدى أفراد المجتمع. ويوفر المعرض منصة للناشرين لاستعراض أحدث إصداراتهم الفكرية والأدبية أمام زوار المعرض والمهتمين وسط بيئة ثقافية غنية. هذا وقد أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله أنه تم اختيار سوريا ضيف شرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2026.
2: أخبار الصباح.
1: أصدرت وزارة الثقافة السعودية دليلا إرشاديا بعنوان أخلاقية استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي لتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة في الأنشطة الثقافية والإبداعية ووضع مبادئ توجيهية تساعد على الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على أصالة المحتوى الثقافي وحماية حقوق المبدعين والملكية الفكرية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الدليل الإرشادي وهو أحد منتجات مختبر تصميم السياسات الثقافية ويهدف إلى ترسيخ ممارسات واعية ومسؤولة وعادلة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بالصناعات الإبداعية والحد من مخاطر إساءة استخدامها وتحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكانياتها والمحافظة على أصالة الإبداع والثقافة. هذا ويشمل الدليل 11 قطاعا ثقافيا ويستهدف المؤسسات والممارسين الثقافيين ومطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي.
2: أخبار الصباح.
1: نواصل معكم مستمعينا مع أخبار هذا الصباح والمستجدات الثقافية، حيث أعادت سويسرا إلى مصر قناع مومياء ذهبي يعود إلى منتصف العصر البطلمي في القرن الثاني قبل الميلاد بعد مصادرته في إطار قضية جنائية تتعلق بالنقل غير المشروع للممتلكات الثقافية. وسلمت المستشارة الفيدرالية إليزابيث بوم القناع إلى سفير المصري محمد يحيى خلال مراسم في برن بحضور رئيس الإدارة المركزية لاسترداد الأثار بوزارة السياحة والأثار المصرية. وكانت الجمارك السويسرية قد أوقفت استيراد القناع سنة 2022 للاشتباه في مصدره قبل أن يتم التأكيد من طرف خبير مصريات من المتحف البريطاني أصالته ويخلص إلى خروجه من حفريات غير مشروعة في مقبرة بهوارة.
2: أخبار الصباح.
1: تستقبل دور العرض في الدوحة الفيلم السوداني ملكة القطن للمخرجة سوزانا ميرغني في عرض يستضيفه متحف الفن الإسلامي خلال الفترة من 23-27 سبتمبر الحالي بالتعاون مع مؤسسة الدوحة للأفلام. ويصل الفيلم بعد جولة دولية حافلة بالمشاركة في المهرجانات وحصد الجوائز. كان أحدث هذه الجوائز فوز بالجائزة الكبرى في مسابقة الأفلام الروائية بمهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان ليضيف بذلك الجائزة الرابعة إلى رصيده. وكانت انطلاقة ملكة القطن من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث أقيم عرضه الأول العالمي ضمن مسابقة أسبوع النقاد بدورة 82 قبل ما يشارك لاحقا في أكثر من 10 مهرجانات دولية من بينها شيكاغو السينمائي الدولي حيث نافس ضمن مسابقة المخرجين الجدد وشهد أول عرض له بأمريكا الشمالية إلى جانب مهرجان الفيلم العربي في لندن ومهرجان هامبورغ السينمائي. ما يحقق الفيلم خلال جولته في المهرجانات عدد من الجوائز أبرزها جائزة الجمهور في مهرجان الدوحة السينمائي حيث شهد عرضه العربي الأول وجائزة ألكسندر الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان سالونيكي السينمائي الدولي فضلا عن جائزة القناة الخامسة الفرنسية لأفضل عمل روائي طويل وأول ضمن أيام قرطاج السينمائية. هذه كانت جولتنا مستمعينا اللي باش نواصلوا معها. مازال عنا آخر خبر في هذه الجولة الإخبارية بعد هذا الفاصل.
2: أخبار الصباح.
1: أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية RTA الانسحاب من مسابقة الأغنية الأوروبية اليوروفيجن للعام الثاني على التوالي، وقررت عدم بثها داخل البلاد لتواصل المقاطعة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرار مشاركة إسرائيل في المسابقة. وقالت الهيئة في بيان رسمي لها صدر أمس الخميس أن موقفها من المشاركة في اليوروفيجن لم يتغير، مؤكدة أنها لن تشارك في مسابقة 2027 ولن تبثها. وأضافت أن مشاركة إيرلندا لا يمكن تبريرها في ظل الخسائر المروعة والمستمرة في الأرواح في غزة والأزمة الإنسانية هناك التي لا تزال تعرض حياة أعداد كبيرة من المدنيين للخطر. وربطت موقفها أيضا بالقيود المفروضة على التغطية الصحفية للحرب، وقالت أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار منع الصحفيين الدوليين من الوصول بشكل مستقل إلى القطاع الفلسطيني. ويعني هذا القرار غياب واحدة من أكثر الدول نجاحا في تاريخ اليوروفيجن مجددا بعدما انسحبت إيرلندا في دورة 2026 في فيينا إثر قرار اتحاد البث الأوروبي السماح لهيئة البث الإسرائيلية بالمشاركة، كما امتنعت الهيئة من بث المسابقة. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أبرز المستجدات الثقافية عربيا وعالميا. نبقوا معانا مارسيل خليفة، شدوا الهم قوية. بعد شوية باش نحكيوا على جدل في همزة وغمزة، جدل اليوم في أمريكا وقاعد يستقطب في عديد سواء كان المساندين وإلا الناس الرافضين لذلك. باش نحكيوا على جدل قاعد يتوسع بشكل كبير بين إتشيرن الحقيقة اللي كان باش يقوم بجولة فنية كبيرة مع عدد من الفنانين اللي منهم، وخليني نقول من أبرزهم واللي الجدل كان أساسا تحول أو مصدره الفنان ماكليمور اللي اليوم عرف بشكل كبير بمساندته للقضية الفلسطينية وبهتافه Free Palestine. حول هذا الأمر نحكيه بعد شوية في همزة وغمزة. قبل خلينا نقعد مع مارسيل خليفة وشدوا الهمة. يلا

0: الأمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: يصبح الورد والفل والياسمين. 7:53 دقيقة، موعدنا مع همزة وغمزة.
3: همزة وغمزة.
2: في همزة وغمزة اليوم باش نحكيوا على حادثة اليوم قاعدة وجدل قاعد يشغل كثيرا اليوم في الساحة الفنية في أمريكا وفي العالم بشكل عام، لأنه الأمر أكيد ما يخصش هذه الحادثة فقط. اليوم نحكي على واقعة استبعاد مغني الراب الأمريكي ماكليمور من جولة الفنان البريطاني إد شيران في الولايات المتحدة الأمريكية، لتعد أحد أحدث الوقائع اللي أعادت إلى الواجهة العلاقة المعقدة بين الفن والمواقف السياسية، لا سيما في سياق الحرب في غزة. وماكليمور واسمه بنجامين هامت هاجرتي، فنان حائز على جوائز غرامي، عرف منذ سنوات بأغنيات ذات مضامين اجتماعية وسياسية، كما أصبح كذلك من أبرز الفنانين الغربيين اللي أعلنوا صراحة دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم للحرب الإسرائيلية على غزة. في 4 و5 سبتمبر 2026، وخلال مشاركته كفنان افتتاحي في حفل إد شيران بملعب ميت لايف بنيو جيرسي، أطلق ماكليمور هوتيف فري فلسطين كما عاتوا، وقال أنه يريد أن تصل رسالته إلى سكان غزة والضفة الغربية قبل ما يؤدي أغنيته الاحتجاجية هانز هال اللي ارتبطت بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية. هيت قبل ما نواصل معاكم نسمع إكستري صغير من خطاب ماكليمور. يلا هيت خلينا نسمع منصف الفنان ماكليمور شنو يقال. هذا جزء من الخطاب اللي حكي فيه على غزة، حكي فيه على الأطفال، وكانت رسالته كما هو قال نحبها توصل لغزة والضفة الغربية، وهي وصلت إلى كل العالم بالفعل. بعد ذلك أطلق المجلس الإسرائيلي الأمريكي حملة للمطالبة بإبعاده على الجولة، فيما أعلنت عدة ملاعب أمريكية وفق ما ذكروا شير أنها لن تستضيف الحفل إذا الفقرة الخاصة بماكليمور ضمن البرنامج. وفي 14 سبتمبر أعلن بالفعل على إلغاء مشاركته في المواعيد الثمانية المتبقية من الجولة. الجدل ما توقفش عند مسألة إلغاء مشاركة فنان، بل تحولت القضية سريعا إلى نقاش أوسع حول حدود حرية التعبير السياسي للفنان وقت اللي يكون جزء من عرض تجاري كبير. أكد إد شيران أن قرار إخراج ماكليمور من الجولة ما كانش قراره، وإنما قرار منظمي الجولة وأصحاب الملاعب، ووضح أنه حاول التوسط بين الأطراف لكنه ما تمكنش من الوصول إلى حل. وفي الوقت نفسه قال أنه مصدوم من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومن المعاناة اللي تسبب فيها، لكنه يفضل أنه تكون حفلاته فضاء للترفيه والوحدة وليس منبرا سياسيا. ولكن هنا حتى شيران في حد ذاته وجهت له انتقادات، قالوا له هذايا رأيك الآن تقول نحب نبقى معناتها على مسافة من الصراعات، ولكن وقت الحرب الروسية كان تدخل وكان عطاه رأي واضح في هذا الأمر، وهنا واجهوه بهذه المفارقة في المواقف. الموقف هذايا ربما يكشف على إشكالية أنه هل يملك الفنان صاحب الجولة حق تحديد طبيعة الخطاب اللي يصدر من الخشبة، أم أنه الفنان الضيف يحتفظ بحقه الكامل في التعبير على مواقفه حتى داخل فضاء فني تجاري. الجدل زاد تعقيد بعد ما أعلن عدد من الفنانين المشاركين في جولة إد شيران انسحابهم تضامنا مع ماكليمار. انسحب فينياس، انسحب لوكاس المغني الإيرلندي آيرون روي، إضافة إلى فرقة بيوغا اللي كانت ترافق إد شيران، واعتبروا أنه إسكات فنان بسبب موقفه من معاناة الفلسطينيين يمثل مشكلة تتجاوز شخص ماكليمار. وقال فينياس أنه الفنانين لا ينبغي إسكاتهم عندما يتحدثون عن المظلومين. بينما ربط آيرون رول انسحاب بالتاريخ الإيرلندي مع الاستعمار والمجاعة والاحتلال، وبذلك أقل الخلاف من علاقة بين فنانين إلى أزمة داخل الجولة نفسها. وأصبح السؤال متعلقا أيضا بمدى استقلال الفنانين على القوى الاقتصادية اللي تتحكم في الملاعب وفي الجولات الكبرى. في المقابل لا تختزل ردود الفعل في دعم ماكليمار، فقد عبر مؤيدون للكيان عن رفضهم لما اعتبروه خطابا معاديا لإسرائيل، فيما ذكر مالك ملعب الملياردير الأمريكي روبرت كرافت أنه قراره يستند إلى تصريحات ماكليمار الأخيرة وإلى ما وصفه بتاريخ سابق من الخطاب والصور المعادية للسامية. ويستند منتقدو ماكليمار أيضا إلى واقعة تعود ل 2013 وقت اللي ظهر في إحدى حفلاته بمظهر اعتبروا منتقدون تجسيدا نمطيا معاديا لليهود، وقد اعتذر آنذاك عن الواقعة. في المقابل أكد ماكليمار لانتقاد الحكومة الإسرائيلية وسياساتها لا يعني استهداف اليهود، وأنه رسالته موجهة للحرب والمعاناة الإنسانية وإلى الدفاع عن الفلسطينيين. من هنا تتخذ هذه القضية بعد ثقافي وسياسي واقتصادي في آن واحد. ثقافيا لأنها تطرح سؤال الفنان اللي رأى في شهرته ومساحته على المسرح امتداد لمسؤوليته الأخلاقية، وسياسيا لأنها تكشف حجم الاستقطاب اللي بات يحيط أي تعبير فني عن الحرب في غزة، واقتصاديا لأنها تضع حرية التعبير في مواجهة سلطة منظمي الحفلات ومالكي الملاعب والمستثمرين اللي يستطيعوا التأثير في شروط ظهور الفنان. كما أنه انسحاب الفنانين يضيف بعد جديد يتعلق بالتضامن المهني داخل الوسط الفني وبالسؤال عما إذا كان الفنان يستطيع الاحتفاظ بحريته وقت اللي يكون جزء من منظومة ترفيهية ضخمة ترتبط بعقود واستثمارات وجمهور دولي. وانعكست الأزمة على الجانب التجاري، تحث التقارير على اضطراب في سوق إعادة بيع التذاكر بعد بعض من حفلات إد شيران في أعقاب هذا الجدل. القضية هذه قضية ماكليمار وإد شيران لا تبدو مجرد خلاف حول فنان افتتاحي أزيل من برنامج جولة موسيقية، بل تكشف الصراع المتزايد حول سؤال هل يستطيع اليوم الفنان أن يفصل فنه عن مواقفه الأخرى.

شبت المسرح من فضاء للغناء إلى ساحة للصراع حول من يملك حق الكلام ومن يحدد حدود الخطاب السياسي في الثقافة الجماهيرية العالمية. هذا كان موضوعنا مستمعينا في همزة وغمزة لليوم، اللي الأساس متاعو أساس هذا الجدل هو الإعلان على استبعاد المغني الأمريكي ماكليمور من جولة الفنان البريطاني إد شيران في الولايات المتحدة الأمريكية. أبقوا معنا، الموعد بعد قليل يكون مع استدامة مع السيدة رضيا الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. يصبحكم ويمسيكم مجد القاسم.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: الناس الكل جرب شبيك خواف صح؟
2: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
3: يا خواف
2: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: يتواصل هذا اللقاء معكم على موجة إذاعة تونس الثقافية 8:12. هذه استدامة.
8: استدامة.
7: في استدامة في كل مرة أكيد نكون سعداء باستضافة السيدة رضي الوحيش المختصة في الإعلام البيئي للحديث حول كل المستجدات الخاصة بشأن البيئي، وكذلك حول هذا المفهوم الكبير، مفهوم الاستدامة والعمل عليه. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدة راضية.
9: أهلا، صباح الخير، صباح العمل للناس الكل.
7: شكراً ليك وتحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. إن شاء الله نهارهم زين، إن شاء الله نهارهم ورد وفل وياسمين. اليوم سيدة راضية الوحيشي معنا ضيف يلتحق بنا بعد قليل.
9: أي أنا الضيفة ذي نعتز معناتها بضيفته خاصة. تعرف اللي احنا في البرامج متاعنا الكلها ملي بدينا مع بعضنا قلنا الرهان الحقيقي في المسائل معناتها التغيرات المناخية هو الرهان على الأطفال والشباب. لأنهم هما أكثر فئة، يعني ما نقولش متضرة، ولكن أكثر فئة يعني أثر التغيرات المناخية وأثر قراراتنا وأثر يعني استثماراتنا الكل في المجال البيئة. هما اللي قاعدين يجنيوا فيها. كان عملنا حاجة باهية راهو ليهم هما، وكان عملنا حاجة خايبة هما اللي قاعدين كما نقولوا احنا يتأثروا أكثر. هيك علاش اليوم مش نخلي الرائد جوا، رائد الشاب المتألق اليوم معناتها على صعيدي سواء كان وطني ولا حتى على مستوى إقليمي وغيره في مجال يعني الاختصاص متاعه، اختصاص القانون في المجال مجال البيئة، وهو المنسق اليوم هو المنسق الوطني لمؤتمر يعني مؤتمر المحلي للتغير للشباب للتغيرات المناخية. باش نخليه اللي هو الحق يتكلم خير، وأنا متأكدة اللي هو باش يكون هذه السنة المؤتمر المحلي باش يكون عنده أثر كبير.
7: نعم، خلينا نستقبل رائد جوال منسق الوطني ونقطة الاتصال الوطنية للمؤتمر المحلي للشباب للتغيرات المناخية. صباح الخير، صباح النور رائد.
8: صباح النور وشكرا على الاستضافة وعلى الاهتمام بالشباب.
7: أكيد هذه واجبنا من رائد، وأنت أعتقد أنه اسم على مسمى اليوم رائد في هذا المجال. للحديث حول المؤتمر المحلي للشباب للتغيرات المناخية، ربما أكثر تفاصيل نأخذها معك.
8: شكرا. دونك المستوى المؤتمر المحلي للشباب للمناخ أو ما يعرف الكوي Local Conference of Youth، هو مؤتمر أو فضاء يتلموا فيه شباب تونس الكل على المستوى الوطني أو المحلي. الهدف هو لمناقشة القضايا المناخية متاعنا. دونك عندنا قضايا مناخية تهم تونس الكل، ولكن أكثر فئة مهددة هي الشباب باعتبارها هي الفئة الحاضر، شباب الحاضر وهو شباب المستقبل. دونك الكوي الهدف متاعه أو الفكرة متاعه نبع عن مشكل، وهو كيفية إشراك الشباب في العمل المناخي. يقولوا كيفاش الشباب في العالم الكل نجموا نوصلوا صوتنا، كيفاش نجموا نوصلوا للشباب. وهنا جت فكرة المؤتمر. المؤتمر هو تحت إشراف دائرة الأطفال والشباب حول المناخ اللي هي تسمى اليونغو. اليونغو هي الدائرة الرسمية في الأمم المتحدة اتفاقية الإطارية للمناخ. والهدف إيصال صوت الشباب. دونك الفكرة كيفاش نبعد. يونغو قالت كيفاش نوصلوا الشباب في العالم الكل، فقامت بتنظيم هذا المؤتمر في جميع دول العالم. والهدف من المؤتمر هذا هو النقاش مع ممثلي الدولة أو مؤسسة الدولة حول القضايا المناخية اللي تهمنا. في نقطة ثانية هي دورات تكوينية ودعم وتحسيس الشباب بالمخاطر التغيرات المناخية. النقطة الثالثة هي الخروج بتوصيات محلية وطنية للشباب، بمعنى توصيات نحبوا نحكيوا كيفاش الشباب يجي مبين المشاكل اللي يشوفها هي تهدد مستقبل متاعه أو تهدد الحاضر أو تهدد تونس. نحكي عن مشاكل مناخية، وما هي المقترحات اللي يشوفها الشباب اللي هي يجب العمل عليها بسرعة، يعني حتوتو كملنا من التوصيات على المستوى المحلي اللي جاية في المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ. يتعدوا التوصيات للمستوى الإقليمي. دونك المستوى الإقليمي يسمى الإيركوي، هو المؤتمر الإقليمي للشباب حول المناخ. يقع تنظيمه باختلاف، بمعنى يعني مثلا في العالم عن المؤتمر الإقليمي مينا ريجن، يعني شمال أفريقيا وشرق الأوسط اللي هو باش يصير في سلطنة عمان. وعنا زاد المؤتمر الإقليمي أفريقيا اللي هو باش يلم دول أفريقيا الكل اللي باش يصير في غانا. بعد ما يزكيف كيف يخرج التوصيات هذوما الكل، يتعدوا للمؤتمر العالمي للشباب. المؤتمر العالمي للشباب يلم التوصيات الشباب من العالم الكل ويحاول يخليها في وثيقة رسمية فيها لريكومونداسيون توصيات الشباب، اللي باش يحاول يضغط على الدول الملوثه او الدول العظمى لتخفيف من الانبعاثات الكربونيه لايجاد حلول مستدامه. وني نحكيو على الاستدامه. المؤتمر العالمي للشباب يصير كل سنه قبل مؤتمر الاطراف، يعني السنه باش يصير في انطاليا قبل مؤتمر الاطراف، اللي هو مؤتمر الاطراف هوني يجمع دول العالم الكل لمده 14 يوم للخروج بتوجهات بفيزيون بقرارات حول التغيرات المناخية أو التزامات للدول يجب السعي إلى تنفيذها. نعود إلى المؤتمر المحلي للشباب. دونك المؤتمر متاعنا هو باش يكون فضاء يجمع فيه الشباب باش يناقشوا على المشاكل ويعطيو مقترحات وتوصيات، وباش يكون المواضيع متاعنا تهم الشباب. المواضيع متاعنا باش يكون نشتغلوا على كل ما يخص استراتيجيات الشباب العمل المناخي، مش نحكيه على السيديين أو بنعرف بالمساهمات المحددة الوطنية اللي هي فيها استراتيجية وفيزيون للدولة التونسية. مش نحكيه زادة على دور الشباب في العمل المناخي. هونية نحكيه خاطر المؤتمر متانا هو من الشباب وإلى الشباب. دونك مش نحكيه تبادل تجارب. مش يكون زادة عنا دورة تكوينية حول الصعيد المحلي شنية تغيرات المناخية. مش يكون عنا زادة دورة تكوينية حول الدبلوماسية المناخية شنية هي في الموجودة. مش يكونوا زادة فما زيارات ميدانية كمخبر تجارب، حتى الهدف مش نحكيه كان على التيوري، في نزمنا نارو خلاف النظري التطبيقي. مش مشو زيارات ميدانية لاكتشاف أو ملاحظة تأثير التغيرات المناخية على البلدان متاعنا أو على الدولة متاعنا الدولة التونسية.
7: نعم، اليوم حبيت نسألك على المحليات اليوم ومشاركتها ولا تمثيليتها في المؤتمر رائد.
8: المحليات رح يكون تمثيل الشباب على المستوى 24 ولاية. رح يكون موجود أكثر من 100 شاب وشابة ممثلين جميع الولايات. شو يكونوا لمدة 4 أيام من يوم 8 أكتوبر إلى يوم 11. هو المؤتمر يبدأ يوم 8 أكتوبر يعني مش يكونوا بقى موجودين بحذين يوم 7 أكتوبر
7: ديفيد
8: يو، ويوم 8 ينطلق أشغال المؤتمر بإذن الله
7: من 8 أكتوبر إلى 11 أكتوبر. تقول لي باش يكون فما معناتها 100 شاب وشابة يمثلوا مختلف ولايات الجمهورية، كيفاش تم اختيارهم؟
8: الاختيار هو حاليا تم صار خاطر عن الفورميلار تاع لا كونديتور.
7: نعم.
8: الاختيار راح يكون للتمثيلية الولايات، للجندرة ذكر وأنثى، أيضا المهتم بالتغيرات المناخية، خاطر فما هوني نقطة يجب تحديدها وتوضيحها. المؤتمر هذا يهم جميع الشباب من 18 إلى 35 سنة.
7: نعم.
8: وقت نقول شباب يعني الشباب المهتم بالتغيرات المناخية، الشباب اللي يحب يعرف شو هو التغيرات المناخية، الشباب الخبير في التغيرات المناخية اللي يشتغل في هذا المجال، رائد الأعمال، عاطل العمل، متطوع، يعني جميع الشباب. الاختيار راح يكون بتمثيلية حول الولايات، حول الجندرة، حول أيضا الاختصاص، حول عدم الاختصاص، يعني بشكون شامل وكامل لجميع الشباب.
7: واضحة جدا. حبيت نسألك على اللوغو رائد، واللي هو معناتها جميل جدا، معناتها للأمانة للناس اللي قاعدين يشوفوا فينا على شبكات التواصل الاجتماعي ويتابعوا في فقرتنا ينجموا يطلعوا على اللوغو الخاص بهذه الفعالية اللي اخترتوا أنها تكون فسيفسائية رائد.
8: صحيح، الهوية البصرية متاعنا اللوجو قعد فترة كبيرة باش خرج في الهيئة الجميلة هذه متاعه، ومشكرك جدا على الملاحظة وعلى الشكر. حاول نظهروا التنوع البيولوجي أو امتيازات تونس في البيئة متاعها أو في الطبيعة متاعها، فظهرنا كل ما يخص الأخضر، اللون الأخضر هو يهم تونس والزيتون والأخضر متاعنا تونس الخضراء، اللون الأزرق هو يعني البحر وعنا شريط ساحلي جميل وجميل جدا، اللون الأصفر أو الأورانجي اللي هو الصحراء والتنوع البيولوجي الموجود في المكان هكاية وأهميته زادة للمتسكنين المنطقة متاعنا، والأخير حرف الإجريك اللي هو يحكي على البوسيدونيا بشكل شباب. البوسيدونيا نحكيه هي طحالب البحرية اللي عندها دور كبير في حماية التنوع البيولوجي البحري، ولتونس عندها نسبة كبيرة منها في البحر الأبيض المتوسط اللي تساهم في حماية التنوع البيولوجي. أما نقطة الفسيفساء فهي تعود إلى تاريخ تونس وإلى الجذور متاعنا، جذور الإمبراطورية القرطاجية، جذور التاريخ والفسيفساء متاعنا، فمن هوني تونت الفكرة وخرج اللوجو بهذا التصور متاعنا.
7: نعم، جميل جدا، تحية لكم على هالعمل الكبير اللي قاعدين تقوموا به، واللي باش نحاولوا انه بعد المؤتمر تكون حاضر معنا مرة اخرى من رائد باش معاك ناخذوا كل المعطيات الخاصة بمخرجات هذا المؤتمر وما سيلي. من عرش اذا كنت تحب تضيف حاجة سيدة راضي.
9: الاضافة الوحيدة هي كونه ديما المسألة تنطلق من المحلي، لأنه المحلي هو اللي لابد من ننظروا له بطريقة أخرى، اللي الحلول تبدأ من المحلي والاستدامة هي وقت اللي احنا نكون عن أكل مقاربة اللي هي إعادة التفكير في اختياراتنا الاستراتيجية في مسألة التنمية في الجهات.
7: نعم، هذا مهم جدا. شكرا لك رائد، شكرا على هذا التدخل، وكما قلت إن شاء الله تكون حاضر معنا في ختام هذا المؤتمر. رائد جول، منسق الوطني ونقطة الاتصال الوطنية للمؤتمر المحلي للتغيرات المناخية. شكرا لك، شكرا، نهارك زين، ومن خلالك تحية لكل الشباب اللي باش يكونوا مشاركين في هذا المؤتمر.
8: شكرا، شكرا، نعيشك.
7: شكرا لك، إلى اللقاء. إذا سيدة رادي، هذه معناتها ديما في كل مرة نكونوا سعداء جدا أن يكونوا ضيوفنا من الشباب، ومن أنه ناشطين في هذا المجال خاصة في مجال البيئة يكونوا من الشباب، لأنه هما اليوم اللي نجموا يقدموا فكرة للمستقبل لمستقبلهم بشكل أدق.
9: ونحب نأكد لهنا حنان، يمكن عبر مسار أنا بينا مع بعضنا سنوات، تشوف وقت اللي جاوك صغار وكيفاش يعني المواصلة، لأنه ليس الإحساس بالمسؤولية ما. وإنما تحمل مسؤولية قضية يبديها، وهيك علاش التكوين في الصغر كالنقش على الحجر، يعني وقت اللي هما تكونوا سواء كان رائدنا نعرفوا في الكشافة، بعد نعرفوا في المجتمع المدني، سواء كان شهد سواء كان رواه، الكل يعني المسألة لهنا انخراط الشباب في العمل المناخي ماهوش بالليلة ونهار، يلزمك تخدم عليه من البداية. وهيك علاش أنا اليوم فخورة فعلا، فخورة بالمؤتمر هذايا، فخورة بالشباب اللي هما اليوم كيف ما نقولوا احنا ماهيش تنافس قد ما هو معناتها إبراز قدرات من كل جهات الجمهورية. تحية ليهم وموفقين إن شاء الله.
7: أنا متأكد. أنا حبيت نسألك سيدة راضي الوحيشي، فماش تنسيق اليوم؟ لأنه نحن جاءوا حتى بحذينا عديد الشباب اللي تم اختيارهم في الشراكة بين وزارة البيئة وبين وزارة الشباب والرياضة، واللي هم ممثلين لمختلف الأقاليم وغيره، فماش اليوم تنسيق ربما، وحتى أنه الشباب هذية هو يزيد يكون ممثل في هذا المؤتمر لأنه اكتسب خبرة، لأنه شارك، لأنه شايف، لأنه معناتها كان موجود على الأرض أيضا.
9: فعلا هو حنين ثم حاجة مهمة جدا، هي أنه استراتيجية الشباب في العمل المناخي هي
7: الاستدامة في العمل. معناتها
9: فعلا هي اللي كما نقول وإحنا الحاضنة لكل طاقات الشبابية. لكن اليوم هو المطروح كيفاش احنا باش ننفذوا هالاستراتيجية. أنا نعتبر أنه المؤتمر المحلي هذا هو يعني بداية انطلاق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لشباب العمل المناخي. يعني مهم جدا اليوم وقت اللي نقولوا شفتهم شباب كاين يقولوا به الصيغة القانونية موجودة، هاي استراتيجية موجودة، خلينا نخدمه. وهذا اللي قاعد يصير راه في تونس، يعني اللي قاعد يصير في تونس سواء كان من منظمة مجتمع مدني ولا غيره، الكل واحد في الجهة متاعه شنو اللي قادر يعمل. ومن ناحية مثلا وزارة البيئة والبقية المنظمات اليوم مثلا أكثر حاجة محتاجين لها هم هذوما هالمفوضين الشبان اللي توا المؤتمر اللي يعني عدك به باش يكون إن شاء الله هذه السنة، يعني فما معناتها كيف مع السنة الفارطة قدمنا وثيقة معناتها وشاركوا فيها الشباب، إن شاء الله هذه سنة يعني تتقدم مشاريع اللي نجحوا فيها الشباب. راو باللي باش نعملوا ديما نبقاو احنا اللي شبابنا بالحق بالمقارنة ببرشة معناتها دول اللي هما منخرطين في العمل المناخي في 24 ولاية، وهذا فخر لنا يعني.
7: شكرا لك سيدة راضي الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. شكرا كذلك، كان حاضر معنا اليوم رائد جو المنسق الوطني ونقطة الاتصال الوطنية للمؤتمر المحلي للشباب للتغيرات المناخية. شكرا لكم وعلى كل المعطيات اللي قدمتها. وقعدوا معنا مستمعين بعد شوية شنطير بكم لدبي باش نحكي على منتدى الإعلام العربي، ابقوا معنا.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: ضيف الصباح.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء من جديد، ضيف الصباح، ونواصل متابعتنا لمستجدات الشأن الثقافي سواء كان على الصعيد الوطني أو العربي. سعادة جدا أن تكون حاضرة معنا اليوم مباشرة من دبي الزميلة الصحفية التونسية فاطمة الجمالي، اللي اليوم معها باش نحاول ناخذ فكرة على مخرجات منتدى الإعلام العربي بالنسبة لهذه السنة وفعالية فعاليات قمة الإعلام العربي 2026 اللي أقيمت في الفترة الممتدة من 15-17 سبتمبر. صباح الخير، صباح النور فاطمة.
3: بقنا وحليت.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بيك، تصبيحتنا مازلت معاك، صباح الدقلة والأحليب. مرحبا بيك فاطمة، وشكرا لقبولك لدعوتنا. اللي معاك حابين ناخذوا فكرة على مخرجات منتدى الإعلام العربي بالنسبة لهذه السنة بعد فعاليات دامت من 15-17 سبتمبر 2026.
3: بالطبيعة اليو اس ناي كانت الدورة 24 لقمة الإعلام العربي،
2: نعم،
3: 23 دولة، 175 جلسة و 400 متحدث. القمة كان فيها 8 منتديات بما فيهم منتدى الإعلام العربي، منتدى الاتصال الحكومي، منتدى الإعلام العربي للشباب، منتدى الأفلام، منتدى الألعاب الإلكترونية، البودفيست اللي خاص بالبودكاست، منتدى اليور نيوز لأول مرة خارج أوروبا، وقمة رواد التواصل الاجتماعي.
2: نعم.
3: بالنسبة لأبرز المخرجات اللي موجودة هي إطلاق تقرير الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي، اللي ركز على إعادة صياغة دور الصحفيين واستثمار التقنيات الحديثة وغرف الأخبار الذكية. من المخرجات أيضا الإعلان عن عودة مهرجان دبي السينمائي في ديسمبر 2027 بعد حوالي 9 سنوات من الانقطاع، وتكريم الفائزين بجوائز الإعلام العربي. يعني نجم تقول الإعلام قاعد يعيد في تعريف نفسه تحت ضغط الذكاء الاصطناعي والمنصات، خاطر تقريبا كل الجلسات كان فيهم يعني جزء من موضوع الذكاء الاصطناعي.
2: نعم.
3: عمليا بعيد على التقرير، يعني نذكر انه رئيس شركه انباء رويترز تحدث على إعادة توجيه الاستثمار نحو الصحفيين القادرين على ابتكار القصص وصياغتها مقابل إمكان تولي الذكاء الاصطناعي جانب من عمليات نقل الأخبار ومعالجتها.
2: نعم، الذكاء الاصطناعي اليوم اللي وتأثيره هذا التحول الرقمي على مستقبل الصحافة، من أي جانب تحديدا تم تناوله فاطمة في هذا المنتدى العربي للإعلام؟ لأنه صحيح وقع الحديث كثيرا على الذكاء الاصطناعي، ولكن اليوم على الأرض ما هي الزوايا تحديدا اللي تم التطرق لها؟
3: فما حيز للذكاء الاصطناعي في تسهيل العمل الصحفي، في تسهيل المنصات اللي تبث الأعمال الصحفية، ولكن يعني كما نقولوا ريحوا العباد وهنوهم إنه مكان الصحفي ومكان الإنسان في العمل الصحفي ما حدش ينجم ياخذ بلاصته.
2: نعم، يعني لأنه كان فما سؤال مطروح، هل سيغير الذكاء الاصطناعي للإعلام؟ تقولي أنه كانت فما إجابة ولو جزئية أنه رأول الصحفي بشبقة مكانه موجود،
3: مكانه محفوظ.
2: نعم.
3: مكان يعني الصحفي مكانه محفوظ، والابتكارات الإنسانية لا يمكن لأي ذكاء اصطناعي أن يأخذ مكانها.
2: نعم، هذا في بخصوص اليوم تأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على اليوم مستقبل الصحافة والإعلام العربي. أيضا من بين ربما الملاحظات اللي وجهت بشكل كبير حول المنتدى بشكل عام والمواضيع اللي تم طرحها، أنه كانت السياسة ألقت بظلها كثيرا على هذا المنتدى. أنت شنو رأيك؟
3: هي ناقشت يعني أبرز القضايا السياسية والإعلامية والتحولات الجيوسياسية، أخذ لأنه انعكاساتها على المنطقة والمشهد الإعلامي ككل. يعني كان فما برشا سياسيين حاضرين كما قلت لك، فما منتديات أخرى غير منتدى الإعلام، لكن كان فما نقاشات سياسية وحتى حضور سياسي، يعني هذا رئيس سوريا كان من المتحدثين الرئيسيين فيها، حكيوا على صناعة يعني مستقبل صناعة الأخبار وصناعة المحتوى. زادة برشا مؤثرين كانوا موجودين، يعني مش فقط يعني قمة الإعلام ما كانتش فقط للإعلاميين، كانت لصناع المحتوى، كانت للسياسيين، حتى يعني كتاب إعلاميين، رؤساء مؤسسات إعلامية وصناع القرار كلهم كانوا موجودين.
2: نعم، كيف كان
3: العربية وحتى من العالم.
2: نعم، كيف كان الحضور التونسي فاطمة في هذا المنتدى العربي للإعلام؟
3: كان يعني حضور في الجلسات، خلينا نقول حضور خجول شوية، ولكن ريحة تونس كانت موجودة على خاطر في لطفي وبشنيق ولطفة، بالإضافة الأحلام كانوا موجودين في جائزة الإعلام العربي، غنيوا في احتفالية اليوب الفضي 25 سنة على الجائزة، وغنيوا من أشعار تحت الشيخ محمد بن راشد المكتوم. مهم برشا زادا نقولوا أنه جائزة الإعلام العربي كان فيها فائز تونسي اللي هو عدنان الغربي، صحفي تونسي في جريدة البيان، ربح عن التحقيقات الصحفية في تحقيق مميز بصراحة، المنشطات والهرمونات في ثوب مكملات رياضية، خطر صامت يقتل أحلام الشباب. كان فما جلسات أخرى فيها حضور تونسي، نحكي على جلسة قوة الفنون في سرد القصص، وأحضر فيها الفنان العالمي السيد مع الفنان النحات الإماراتي مطر باللاحج، ضمن جلسات منتدى الإعلام العربي للشباب. والجلسة دي سلطت الضوء على الدور المتنامي للفنون في التعبير على القضايا الإنسانية والمجتمعية، وقدرتها على تحويل الأفكار والمشاعر إلى تجارب ورسائل بصرية.
2: نعم، إذا أردت
3: البارح في اليوم البارح في اليوم الختامي كان فما زادة جلسة جميلة وخفيفة فيها بلقيس ولا بيكي كثوري، تحدثوا على صناعة المحتوى وحكيوا على سردية يعني في رواد التواصل الاجتماعي، حكيوا على ما وراء المشهد اللحظي، يعني بين السكريبت الجاهز وبين العفوية، كان زادة حضورها مميز.
2: نعم، ربما وجود المؤثرين اليوم في حد ذاته في مثل هذه الملتقيات الكبرى للإعلام، فما جانب اللي يعتبر أنه وكأنه يتم التطبيع مع دخولهم إلى المشهد الإعلامي، أنه يصبح رسمي مع الإعلاميين ومع الصحفيين اليوم، كيف يتم التعامل أو تم التعامل في هذا المنتدى مع وجود المؤثرين في حد ذاته؟
3: المؤثرين جايين لمنتدى خاص بهم بصناعة المحتوى، ما عندهمش يعني ما كانش عندهم حضور في منتدى الإعلام العربي، كانوا جايين لمنتدى رواد أو صناعة المحتوى. وجودهم شئنا أو أبينا موجودين، بين عندهم تأثير، حتى أنه مهنتهم ولد يعني مهنة رسمية تتكتب في الأوراق الرسمية، يعني وظيفة، لكن ما فهمش تداخل لأن كل واحد عنده النيش متاعه أو عنده التوجه متاعه. يعني لاش مش نحكيه على صانع محتوى يعني وهو إعلامي، يعني
2: نعم.
3: أوكي حضورهم لاش يكون موجود في بعض البرامج، لكن ما فهمش تداخل بينهم وبين الصحفيين.
2: نعم، ولكن اليوم مثلا وجود الدحيح مثلا اللي كان معناتها بارز في هذه الدورة أعطى فكرة، وكأنه اليوم أصبح موقع المؤثرين، وأنا لا أنتقد ذلك، ولكن ربما نحاول أن نقرأ المشهد، أنه أصبح موقع المؤثرين في المشهد الإعلامي الرسمي، خليني نقول أكثر ضمن هذا أو هذه هي الدورة من منتدى الإعلام العربي.
3: ربما الموضوع يعود إلى الجمهور. الجمهور ممكن يكون فقد يعني مصداقية فائدة الإعلام الرسمي فقد بعض من مصداقيته أو بعض من آنيته أو بعض من قربه للجمهور والمتلقي، فأصبح يفضل أو يتوجه لأخذ المعلومة أو يبعد أصلاً عن المعلومة أو يتابع صناع المحتوى والمؤثرين.
2: نعم.
3: حد ما فيش تداخل بيناتهم.
2: واضح. هذه هي الدورة 24 اللي هي الأكبر في تاريخ الحدث فاطمة، من خلال عدد المتحدثين المشاركين 23 دولة مشاركة اليوم. لو ربما تقول لنا ولا تلخص لنا هذه الدورة 24 من المنتدى، شنو باش نجموا نخرجوا منها؟
3: كيف ما حكينا قلنا اللي يعني بحضور قيادات سياسية، اللي هو في العدم فمش برشا سياسيين يكونوا موجودين، صناع القرار، وزراء، رؤساء مؤسسات إعلامية، كلهم كانوا موجودين في القمة.
2: نعم.
3: وناقشوا قضايا جيوسياسية، يعني عارفة المنطقة كلها يعني في فترة تحولات، والتحولات هذه قاعدة تأثر على المشهد الإعلامي. وناقشوا مستقبل صناعة الأخبار، كيفاش باش يعني نلخصوا الموجود في المنطقة هذه وكيفاش ننقلوه للجمهور.
2: نعم، شكرا لك فاطمة. هذه فكرة صغيرة على فعاليات قمة الإعلام العربي والدورة 24 من منتدى الإعلام العربي. حبينا ناخذ فكرة على أهم مخرجات هذا المنتدى بالنسبة لهذه السنة. شكرا لك مرة أخرى، الصحفية التونسية مباشرة من دبي كانت معنا فاطمة الجميلي. شكرا لحضورك معنا، ودمتي متألقة كما تونس كذلك اللي كانت، ولو أن حضورها كان محتشم، ولكن بحضور لطفي بوشناق ولطيفة العرفاوي كانت تونس حاضرة في هذا المنتدى. شكرا لك. يلا هيت خلينا نواصل مع الأنغام. مع أنغام ولا تهجى، يقول لي سلم منظفي علاش لا سامي بن عامر بعد شوية مع مسارات تشكيلية. أنا هكا مبقى لي كان باش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، متابعة طيبة لبقية برامجنا. شكرا منصف المرايحي، مريم مناع، هدى ترابلسي، عبد اللطيف حاج علي، حنان الفرجاني كانت معكم من أمام الميكروفون. إن شاء الله نهاركم زين. ناس الكل، إلى اللقاء.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الاقتراب من تجارب فناني جماعة مدرسة تونس خلال الخمسينيات، لنرى كيف لم تكن هذه الجماعة اتجاها واحدا، بل فضاء تتعدد داخله اللغات وتتنوع فيه طرق التعبير. نتوقف اليوم عند تجربة إبراهيم الضحاك، وهي تجربة تقدم وجها خاصا داخل هذا التعدد، فلا نكون عنده أمام تصوير مباشر للواقع ولا أمام تجريد ينفصل عنه، بل أمام عمل يعيد بناء العالم الشعبي من الداخل. في أعماله تظهر مشاهد الحياة اليومية، جماعات من الناس، لحظات بسيطة وفضاءات مفتوحة تحمل في بعضها أثر الجنوب بما فيه من بساطة واتساع وعلاقة مباشرة بالحياة الشعبية، وهنا يظهر أول مستوى من الاختلاف. فبينما اتجه عدد من فناني جماعة مدرسة تونس إلى تصوير الفضاءات الحضارية المرتبطة بتونس العاصمة ومحيطها، يتخذ الضحاك مساراً آخر ينفتح فيه على عالم أقل حضوراً في اللوحة آنذاك. ولكن هذا الاختلاف لا يقف عند الموضوع، بل يمتد إلى طريقة البناء، فالأشكال عنده مبسطة والخطوط واضحة والألوان صريحة دون تعقيد أو تفصيل مفرط. وهذا التبسيط لا يعني الفقر، بل يعني الاختزال، اختزالاً يبرز العلاقات الأساسية داخل اللوحة. وهنا يظهر العنصر الأساسي في تجربته، الخط. فالخط لا يحدد الأشكال فقط، بل يبنيها، يتكرر، يتحرك، يلتف ويولد نوعاً من الحركة الداخلية، ومن هذه الحركة ينشأ إيقاع، ويظهر ذلك بوضوح في طريقة تنظيم الفضاء داخل اللوحة. فالعناصر رغم بساطتها لا توزع عفويا، بل تخضع لنوع من التوازن الدقيق، حيث تتقابل الكتل وتتردد الأشكال، ويصبح الفضاء نفسه جزءا من الإيقاع لا مجرد خلفية له. إيقاع يتشكل لا من الحكاية، بل من تواتر الأشكال وتناغمها. في بعض أعماله تمتلئ اللوحة بالطيور أو بأشكال قريبة من الأسماك، تتكرر بكثافة وتغمر الفضاء. وهنا يتحول التكرار إلى بنية بصرية، ويصبح الإيقاع هو العنصر المنظم للعمل. وبهذا لا يكون الضحاك بصدد تصوير الحياة الشعبية، بل بصدد التعبير عنها، التعبير لا بالتفاصيل بل بالإيقاع. فالروح الشعبية لا تظهر في العنصر الظاهر، بل في الطاقة التي تسكن اللوحة. وهنا تأخذ التونس معنى آخر، فهي لا تكون في الموضوع فقط، بل في طريقة الإحساس به وفي كيفية تحويله إلى بناء تشكيلي. وبهذا يقدم إبراهيم الضحاك وجها مختلفا داخل مدرسة تونس، وجها ينطلق من عالم مختلف ويبني له لغة خاصة. ويبقى السؤال قائما، كيف يمكن للفن أن يحمل الروح دون أن يكتفي بتصويرها؟ في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهية،
5: عسلامة مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
6: إن شاء الله.
5: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
4: زينب اخدم معاهم.
5: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
4: يلا.
5: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
10: أربعة أيام من الإعلام والفن.

0: الإعلاميين. معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
3: فرقة الإذاعة التونسية
4: تقدم الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف
2: سينما.
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
2: موسيقى وحوارات.
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب. ندوات

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. لقد تحدثنا في الحصة الماضية عن أعمال الحضرة السلمية في تونس حسب ما استقر في عرف أتباعها في هذه البلاد منذ ما يزيد عن قرن من الزمن، وذكرنا أن هذه الأعمال تتمثل في جملة من الممارسات الصوتية بالأساس الذكرية والإنشادية. بالنسبة للممارسات الذكرية فإنها تتمثل في أداء النصوص النثرية كالأحزاب والوظائف والأوراد باستعمال طريقة السرد المتتابع دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. أما بالنسبة للممارسات الإنشادية فإنها تتمثل في إنشاد القصائد الصوفية والمدحية بمختلف مضامينها النصية وأشكالها الشعرية، ومن بينها تلك التي سماها عبد السلام الأسمر كلام المشائخ، وهي أشعار في الزهد والحكم والمواعظ والمسمات على الأرجح بالبحور والمدحات. وهذه الممارسات الإنشادية تنقسم بدورها إلى نوعين: نوع يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع، إلى جانب القصائد الذكرية والمدحية والتصليات النبوية المنظومة كلها باللغة العربية الفصحى. وهناك نوع ثان من هذه الممارسات الإنشادية يتمثل في إنشاد ما أسماه الشيخ عبد السلام بكلام المشائخ، وهي أزجال منظومة بلهجة التخاطب الدارجة تسمى بحور ومدحات جمع مدحة، ويتخلل كل بحر وكل مدحة قالب من الإنشاد الفردي المرتجل يسمى عروبي. ثم نجد بعد ذلك الشطحات، وهي نوع من الإنشاد لا علاقة له بالرقص مثل ما قد يتبادر إلى الأذهان، وسوف نعود لاحقا لتعريف هذا المصطلح. كما نجد بعد ذلك التهليلات والأختام والحامديات، وكلها أنماط وقوالب متنوعة من الإنشاد الديني والصوفي والطرقي بالأساس، نظمت بأسلوب الشعر الزجلي الدارج، وتبرز فيها العديد من الخصوصيات الموسيقية والأدائية.

المميزة للبيئة الاجتماعية والثقافية التي تحتضنها. تناولنا في الحصة الفارطة مستمعين الأكارم السلسلة الذهبية بالتعريف، وقدمنا عينة من إنشادها وهي قصيدة منظومة باللغة العربية الفصحى في بحر الرجز، وتتألف من 79 بيتا صاغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر سنة 79 و900 للهجرة الموافقة لسنة 71 و500 للميلاد، وسماها بهذا الاسم حسب ما ورد في آخر أبياتها التالية عند قوله: فهذه سلسلة الأبرار موصولة لربنا الغفار، مشهورة إسنادها صحيح يعرفها الممارس الفصيح، سميتها السلسلة الذهبية عن سادة أكابر مروية أشياخها من الكبار الصادقين من شيخنا الأستاذ للروح الأمين في شهر شعبان تمام نظمها في عام 79 و900، فكن منتبها. قبل المرور الحديث عن سلسلة الفزوع، تقترح على حضراتكم مستمعين الأعزاء هذا المقتطف من السلسلة الذهبية من إنشاد الشيخ الهادي بن عائشة شيخ السلمية بمدينة بني خيار.

0: لقد جاء في مناقب شيخ السلمية عبد السلام ابن سليم مستمعين الأكارم أن له مقطعات شعرية كثيرة في التصوف والمواعظ والوصايا والحكم والتذكير وفي مدح الرسول والتوسل به وبالأنبياء والأولياء، وله أيضا منظومات أخرى في التوسل والاستغاثة والدعاء على منتقديه وظالميه المنكرين عليه توجهاته الإنجذابية والشطحية. ومثل ما نسبت لهذا الشيخ المنظومات العربية الفصيحة، نسبت له أيضا الأشعار العامية المسجولة، ومن أشهر منظوماته المسجولة والتي يزيد عدد أبياتها عن 800 بيت منظومة سلسلة الفزوع، التي صيغت بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية. والفزوع في اللهجة العامية مشتقة من فعل فزعة، أي طلب النجدة والإغاثة عبر الصراخ والاستغاثة. تستهل سلسلة الفزوع بشهادة لا إله إلا الله، ويتوجه مطلعها بطلب العفو من الله والدعاء بالثبات على الإيمان وزيارة الرسول بلهجة عامية صياغة وأداء مع مسحة فصحى كالتالي: يا مهون الأسباب العفو يا ربي، عبدك عاصي كذاب لا تغير قلبي، صالحينك لجواد والنبي العربي، زوروا كيف المعتاد مع رجال الحب. ثم يتواصل الدعاء بالثبات على الدين والتوسل بالرسول وبالصالحين طمعا في تقوية الإيمان وإبعاد الوسواس كالتالي: يا طبيب الأنفاس بالدواء داويني، يا مثبت لغراس ثبتني على ديني، بحرم الطيب الأنفاس لا تضعف ديني، جيرني من الوسواس من الدهش وعيني. ويتواصل التوسل في هذه القصيدة الزجلية أيضا بالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. نبقى مستمعين مع هذا المقتطف من إنشاد سلسلة الفزوع السلمية بصوت الشيخ عبد العزيز بن محمود وجماعته السلمية بتونس.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: ندخل تحت
1: الشمس، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

كنا بصدد الحديث مستمعين الأكارم عن سلسلة الفزوة، أحدى الأناشيد الطرقية التي تؤثث أعمال الحضرة السلمية، والتي صاغها شيخ هذه الطريقة عبد السلام الأسمر الفتوري بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية. وتستهل هذه المنظومة الزجلية بشهادة لا إله إلا الله، وينطلق مطلعها بالتوجه إلى الله بطلب العفو والثبات على الإيمان والدعاء لزيارة الرسول، ثم يتواصل الدعاء والتوسل بالرسول والصالحين طمعا في تقوية الإيمان وإبعاد الوسواس. وما يمكن ملاحظته بخصوص هذه المنظومة الزجلية منذ البداية أنها قد صيغت على شكل المربعات الملحونة، باعتبار أنها تتألف من جملة من المقاطع رباعية الأبيات يتحد كل مقطع منها في القافية والروي. فقد اشتركت أبيات المقطع الأول الأربعة في نفس الروي وهو حرف الباء، واتفقت أبيات المقطع الموالي في رويها على حرف النون فيما كان روي المقطع الثالث حرف الراء، هذا إلى جانب اتفاق أبيات المقطع الواحد في المعنى المضموني، وهو ما يسمح بتصنيف هذه المنظومة الشعرية في خانة المربعات. وتعتبر منظومة سلسلة الفزوع المنسوبة إلى شيخ عبد السلام ابن سليم مؤسس الطريقة السلمية من أهم المنظومات الشعرية التي يتم إنشادها من قبل أتباع هذه الطريقة الصوفية، وقد مثلت لدى السلميين في البلاد التونسية بالخصوص ركيزة أساسية من ركائز الرصيد الإنشادي السلامي، باعتبار شيوعها وتداولها لدى شيوخ السلمية المتقدمين وبحسب ما هو متواتر في الروايات الشفوية. ويقوم السلميون في تونس بأداء منتخبات من مقاطع هذه المنظومة بأسلوب التداول على الإنشاد بين شيخ الجماعة وبقية المنشدين دون مصاحبة إيقاعية، أي دون اعتماد وزن إيقاعي بارز مصاحب للإنشاد. وتنقسم سلسلة الفزوع خلال إنشادها إلى جزئين رئيسيين. الجزء الأول يسمى السلسلة ويتميز بنسقه الإيقاعي البطيء نسبياً، والجزء الموالي يسمى الختم أو الختم، ويكون نسقه آخذاً في التسارع المتزايد تباعاً. نتابع مستمعين الأكارم هذا التسلسل في سلسلة الفزوع من خلال هذا المقتطف من إنشاد شيخ السلامية بابن خيار الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته.

في حديثنا عن سلسلة البزوة، تلك القصيدة الزجلية التي يتم إنشادها في أعمال الحضرة السلمية في تونس، لاحظنا أنها قد صيغت على شكل المربعات الملحونة باعتبار أنها تتألف من جملة من المقاطع رباعية الأبيات، يتحد كل مقطع منها في القافية والروي، ويتفق أبيات المقطع الواحد في المعنى المضموني. وتعتبر المربعات من أهم أشكال الإبداع الشعري الشعبي الذي اتخذ العديد من الأنواع على مستوى الشكل الإيقاعي والوزن والقافية، وكذلك على مستوى الأغراض والمضامين. ولكل نوع من هذه الأنواع مصطلح مخصوص، وكلها منضوية تحت مظلة التربيع، ونجد من بينها الزجل والواو والدوبيت والقومة أو القومة أو البغدادي وغيرها. وكان الشيخ أحمد ابن عروس شيخ الطريقة العروسية التي تخرج منها عبد السلام الأسمر شيخ الطريقة السلمية، كان ناظماً للأشعار الحكمية والوعظية الصوفية في شكل مربعات ملحونة باللغة العامية، وقد حفظ الناس هذه الأشعار ورددتها الألسن وحرفتها وزادت عليها، فبقيت متواترة شفوياً ولم يدون منها إلا النزر القليل. نعود إلى سلسلة الفزوع التي ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر الفتوري بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية، ونشير إلى أن إنشادها من قبل السلميين في تونس يتم بصيغ موسيقية متعددة بتعدد جماعات هذه الطريقة الصوفية، ومما لا شك فيه أن هذا التنوع في الصيغ اللحنية يعود حتما إلى ما ابتدعه وأضافه عبر الزمن شيوخ هذه الطريقة للصيغة الأصلية التي كانت تنشد بها هذه القطعة منذ ظهورها. والواقع أنه يكون من الصعب علينا تحديد الصيغة الإنشادية الأصلية في غياب المستندات التاريخية الموثوقة بمختلف أنواعها، نظرا لانعدام وسائل توثيق الألحان خلال تلك الفترة المتقدمة من الزمن مثل هو معلوم. فمؤسس السلمية وأتباعه وأصحابه المباشرون لم يخلفوا أي أثر يسعفنا بمعرفة الصيغة الموسيقية الأولى التي كانوا ينشدون بها سلسلة الفزوع هذه. وفي غياب حجة تاريخية موثوقة حول ذلك، لم يبق لنا من سبيل استجلاء هذا الأمر سوى التعويل على التحليل الموسيقي ومحاولة تحديد أبسط الصيغ وأقلها تنغيماً، باعتبار أن رجال التصوف الذين تعاطوا الإنشاد والسماع خلال تلك المراحل التاريخية المتقدمة، والحديث هنا عن بدايات القرن السادس عشر، كانوا يتجنبون في ذلك كثرة التنغيم والتوسع في استعمال التلوينات والزخارف اللحنية، اتقاء الوقوع في شبهات المحظور ودرءا لتقولات فقهاء الدين على هذه الاستعمالات في السياقات الدينية، إذ تحيل حسب رأيهم إلى اللهو وتصنف في خانة المنكر المخالف للشرع.

لقد قدمنا في بداية الحصة مستمعينا الأكارم مقتطفا من سلسلة الفزوع من إنشاد الشيخ عبد العزيز بن محمود وجماعته السلمية، وفيما يلي أمثلة من بعض المقاطع الشعرية المغنات في هذه السلسلة التي تفتتح في البداية بالشهادة وبلهجة دارجة كالتالي: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا مهون الأسباب العفو يا ربي، عبدك عاصي كذاب علتي من نفسي، عبد خاين ختان فيك حسن ظني، وقت فزدت الأفعال يا الله سلمني، لا هبتني نيران لين تبدل جسمي، جيرنا من البهتان بالمحبة نمشي، ريت ركب الحجاج والعلم ينادي، ساعدهم يا ربي قاصدين الهادي، ريت ركب الحجاج والعلم يشير، ساعدهم يا ربي قاصدين مبشر، ريت ركب الحجاج والعلم يدربي، ساعدهم يا ربي قاصدين العربي، يا عروسة مكة يا حافلة بحليها، إن شاء الله يا مكة نوصلك ونجيها، نطوف بالكعبة ندور بحواليها، يا عروسة مكة يا حافلة بحناني، إن شاء الله يا مكة نوصلك ونثاني، نطوف بالكعبة يعود قلبي هاني. ويتم إنشاد هذه المنظومة الزجلية بطريقة مخصوصة تتميز بذيق مجالها الصوتي في البداية وتوسعه وانفتاحه بعض الشيء في مرحلة موالية، وهذا ما جعلنا نرجح تماثل هذا اللحن مع الصيغة اللحنية الأصلية التي اعتمدها الشيخ المؤسس عبد السلام ابن سليم وأتباعه المباشرون. ويعود سبب هذا الترجيح إلى طبيعة التوجهات التي اتخذها متصوفة تلك المرحلة بخصوص السماع، ومنهم الشيخ عبد السلام الأسمر، والتي تميزت بالحذر من التوسع في استعمال النغمات والألحان للنأي بسماعهم عن مشابهة غناء اللهو المنهي عنه شرعا. فقد تم التعويل في بداية هذا الإنشاد وخلال أداء الأبيات الشعرية الستة الأولى على درجتين موسيقيتين دون سواهما، وهما درجة الكردان دو والمحير ري، ولم يقع اللجوء إلى غير هاتين الدرجتين سوى درجة البوزرك مي دو مي بيمول التي اعتمدت كدرجة زخرفية داعمة للدرجة الأساسية وهي درجة المحير ري، من مدحات الطريقة السلمية الحاملة للخصائص الموسيقية والأدائية المميزة للبيئة الاجتماعية والثقافية التي تحتضنها. مثل ما أسلفنا آنفا المستمعين الأكارم، نقترح على حضراتكم مدحة يا سيدي منصور من أداء الشيخ عبد المجيد بن سعد، وقد جاء في ردتها أو مطلعها: يا سيدي منصور هيا بن جردان، دور بينا سور بالله يا سلطان. وسوف تلاحظون أعزائنا المستمعين اعتماد الشيخ عبد المجيد بن سعد العديد من التلوينات المقامية خلال إنشاده لأبيات هذه المنظومة الزجلية، من خلال استعمال جملة من طبوع الموسيقى التقليدية التونسية على غرار رصد الذيل والمزموم والنواة والأصبعين وغيرها. يا سيدي منصور هيا بن جردان، دور بينا سور بالله يا

0: بهذه المدحة الطرقية الخاصة بالطريقة السلمية نكون قد وصلنا مستمعين الأكارم إلى ختام هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلقاكم بكل خير في موعد الأسبوع المقبل إن شاء الله، نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات وأسعدها. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: إذا ما نحكي ولا ما نحكيش، يا ربي إذا ما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
4: أمي شبي بنتي؟
3: عندي ما نقولك.
4: هي يحكي هالناس ما فيك.
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
5: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
8: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر،
9: جماليات،
10: تونس،
11: فيلوسوفيا،
8: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
12: لغة العالم،
13: عيون الكلام،
14: على صعيد الرفض،
8: جرائد من العالم،
15: حديث السينما،
16: أرخبيل المسرح،
17: عربي أنا،
18: عربي أنا،
19: الثقافة الإيكولوجية،
8: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
8: أنغام من كل مكان، مدارات، العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
7: 20 عاماً،
8: من الإبداع،
7: من الحوار،
8: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
7: في تونس والعالم.
8: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
4: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، صباح الخير للجميع. نلتقيكم في موعدنا في المشهد الثقافي.

مفيدة خليل وأيضا عبد اللطيف الحاج علي إذا في قسم الديجيتال. هذا لقاءنا اليوم وهذا فريقكم، وأول انغام تكون مع علي الرياحي ثم نعود لكم.

ولادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

شفت حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك.

وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة، وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي، ومع أول فقراتنا تكون مع زميلتنا الصحفية مفيدة خليل. مرحبا بك مفيدة.
2: صباح الورد منى، صباح الخير وصباح النور على مستمعي إذاعة تونس الثقافية الكل وبرنامج المشهد الثقافي.
1: إلى أين يعني في البوصلة؟ في البوصلة أين يأخذنا؟
2: يظهر لي ما نعرفش المدة هذه قريبا جغرافيا ما بعدش ياسر، أما اليوم باش نمشيو لما أبعد في التاريخ، يعني باش نمشيو للذاكرة. بوصلتنا اليوم باش ترجع بينا ربما الآلاف السنين، وفي نفس الوقت في تظاهرة مرتبطة بالحاضر. باش نحكيو على الذاكرة والتاريخ انطلاقا من تظاهرة مهمة جدا ومميزة جدا اسمها فيا باغارادا أو طريق مجردة. تنظمها جمعية. وعلاش مميزة؟ لأنه نقطة الانطلاق متاعهم هي الماء، وتحديدا واد مجردة، باش يخدموا على الولايات الخمسة اللي يجري فيها الواد، وباش يحكيوا على التاريخ والثقافة والحضارة والاقتصاد المربوطين بالواد. يقول ابن خلدون أن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار، ولكن في باطنه نظر وتحقيق. وقيد باش نحققه في واقعنا ونسألوا زعما هل المواقع الأثرية هذه كيفاش نجمو ندخلوها في الحياة اليومية باش تكون زادة نافعة اقتصاديا وعندها مردودية على الجيل الجديد والأجيال الجاية. التاريخ عمره ما كان جوست حجر وإلا كتابات موجودة فقط في كتب التاريخ، وإنما ذاكرة حية وممتدة ومتواصلة. ندوة الصحفية هذه صارت في أوتيك الموقع الأثري، والحقيقة أنا أول مرة نزور أوتيك وأذهلت وانبهرت بجمالية الموقع الأثري هذاك. الجولة في مدينة أوتيك القديمة والحكايات اللي يحكي فيهم سي محمد التليلي اللي كان الجيد توريستيك اللي عرفنا على الموقع، يخليك تستحضر المدينة في الوقت هذاك كيفاش كانت حية، يعني حركة السفن اللي ماهيش بعيدة، المنازل، حكاية الناس، الأجداد شنو صنعوا من في الذاكرة. نذكروا أنه أوتيك هي أول مستوطنة فينيقية تبنيت عام 1101 قبل الميلاد، وبعد سقوط قرطاج أصبحت عاصمة للمقاطعة الإفريقية الرومانية. وبما أنه يمنع عودة مدرسية وجامعية، فما فيها بس أنه العائلات تشجع صغيراتها أنهم يمشوا يزوروا المواقع الأثرية. خطر البارح في 50 سخانة في مصعتين متاع القايلة، السياح قاسين تسكرهم داخلين يتفرجوا في الموقع الأثري. الطلبة جدد، أي طالب يمشي المدينة جديدة أو ولاية أخرى، ما فيها بس لو يخصص نهار أو مرة في الشهر إنه يزور المواقع الأثرية الموجودة في المنطقة هذيك، لأنه الآثار ما كما قلت لك ما هيش فقط حكاية الماضي. فيا باغارادا علاش عجبتني؟ لأنه بزادة باش يخدموا على الحرف، على الحكاية النساء، على الموروث الغذائي، على المواقع الأثرية سواء دقة أو عين تونجا، المواقع الأثرية اللي موجودة زادة في الكاف أوتيك، يعني المكان اللي يتعدى منه المجرى متاع واد مجردة الكل باش يكون عاملين عليه زوم، يسلطوا عليه الضوء باش يحكيوا على حكاية هالبلاد والسيار الناس اللي تعديوا من غادي ولا اللي سكنوا غادي. في تونس كل ولاية فيها موقع أثري، كل مدينة فيها حكاية، كل منطقة من هالبلاد فيها إما مدينة عتيقة وإلا موروث ثقافي وغذائي خاص بالبلاصة هذيك. موقع أوتيك مهيأ ويستحق انه نزوروه، يعني كيف تمشي تلقي الاشارات والعلامات اللي تخليك تكتشف المكان، ولكن فما مواقع اخرى ما هيش مهيئة. ومنهم مثلا عين تونجا اللي الحقيقة رغم تاريخية المكان وجماليته ولكن ما زال إلى حد الآن ما هوش مهيئة. تهيئة المواقع الأثرية هي مسؤولية مشتركة، ما هيش مسؤولية وزارة الثقافة أكهو، لأنه تاريخنا يهم أيضا وزارة التربية، يهم وزارة التجهيز، يهم وزارة التعليم العالي، يهم تقريبا كل الوزارات المدخلة في ذاكرة هالبلاد. وكالة أحياء التراث تجتهد وما هيش مقصرة، لأنهم تقريبا قبل كانوا شهريا يعملوا زيارة الموقع أثري، يعني ديما فما بصفة دورية، حتى كان ما فماش خرجة كل شهر فما بصفة دورية. والموجودين في أغلب المواقع الأثرية أو المرافقين سواء للصحفيين ولا الزوار من وكالة أحياء التراث، الحقيقة تحية لهم، لأنهم ما همش مقصرين ويحاولوا بكل مجهودهم أنهم يبسطوا لك الفكرة ويقدموا لك المعلومة اللي تفهمها سواء الكبير ولا الصغير. الذاكرة هي حكايتنا المشتركة. التاريخ زاد ماهوش كان موقع أثرية، فما الماكلة كنقولوا تستور نقولوا الرمان، كنقولوا الكيف نقولوا البرزقان، بنزرت ما نعرفش انا بشنو تتميز، ولكن اكيد فما حاجات مميزه المدينه اوتيك تحديدا. هل الحرف وهل الحاجات اللي خلاهم لنا الجديد كلها قادره انها تدخل في السوق، دخل فلوس. يعني وقت اللي تبدا فما استراتيجيه عمل واضحه كيما الاستراتيجيه اللي عملتها الجمعيه هذه اللي رأسها السيد حاتم الرديسي، تنجم تدخل فلوس من التراث، تنجم تدخل فلوس من التاريخ، لأنه الزائر اللي يحب يجي مش بالضرورة يكتفي بزيارة الموقع الأثري، إنما يلقى مكان يبيت فيه اللي هي الإقامات الريفية أو وقت اللي عبيت حال ديارها للناس مش تبيت، ما نزل الضيافة إذا كان ما خانتنيش الذاكرة هكا تتسمى، يأكل ماكلة تقليدية، يعيش مع المواطنين وإلى الحرفيين كيفاش يصنعوا القطعة المجوهرات ولا هيك القماشة من مصفر حتىش لين توصل لتولي منتوج بين يدي. هالعوامل هذا من الكل ينجموا يدخلوا فلوس من التراث ومن التاريخ، معناها راهو تاريخنا ماهوش حجر أكاور، ونجموا ندخلوا به فلوس وينجم يدخل في المسالك السياحية والثقافية والاقتصادية، مادام ديما احنا ديما نحكيوا على أساس أنه عنا أزمة فلوس. التاريخ حكايتنا هو وسيله زادة باش نفهموا بها الحاضر، خاطر ما تنجمش تفهم حكايتك اليوم وانت ماكش عارف تاريخك، ما تنجمش تبني وانت زادة ماكش عارف تاريخك. تونس او قرطاج الضاربه في القدم واقدم الامبراطوريات، راهو عيب احيانا تراه بعض المواقع مهمله او ترا زادة المنشات حتى الحديثه منسيه، راهو احفاد حنبعل عيب انهم ما يخمموش انه حتى هما يبنيو. يعني احفاد اميلكار برقه ما يجيش اليوم يكونوا متنصلين من مسؤوليه انك تساهم بدورك في انك تبني بلادك. هالمكان هذا راهو فضاء مشترك لينا التوانسه الكل، وكل واحد فينا من وظيفته الصغيرة أو من دوره الصغير من مسؤوليته أنه يساهم أنه يبني البلاد، لأنه اللي خلاوها السابقين وهك العمارة وهك الحجر وهك الحكايات هذيك اللي تبنيت في وقتها بتلك المقاومات، يعني عيب أنه اليوم من أولا ما حفظوش عليها، وثاني حاجة زادة ما خمموش في أنه أحنا نبنيه. تاريخنا مسؤولية مشتركة، وكل تونسي لازم يدافع ويحافظ على هك الموقع الأثرية، لأنه الفلوس اللي دخلتها مصر من المتاحف نتاعها، راهو احنا عندنا مواقع اكثر ثراء وعندنا تاريخ متنوع جدا، وراهو تونس من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب ومن اقصى الغرب الى اقصى الشرق فيها مواقع اثريه، فيها مدن عتيقه، فيها حرف تعود الى الاف الاف سنين، فيها حكايات، فيها غنايات، فيها برشا موروث مادي ولا مادي يستحق غير انه يكون في اليونسكو، ويستحق انه احنا نعرفوا به للعالم، ويستحق بروباغندا واستراتيجية عمل حقيقية من أكبر مسؤول في الدولة التونسية الأصغر مواطن باش نعرفوا التاريخ هذا للي جينا، راهو اللي جي لتونس. تونس ما هي سيدي بوسعيد فقط ولا المدينة العتيقة فقط، فمثالش الزائر اللي نجيبوه لتونس باش يحضر أي فعالية ثقافية أو سياحية يكتشف تونس الأخرى، يكتشف تراثها الطبيعي، يكتشف الزخم التاريخي، يكتشف الزخم في الحرفة. هذم الكل النجم ندخلوا بهم فلوس، بما أن ديما نحكيه على الدورة الاقتصادية والحياة تتواصل. شو نقول أكثر من هكا؟
3: شنية الرسالة الأخرى؟
2: الرسالة الأخرى تظاهرة متاع فيا بغرادة تنطلق تقريبا 1-2-3 أكتوبر في تستور. امشيوا اكتشفوا تستور بعين أخرى، وراهي التظاهرة من اكتوبر حتىش المارس، معناها باش تشمل ولايات الكاف، سليانة، جندوبة، باجة، منوبة وبنزر.
1: طريق مجردة.
2: طريق مجردة.
1: واد مجردة يعني.
2: طريق متاع طريق متاع واد مجردة راهو غني بالحكايات وغني بالتراث، وتقريبا فما برشا برشا يعني أماكن مواقع أثرية غير الحياة اليومية والحرف المتجددة. مثالش امشيوا شوفوا الطريق هذا، شوفوا الواد من من من ملكيف حتىش لينيوس الأوتيك، شنو هي حكاية الناس وش عملوا جدودنا باش يحافظوا على الحرفة والموروث. تراثنا راهو حي وذكرتنا متواصلة. فيا باغرادا 1-2-3 أكتوبر تبدأ من التسطور. اللي حب الرومان يمشي يكتشف، خطفهم برشا ورشات الكبار وصغار، ومحلاها بلادنا وقت اللي احنا نعرفوا قيمتها ونعرفوا كيفاش ندافعوا عليها. هذه كانت بوصلتنا لليوم.
1: للتاريخ نبدأ وللتاريخ نعود
2: من
1: وننطلق.
2: التاريخ نبدأ وللتاريخ نعود وننطلق، وإن شاء الله ديما منطلقين نحو الأفضل خاصة. والأجمل.
1: شكرا مفيدة خليل. هذه بوصلة الفنون إلى اليوم كانت محورها الرئيسي ورسائل متعددة فيها انطلاقا من تاريخ وتاريخ تونس تحديدا. سنعود بعد قليل للحديث عن مؤلف جديد مع ضيفتنا بعد قليل في مداخلة. سنبقى مع هذا النغم، قالوا الجدود الأولين الخرافة، برشا حكاية باهرة في الخرافة، فما نعود.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع مناد ريدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل لقانا معكم اليوم في المشهد الثقافي، وعادة أيضا في المشهد نهتم بما هو جديد في مختلف المجالات الإبداعية، وخاصة أيضا الإصدارات، وأيضا نلامس التجربة الأولى أحيانا في بعض المواضيع كذلك الإبداعية. والمجال مفيد الآن في مجال الكتابة وتأليف وتجميع مجموعة من المواضيع ضمن مقالات تتعلق وترتبط أكيد بالمشهد الثقافي والفاعلين فيه. الآن عبر خط الهاتف ضيفتنا حاضرة معنا اليوم ولها نصيب في التأليف، ومنذ أيام قليلة فقط تم يعني الاحتفال بهذا المولود الجديد. خلينا نرحب بها ساعة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بك الأستاذة سناء جبل. مرحبا.
2: مرحبا، صباح الخير وصباح النور وصباح الفل والياسمين صديقتي منى. شكرا.
1: وكذلك مفيدة خليل ترافقنا هذا اليوم يا سناء. وقلنا لها اهدئي وما غير مشاكسات.
2: يعني صباح ان شاء الله معطر بالفل والياسمين ايضا لصديقتي مفيدة. شكرا جزيلا على الاستضافة هذه، وشكري مودتي لكل عاملين في إذاعة تونس الثقافية. عندي محبة خاصة لإذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا. نبادلك حب بحب.
2: اي محبة خاصة لانه دائما عودتنا على البرامج المتميزة، ودائما يعني تقتنص الفرصة لتعطي الفرصة للجميع، يعني حتى تعمر تقول انت المشهد الثقافي كامل، يعني تعطي صورة عليه. وايضا تحياتي طبعا للساده المستمعين، ان شاء الله نكون ضيفه يعني خفيفه عليهم.
1: مرحبا بك. من القيروان كان المنشا، متحصله على دكتوراه فلسفه في الاحياء الدقيقه. مسيرتك الاكاديميه كانت بين الجامعه المستنصريه ببغداد وجامعه تونس المنار. حاليا تشتغلين في إحدى المؤسسات الفنية التابعة لوزارة كذلك يعني إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. كذلك هي خبيرة ومدققة فنية في مجالات الأحياء الدقيقة وسلامة الأغذية والسلامة الإحيائية والأمن الحيوي، إلى جانب اختصاصها في البحث والتطوير. ولنا أيضا للحديث تحديدا في هذا المجال نشر لها عديد المقالات العلمية والأدبية والثقافية. هذه سيرة ضيفتنا اليوم، وتحديدا نصل إلى اللحظة التي اختارت أن تجمع مجموعة من المقالات وتأتي بهذا العنوان، مقامات الداخل. يعني العنوان يوحينا بمجال أدبي صوفي، يعني فما مراتب في هذا المجال، ولكن تحديدا معك أنت نحب نربطه بين العنوان وبين ما تم انتقاؤه ونشره ضمن هذا المؤلف مقامات الداخل.
2: طيب شكرا على هذا التقديم. شكرا جزيلا. شكرا. طبعا حتى ندخل ديركت معناتها طول في الباب، هو الكتاب عبارة على مجموعة من المقالات والنصوص نعتبرها أنا تأملات. هذه نكتبها كتبتها طبعا في فترة ما بين معناتها سنوات من 2018 إلى 2025، وهي تأثرت طبعا بكل ما هو معناها اجتماعي سياسي اقتصادي، يعني هي ولكن على شكل تأملات. ويعني هي شنو معناتها ونشرت في مجلة كل العرب في باريس، ولكن أنا فما وحود نشرت وفما وحود لا. هي عبارة 49 مقال يعني كونت بها كتاب اللي هو محاولة للنظر إلى الإنسان من زوايا مختلفة. شو معناها؟ يعني محاولة الاقتراب من تلك التفاصيل الصغيرة اللي احنا نعيشوها واللي احنا ما نعيروهاش اهتمام وتسقط منا سهوا في رتبة الحياة اليومية. الكتاب هذا او المقالات او النصوص هي تتقاطع زمنيا حول 7 محاور اساسية تقريبا، يعني اللي هي الانسان وما يتبقى منه، يعني او ما يبقى فيه او ما هو الانطباع اللي يبقى له بعد كل تجربة. عندك الوعي والحكمة، أيضا المواقف واختبار الإنسان، يعني اختبار الإنسان في تلك المواقف، يعني شنو اللي يتغلب فيه الجانب الإنساني العاطفي العقلي. المهم الحلم والإبداع والعمل، لأنه الكلها حياة معاشة، يعني تأملات في حياتنا. يعني ساعات أنت واحد يقول كلمة ترى موقف أنت تصيغ عليه يعني حالة كاملة، يعني تكبها. الذوق والروح والجمال، وكذلك الزمن والتحولات، لأنه أشرت لي زمن الكورونا، يعني وقت الكورونا والتوقي من الكورونا وشنية التأثير متاحة اجتماعيا وإنسانيا وكل شيء. ثم المجتمع والقيم. يعني صح هي محاور ممكن أنا توكي لخصتها لك أنت ما تحسيش رو أنا خليك بالبارك. هي نصوص بسيطة يعني هي كلها فيها برشة تكثيف لغوي وإيحاء. الإنسان ينجم يقسم كما يحب هو، أنا هذا التقسيم
1: ويقرأ يعني كما يحب هو أيضا أي مستوى يقرأ يريده
2: يقرأ ويجاوب، لأنه هي متاحة، هيك النصوص متاحة للجميع باش تقراها، لأنه تعرف أنت توا يحط تليفونه ويبدأ يقرأ فيسبوك كذا كذا، صار ثم ثم التشبع من أخبار حتى اشترها، يعني التعب الإنسان، ويعني ما نحبش نقول زيفة ولكن ممكن أنه نصوص قصيرة يعني تحفزه أنه هو حتى هو يكتب. علش ليه؟ هي شوف أنا والدتي ربي إن شاء الله يعطيها الصحة وربي يطول في عمرها، علمتني من صغرى أنه المطالعة هي تخلي الإنسان أكثر هدوء وأكثر حكمة وينتقي ما يقول وينتقي ما يفعل. والكتابة ثم خدمت لي على تجانب الكتابة، تقول لي اللي يكتب اللي يعبر لا يجد القبح إليه طريقا.
1: جميل.
2: فإحنا نتمنى أنه يعني الجيل هذا الكل إن شاء الله أنه أي حاجة يتمعن فيها ويكتبها.
1: أي.
2: على كل
1: هو على ذكر أنه أحيانا يعني نقرأ وخاصة نتعلق بالشاشات اليوم، هي أنك عندك القدرة أنك بسهولة يعني يصلك أو يصلك هكذا حتى بشكل اعتباط يعني وبشكل عفوي نصوص وتدوينات وأراء ومواقف مختلفة. فإنه مسألة العمق وأنت تقرأ وأنك يعني تختار ما تقرأ مهمة جدا اليوم، لأنه الوعي أيضا أحيانا يصبح متعب جدا للكثافة هذه النصوص الغت والسمين فيها، لا نعرف يعني ما الذي يفيد، وأحيانا نصل إلى حالة التشويش التي تصل إلى دماغنا اليوم. على ذلك يبدو لي أنه لحظة انتقاء الأفكار وكتابتها وصياغتها مهمة جدا اليوم حتى نحرك فكرة الوعي اللي ذكرتها في البداية سنة.
2: نعم، خاصة عندما نلتصق بالواقع الحالي المعاش، يعني ممكن أكثر، لأنه فما أشياء أحنا تتماشى معنا وفما حاجات ما تتماشاش مع المجتمع معنا. المهم قلت لك كيما هي محاومتها تلتقي جميعا عند الإنسان، يعني علي شنو الأثر متاعه شنو يختار وشنو هذا هو، يعني هو صحو المقاليد، ولكن أنا صراحة معناها لم أدعي الحكمة فيها. فهمتني؟
1: هي تأملات ذاتية، يعني رأيك الخاص
2: تأملات ذاتية أي يعني ولا ومحاولة حتى نقدم أجوبة نهائية. يمكن في بعض النصوص أنا يمكن لأنه الجانب التكوين العلمية أو الجانب أنه أنا أخصائية في الأحياء الدقيقة تخليتني أنه ديما حياتي تحت المجهر، يعني ديما نشوف تحت المجهر فأحياء دقيقة جراثيم اكسترا، فديما أنه أنا نعيش عالم آخر، عالم حقيقي اللي أنا عايشته
1: عالم يهتم بالتفاصيل الدقيقة، يعني
2: التفاصيل الدقيقة والصغيرة. فهذيك كلها تخليني انه انا يمكن ننمي عندي او هي تكون باش ما نقولش موهبة، ولكن حاجة انه نثبت يعني في التفاصيل الصغيرة ونحاول نبني بها حاجات كبيرة. فهمتني؟ خاطر تعرف انت معناها احنا برشا حاجات نتعداو بها يوميا نولي ونعتدوها ما عادش نلتفتوا عليها. تنجم تكون فما كلمة موقف علاقة حلم صغير تفصيل قيمة يعني ساعات انه تستقر هي في حياتنا يعني في داخلنا واحنا ما نراوهاش وليه وزادة فما حاجة اخرى ساعات انت تراها لكن السؤال يقعد مؤجل.
1: مثلا يعني سناء مثلا من بين المواضيع اللي اتطرقت لهم وتأملت فيهم وعطيت يعني أسئلة ولا يعني وجهة نظر خلينا نقول مثلا اللي موجودة في مقامات الداخل مثلا أعطينا فكرة
2: مثلا الخطأ المقبول توك حليت الكتاب قد يجي الخطأ المقبول يعني صحيح أنه الخطأ رفيق التجربة والاعتراف بالخطأ شجاعة والاعتذار أسمى لغة للضمير لكن احنا في حالتنا حاليا في معناها في التوى في الواقع المعاش أصبح الخطأ الشائع مقبول يعني ولينا نقبلوه أكثر من الصواب اللي هو متروك يعني حاجة نقول وذيك أي حاجة صحيحة منطقية حسب العرف حسب كذا لكن إذا تكرر الخطأ أصبحت ثقافة فيقول لك ألا غالب أنا حكيتها قبل في الإذاعة ألا غالب ألا غالب فما ملول ألا غالب في محلة مرحلة الأولانية حتى في الخدمة حتى في مرحلة التكوين مقبول أوكي لكن بعد إذا كان إحنا ما نصدولوش باش تولي ثقافة فبالتالي يولي مقبول برشا حاجات صديقتي لو تو تتمعن في برشا حاجات تو تلقى برشا هي ما كانتش مقبولة ليست لكن ولينا إحنا نقبلوها
1: التسليم يعني الخطأ يولي نطبعه معاه فيصبح عادي يعني ما عادش نتوقفوا عنده معنا
2: مدرسة المواقف أيضا الإنسان يعني والمواقف والمدرسة معناها كيفاش أنا حكيت بحين يصمت الجميع يصبح الموقف صوتا وتتحول الإنسانية إلى امتحان لا يقبل التأجيل
1: معناها هذا ما نعيشه فعلا
2: فهو الإنسان موقف بالنهاية يعني فهمتني ف يعني ثم هناك كيفاش نقول اللي هو يعني الموقف هو الذي يرتقي بالإنسان وبنبله يعني الارتقاء صحيح. يعني هو مصدر الارتقاء الإنساني فهمتني نشوف لازم نحفظ طوى
1: هي هذه الأفكار واللي مربوطة بهالمقامات والداخل يبدو لي أني تقصد به هذا التفصيل هذا الجزء هذا الذي أحيانا لا ننتبه منه ولكن هو المنطلق بالأساس ثم أنه عندما يعني يكون إنسان نظرا للتكوين مهم جدا هنا فلسفة وأحياء دقيقة يعني هذا مؤثر فيك أكيد وفي شخصيتك ونعرف الإنسان اللي يعيش بالفلسفة وأنه في حالة تفكير يومي أكيد هو طريقة في إنتاج الوعي وإدراك هذا الواقع الذي نعيشه وطبعا نعرف المسلمات لا تكون مع تفكير فلسفي فهو يرى ويحرض خاصة على أن نفكر وأن يبقى الإنسان في حالة هذه التفكير لأنه هذه الحالة التي تضمن سلامة الإنسان كما ذكرت أيضا صفة هي نبل الإنسان وحضور وعيه مهما وصلنا وأي مرحلة كنا نعيشها طالما أن هناك وعي حي متقد فيمكن الإنسان أن يمر لأنها ذكرتني بتحين على عديد الأشياء وما يحدث اليوم والواقع مثلا أولها قضية فلسطين اللي هي البوصلة اليوم مثلا
2: أي هو فلسطين الحقيقة في ضمن هالفترة هذه كتبت كثيرا على فلسطين وعندي محاولات هي يعني أقرب هي كشعر الومضة ولكن خليتها لمشروع آخر إن شاء الله على فلسطين ولأنه هي نعتبرها هي حقنا أيضا هو حقنا العربي يعني بلا بديل يعني لكن طبعا. خليتها وحدها لأنه النقاش فيها يعني تاريخ فهمتني بو يمكن أنا بش نعقب شوية على بش نزيدك على حاجة اللي هي من زاوية الكفاءة
1: نعم
2: فما مقال من زاوية الكفاءة اللي هو قراءة اللي خاطر أشوف أنا لست يعني المواضيع اللي تطرقت لها في الكتاب حكوا فيها يعني كتبوا فيها فلاسفة وشعراء وأدباء يعني قامات
1: نعم
2: فأنا حاولت إنه لأنه حتى وإني نكتب دائما الجانب البحث اللي عندي في تكوينتي موجود فأنا يعني نقرأ ونحاول إنه نصيغ يعني فكرة التي تتماشى ومجتمعنا وفكرنا وكل شيء فمنها كانت زاوية الكفاءة اللي هي قراءة في مبدأ بيتر اللي تحكي على الإنسان كلما يتدرج. أنا ما نختبرش على الخدمة أو في الإنسان دايما في موقع إنه لازم كما نقول وإحنا قبل يقولك كيفاش الحكمة إنه تعز نفسك تسيبها. فدونك إنه الإنسان عندما يتقلد منصب أو يتقلد درجة علمية أو إدارية أو أكاديمية المهم لابد دائما أن يعمل، لأنه في مبدأ بيتر عندما يكون يعني تقول أنت كإنسان عادي يكون أكثر كفاءة من اللي هو يتدرج في المنصب. فبالتالي عندما يكون الإنسان يعني يتقلد منصب لابد أن يعمل على كيفاش نقول احنا ميزانيفو على تهيئة نفسه ليكون جدير بذلك المكان.
1: لا تكون يعني المسألة الحظ فقط، يعني الكفاءة حقيقية أبداً. طبعا
2: ايش قلت لك انا يعني فما شيء تنمية ذاتية، فما شيء فلسفي، فما شيء كذا. المهم هو ان شاء الله اكيد يعني ان شاء الله باش يكون في المكتبات ابتداء من الشهر الجاي، وإن شاء الله نعمل لقاء آخر للدراسة أكثر موضوعية طبعاً. للكتاب
1: طبعاً جميل جداً هالتأملات هذه وعن تجربة ذاتية ومتنوعة جداً. مهم جداً الاطلاع على هالمقالات هذه ثم كيف يعني تم تناولها ثم الإضافات أيضاً عندما نختار أن نجمع مقالات. مهم جداً أن نتبع ذلك المنهج أو ذلك الخيط، خلينا نقول الناظم الرابط بين كل المواضيع المقتصرة اقترحة. مفيدة ايش عندك تقول لسناء؟
2: مفيدة لزمة بين الحق والحقيقة.
3: صبيح الورد. صحيح الورد يزني هو إنا الحقيقة رو كيفاش يقولوا العين ما تعليش على الحاجب دي صعيب لأنه التلميذ يحكي على أستاذ
2: لا أبدا أبدا
3: ينبوزينك. أنا الحقيقة غير ما تكتبوا سنة اللي نقرأ فيه يعني العمود اللي تكتبوا وتنزلوا على صفحتها نقرأه. الجميل في سنة إنها بالحق وفية لمبادئها، يعني وقت اللي تحكي على الإنساني راهي ماهيش فقط بالمقال كتبته أو خرج في كتاب، لأنه سنة تعيش بالمبادئ في اليومي متاحة. الجميل نهار تقديم الكتاب حضر سي سوف عبيد اللي هو أستاذها اللي غرمها بالكتاب
1: الشاعر الكبير سوف عبيد،
3: الشاعر الكبير والطريقة اللي قدمته بها. يعني شوف أنت بعد هالمسيرة الدراسية الكل بين تونس وبغداد ومدى وفائها الأستاذ علمها أو حببها في الكتابة. سنة جبل دكتورة وباحثة وعندها كتاباتها وعندها أسلوبها، ولكنها طفلة لا تكبر، لأنه كيف تشوف سنة كيفاش تتصرف وسط المجموعة وتحس وكأنه هي الأصغر، يعني حنينة برشا، محبة للحياة، تكتب برشا صدق، يعني اللي تكتبه مهوش فقط أفكار عقلية رغم أنه يعني تحكي كثيرا على كل ما هو علوم أو صحة ولكنها تكتب بشغف الأطفال. أنا عرفت سنة في 2012 أو 2013 وعرفني بها المبدع رضوان عيادي اللي نوجه له تحية، لأنه سنة ورضوان رفاق وقرأوا زوز في بغداد. فوقت اللي في تقديم الكتاب وسمعت شنو يحكي رضوان على سنة وعلى على فخره وفرحته بانها اصدرت مولودها الابداعي الاول، وكيف قال انه راه سنة مجنونه تنجم تتوقع منها اي فعل ابداعي. الحقيقه نهارتها حسيت لي انا بالحق نحب نبكي خاطر محلاها الوفاء في الوقت لطف عليك بالحق محلاها الوفاء في الوقت الحالي، يعني
1: قيمه مهمه اليوم.
3: ازمه قيم، مازال فما ناس مازلت تحافظ على القيم. سنة تعب البرشا خير، تحب الناس الكل، تشجع برشا على الدراسة، خاطر احنا وقت اللي عرفناها كنا طلبة، فكانت الأكثر حرص انه احنا نقرأ، يعني الأكثر حرص، اوكي تخرج تحوس، اما الأكثر الحرص على العلم والمعرفة. ما وقت اللي نيطيتك يكونوا طايحين او حاجة ما تعرفكش
1: ليست نهاية مبتسمة. العالم ايضا
3: ما تعرفش تنافق، يعني كيف كان عرضتك مبتسمة راي تحبك، كان هكا حسيت انه ما فماش هكا الوجه البشيش
1: البشوش
3: فتجنب اللي انت تقف معه وتعدى، لانها بالحق انسانه صادقه جدا وتلقائيه جدا، وفيه لبلادها ووفيه ايضا للمكان اللي قرات فيه. كيف بدك تحكي على العراق تخليك تحب بغداد وتخليك تتمنى انك تزور المواقع الاثريه والفضاء التاريخيه اللي هي مشيت لهم واسدتها، وطريقه يعني التلاقح الثقافي الحضاري بين تونس وبغداد، وفيها للقيروان أيضا فيما تكتب وفيما تحمله من أفكار. الحقيقة سنة جبل يعني أنا ما جاش تعمل معها ككاتبة، وإنما تعمل معها ككتلة من المشاعر والمحبة والإنسانية والقيم والمبادئ في الوقت الراهن، لأنه أنك تدافع وتكون مصر ومتمسك بقيمك ومبادئك في الوقت الحالي صعيبة برشا. فصدقا تحية لك يا سنارة، نحبك برشا،
2: وانا
3: بعيد على العمل وكل شيء، انا نحبك برشا ونحترم جدا فيك وفائك لمبادئك يعني وقيمك.
2: ما كنتش نعرف لي انا هكايا بالحق معناها
1: هاي جميل
2: هلا ولا تعرف نعتز لانك انت انسانه نفس الشيء كريمه ونبيله، يعني كلمه النبل ماهيش بسيطه، يعني كريمه ونبيله يعني، ونهجز يعني انه نشكرك على قراءتك الداخلي لانه بالحق بالحق بكيتني والله.
1: جميل جدا هالمحبة اللي بدأت بالمحبة في حديثنا وحوارنا وستنتهي أيضا هذا التدخل العفوي هذا الصباح، وإحنا في مقامات الداخل، وهذا شيء من الداخل اللي فيه كثير من الحب أكيد. والفكرة أيضا ما بعد هذا اللقاء ونحن ما قبل أيضا أن نفتح هذا الكتاب، وفي الانتظار أن يكون موجود في المكتبات، أنه نحتاج دائما إلى أن نقف على فكرته أنه نواصل التفكير، نشجع على من يفكر، على من يتأمل ويقول ويصدح خاصة برأيه وبفكره مهما كان مختلف. المهم أنه فكره حي، يلامس الإنسان، يعرف أين الألم، يعرف أين الإساءة أحيانا، أين السوء أيضا، لنتجاوز لنمر ولنقول أحسنت لمن أحسن أيضا. هكذا هي طريقتنا الصمت، ويعني أن نجعل الأمور عادية ليست جميلة بهذا. المهم جدا أنه نعطيه مجال للتفكير وأنه نعيش التفكير في حياتنا اليومية، يعني لا نكون مستسلمين نظرا لاكتساح اليوم الكلام والأفكار والصور والفيديوهات، ولكن قيمة أنك تتأمل وتفكر بعمق هذه ولت حاجة مهمة جدا. أحيانا نحتاج إلى هذا الهدوء للتفكير. نشكرك سناء وسعداء أيضا بمداخلتك معنا هذا الصباح اليوم في المشهد الثقافي.
2: شكرا جزيلا، شكرا، هذا من كرم أخلاقكم يعيشكم، شكرا.
1: سنلتقي إن شاء الله قريبا، وبعد قليل أيضا سنتحدث عن رأي عن موقف في المشهد الثقافي في علاقة بالمسرح بعد قليل مفيدة. نبقى مع هذا النغم ثم نعود.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: يا أخي شبيك شفامه؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
2: أما زادة كان تحكي رك تنجم تعاونه.
1: لشكون باش نحكي؟
2: نعرفش، نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي. نتوجه الآن إلى المسرح. المسرح والمناسبات المختلفة والمتنوعة التي يمكن أن نتحدث فيها عن المسرح ضمن برمجة تكون في إطار طبعا البرمجة المعتادة اللي ننتظرها في موسم ثقافي كامل، باختلاف إذا توجهات المسرح وأيضا التظاهرات وحتى على المستوى كذلك الجغرافي. مفيدة، سننطلق الآن إذا كنت تسمح مفيدة باش نتحدث على موقف أو رأي، خلينا نقوله حكي عليه المخرج المسرحي الفنان وليد بريني، طبعا في تدوينة بذات ولاقت يعني تفاعل، ويبدو لي أنه أيضا مجال فيه دعوة كذلك دائما للتفكير. نحن نتحدث عن توجه كامل لأهمية أول حاجة المسرح واختلاف المجالات اللي يوجد فيها المسرح. نتحدث على المسرح الطالبي، المدرسي، الهواة اليوم، المحترفين، وأيضا خاصة اعتماده اليوم موجود حتى في طبعا في منهجنا التربوية، المادة التربية المسرحية، التربية الفنية بشكل عام. تدوينته البارح تحديدا وليد البريني كانت على إثر المعلقة ذيك الخاصة ببلاغ ترشحات مواسم الإبداع جوائز الإبداع المسرحي الدورة الرابعة. خلينا نستقبلوك وليد ونرحبوا بك وليد البريني، فنان وليد البريني. صباح الخير ومرحبا بك وليد.
2: صباح النور يا لله، مرحبا بكم، شكرا على هذه الاستضافة لتوضيح بعض الأشياء.
1: أي فما نقاط مهمة
2: لاهتمامك، ولا شكرا لاهتمامك زاد بما يشغلنا.
1: طبعا مرحبا، وهذا دورنا وخاصة في إذاعة مختصة في الشأن الثقافي. أكيد البارحة وليد كتبت هالتدوينة هذية واللي قلت فيها كنت قد أثرت هذا الموضوع مؤخرا بمناسبة انعقاد إحدى دورات المهرجان المسرح العربي الذي تشرف عليه الهيئة العربية.

0: العربية للمسرح، واليوم وتقول بمناسبة الحديث عن مهرجان الوطني للمسرح التونسي لهنا تحديدا مواسم الإبداع، أجد أن السؤال نفسه يستحق أن يطرح من داخل المشهد المسرحي التونسي أيضا. كانت هذه انطلاقة للتدوينة اللي حبيت تقول فيها نقاط مهمة. أولها وليد وباش نرجعوا لك.
1: أول شيء أنا علاش كتبت التدوينة. التدوينة جات من منطلق نقاش ثقافي فني وما هيش من منطلق شخصي ولا تصويت حسابات ولا أي حاجة. أنا أثرت الموضوع كما قلت سابقا في إحدى دورات مهرجان المسرح العربي، وطرحت سؤال حول غياب مسرح الطفل عن مهرجان يحمل صفة العربي، واليوم نطرح نفس السؤال في سياق تونسي. ما موقع مسرح الطفل في مهرجان الوطني للمسرح التونسي اللي هو مواسم الإبداع؟ ولهناك نقولوا مسرح الطفل شنو نقصده؟ معناته احنا مناش نتحدث على مسرح يقدمه الأطفال، نحن نتحدث عن مسرح محترف يقدم للأطفال واليافعين، وراءه كتاب مخرجون ممثلون سينغرافيون وتقنيون ومنتجون اختاروا هذا المجال وتخصصوا فيه وراكموا تجارب مهمة، وبالتالي هو ممارسة فنية ومسرحية محترفة وليست مجرد نشاط تربوي ولا ترفيهي ولا كذا. المشكلة تبدأ وقت اللي ننظر للمسرح الطفل باعتباره مرحلة أقل قيمة من المسرح الموجه للكبار، بينما هو في الحقيقة مجال مسرحي له خصوصياته الجمالية والدرامية والسينغرافية والتواصلية، عنده لغة وعنده جماليات وعنده تقنيات وعنده جمهوره وعنده تجارب تونسية وعربية مهمة. دونك هذاك علاش طرحنا السؤال هذا اللي هو سؤال أساسي. علاش يغيب مسرح على مهرجان وطني للمسرح التونسي؟
0: حافظ خليفة قال في تعليقه، قال لك خوض غمار إبداع مسرح الطفل يحتاج إلى جهد مضاعف لكل مسرحي، إنه الجواب الحقيقي بأن تكون أولا أن تكون جديرا بالمسرح وملاحظات مثلا في محلها. هذا ما علق به الفنان المسرحي حافظ خليفة. نوار ذويوي قال لك المهرجان اسمه مهرجان المسرح المحترف فقط لأنه ليس وطني ولذو مختلف أصناف المسرح التونسي، يعني على الأقل حرك مسألة النقاش والجدال في هذه النقطة تحديدا.
1: إيه هذا هو، لأنه الموضوع بالحق مطروح بشدة، لأنه إذا كانت مواسم الإبداع هذه مهرجان وطني للمسرح التونسي فمن الطبيعي أن تعكس البرمجة متاعه تنوع المسرح التونسي بكل تعبيراته وتوجهاته وأشكاله، ومسرح الطفل أحد هذه التعبيرات. وإحنا اللي طالبينه مش أنه يحظى بمعاملة تفضيلية مسرح الطفل، وإنما أنه تكون له إمكانية التنافس والاختيار وفق معايير فنية واضحة كما بقية التجارب الكل. احنا خاطر وحاجة أخرى، لأنه أنا هذايا في التدوينة الأولى اللي عملناه والوقت اللي هبط على المسرح العربي، من جملة التعليقات اللي جات أنه لا فما توجه أنه مسرح العرائس وكذا، احنا ما نحبوش اختزال مسرح الطفل في العرائس.
0: أي.
1: فهو ليس مرادفا لمسرح العرائس، العرائس أحد أشكاله فقط. دونك حاجة مهمة إنه خاطر احنا كيفاش نشوفه في الطفل. الطفل راهو ماهوش مستقبل الجمهور، هو جمهور اليوم. ديما نقولوا إنه مسرح الطفل يصنع جمهور المستقبل، صحيح، لكن الطفل هو أيضا جمهور حاضر. عنده الحق في الفن والجمال والخيال والتجربة المسرحية الآن وهنا، ما يلزمناش من أجل الاعتراف بحقوقه الثقافية حتى لين يصبح بالغا، معناته يكبر ويولي مؤهل أنه يشوف مسرحية موجهة للكبار. عنده الحق سوى باش يكون، خاصة أننا نحكيه على مهرجان وطني للمسرح التونسي. والمسرح التونسي كما قلنا
0: متنوع،
1: هو مجموعة متاع تعبيرات فنية، ما هوش كان مسرح الكبار برك.
0: يعني فكرة المناسباتية هذه وربط يعني ديما مسرح الطفل أول حاجة ب خاصة فنون العرائس الدمية، وأيضا المناسباتية اللي هي ترتبط بنشاط العطل المدرسية، يعني وكأنه يعني عنده كل هدف فقط المرتبط بالطفل والدراسة وأثناء العطلة، ولكن على مستوى فني وقيمة فنية، وإنك تقدم يعني المسرح بمختلف مدارسه وفئاته العمرية، ولكن طالما هو يجمعها الإبداع موسم الإبداع، فلماذا فعلا السؤال لا يكون هناك إذن الطفل مسرح الطفل حاضر؟
1: علاش؟ لأنه مسرح الطفل جزء من الصناعة المسرحية التونسية. فما هناك فرق ومؤسسات ومنجون وفنانون يشتغلون في هذا المجال. فما عروض تنتج وتشارك في مهرجانات وطنية ودولية. فما التجارب تراكمت منذ عقود في في في, في هذا الاختصاص مسرح الطفل. وبالتالي تجاهل القطاع يعني أنه جزء من الحركة المهنية والإبداعية المسرحية التونسية ما عندوش مكان في مرآة مهرجان الوطني.
0: نعم.
1: ولا. ولهنا الحقيقة المسؤولية راهي مشتركة. أنا لهنا المسؤولية مشتركة ما بين المؤسسة وما بين المسرحيون أنفسهم. لأنه المؤسسة عليها أنها تكون رؤيتها شاملة. أن تكون مسارات المشاركة واضحة. لا يفترض مسبقا أن مسرح الطفل غير معني فيما أنا صار علي. أنا قديش من استمارة منحسها لا تعنيني دوم ما با ندخل نشوفها وهذايا أنا اللي نعيبه. بينما على المسرحيين أنهم يقرأوا استمارات المشاركة وأنهم يتقدموا بأعمالهم وأنهم يكونوا حاضرين داخل آليات المشاركة الرسمية. لأني لا أعتقد أنه الحل هو أن نبقى خارج الاستمارة ومن بعد نبدأ نشكي من غيابنا عن المهرجانات. هذو علينا أن نطرق الباب والمؤسسة بدورها مطالبة أنها تفتح الباب على اتساعة وبشكل واضح. ما تعمل ليش بلاغ وما فيهوش مسارات واضحة. فما مسرح الكهول فما مثلا لحقة رحنا نحكيه كما قلت لك على المسرح التونسي اللي فيه كل شيء. وهذاك علاش أنا تحديدا الحاجات اللي طالبينها. احنا أنا واحد من الناس لا أطالب امتياز لمسرح الطفل ولا بمقاعد مضمونة ولا كوتا كما قال الآخر ولا برمجة مجانية ولا معاملة استثنائية. أنا نطالب بتمثيل حقيقي وعادل لمسرح الطفل المحترف ضمن المشهد العام للمهرجان مع الاعتراف بتعدد أشكاله والتوجهات وفتح مسارات المشاركة أمامه بوضوح.
0: واضح
1: ثم إخضاع هذه الأعمال إلى تقييم فني موضوعي كما بقية الأعمال الأخرى. فما لجان مختصة في مسرح الطفل، لجان مختصة في مسرح الكبار، لجان مختصة في مسرح العرائس، لجان. دونك أنا كتونسي مسرحي تونسي قررت ولا اخترت أني نختص في تعبيرة مسرحية معينة. علاش ما نكونش واضح في مهرجان وطني للمسرح التونسي الكل؟
0: نعم لما لا
1: فعلا. وأنا هذاك علاش نقول معناتها في رسالة للقائمين على المهرجان بكل لطف معناتها أنا لا أطرح هذا السؤال ضد مواسم الإبداع أصلا وإنما أطرحه من أجل أن يكون المهرجان فعلا مرآة للمسرح التونسي بكل أطياف
0: بأكثر تمثيلية ووضوح يعني لكل ما يمثله المشهد المسرحي التونسي تحديدا. نتحدث على هنا مؤسسة المسرح الوطني ووصلنا للدورة الرابعة لمواسم
1: أنا
0: الإبداع.
1: أنا تعدى الدورة الأولى الثانية الثالثة وفي كل مرة نحس روحي غير معني بهذا المهرجان.
0: نعم.
1: وقت لي أنا مسرحي تونسي بالأساس أنا وغيري نقصد والأسماء كثيرة اللي اختصت في هذا المجال نذكر برشا أسماء مدام حبيبة جندوبي حاتم مرعوب صديقنا وزميلنا محسن لدب والكثير من المسرحيين حسين السلامي مركز الوطن في العراس وش خرجنا من الناس هدوما الناس الكل علاش ما همش معنيين بالمسرح التونسي معناتها احنا مسرح جزائري مثلا ولا شنو علاش ما ناش موجودين في هذا. أنا نحب ندخل ونتنافس عليه كمخرج ولا كممثل ولا نتنافس على جوائز ونتنافس على جوائز ونحب نتنافس على أحسن عمل ونحب شنو اللي يمنعني علاش نتمنع من هذا ونتمنى أنه يتحول النقاش هذا من سؤال عن الغياب غياب مسرح الطفل إلى فرصة لإعادة التأكيد في موقع مسرح الطفل داخل المهرجان الوطني للمسرح التونسي لأنه بصراحة هذه وديما نعاني منها. صحيح فما مهرجانات مختصة في مسرح الطفل كما زاد فما مهرجانات مختصة في مسرح الكبار. أنا لهنا مشكلتي مع يا إما تكون في البرمجة على خاطر غياب تعبيرات فنية أخرى وإلا تكون في التسمية.
0: هكا
1: تونسي سميها مهرجان الوطني المسرح وكهو على سمي في تونسي وقت لي أنا تونسي ومانيش موجود فيه.
0: على كل هي تنجم تكون يعني هذا في مستقبل الدورات، لانه لهنا مسرح تونسي ومجال الابداع يكون التنافس للجميع في هذا التنوع المطلوب وايضا اشكال وتعبيرات المسرحيه المختلفه، وطالما فما جوائز يعني التنافس مهم جدا يكون في جميع خلينا نقولوا الاصناف هذه. اذا شئنا لملاي المسرح الطفل يكون حاضر كذلك كما قلت انت في الاستمارات ولا فيها الشروط الترشح هذه للاعمال يجد له ايضا مكان انطلاقا من مواسم ابداعيه اخرى تهم المسرح والمهرجان هذا والمؤسسه. طبعا مفيد، شنو رايك في المسرح
2: وليد؟ هو خلى حاجه تبقى وليد صباح النور.
0: مفيدة
2: خليل ان شاء الله تكون تعرفني.
1: هاي.
2: انا صحفيه ونتفرج هكا في شويه مسرح يا سيدي.
1: اي مرحبا بك يا لاله، مرحبا
2: نعيشك. هو منى السؤال اللي اثاره وليد الحقيقه في في في مكانه جدا، خطر الى متى زاد باش نتعاملوا مع مسرح الطفل درجه ثانيه. مسرح الطفل يا مسؤولين ويا مهتمين بالمشأن المسرحي التونسي راهو ماهوش موجود باش تملى به يا اما العروض الفارغه والا القاعات الفارغه احيانا، وموش زادة مساحة باش تملى بها الفراغات. أيام قرطاج لمسرح العرائس راه ماهوش مسرح الطفل هكاهو، لأنه هذاك فن العرائس فن قائم بذاته، ومسرح الطفل أشمل أشمل من أنه تحصروا في الماريونات. راهو وقت اللي في لجان الانتقاء الورقة متاع جذاز التقييم متاع عرض مسرح الطفل هي نفسها جذاز التقييم مسرح الكهول، معناها النص والسينوغرافي والأداء والإخراج. معناها إذا كان أنت في التقييم وفي الانتقاء تحطهم في نفس المستوى وبعديك مسرح الطفل يبدأ على الهامش والمسرح المحترف متاع الكبار هو اللي يتصدره أكثر، نتصور لهنا فما استراتيجية عمل غالطة بالنسبه لمسرح الطفل. راهو حتى المهرجانات المختصه اللي حكى عليها وليد وينو نيابوليس؟ ما عندكش فكره يا منى على المشاكل اللي يعني فيها مهرجان نيابوليس اللي هو تقريبا كان الوحيد المختص في مسرح الطفل ويلم المسرحيين. راهو ثم ناس تكتب وتفكر للطفل وهذه راهي اصعب من انك تكتب وتفكر للكبير. الكبير تنجم تغشه، صغير يصدقك يا لا، صغير ما يصفقش في القاعه زيفا، الكبير ينجم يصفق مجاملة فيك. راهو فما ناس ثانية الركبة باش تفكر باش تكتب باش تعمل سينوغرافي باش تعمل ميزونسين كاملة باش تعمل إخراج في حاجة اسمها مسرح الطفل. الناس هذو حاملي مشاريع مهمش فقط مجرد عروض. وقت اللي نقولوا عمر بن سلطانة في صفاقس ولا نقولوا جلال حمودي في بني خداش ولا نقولوا وليد بريني في تونس ولا نقولوا العظيم دائما بالنسبة لي محسن الأدب، راهم ناس هذوما ولا وليد لوسيع، راهم ناس هذوما عندهم مشروع ماهمش يعملوا في مسرح الطفل اجا حك راسك اجا عمل مسرحية. ليه؟ ناس من حقها تكون موجودة في المسرح التونسي وهو اسمه مهرجان مسرح التونسي، دونك هذوما توانسة وفنانين وحقهم يكون موجود. فنتصور وقيت انه سوى المسرح الوطني والا وزارة الشؤون الثقافية ولا إدارة المسرح ولا يعني تعاود تراجع استراتيجية التعامل مع مسرح الطفل. الناس هذوما من حقهم يكونوا موجودين ومن حق الجمهور يتفرج فيهم، ومانيش مجبره انا نستنى العطل معناها العطل الموسميه باش تعمل عروض تحكي لي على برامج اللي تصير في العطله يلموا شويه العروض المدعومه ويعرضوها يعني من غير حتى استراتيجيه. وينهم القوانين المنظمه للمسرح هذا؟ وشنو هي حقوقهم المسرحين هذوما؟ اذا كان انت في الانتقاء تعاملوا كما تعامل الكهول، اما في التوزيع تعاملوا يعني بدونية نوعا ما، فهذا عيب في حق المسرح التونسي عموما.
0: على كل هي دعوة لمراجعة الصياغة هذه اللي تم فيها تقديم مشاريع مهرجانات. مهم جدا وصلنا للدورة الرابعة، ولكن في كل مرة إذا كان فما حاجة ناقصة كما اليوم تحدثنا على مسرح الطفل لما لا يتم تدارك هذا
2: وإعادة صياغة أو تغيير اسم حتى في الجي تي سي راهو تسليط الضوء سواء من الإعلاميين ولا من الحضور ولا حتى من الجواز راهو يكون على عروض مسرح الكبار مش على مسرح الطفل. يعرضوا صحيح ولكن العروض تكون في القاعات البعيدة الصباحات أكيد للأطفال، ولكن ما فماش نفس التسليط الضوء أو
0: الاهتمام
2: والاهتمام اللي ياخذوها عروض مسرح الطفل مقارنة بعروض مسرح الكبار. فنصور حتى لهنا حتى نقطة الاستفهام نجم
0: نعمموها أكثر في
2: ونعمموها، لأنه ماناش نتهمه في المسرح الوطني، إنما نحب نسلط الضوء على مسرح الطفل لأنهم يستحقوا يكونوا موجودين، هم حاملي مشروع وهذا حقهم.
0: جميل. وليد، يبدو لي أنه المسألة واضحة في هذه النقطة، ويبدو أنه الناس الكل ماشي في الاتجاه هذايا، أنه لابد من مراجعة إذن طرق التعامل، خلينا نقول في تنظيم وأحداث أيضا مهرجانات ولقاءات مسرحية، وتكون عادلة في علاقة بمسرح الطفل تحديد.
1: بلا تحديدا هذا هو احنا اللي طالبينه. أنا واحد من الناس لا أطالب بأن يكون مسرح الطفل فوق المسرح التونسي، وإنما أطالب بأن لا يكون تحته ذاته.
0: إذن ضمنه
1: أطالب بأن ينظر إليه باعتباري أحد مكونات المسرح التونسي.
0: نعم.
1: بتجربته ومهنيه وجمالياته وجمهوره.
0: نعم.
1: إذا كان مواسم الإبداع مهرجانا وطنيا للمسرح التونسي، فمن الطبيعي أن يكون مسرح الطفل حاضرا فيه، لا كاستثناء ولا كمجاملة. توا كانت مفيدة تحكي على الجي تي سي، استثناء ومجاملة وما يعملوش فيه كتوجه مسرحي كامل يناسب، وإنما كجزء أصيل من صورة نحبوه يكون جزء أصيل من صورة الكاملة للمشهد المسرح التونسي، على خاطر سؤال المحوري التو الآن وهنا نحكي بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة من المهرجان الوطني. شنو التصور اللي يحكم تمثيل مختلف التعبيرات المسرحية داخل المهرجان هذا بيته؟ وأين يقع مسرح الطفل المحترف داخل هذا التصور؟ أصلا أنا إذا كان نشوفه وعلى حسب البلاغ اللي ينزل، لا وجود لمسرح الطفل أصلا داخل التصور. هذه هي الإشكالية احنا اللي عنا، واللي نتمناه تداركها في الدورات القادمة إن شاء الله.
0: هذا هو المطلوب، هذه الرسالة واضحة جدا، والفكرة أيضا سهلة جدا لتنفيذها، ما تستحقش فقط يعني نظرة عادلة لا أكثر لا أقل. شكرا لك الفنان المسرحي وليد لبريني، كانت هذه مداخلتك معنا هذا اليوم. إذن أين مسرح الطفل في إذن موسم جديد من مواسم الإبداع في مهرجان المسرح التونسي؟ شكرا لك، ونلتقيك في مناسبات أخرى إن شاء الله. شكرا لك.
1: شكرا منى، شكرا مفيدة،
0: شكرا.
1: عايز كده.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي. سنتحدث الآن عن تجربة في ورشات الكتابة، ورشة عندها مميزاتها وخاصة المشرفة عليها تجمع طبعا هي كاتبة وأيضا اهتمام بمجالات الفنون الأخرى. نتحدث على الكاتبة اسمهان الشعبوني اللي تشرف على ورشة كتابة، تجربة متميزة في الإطار اللي جات فيه، وأيضا من هم رواد هذه الورشة تحديدا، تفاصيل التجربة هذه وأيضا المواضيع التي تم التطرق إليها وكيفية التعامل مع الشباب، مع اليافعين أيضا. هذا مجال حديثنا الآن مع ضيفتنا اللي حاضرة عبر خط الهاتف. رحبوا بيك، مرحبا بيك اسمهان شعبوني. مرحبا،
2: يعيشك، شكرا على الاستضافة. مرحبا
1: مرحبا. إذن يلا نكتب عنوان الدعوة للكتاب. يلا نكتب،
2: هي يلا نكتب العنوان المثير للاهتمام والمرح اللي اخترناه لورشة القراءة والكتابة.
1: أي تحديدا اسمهان، لأنه عديد الأعمال ولا الدعوات أنك تكون دعوة يلا تكون بصيغة يعني مشتركة، ولكن الكتابة ديما عنا فكرة أنها عالم خاص، يعني اللي يكتب يختار عالمه الخاص، ما فيش مجال يعني التشاركية هذه المعلنة، يعني هيا هيا نكتب يلا نكتب.
2: هو صحيح أنه كل كاتب معناها الهدف أنه يكتب صوته، لأنه كل إنسان فريد، والكاتب كيف يكتب هو باش يبلغ صوته والجانب الفريد فيه، هذاك اللي يهم معناها في الكتاب وفي نشر الكتاب. لكن هناك طرق للكتابة الجماعية، والدعوة يلا نكتب كانت يلا نكتب بطريقة جماعية صحيح، لكن أيضا كي يكتشف كل مشارك صوته الخاص به، لأن يعني كل إنسان عنده حاجة باش يقولها في الدنيا هذه. فكل مشارك حس أنه يعني منجذب للورشة هذه تقيد وشارك معنا.
1: على امتداد قديش يعني زمنيا الورشة؟
2: الورشة دامت 15 يوم تقريب، من 31 أوت حتى 12 سبتمبر، اختتمناها يوم 12 سبتمبر بعرض قراءة ممسرحة للنص الجماعي اللي أنتجناه في الورشة، وبهداء أيضا جوائز مالية لثلاثة نصوص مميزة، النصوص فردية يعني كتابات فردية مميزة.
1: أي. الورشة هذه كانت خاصة باليافعين، الكتابة كتابة اليافعين.
2: صحيح، هي كانت خاصة باليافعين، هي ماهيش ورشة كتابة فقط لكنها ورشة قراءة، لأن يعني كل من يكتب الشرط الأساسي هو أن يقرأ ويقرأ كثيرا.
1: نعم.
2: فالهدف أنا حبيت يعني من زمان نحكي أنا وجمعية أندى يعني أشخاص فيها أن نعمل ورشة حول الكتابة، وأنا حبيت أنها تكون لليافعين، لأنه يمكن هو الفئة العمرية اللي تحتاج إلى دفع حقيقي، والدفع هذيك في العمر هذيك عنده أثار مهمة ومتواصلة في الحياة لتحبيب القراءة ولصقل أو يعني كشف مواهب في الكتابة لو كان هي موجودة. طبعا مش العبيد كل تحب تكتب، مش العبيد كل تخلقت باش تكتب. أولا القراءة على خطر يعني العلم موجود في الكتب، ما هوش موجود في وسائل التواصل الاجتماعي.
1: صحيح.
2: مهما كان عدد المنشورات
1: طبعا،
2: وأي إنسان يعني يحب يكتشف علم ما، إنسان مش يحتاج أنه يقرأ. ولذلك معناها حب القراءة مش فقط روايات، مش فقط يعني كتب أدبية، لكن قراءة عامة، وبش تقرأ عامة يجب تكون عندك لغة سليمة ولغة راسخة باش تجم تقرأ أي كتاب. فأولا كان فما يعني نية بتحبيب القراءة، وثانيا باكتشاف الكتابة، والحقيقة من يعني دواعي سروري أنه فما شكون مثال من المشاركين قال لي أنا كيف دخلت الورشة الكتابة كنت عندي حاجة مملة ومضجرة وعمري ما تخمم فيها واكتشفت روعتها، وأنا دوا كي نتمد في الفرش الليل جيني برشا أفكار نحب نقوم نكتبها.
1: جميل.
2: فهذا يعني من دواعي سروري نجم أقول نجاح الورشة
1: فعلا.
2: الحمد لله.
1: أي فما خصوصية أنك في تجربتك أنت بالذات وقت لي تحثوا على اليافعين، نحكيوا على الفئة العمرية هذه اللي عندها يعني خصائص نفسية اجتماعية يعني دقيقة وحساسة أيضا في المجتمع، وخاصة إذا كانت نحصرها في مجال إبداعي في مجال القراءة أو الكتابة. أنت كيفاش تقيم تجربتك الذاتية في التعامل مع اليافعين اليوم، وكيفاش مجال يعني خلينا نقول تداخل عالمك وعالمهم اللي أنت تسبقهم طبعا بالتجربة، تسبقهم بالخوض في مجال الكتابة يعني زاد المعرفي حتى اللي عندك، فكيف يعني نشوف الحدود هذيك في التواصل مع اليافعين، الحدود والتداخل معنا؟
2: أي التواصل مع اليافعين بالنسبة لي تجربة مثرية والحقيقة يعني فرصة في حياتي، لأن طاقتهم جميلة جدا، هم أشخاص مازالوا يعني في طور يعني في مرحلة البراءة مازالت موجودة بصفة كبيرة، ومازال فما حب وشوق للحياة، وحقا طاقتهم كي تدخل في القاعة طاقتهم جميلة جدا. فأنا ديما كنت عندي فرصة أني نتواصل مع اليافعين، والفترة هذية أنا علي حبيت نهتم بها، معناها الفئة العمرية هذية سمعني علي حبيت نهتم بها على خطر هي فترة في العمر أنه لو كان تاخذ اليد الصغير تجم توصلوا الحاجات يمكن ما كانش يوصل لهم، فما أبواب يمكن تغلق أحيانا لما نبلغ سن الرشد يعني أحيانا للأسف، فحبينا نحلوا أبواب في الفترة هذه. التواصل معهم طبعا أنا حاولت أني نخرج منهم حاجات يحبوا يحكيوا عليها هما، فمثلا يعني عملنا تمرين في العصف الذهني باش نعرفوا شنو الموضوع اللي يحبوا يكتبوا عليه نص جماعي، لأنه مستحيل أنك تحبب شخص مهما كان في القراءة ولا الكتابة لكن ما تحكيلوش على حاجة تهمه هو
1: طبعا،
2: وانا باش نعرف شنو يهمه هما كان لازم هما يعبروا عليه، ولذلك استخدمت تمرين الحقيقة انا عشت وقت كنت صغيرة وقت كنت في عمر المراهقة في المعهد اللي زاولت فيه دراستي، انه على سبورة نخرجوا ونكتبوا كل انسان كل تلميذ كنا احنا يخرج يكتب كلمة اللي تراود واللي تخطر له بالو، فالكلمات اللي خرجت برشا منها كان متداول العنف الضغط النفسي والعائلة العنف في العائلة الحزن الوحدة، فهذه كان موضوع يعني تكرر بصفة هامة، وكيف دينا لمدوا الأفكار لقينا اللي فما حاجة تهمهم يحبوا يحكيوا عليها هي العنف والضغط النفسي في العائلة، وهذيك علاش كان النص الجامعي يحكي على الشيء هذا. النص الجماعي خدمناه يعني بطريقة طبعا أنا شاركت قبل في ورشات كتابة ومنها أخذت تقنيات أنه نكتبوا مثلا نبدأ نكتبوا بدايات مشتركة نقسم المجموعة إلى مجموعات صغيرة وكل مجموعة صغيرة تكتب بداية لقصة ثم نختاروا بداية واختاروها بالتصويت البداية قريت لهم معناها الأربعة البدايات واختاروا بداية وكملوا كتبوا القصة بطريقة تالية أنه كل مشاهدة يكتب 3 دقائق يعدي الورقة اللي بجنبه يكمل 3 دقائق، وهو تمرين عملناه حتى في أول ورشة قبل ما نوصل للنص الجامعي. فهذا يعلم أولا احنا في أول ورشة خدمنا على الحبكة وخمسة مراحل متاع الحبكة يعني وضعية البداية المشكلة اللي تخلق الأحداث الحل وضعية النهاية، هذا خلى المشاركين أولا يتعلموا معناها الحبكة وثانيا بالطريقة هذه انه تكتب شوية وتعدي اللي بجنبك انك ما عندكش السلطة الكاملة على اللي تكتبه، انك تتعلم تتواصل مع مجموعة وتخدم في اطار مجموعة، والكاتب عادة حتى كي يعني اي كاتب ينشر كتاب خلاص ما عادش في يده الكتاب يمشي للقراء، والقراء عندهم قراءتهم المختلفة والنقاد عندهم قراءتهم المختلفة، فهذه يعني كما تقول نافذة مفتوحة على عالم الكتابة وتمرين للتواصل الجماعي.
1: نعم، جميل جدا أن عشنا بعض التفاصيل التجربة في التعامل في ورشة كتابة مع اليافعين وطريقة تحريضهم على التفكير على الكتابة على فتح مجال أو بوابة لدخول التعبير بالأدب عن اهتماماتهم عن ما يشغلهم عن هواجسهم، لأنه خاصة هالفئة هذه تحديدا اليوم لأنها تحتاج في علاقة بالأدب أن نهتم بها أكثر وأن نكتب لها، وأيضا أن يكون المجال مفتوح لها لتعبر أيضا عن نفسها بنفسها أدبيا بطرق مختلفة التي تراها ضمنها التيارات الكتاب الأدبية المختلفة اليوم. خاصة في تونس هناك دعوة دائما للاهتمام بأدب اليافعين ولليافعين أيضا.
2: طبعا
1: وأنت ابنة الحياة وأيضا تمرين من هذه الطرق، إذن يبدو لي أنك وجدت أيضا ضمن هالشباب هذية والمبدعين الصغار أيضا هناك يعني مرآة عاكسة لتجارب ربما يعيشها الكاتب وصولا إلى مرحلة ما من النضج حتى يكتب أيضا نصوصه أيضا بشكل مستقل.
2: أكيد يعني أنا شفت فيهم روحي وأنا في عمرهم مهتمة يعني بالأدب مهتمة بالقراءة، فما حاجات اكتشفتها بعد عمرهم فحبيت نمرر لهم نعدي لهم الأشياء هذه على خطر كنت نتمنى أنا زيدا في عمرهم يقولوا لي بعض الأشياء. حاول زيدا نعطيهم يعني هي في 15 يوم ما تجمش تعمل كل شيء لكن تحاول تعطي يعني تفتح نوافذ، فحاولنا نحكي على الأدب التونسي القصة التونسية الكتبة هند زيدي قرينا لها قصة الأدب العربي نجيب محفوظ برشا منهم مثله ما سمعوش بيها سمعوا بيه من بعيد، زيدا حاولنا نقرأ مقال صحفي من صحيفة عربية يعني مهمة الشرق الأوسط، زيدا خمسة شعراء عرب
1: جميل
2: مهمين منهم جوستوينس أبو القاسم الشيبي محمد صغير وليد حنب، فهذا معناها حاولت نفتح نوافذ ويعني نعطيهم ذوقهم في الأدب وهم يختاروا، وأهم حاجة أنا كنت يعني مش أهم حاجة مش بقول من الحاجات المهمة اللي عملناها إن عملنا ماراثون قراءة. الماراثون قراءة كان حول يعني قرينا كلنا جزء كبير بالتداول من كتاب الأمير الصغير في ترجمة عربية للكاتب الفرنسي أنتوان دو سانت-إكزوبيري، وكانت هذه تجربة مميزة معناها قالوا لي المشاركينها عجبتهم لأن حتى عملنا أجواء جميلة يعني شموع وأكل خفيف ووجبات خفيفة، فهذه عجبتهم خلت القراءة تجي في إطار جميل مش في إطار يعني منعزل، وعادة نحكي على القراءة بتعالي اللي هو حاجة تخلقني برشا أنا شخصيا
1: نعطيها حقها نعطيها جمالية مهمة. يعني
2: نعم
1: يعني القراءة نعطيها جمالية نعطيها إطارها اللي نحبوه يعني المناخ اللي
2: نعطيها إطار جميل ويعني ومرح ومرح أيضا هذيك المرح اللي عاشوه انهم جيبوا حتى البوب كورن وقعدوا يقرأوا ويأكلوا البوب كورن بينات بعضهم، فهذيك كله كان عنده جمال حب لهم الفعل القراءة. والحاجة الثانية المهمة اللي صارت هو أن النص الجماعي عرضناه في قراءة ممسرحة يوم السبت 12 سبتمبر، وطبعا أنا قريت برشا مسرح فكنت بك فرصة باش نزم المسرح القراءة طبعا بطريقة بسيطة يعني تناسب اليافعين. كانت تجربة الحقيقة خذوها بكل جدية وشفت يعني استخاس اللي عندهم قبل ما يتعديوا ويعرضوا، وهو استخاس أي ممثل كانت الحقيقة حاجة يعني مثيرة بالنسبة لي، لكن عاوننا بعضنا باش نجوزوا ذلك القلق قبل الصعود على الخشبة.
1: جميل.
2: والحقيقة كانت تجربة جميلة
1: يعني أخرجنا بتتويج لنصوص متميزة في الكتابة الفردية كما ذكرت أنت اسمها.
2: صحيح كان فما جوائز مالية لثلاثة نصوص فردية لأن اشتغلنا يعني بالموازاة مع نص جماعي اشتغلنا على نصوص فردية وكانت يعني نصوص أصيلة وأخضعناها كلها للبرامج اللي تكتشف استخدام الذكاء الاصطناعي، فما حتى ناس يعني كان في الجائزة استخدم الذكاء الاصطناعي وتوجنا ثلاثة يافعين لجين المسعودي في المرتبة الأولى كتب النص جميل جدا أمر البشت المجتمع أو قطاعها الذات كان نص حر جميل جدا. يحيى سقطني 12 سنة كتب نص الباوباب والعسل والباوباب، لأنه أنا أعطيتها موضوع يعني استلهمته من الأمير الصغير، والأمير الصغير كيف ما نعرفه فيها حكاية على شجرة الباوباب اللي هي شجرة عظيمة تنبت في إفريقيا وخاصة مثلا في مدغشقر. والنص الثالث اللي يوسف السمراني عازف البيانو، نص جميل أيضا. يوسف السمراني 18 سنة كنت يعني أنا شفت الفرحة على وجوههم وعندها معنى جواز، يعني رغم أنها جواز يعني صغيرة طبعا، لكن أنا شفت الفرحة على وجوههم وهذيك في حد ذاته يعني جايزة بالنسبة لي أنا، لأنه اعتراف صغير يعني للمواهب الموهبة في الكتابة الأطفال هذوما واليافعين هذوما اللي ممكن تعطيهم دفع باش يواصلوا في الطريق.
1: اسمهان ضمن أعمالك يعني حاليا شنو تنجم تخبرنا عليه، إذا كان فما حاجة جديد، إذا كان فما مشروع نشر جديد؟
2: المشروع النشر مازال، لكن آخر الأعمال هي مجموعة القصصية ابنة الحياة.
1: نعم.
2: وأشرفت ده على مجموعة قصصية بالفرنسية اسمها Histoire de migrants، itinéraire de Histoire de migrants في دار نيرفانا. هذه أشرفت عليها فقط يعني كتابين. وأعمالي السابقة هي الجنب الآخر من الطريق، وهي مجموعة قصصية. وعندي ترجمات أكاديمية في بخصوص كتاب الحالة الدينية في تونس، بخصوص كتب تاريخية وكتب في العلم الاجتماع، هذه ترجمات أكاديمية. وعندي زادة ترجمة لرواية فرنسية اسمها البلو ديزابي، تنشرت في دار المحيط في الإمارات. وفما توا ترجمة أخرى حول فلسطين.
1: نعم.
2: في قيد التحرير يعني،
1: جميل.
2: نعلن عليها قريبا عن صدورها.
1: إذن تجربة متنوعة إذن في مجال الكتابة والأدب، وأيضا ربما قد نجد أيضا تجربة أخرى في مجال إبداعي يرتبط كذلك بالأدب. هل يمكن أن يكون نظرا للكينونة اللي هي فيها اسمهان الشعبوني ممكن طبعا؟
2: ممكن طبعا يكون من دواعي سروري. كنت عندي مشاركات صغيرة قبل يعني في مسلسلات أو كنت يعني شاركت في مسرحيات، ولحد توا اليوم ما عنديش يعني عرض، لكن طبعا أنا فن التمثيل يعني فن محبب جدا إلى قلبي، وفن اكتشفته يعني في سن متأخرة، لكن هو من دواعي سروري الكبيرة.
1: إن شاء الله إن شاء الله اسمعين نشوفوك في دور وأدوار تحبهم. وأيضا مهم جدا في مداخلتك اليوم تحدثنا على ورشة الكتابة لليافعين، مهم جدا نتحدثوا على دور ورشات الكتابة اليوم، وأنها تكون موجودة وبكثافة وبكثرة اليوم لتأطير الشباب لي بطرق مختلفة نغرموهم بالقراءة وبفعل الكتابة أيضا، وليكون عنا التنوع في الكتاب الأدبية بأصوات مختلفة بأفكار مختلفة وأيضا توجهات مختلفة للجميع. يمكن أن يكون له هذا المجال للتعبير عن الذات، عن الهاجس، خاصة في علاقة كما قلنا بداية الكتابة لليافعين وغيرهم أيضا. لكن ورشات الكتابة اليوم موضوع يستحق أيضا المتابعة والتنويه أيضا بالنتائج التي يمكن أن نتحصل عليها ما بعد ورشات الكتابة. نشكرك الكاتبة اسمهان الشعبوني، إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى. شكراً وشكرا لك على قبول الدعوة والمصافحة اليوم.
2: نحب نحيي العمل الجمعياتي لجمعية إندا،
1: لأنها
2: تقدم فرصة حقيقية للأطفال والأطفال واليافعين من الأحياء الشعبية، وعملها هام وهي اللي أعطتني الفرصة هذه أول حاجة.
1: نعم، شكرا لك أيضا مرة أخرى. وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام لقائنا اليوم في المشهد الثقافي، أنقل لكم تحيات كامل الفريق، متابعة طيبة لكل برامج إذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: الناس الكل أجرب بيك خواف صح؟
4: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
5: يا خواف
4: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: تونس الثقافية،
7: صوت إرادة الحياة.
8: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
9: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الاقتراب من تجارب فناني جماعة مدرسة تونس خلال الخمسينيات، لنرى كيف لم تكن هذه الجماعة اتجاها واحدا بل فضاء تتعدد داخله اللغات وتتنوع فيه طرق التعبير. نتوقف اليوم عند تجربة إبراهيم الضحاك، وهي تجربة تقدم وجها خاصا داخل هذا التعدد، فلا نكون عنده أمام تصوير مباشر للواقع ولا أمام تجريد ينفصل عنه، بل أمام عمل يعيد بناء العالم الشعبي من الداخل. في أعماله تظهر مشاهد الحياة اليومية، جماعات من الناس، لحظات بسيطة وفضاءات مفتوحة تحمل في بعضها أثر الجنوب بما فيه من بساطة واتساع وعلاقة مباشرة بالحياة الشعبية. وهنا يظهر أول مستوى من الاختلاف. فبينما اتجه عدد من فناني جماعة مدرسة تونس إلى تصوير الفضاءات الحضارية المرتبطة بتونس العاصمة ومحيطها، يتخذ الضحاك مساراً آخر ينفتح فيه على عالم أقل حضوراً في اللوحة آنذاك.

0: يتكرر، يتحرك، يلتف ويولد نوعا من الحركة الداخلية، ومن هذه الحركة ينشأ إيقاع، ويظهر ذلك بوضوح في طريقة تنظيم الفضاء داخل اللوحة. فالعناصر رغم بساطتها لا توزع عفويا، بل تخضع لنوع من التوازن الدقيق، حيث تتقابل الكتل وتتردد الأشكال، ويصبح الفضاء نفسه جزءا من الإيقاع لا مجرد خلفية له. إيقاع يتشكل لا من الحكاية بل من تواتر الأشكال وتناغمها. في بعض أعماله تمتلئ اللوحة بالطيور أو بأشكال قريبة من الأسماك تتكرر بكثافة وتغمر الفضاء، وهنا يتحول التكرار إلى بنية بصرية، ويصبح الإيقاع هو العنصر المنظم للعمل. وبهذا لا يكون الضحاك بصدد تصوير الحياة الشعبية، بل بصدد التعبير عنها. التعبير لا بالتفاصيل بل بالإيقاع. فالروح الشعبية لا تظهر في العنصر الظاهر، بل في الطاقة التي تسكن اللوحة. وهنا تأخذ التونس معنى آخر، فهي لا تكون في الموضوع فقط، بل في طريقة الإحساس به وفي كيفية تحويله إلى بناء تشكيلي. وبهذا يقدم إبراهيم الضحاك وجها مختلفا داخل مدرسة تونس، وجها ينطلق من عالم مختلف ويبني له لغة خاصة. ويبقى السؤال قائما، كيف يمكن للفن أن يحمل الروح دون أن يكتفي بتصويرها؟ في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية، لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر. جرائد من العالم.
2: جرائد من العالم،
1: صدى الصحافة الثقافية الوطنية والعالمية.
3: جرائد من العالم.
2: جرائد من العالم
1: مع كمال الشيرني.
4: أهلا وسهلا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. سيداتي وسادتي، أنتم تستمعون إلى الحلقة الأولى من البرنامج، من برنامج جرائد من العالم في الشبكة الجديدة. أرجو أن نوفق في جلب اهتمامكم وفي إفادتكم، وفي أن نوفق في جعل إذاعة تونس الثقافية تقدم لكم إنتاجا ثقافيا ورؤية ثقافية في هذا العالم، ليس فقط في تونس. سنختار لكم أفضل المقالات الصحفية من جرائد العالم في مجال الثقافة. طبعا دائما نبدأ بالصحافة التونسية وأحداثنا وأهم الأحداث في تونس. هذه المقالات سنختارها لكم بناء على أهميتها ومساعدتنا على فهم الظواهر الثقافية. نعرف ما عادش ثم بلد يعيش في عزلة عن العالم. كل ما يقرأ في تونس ويقرأ من مختلف جهات العالم، ما يحدث في العالم يؤثر فينا مباشرة. جيل جديد، جينيراسيون زيد، الأولاد الصغار، الشباب، أصبحت ثقافتهم كونية، ما عادش يهتموا بثقافة تونس فقط، وتتفاجأ بمعرفتهم الدقيقة بأسماء الفنانين والمغنيين، خاصة في موسيقى كيما الراب وبنات عمها، في السينما، في الفيديو، في الألعاب، في حتى في الأدب شوية عندهم نوع من الأدب يقروها. أنا فوجئت مرة باهتمام تونسي في معرض الكتاب بكاتب سعودي لا أعرفه ولم أسمع باسمه أصلا. شفت صف كامل قدام المكتبة، قدام في المكان بتاعه في المعرض، لأنه جيل ذي عنده وسائله في معرفة الثقافة، في متابعة الثقافة وفي فهم الثقافة. نحن سنختار لكم أهم المقالات، نبدو من تونس وندور على العالم، نشوفوا المقالات التي تأثر خاصة في الوعي العام أو تتصدى

تفكيك ومتابعة هذه الظواهر. ثم نقطة منهجية تقنية في كلمة جرائد وهو مفهوم الجريدة. أنا بدأت حياتي المهنية في عالم الورق، وقتها كانت ثم تلفزة واحدة وإذاعة واحدة وكل شيء واحد، وتقريبا العالم كله كان كذلك باستثناء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، الباقي كله كان كيكة. فالصحافة بالنسبة لنا احنا كانت هي الجريدة الورقية، كنا نكتبوا ميل روسنا والورق والأحبار إلى آخره. لكن الآن مفهوم الجريدة لم يعد ورقيا فقط، يحتفظ فقط بالمواصفات الصحفية. وقت نقول جريدة يعني عندها دورية الصدور، يعني عندها وقت معين تصدر فيه وعندها مكان قار تصدر فيه. هي الجريدة على عكس الكتاب، الكتاب اللي يخرج مرة وتنسيها بعد، أما الجريدة هي شيء تنتظره وتنتظر منه محتوى معين. وبذلك أصبحت الآن المواقع الإخبارية كلها تسمى أو تخضع لفكرة الجرائد، لأنها عندها مبدأ الدورية ولأنها إخبارية يومية، أغلبها يوميا رغم أن التحرير يتم فورا كل ما يتقع خبر يضاف إلى الموقع، لأنه في الليل يمشوا يرقدوا على روحهم كالناس كل. يعني أنا اشتغلت في وصممت عدة مواقع إخبارية، وفي نهاية الأمر عندها وقت متاع عمل، الناس عندهم وقت متاع عمل وبيقي الناس يرقدوا ويرتاحوا، ولكنها دائما تبقى دائما صحف، تبقى دائما جرائد، تبقى دائما خاضعة لنفس الدور، وهو أن تنقل إليكم الأحداث وتحاول أن تعينكم على فهمها وتجيب على أسئلة الناس. أيضا ظاهرة أخرى ولابد أن نخضع عليها في متابعة جرائد العالم، وهي المحتوى. قبل المحتوى عندنا النص المكتوب وعندنا الصورة وعندنا كاريكاتير اللي هي داخلة في الصورة أيضا، لكن الآن وقت نقول موقع إخباري معناها فيه من النص المكتوب التقليدي إلى البودكاست إلى اللايف إلى القراء اللي يكتبوا إلى الروابط مع مواقع أخرى إلى آخره. أصبحت ثرية جدا، لم تعد تعتمد فقط النص وإنما أيضا الصورة والفيديو والمعالجة بالرقمية والذكاء الاصطناعي، خلقت صحافة أخرى اسمها صحافة البيانات، رغم أنها كانت موجودة مقبل حتى الذكاء الاصطناعي، لكن صحافة البيانات الآن أصبحت عنصرا قارا في الصحافة. هذا الكل سيفيدنا في أن نقرب بينكم، نربط بينكم وبين هذه المواقع خاصة في مجال الثقافة. في هذه الحصة سيكون لي ضيف سيشرفني بالهاتف، والزميل والصديق والناقد كمال الشحاوي. كمال يهتم كثيرا بالثقافة، دخلت أنا تقريبا فرد وقت الصحافة وكان مختصا مهتما مركزا عمله على الثقافة في تونس، وخاصة المسرح السينما، وكان ينقد ويكتب مقالات جيدة نقراها باش نفهمه شو معناها فيلم باهي، شو معناها مسرحية باهي، علاش نمشي للمسرحية هذه، ما عندي عليها حتى فكرة. الناقد هو الذي يعطيك فكرة ويرغبك ويقدم لك حججا فنية، حجج منطقية لكي تشاهد هذا العمل أو أن تصرف النظر عن عمل آخر. عفوا، أعود معكم إلى قائمة الأخبار. بعت لكم قائمة أخبار تهمنا كتونسيين، وأول خبر نبدأ به رغم أنه عنده بضعة أيام لكنه مهم جدا في تونس وتناولته تقريبا كل وسائل الإعلام، لكن ما آسفني أنه تمش كنت عمق فيه، وهو رحيل الفنان الموسيقار التونسي محمد القرفي يوم الأحد 13 سبتمبر عن عمر يناهز 78 عاما. يعني تقريبا ما نحبش نظلم زملائي، أما الأغلبية متاع الصحف نقلت الخبر حرفيا تقريبا كل بيان كما النعي، وخرجت صيغة محترمة صحفية في وكالة تونس أفريقيا للأنباء. لكن من هو محمد القرفي؟ منين جت قيمته؟ خاصة الأجيال الجديدة ما تعرفش الموسيقى الكلاسيكية، ما تعرفش التخت العربي، ما تعرفش الأوركسترا، ما تعرفش اللي محمد القرفي هو شخص منها متميز جدا ومثقف جدا، وكان يكتب معنا حتى في الصحف المكتوبة، كان يكتب بطاقات وكان عنده ثقافة موسوعية. الرجل ذا حتى تقعد معاه أنا ولا منين الدور وتلقاه مثقف ويقرأ ومهتم جدا بالتتبع والتثقف في مجال متاعه في الموسيقى والمجالات القريبة منه الكل. لذلك اخترت لكم نصا كتبه الفنان
العالمي الكبير مارسيل خليفة. الناس ما يعرفوش أنه كان صديقين. مارسيل خليفة كان صديق للفنان التونسي الراحل محمد القرفي، وكان كل ما يجول تونس أنا يسأل عليه ويتقابلوا فيه يحرصوا على ذلك. مشاروا للحمامات، مشاروا في البلايس الكل. وقد كتب هذا في صفحته، في صفحة الفنان مارسيل خليفة. باش ننقل لكم قليلا مما كتبه عن رحيل صديقي الموسيقار التونسي محمد القرفي. يقول: في مشاركة الأخيرة بمهرجان الحمامات لم نلتقي مثل حب بهي، لا وداع يعجزه عن العود إلى أوله، كلما هزمت الذاكرة النسيان وانتصر الاشتياق على الفراق، وحده مضى يبحث عن معنى لا يبين إلا لمن يؤوبون من البعيد متعبين، تستحم ذكراه من أول انبثاقها من وقبتها حتى آخر صفحة منقوشة في سيرتها، تقرأ طالع غدا مصلوب على خشبة الانتظار. يا محمد وأنت تمضي، وماذا تودع حين تودع؟ تورس مدينتك ورصيدا من أحلام نشرتها أعمالك. من سيأتي ليحرث في الساحة فكرة ويحصد ما أينع من ثمار ما رويت بعرق الجبين؟ رحلت وبقيت أعمالك وما ملكت يمينك من الكلام الحر. مجرد تحية لفنان أصيل وعميق، نص عجبني. وهذا كلام بين فنانين زوز موسيقارجية كبار لهم أثر كبير في الموسيقى العربية. القرفي في تونس أنا مفهمش، كل ما يعرفش القرفي أو ما جتش قدامه موسيقى أو عزف، أو خاصة أنه قيد الفرق الموسيقية التقليدية الكلاسيكية. عجبني برشا، وشكرا لمارسيل خليفة على هذا النص. الناس ما يعرفوش العلاقة الحميمة بينتهم للزوز. الخبر الثاني هي ما يملأ وسائل الإعلام هذه الأيام، هي الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، موجود في كل وسائل الإعلام التونسية وخاصة العربي. عدة وسائل الإعلام عربية تنجيكم لبعضها طبعا بأنه مهرجان عربي، فوسائل الإعلام في الدول العربية خاصة في الخليج تهتم كثيرا بهذا المهرجان وتحضر له وتتبعه وتعمل التغطية، وعندهم مراسلين سواء كان مبعوثين يجوا لتونس هنا أو عندهم مراسلين من تونس هنا يهتموا بالتفاصيل. ممكن المقال المرجعي بالنسبة لنا هو وكالة تونس أفريقيا للأنباء، ومش قطرها وكالة رسمية وإنما قطر وكالة حرفية تحترم مقاييس الصحافة برشا. وقت نقرأ عندها خبر نفهم ونشبع، ما نبقاش عندي أسئلة معلقة في الخبر أو ناقصة. لكن لاحظت غيبة بين عناوين الصحف بين تونس وبين الخليج. في تونس يتحدث على أكثر من 600 عمل إذاعي والتلفزيوني ضمن مسابقات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26، بينما موقع العين الإماراتية مثلا يتحدث على 300 عمل فقط. ممكن فهمت بعد من وسط النص أنه يتحدث على الأعمال الخاصة، ربما في مقارنة بالأعمال اللي تقدمها مؤسسات عمومية كما الإذاعة التونسية أو التلفزيون التونسي. المهم هو حدث مهم جدا تحدثت عليه وسائل الإعلام العربية كلها، إلا أنه بقى ثم أسئلة ناقصة في وسائل الإعلام يجب أن تطرح بمناسبة الدورة 26، وهي دور الإعلام العمومي مثلا في هذه الفترة، دور الإعلام التقليدي والتحديات متاع مواقع الانترنت ومتاع اللايف ومتاع منصات التواصل الاجتماعي اللي افتكت الاهتمام. انت تلقى واحد له فنان له مثقف، لا عنده مشروع ولا يعزف ولا يغني ولا يمثل ولا حتى شيء، لكنه عنده نصف مليون متابع ويعمل لهم فيديوهات. وحاجة كلمة أوديونس اللي احنا نقراها في الإعلام في الصحافة، هاي الأوديونس. الأوديونس أنا يكون عندك نصف مليون متابع، أي وإذاعة عمومية ما عنديش حتى عشر هذا ساعة لساعة. فهذه أسئلة، ما الذي يجب أن نفعله؟ طبعا لا أحد يدعو إلى التشبه أو تقليد تيك توك أو غيره أو المنصات هذه كلها، لكن ما يجب أن نفعل شيئا. لابد من البحث، لابد من التطور. الصحافة تاريخها كله يتطور. احنا قررنا تاريخ الصحافة يقولون نرى وقت ظهر الإذاعة، قال الجميع أن الصحافة مكتوبة ستنقرض مدام إذاعة بالصوت وبالتعليق وتوصل لأي مكان، وماكش مطالب باش تشدها وتورقها وتاخذ كرسي وقهوة باش تنتقل كما تقرأ الجريدة، وإنما تسوق في سيارتك قاعد في بيتك تقضي في دارك. وأكبر أمجاد الإذاعة بدت مع لي فام أوفوي، النساء اللي كانوا في البيوت تقضي وتسمع الإذاعة، تثقف، تسمع أغنية، تسمع برامج حوارية إلى آخره، مسرحيات. بعد جت التلفزة قالوا لي صحيح الصحافة المكتوبة والإذاعة باش ينتهوا للزوز. وقت بيتر آرنت نقل مباشرة حرب العراق
من سقف تاع نزول في بغداد، نقللنا الصواريخ تقصف بغداد في الليل، قال العالم كله أن الصحافة تعيش حالة زلزال. يعني صحيح انتهت، ولا النقل المباشر الحي عن طن ريال بالصوت والصورة والتدقيق، ويستضيف خبراء ويجيب مسؤولين فرغم ذلك لم تنتهي لا الصحافة المكتوبة، رأي انتهت عندنا في تونس، راه في اغلب الدول المتقدمه مازالت الصحافه مكتوبه هي الاصل هي الام، ولن ما انتهتش الاذاعه، وانا الان اكلمكم من اذاعه. فبالتالي اليوم الصحافه امام تحدي جديد، هو التحدي الرابع في تاريخها، تحدي تاع وجود تاع بقاء، الا انه عليها ان تعيد اختراع نفسها وان تستفيد من هذه التقنيات. والمكان الافضل لطرح هذه الاسئله هو المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون، يلموا العالم العربي، الثقافه العربيه، هذا في مقدمه الثقافه العربيه، هذا هما الميديا اللي تخرج الثقافه العربيه، تصنع فنان، تطلع فنان، تهبط فنان، تعمل ترد عمل درامي مثلا يسمعوها اكثر من 300 مليون عربي الى اخره. فهو فضاء يمكن ان تطرح فيه هذه الاسئله الوجوديه حول مستقبل وسائل الاعلام وخاصه وسائل الاعلام العموميه. نمشي معكم الى خبر اخر اخير من تونس، اللي هو فضاء التياترو يعلن عن افتتاح موسمه الثقافي الجديد 26-27 من خلال موسم العودة إلى المسرح، قائمة تاع ورشات، قائمة تاع أعمال، برنامج كامل. يجب تعرفوا الجيل الجديد أنه مسرح التياتر هو جزء من الذاكرة الثقافية في تونس، وأنه جيلنا احنا في التسعينات كنا منها خاصة الصحفيين المهتمين بالثقافة يعرفوا الطريقة إلى مسرح التياتر، وكلكم في التوا لان حتى الجيل الجديد يعرف مسرحيه كلام الليل، تفاصيل صغيره تعمل لك ساعه 10,000 مشاهده في في في في ساعه من زمان، لانه هذا مسرح متميز وقدم اعمالا متميزه في تاريخ تونس. والان السؤال هو هل ما يزال الاهتمام بالمسرح هو نفسه؟ هل الشعب التونسي مازال عنده شغف للمسرح؟ مسرح جيد، مسرح عميق، مع احترامنا لكل انواع المسرح من الفودفيل وغيرها والكوميديا وغيرها. وهذا باش يكون سؤال من بين الاسئله اللي مش نوجههم الى ضيفي الكريم زميلي والناقد كمال الشيحاوي في الجزء الثاني من هذه الحصه، باش نسالوه اي مستقبل لمسرح التياترو، فضاء التياترو عفوا، واي مستقبل للمسرح بصفه عامه في ظل هذه التطورات العنيفه بتاع التواصل بتاع الذكاء الاصطناعي بتاع الناس كل روسها وعينها في التليفون. هل مازالوا نجم يبطلوا كي يدخلوا يتفرجوا في مسرحيه انت ضامن ما يحلوش تليفون زعما ما يتفرجوش وما يصوروش؟ سؤال مهم، لأن المسرح وتونس رائدة في المسرح وتفوز وتحصد جوائز كثيرة في مش فقط في العالم العربي وإنما حتى في أوروبا. يعني تونس عندها سمعة جيدة كبلد فيه مسرحيين مجددين في تونس، ونتذكر التاريخ تاع المسرح في تونس من الستينيات تقريبا. أغادر معكم البلاد التونسية وأذهب معكم إلى موقع جريدة الرافد التي تصدر بالشارقة مقال عنوان تاعو إني أخجل أن أكتب، يعني أنا نحشم باش نكتب. لماذا سيدي تخجل؟ قال لي أنه لما ندخل المواقع التواصل الاجتماعي، ندخل الانترنت، أجد أن الكثير والكثير من النصوص، النصوص الثقافية الفنية الإبداعية مكتوبة بالذكاء الاصطناعي. يعني جهد البشري فيها الوحيد أنك تسأل الذكاء الاصطناعي وتضغط على الزر على الأزرار الإلكترونية بتوجيه هذه الآلات لتخرج هذه النصوص بأنواعها. لكن قبل أن أكتب هذه المقالة قمت بتجربة عملية، حيث طلبت من أحد التطبيقات الإلكترونية التي تنجز لنا أي عمل نريده ولو كان في الشق الثقافي بأن يكتب قصيدة في شخصية معروفة باللغة العربية الفصحى، فأعد لي قصيدة بعدد الأبيات التي طلبتها. يعني كان طلب منه قصيدة بتاع واحدة ماك العكاظيات، قصائد السبعة، يكتب له حتى 200 بيت ما عندوش مشكلة، مثلا تاع ثواني. كما استجاب لطلبي عندما طلبت منه أن يحول القصيدة ذاتها إلى اللهجة المحلية، أصعب حاجة لأنه بلد عربي واحد فيها 10 لهجات، فحولها دون التغيير في المعنى. وعندما قدمت ذات الطلب لتطبيق آخر مشابه له، أتى لي بقصيدة فيها ذات المعنى وكأن شاعرا آخر كتبها. يعني مش بيقلدوش بعضهم، مش ثم منطق واحد أو مكينة واحدة تخرجهم لك كلهم كما علب بالطماطم، لا لا، كل قصيدة فيها نوع من التميز، وهذه غريبة.
مما يؤكد بأن الإبداع لا يرجع لمن يطلب من هذه التطبيقات الإنتاجات الأدبية، وإنما وفق ما هو متوفر لدى هذه التطبيقات أو ما يمكن أن نسميه مجازا مشاعر هذه التطبيقات. يعني هذا الكاتب حسن جمعة الرئيسي يطرح قضية محرجة في الأشهر الأخيرة منذ انتشار وتوسع الذكاء الاصطناعي في الانترنت. يعني أصبح أي شخص حتى مش تونسي حتى ما يقراش باللغة العربية يطلب من الذكاء الاصطناعي باش يكتب له قصيدة رائعة باللغة العربية، يعطيه شوية مواصفات يقولوا قلد لي نزار قباني على محمود درويش، هاي يعمل لك قصيدة وهي لا تشبه أحدا، وقصيدة مبدعة حقيقة، معناها ليست مقلدة أو مسروقة، ما فيش عبارة مسروقة. فبالتالي من هو الشاعر؟ هل هو أنت الذي كتبت هذا الطلب؟ طلب كأنك طلبت قارورة ماء أو قهوة من القهوة، أم الحاسوب؟ هل أن الحاسوب يمكن أن يكون مبدعا؟ نجم يكون ذكي، نجم عنده سرعة فائقة في الحوسبة، لكن هل يمكن أن يكون مبدعا؟ هل يمكن أن يعوض محمود درويش؟ يعني هذه أسئلة حقيقة يعني متوقفة، ويمكن المكان الأفضل لطرحها هي الصحافة الثقافية. من هو المبدع ومن هو الحاسوب؟ في نفس المجال هناك مقال أيضا بعنوان الأدب الرقمي ثورة أم موضة عابرة للكاتب عبد السلام فاروق. هذا أيضا يعالج هذه المسألة، وبدت تطرح الآن بين المثقفين في العالم العربي تطرح مسألة الإبداع وحدود الآلة وحدود المساعدة. الآلة لازم تساعدك، أعطيني صورة، أعطيني فكرة، أعطيني عنوان، أما أكتب لك قصيدة كاملة؟ هذه أسئلة وجودية حقا، معناها ما معنى مبدع، ما معنى شاعر، ما معنى كاتب؟ بما أنه بإمكان أي شخص حتى وإن كان لا يحسن القراءة أصلا والكتابة أصلا بإمكانه يطلب الحاسوب بالصوت فقط، اكتب لي رواية في 200 صفحة أو 250 صفحة عن مثلا أحداث الثورة التونسية، أعطيني قصة وخلفية متاعها، أبطال توينسة إلى آخره، يكتبها لك، أنت لا تعرف حتى اللغة العربية. سأحاول أن أسرع العناوين باش نكمل الأخبار اللي اخترتهم لكم. إيرلندا تبدع دائما، إيرلندا عندها مواقف إنسانية كونية رائعة. إيروفيزيون 2027 لإيرلند بويكوت أنوفو الكونكور أن ريزون دي لا سيتياسيون إيمانيتير أ غازا. إيرلندا عندها موقف مساند للقضية الفلسطينية، وهي من أقرب الدول إلى القضية الفلسطينية وأقرب حتى من بعض الدول العربية صدقوني. فإيرلندا هذا الخبر اللي جبته لكم من جريدة لوموند، إيرلندا تقاطع واحد من أهم الأحداث الثقافية تجمع الأوروبيين اللي هي الأوروفيزيون. الأوروفيزيون هي مسابقة غنائية، وكل ما تشارك فيها إسرائيل أو تظهر فيها اسم إسرائيل أو أي شكل من أشكال التعاطف مع الكيان الصهيوني تحتاج إيرلندا، والمرة هذه لمرة أخرى المرة الثانية تقاطع هذه التظاهرة اللي هي حقيقة من الأوروبيين ما عندكمش فكرة إلى أي حد يتبعوا فيها، تقريبا بالملايين يتبعوا فيها وقت يتم بثها على القنوات الأوروبية. إلا أنه الخبر مش كمل بيه أنه نسبة كبيرة من المقالات الصحفية في أوروبا والولايات المتحدة هذه الأيام تتحدث عن تخلي مغني الراب ماكل مور، هذا حق ما نعرفوش، أنا مش دوماني إذا ما نفهمش في الراب، عن جولة حفلات مع إد شيران. يعني الأوروبيين من الأول كانوا ضده لأنه هو شخص ذا استغل صعوده على الركح باش يطلب دعم فلسطين حرة، فعاقبوا السيد اللي مول في هذه الدورة متاع الفنان إد شيران واستثنوه. فهو مشاف الموقف متاعه النزيه والشريف ودعا إلى دعم فلسطين ودعم غزة، وتبرع بكامل مداخيله تقريبا مليون دولار دوجيكم فيها تبرع بها لفلسطين. النتيجة شنية؟ الجمهور دعم هذا الفنان، وبقية عدد كبير من بقية الفنانين دعموه وانسحبوا من هذه السلسلة بتاع الحفلات. الخبر هو اخترت لكم مثلا أبار أنه موجود في الصحف الأوروبية منها لوموند وليبراسيون،
اخترت لكم من CNN في نسختها العربية، أعلن مغني الراب ماكل مور الأربعاء أنه سيتبرع بمبلغ مليون دولار وهو كامل صافي أرباحه من مشاركته التي ألغيت لاحقا في جولة إد شيران لصالح 6 منظمات تدعم الشعب الفلسطيني. كما دعا روبرت كرافت مالك فريق نيو أنجلد باتريوتس لكرة القدم الأمريكية إلى القيام بخطوة مماثلة. وكتب ماكل مور يهمنا كعرب برشا برشا الناس ما عندهم حتى علاقة بالقضية العربية لكن تجمعهم معنا الإنسانية، شوفوا شنو يكتبوا. إش قال ماكل مور؟ مهما كانت نقاط اختلافنا ربما يمكننا الاتفاق على أمر واحد وهو أن حياة الفلسطينيين تستحق الدعم. صاحب وذايا كرافت قال: لقد كرست جزءا كبيرا من حياتي لبناء الجسور بين جميع الناس، وأؤمن إيمانا عميقا بأن جميع الأرواح تستحق الحماية. الوقت ما عادش برشا، قريب بيجي وقت الاستراحة الموسيقية، نكمل لكم شوية منها شوية بركة. وردا على استبعاد ماكل مور، انسحب أيضا الفنانون الآخرون الذين كانوا يشاركون في تقديم العروض الافتتاحية لحفلات شيران، يعني زملائه وقت اللي هو تم استثناءه من بقية الحفلات انضموا ليه وانسحبوا كلهم بشكل جماعي من هذه الحفلة. مثلا بينما لوموند كتبت إد شيران، plusieurs artistes quittent la tournée du chanteur pour protester contre l'éviction du rappeur pro-palestinien Michael Moore. يعني تضامن عالمي نتاع مثقفين نتاع مفنانين، وقت نقول الراب نقول العنف، نقول نص عنيف، نقول نص ضد كل شيء وغاضب على كل شيء، وفي حتى دعوة للعنف، لأنه في الوقت الحزة تلقاهم أشخاص راقين جدا وعندهم مشاعر إنسانية كونية، من ولاية المتحدة الأمريكية عايش لباس عليه، مليونير بحفلاته بك الحساب، إلا أنه يضحي بكل ذلك من أجل شعب في مأساة، شعب في محنة، شعب يبكي عليه العالم. فشكرا لهم، وعجبتني المقالات التي كتبت وخاصة تأثيرها في الرأي العام الأوروبي الذي بدأ يتخلى شيئا فشيئا عن فكرة أنه إسرائيل كائن جميل ولطيف وديمقراطية الوحيدة في العالم وأنها محاطة بالوحوش. هذه الصورة الرائجة عنها في العالم الغربي بدأت تتغير شيئا فشيئا. الزميلة مريم جارة نحييها بالمناسبة، جاء وقت الاستراحة الموسيقية. كما أحيي الزميلة مريم مناع في نقل حصص إذاعة تونس الثقافية على موقع التواصل الاجتماعي. نستمع إلى هذه الاستراحة الموسيقية ثم أعود إليكم في الحوار بالهاتف. للأسف تعذر عليه الحضور معنا زميلي والناقد والصحفي كمال الشيحاوي، ابقوا معنا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: جرائد من العالم،
6: جرائد من العالم،
5: صدى الصحافة الثقافية الوطنية والعالمية.
7: جرائد من العالم،
6: جرائد من العالم،
5: مع كمال الشيرني.
6: مع كمال الشيرني،
8: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة من جرائدنا العالم، اللي تفترض أساسا أن يكون معنا صحفي زميل يشترك معنا في القيم ويكتب وعنده متابعة للأحداث الثقافية في تونس وخارجها. لذلك أنا سعيد في هذه الحصة الأولى في الشبكة الجديدة باستضافة زميلي صديقي الناقد كمال الشيحاوي. عرفته من دخلت للصحافة، نعرفه كان يكتب في جريدة كان عندها ملحق ثقافي ممتاز جدا، وبدت تجربته من غادي. كمال، أهلا وسهلا بك في إذاعة تونس الثقافية.
2: أهلا بك صديقي كمال الشيرني، وحييك وحيي كل من يتابعك في هذا البرنامج.
8: يضاف إلى ذلك أنك استديو ستة تعرفه جيدا ويعرفك جيدا، وشاركت حتى في تقديم الكثير من البرامج هنا.
2: صحيح، نعم، ويشرفني ذلك حقيقة، ولدي ذكريات جميلة جدا
8: يا أخويا، إن شاء الله تتكرر في الشبكة الجديدة. كمال، نعرفك تتبع مليح، وحتى كما تحضرش تسأل وعندك عندك خلفية تفهم بها الأحداث الثقافية. نبدأ معاك دائما بتقييمك لهذه الظاهرة التونسية متاع المهرجانات الصيفية، بالإمكانيات المتواضعة متاع البلاد، مهرجانات ساعة في الباطحة، المهم عروض، ثم شيء تنوع، ثم حوايج قديمة مازال محافظين عليها كما استضافة ثقافات في إطار التبادل الثقافي، وثم حاجات الغالب قلت الجمهور يحبها. يا أخي إيش نعمل له، أنا الجمهور يحب كيك. ما هو تقييمك بعد تبارك الله الخبرة الكبيرة اللي عندك هذه لهذا الموسم بتاع المهرجانات؟
2: لا يبدو لي كمال، شكرا أولا على الدعوة. أنا مثل ما ذكرت أتابع بطبيعة الحال، مش بانتظام، مش بضرورة بالحضور، ولكن في تقديري أن المهرجانات يعني خلال هذه السنة لا تختلف عموما على يعني دورات سابقة، في تنوعها مثل ما ذكرت، في حرصها على أنها ترضي الأذواق، في مزاوجتها بين أنماط فنية مختلفة. كان فما حضور للمسرح بمناسبة ستينية مسرح المهرجان الصيفي بقرطاج والحمامات، حضور عروض مسرحية، الهاربات وعرض مونودراما في قرطاج، إضافة إلى عرض المسرحي للمسرح الوطني. والحقيقة هي ظاهرة مثل ما ذكرت أستاذ كمال بالمعنى الأنتروبولوجي والثقافي، وفعلا هي تدل على طبيعة الشخصية التونسية عموما. الشخصية التونسية في تاريخها تبحث عن المرح وعن المتعة وعن التنفيس بأشكال مختلفة ولها تقاليد، وأكبر دليل على ذلك أستاذ كمال وجود هذه المسارح يعني من وقت الرومان، وهي فضاءات للتنفيس وللعرض وللرقص وللفولكلور وبكل أنماطه وبكل أشكاله. وهذا التقليد الحقيقة يعطي صورة على شخصية تونسية التي تميل رغم الصعوبات اللي مرينا بها في الصيف، الاجتماعية والمادية والاقتصادية وغيرها وغيرها وغيرها، لكن التونسي ميال بطبعه إلى أنه دائما يغلب المتعة ويغلب الفرح رغم أحيانا الظروف الصعبة. وتقديري أنه ما يجري في المهرجانات الصيفية يعكس أحيانا ما يجري في الساحة الثقافية والفنية في تونس وفي العالم العربي. ممكن ملاحظات سريعة إذا كان تسمح.
8: فضل.
2: فقط هو أنه ما يلاحظ أن العروض الجيدة بين قوسين العروض الفنية الجيدة في العالم أستاذ كمال ارتفعت كلفتها بشكل كبير جدا، وتقليد العروض التي يتم دعوتها في إطار التعاون الفني تقلصت بنسبة كبيرة جدا، والمهرجانات الحقيقة غير قادرة على احتضان عروض كلفتها باهظة، وربما التذاكر متاحة تجد توصل 400-500 دينار، وهذا أمر غير متاح للجيب التونسي المنهك بطبيعته. فما يلاحظ عموما أن العروض الكبرى العروض الضخمة تكاد تكون معناها قليلة وقليلة جدا، إلا ما ندر في مهرجان الموسيقى السيمفونية مثلا، وهي عروض يتم التعامل معها في إطار تعاون فني واللي خصوصية هذا المهرجان. بقي أن العروض الطربية والفنية كما لاحظت أستاذ جمال حتى تذاكرها الحقيقة أصبحت لم تعد في متناول عموم التونسيين.
8: كمال وقت فرقة موسيقية فيها 30 ولا 40 عازف وتقنيين وديكور خاص، يعني مكلفة جدا حقيقة.
2: نعم، ولكن هناك حيل بين ظفرين، حيل بالمعنى الإيجابي. الآن بدأ كثير من الفنانين يتعاونون مع عازفين وتقنيين تونسيين
8: محلي.
2: أنت تلاحظ أن كثير من الفنانين يأتون فرادة ويتم التنسيق مع مجموعات موسيقية محترفة ومحترفة جدا، وهي تتهيأ قبل أيام لذلك الفنان وتعد الأعمال والأغاني. وكما لاحظت كثير من الفنانات أحيانا يأتون في نفس اليوم الذي يقدم فيه العرض، يعني مثلا نانسي عجنو في يومها قدمت عرضها في كارتاج، وهذا يدل على أن هناك درجة من الحرفية عندنا فرق وعندنا عازفين على مستوى عالي جدا قادرين يأمنوا هذا الأمر. وهذا طبعا نقص الكلفة أستاذ كمال، نقص الكلفة لأنه استخدام فرقة مثل ما ذكرت مكلف بطبيعة الحال لضخامتها ولي
8: غير تذاكر الطائرات بركة وحدها مشكلة.
2: صحيح، نعم نعم. وقلت هذه النقطة تتعلق بكلفة العروض وكلفة الفنانين الكبار، وهذا انعكس الحقيقة على نوعية العروض اللي ربما أخذت نمط وأخذت شكل وأخذت اتجاه معين. يبقى أنه ثم نوعية من العروض فقط، ملاحظة أخرى أستاذ كمال، تقديري لابد أن تفهم فهم أنتروبولوجي أو فهم ربما خاص، لأنها أكثر منها يعني هي عروض ذات طبيعة طرقية، والتونسيين يستذكرون فيها مناخات صوفية. مثلا عرض الزيارة الذي يتكرر، وكثير من العروض لا تشتمل على عناصر جديدة ولكن الإقبال عليها يتضاعف كل سنة. فالمقاربة إذن هنا لحنا أمام عروض فنية بالمعنى التقني للكلمة، نحن أمام عروض ذات طابع ديني ذات طابع طقوسي، الناس يتذكرون ويرددون أغاني وأناشيد ومناخات معينة كنوع من كيف أقول كنوع من الطقس الجماعي. فهم استمرارها ونجاحها ينبغي أن تستخدم في مثل هذه الأدوات. إضافة إلى طبعا ملاحظة أخيرة فقط، وأنا الحقيقة أقول هذا بسعادة، أن هناك فنانين تونسيين الآن نتكلم في الموسيقى وفي الغناء. لدينا فنانين تونسيين أستاذ كمال الحقيقة أصبح لديهم، يعني لا أقول أصبح لديهم، ولكن عرفوا كيف يحافظون على مواقع متقدمة ومهمة جدا رغم أنهم فنانون محليون. يعني مع ذلك يأتي إليهم الناس بأعداد كبيرة، نبيها كراولي مثلا، لطفي بوشناق، جبالي، أمينة فاخد وغيرهم. وهذا أمر مهم جدا أستاذ كمال عندما يكون الفنان محلي، محلي بمعنى الصيت وبمعنى الحضور يعني، ويأتي إليه التونسيون بالألاف. وأنا لاحظت ورأيت أن عروض نبيها وكل الفنانين الذين ذكرت، وطبعا لم أذكر كل الأسماء، يأتيهم التونسيون بأعداد كبيرة، وهذا ثمرة الجهد أستاذ كمال وثمرة العمل والاستمرار في العمل وثمرة أيضا المجهود الفني الذي يقوم به هؤلاء الفنانين الذين عرفوا كيف يحافظون على موقع مهم. وهذا الحقيقة يحسب لهم، وهو اعتقادي أنه أحد مصادر الفخر. نعم
8: كمال، نمشي معك الموضوع آخر. أكيد أنا تعرفه بالقداء هو الخبر أعلنت عنه في بداية الحصة، وهو أن فضاء التياترو يعلن عن افتتاح موسمه الثقافي الجديد. جيلي أنا وياك يعتبروا فضاء التياترو يعتبروه أعجوبة ثقافية، مش فقط المقاطع أشوف فيهم دائما ويلقوا نجاح كبير برشا بتاع مسرحية كلام الليل، وإنما أيضا فضاء التياترو عنده تاريخ كبير وعنده خصوصية وعنده دور، وكانت الناس تتسابق باش تمشي له إلى آخره.
2: نعم.
8: هل ما يزال هناك مكان لفضاء التياترو بالتصور كبرنا عليه نحن جيل التسعينات؟
2: طبعا طبعا ما زال أستاذ كمال، لأنه أحد عناصر قوة و يعني أهمية هذا الفضاء هو احتضانه لدورات تكوينية وتدريبية مستمرة الحقيقة، وكان رائد بين ظفرين، لأن كثير من المعاهد والمؤسسات الثقافية الخاصة المسرحية أستاذ كمال بدأت ويشرف عليها مسرحيون. أستطيع أن أذكر لك ثلاث أو أربعة يعني فضاءات إضافة للمسرحيين اللي كونوا، وهناك إقبال لدى الشباب للحصول على تكوين مسرحي، ويأتي إلى التكوين أستاذ كمال أناس من اختصاصات ومن أعمار مختلفة، تجد أطباء محامين أحيانا أناس لا علاقة لهم بالفن بين ظفرين، ولكن يرغبون في أن يحظوا بتكوين في مجال التمثيل أو الرقص أو غير ذلك، ويرون في أنفسهم، وكثير منهم قدموا وشاركوا في أعمال مسرحية محترفة ده في التياتر. أذكر أنا عارف 30 مثلا، كثير من الأسماء الناس ما يعرفهمش، ولكن الناس مغرومة فقط الغرام هو اللي هزهم. طبعا فضاء تياترو رائد ومهم في هذا السياق أستاذ كمال، لأنه كان أول للتاريخ، كان أول فضاء خاص يعني قار وبإمكانيات جيدة، يعني سمحت للأستاذ توفيق شبالي طبعا الفنان الكبير أن يقدم فيه أعمال وأن يجرب فيه أعمال ويقترح فيه عروض ومغامرات فنية، عرف كيف يداعب ويشاكس بها الأنماط الفنية السائدة، ويجدد بطبيعة الحال في خطابه، ما جعله واحد من كبار الفنانين المسرحيين. وبالمناسبة خلال شهر جانفي سيقوم بقراءة الرسالة الخاصة باليوم العربي للمسرح في إحدى الإمارات، أظن في الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، وهذا طبعا تشريف له وتشريف للمسرح التونسي. برمجة فضاء تياترو ككل سنة بطبيعة الحال فيها عروض، فيها أعمال، وفيها ورشات وغير ذلك، إضافة للقاءات اللي دائما يحتضنها هذا الفضاء. وأظن أنه أشع وأيضا أعطى الأمل لكثير من الفضاءات الخاصة لأن تحذو حذوه، وأن تضيء أيضا كثير من الأمكنة والفضاءات والساحات الثقافية. نعم
8: أستاذ كمال. نعم يمشي معك موضوع يشغل العالم هذه الأيام، وأكيد أنك تبعته، هو فوز الفيلم الإسرائيلي نازا بالكثير والكثير من الإعجاب. أحب نذكر أنه حقق 25 دقيقة وبضعة ثواني من الوقوف والتصفيق في مهرجان فينيسيا، قبل ذلك عرض في مهرجان بندقية، قبله في الأرقام القياسية، بما أنه في زمن الأرقام القياسية، قبله فيلم تاع صوت هند رجب لكوثر بن هنية التونسية.
2: نعم.
8: في نفس الموضوع، لكن هذه المرة المفارقة أو شيء يطرح إشكال في هذا، كيف ننظر نحن كعرب كأصحاب القضية كناس متكلمين باسم القضية كفنانين كمنتجين تاع أفلام، كيف ننظر إلى نجاح فيلم إسرائيلي عملوه إسرائيليين مهما ما كانوا متعاطفين معنا، مهمش نحن، مهما ما كانوا متعاطفين معنا، هم عندهم دولة ومجتمع يحبوا يدافعوا عليه، وما عندهم حتى مبرر باش يعادوا مجتمع متاعهم على جينا، وبقصين هم الزوز مخرجين تعرض إلى تهديد من الجيش الإسرائيلي، وتعرض للتهديد حتى بنزع الجنسية، وقالوا غير يحطوا ساقيهم هنا برك في إسرائيل تعالوا نراهم كيفاش. الفيلم فقط للتذكير هو فيلم نازا، هذايا باللغة العبرية يعني ديغا كولاتيرو، أضرار جانبية.
2: نعم.
8: يتحدثوا فيه مع جنرالات وجنود إسرائيليين يقدموا شهادات كيفاش كانوا يقتلوا الأطفال والنساء عمدا، كيف يهدمون عمارات كاملة على رؤوس من فيها عمدا ودون أي مبرر، هكا لمجرد المتعة وكل شيء. سؤالي ليك كمان هو، أولا نحن كعرب كيف ننظر إلى هذا النجاح في مقابل فشلنا احنا في اختراق الرأي العام الأوروبي؟
2: طبعا الفيلم مثل ما ذكرت أستاذ كمال شكل حدث كبير جدا، حتى أنه نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قام بخطاب في درجة متاع تشنج كبيرة وعالية، واتهمه بالخيانة يعني، وأثار يعني حقيقة احتقان وتوتر وتشنج بشكل واضح، وحتى أنه اعتبرها نوع من يعني هو لم يقبل كيف أن الإسرائيليين يقومون بهذا العمل، يعني كيف أنهم يفضحون بهذه الطريقة هذه الإبادة الممنهجة التي قام بها الجيش الإسرائيلي. طبعا تعليقا على هذا الحدث، طبعا يمكن أن نعلق في أكثر من نقطة، ولكن اعتقادي أن أهم نقاط هو أن هناك دائما فنانون ملتزمون أستاذ كمال في كل مجتمعات وفي كل البلدان ينتصرون للقضايا العادلة، وهذا يجعلنا نتحرر من هذا الكليشيه انت ان يعتبروا كل الاسرائيليين صهاينه. طبعا هذا غير صحيح، بدليل هذا الفيلم مثلا هناك اسرائيليون يساريون وتقدميون ومتضامنون مع الفلسطينيين، وطبعا سياسيين موجودين وثقافيين موجودين وادبيين وسينمائيا ايضا موجودين. طبعا الكليشيه العام هو ان كل اليهود اسرائيل يعني صهاينه وكل يهود صهاينه، طبعا هذا كليشيه يعني واتهام غير سليم وغير مناسب تمام بدليل هذا الفيلم. النقطة الثانية أن لجان المهرجانات السينمائية يديرها نقاد ويعني سينمائيون مستقلون، لأنه لو كان مهرجان فينيسيا مؤدلج ومسيس وموجه لربما هذا الفيلم لم يأخذ هذا يعني هذه الجوائز. هو الحقيقة أخذ عدد كبير من الجوائز، وتصفيق الناس بهذا الحجم ولمدة طويلة طبعا يعتبر يعني حقيقة عملية فضح مرئية وسينمائية وتلفزيونية وعلى كل المنصات تنضاف وتكمل إلى عديد الأعمال. لابد أن نشير إلى هناك تقارير وهناك أفلام وهناك مقالات وهناك كتب وهناك أشكال عديدة، وخاصة اليوم بهذه الثورة الاتصالية فضحت هذه المجزرة وهذه الإبادة التي عاينها وشهدها العالم. وأنا اعتقادي أن أن أن أن أثارها بطبيعة الحال ستستمر، وبالتأكيد سيكون لها أثر سياسي. طبعا الأثر السياسي ربما يتباطأ ربما يتأخر ربما يحتاج إلى نضج شروط معينة، ولكن ما تم أستاذ كمال وأنت لا شك من المتابعين للأدب وللسينما في العالم تعرف جيدا أن هناك أموال كبيرة صرفت لأجل إشاعة صورة ذلك اليهودي المظلوم الذي اضطهد والذي ظلم خلال الحرب العالمية الثانية فيما يعرف بالهولوكوست، وأنجزت أفلام بالمئات إلى اليوم تبث وتعرض. الأفلام التي تحكي عن الهولوكوست الذي يمارسه الصهاينة الآن في الفلسطينيين ما تزال قليلة ولكنها مؤثرة. ذكرت فيلم يعني هند رجب، طبعا فيلم هند رجب مهم، ولكن هناك أفلام أخرى أيضا لفلسطينيين ولغير الفلسطينيين التي مش اليوم فقط ولكن من زمان ومن سنوات طويلة. علي أن أشير في نهاية هذا التعليق إلى نقطة مهمة جدا أستاذ كمال، الالتزام له كلفة باهظة مادية وسياسية. تعرف جيدا أستاذ كمال أن فنانين موسيقيين وأدباء وكتاب في بلدانهم يدفعون ثمن باهظ عندما يعني يرفع شعار أو يكتب شيئا على أي محمل من المحامل أو يعبر على أي شكل تضامني. الأموال تسحب منه وأحيانا يهدد وأحيانا لا يجد تلغى له عروض، وطبعا هؤلاء الناس يدركون جيدا أن التزامهم له ثمن
8: مكلف.
2: النضال والالتزام ليس عملا ترفيهيا وليس نزهة. هؤلاء الناس عندما اختاروا هذا الطريق يعرفون أنهم اختاروا طريقا صعبا وأن الأبواب ستغلق أمامهم من جهة معينة ولكنها تفتح أيضا من جهات أخرى. الالتزام له كلفة وله ضريبة، وأيضا هذا يغير أيضا المعادلة ويغير نظرتنا لكثير من الأشياء. نعم أستاذ كمال.
8: نعم، سؤال أخير حب نكمل به معك كمال، ماذا يمكن أن نفعل نحن كعرب أصحاب القضية؟ أنا وقت نشوفهم أطفال نحسهم كانوا أطفالي في فلسطين في غزة يموتوا وهم على الطريق إلى المدارس، ماذا يمكن أن نفعل فنيا نحن كعرب لكي نخترق هذه الصورة النمطية التي بناها الصهاينة حولنا؟
2: ولد أستاذ كمال أنا اسمح لي فقط، أنا لا أدري إن كان من المناسب استخدام هذه العبارة نحن كعرب. لا يوجد شيء اسمه العرب يعني بالمعنى جسم يعني سياسي متحد ومعناها في مؤسسات أو في آليات معينة حتى
8: على الأقل على المستوى الفني الثقافي.
2: نعم أستاذ كمال، على المستوى الفني من الواضح أستاذ كمال أنه الاختراق هذا الجدار مثل ما ذكرت نحتاج في تقديري إلى شيئين أساسيين. أولا أن تنتصر لقضية أستاذ كمال عادلة مهما كانت عدالة هذه القضية، وأنت تنجز فيلم أو تكتب مقال أو تكتب رواية أو تكتب عمل مسرحي لابد أن تحقق أعلى شروط الفنية والجمالية في عملك. بمعنى انتصارك للقضية لا يبرر أن تقدم عملا سخيفا أو عملا متوسطا أو ضعيفا. أنت تخاطب العالم وعليك عندما تقدم فيلم عن القضية الفلسطينية أن يكون أولا فيلم، بمعنى فيلم قوي، بمعنى في جمالياته في طرافته في حداثته في صدقه في قدرته على أنه يلامس الإنساني في العالم كله. انتصارك للقضية غير كافي، لابد أن تكون قادرا على أن تلامس العالم وأن تهز العالم، وهذا أمر طبعا يحتاج إلى مواهب كبيرة. هذه نقطة مهمة جدا، يعني الانتصار للقضية وحده غير كافي، لابد أن تكون في مستوى ما ينجز من السينما في العالم، لابد أن تنجز فيلم بمستوى الجمال والفن الذي يقدم في العالم، لأن أطفالك أستاذ كمال وقد كبروا طبعا يشاهدون السينما في العالم كله، يعني لا تطلب منه أنه عندما يشاهد فيلم تونسي أو عربي أن يتنازل في ذوقه وفي اختياراته، لا، يقول لك نحب نشوف فيلم، يا فيلم يا يعني يا بلاش. هذه نقطة مهمة جدا، حتى تخترق العالم لابد أن تكون عالمي في سيطرتك على التقنيات وفي سيطرتك على شروط ذلك الفن وعلى ما وصل إليه من تقدم. القضية والانتصار القضية تأتي في مرحلة ثانية.
8: نعم صديقنا وزميلنا الناقد الصحفي كمال الشيحاوي، نحن ممتنون لك لهذا الوقت الذي خصصته لنا. شكرا لك. شكرا لك سيدي الكريم، إن شاء الله تجي فرصة أخرى تكون معنا في الاستوديو وكل حوار أطول معك وأكثر. نحييك ونشكرك على هذه المساهمة معنا. أنا أحب أن أنهي هذه الحصة بشيء من الموسيقى مع تحيات الزميلات مريم جارة ومريم مناع، كما كنت نحكي لكم مريم جارة في الهندسة التقنية لهذه الحصة ومريم مناع في نقلها ومع كل حاجياتها من صور ومن غيرهم، كل عناوين كلهم على موقع التواصل الاجتماعي. أترككم مع هذه الاستراحة الموسيقية وأدعوكم إلى البقاء مع إذاعة تونس الثقافية.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حاوصوا امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز وبعد نرجع.
1: يلا
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
6: قضايا في الفكر الإسلامي. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية من خلال برنامج قضايا في الفكر الإسلامي الذي نطرح فيه اليوم إن شاء الله موضوع التجديد في الفكر الإسلامي. وبالمناسبة يحضر معنا الضيف الكريم الدكتور محمود جاب الله، دكتور محمود جاب الله باحث في الشأن الإسلامي لمناقشة الموضوع. أهلا بك دكتور.
7: أهلا وسهلا، تحية ليك أختي حيات وتحيتنا إلى كل العاملين في الإذاعة الثقافية، والتحية موصولة إلى السادة المستمعات والمستمعين، نتمنى لهم أيام طيبة مشرقة كلها، ونحن نتحدث عن إشراقات الفكر الإسلامي وعن إبداعات الفكر الإسلامي.
6: نعم دكتور، الفكر الإسلامي يعد من المجالات التي تجمع بين الثوابت الدينية والمتغيرات التي تفرضها ظروف الحياة وتطور المجتمعات، وبناء على ذلك دكتور برز مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي باعتباره يهدف إلى إعادة فهم النصوص الدينية، ونحن اليوم سنطرح جملة من التساؤلات في هذا الإطار. نود أن نتحدث حول مفهوم التجديد. ماذا عن مفهومك دكتور للتجديد؟
7: التجديد في الفكر الإسلامي هي حركة دؤوب، هي حركة لا تنقطع أبدا على مر العصور، فهي إحياء لما وقع تدارسه من الدين، وإعادة الاعتبار للعقل وأعمال الرأي في كل القضايا التي فيها مجال للاجتهاد، وذلك لربط النصوص الشرعية بواقع الناس المتغير. هذا هو الفكر، هي ملائمة بين المستجدات التي تستجد في واقعنا وبين ما طرحته الشريعة الإسلامية السمحة. فلو رأينا مفهوم التجديد لغة، هو يعني إعادة الشيء إلى أصله أو إعطائه رونق وجمال وصفات أخرى، كتجديد المباني وتجديد الثياب وتجديد المواضع والمواقع إلى غير ذلك. فهل الاجتهاد بصفة عامة في تغيير الأشياء وإعطائها صورة أجمل؟

0: وذات الدلالة لا اجتهاد فيها، لأنها نصوص قطعية كوجوب الصلاة ووجوب أركان الإسلام ووجوب جملة من المسائل التي حددها القرآن كمسألة الميراث ومسألة الحقوق، إذن وهي الحقوق العينية وغيرها. هذه ثوابت لا يمكن الخروج عنها بأي حال من الأحوال. أما التجديد الذي يلامس هذا الثوابت هو فهم هذه الثوابت وتنزيلها في الواقع، إذ يعتبر الفقه هو مرحلة من مرحلة التفكير والتجديد في واقع الناس. فنجد الفتاوى ونجد آراء العلماء تتغير وتتبدل حسب واقع الناس، حيث أن ما يصلح أحيانا لبلد ما لا يصلح لبلد آخر في مجالات فقهية وفي جوانب فقهية، فنجد أن العلماء يجتهدون في ذلك.
1: نعم. طيب دكتور، التجديد يشمل التجديد في الفكر الإسلامي يشمل مجالات متعددة، منها تجديد طرق التفكير، الاجتهاد، إعادة قراءة التراث قراءة نقدية، ومعالجة القضايا الاجتماعية والسياسية وماذا إلى ذلك. نحن دكتور نود أكثر توضيح بشأن هذه المضامين المرتبطة بالتجديد في الفكر الإسلامي.
0: نعم، لأننا لو بحثنا عن أسباب التجديد فنجد أن هذه الأسباب ما يبررها هو مواكبة العصر والتحديات التي تطرح في عصرنا وفي كل العصور المتعاقبة. فهذه الحاجة إلى فهم النص الديني وتنزيله في واقع الناس يعتبر من الدوافع الأساسية ومن المبررات الأساسية لتجديد الفكري، كذلك في ربط الفكر بالواقع وعلاج كل الانقطاعات التي تحدث في المجتمعات في فهمها للنص الديني وفي تنزيلها وفي طرح القضايا المستجدة على الناس وفهم هذه القضايا. ولكن التجديد في الفكر الإسلامي له وسائل لتحقق هذا التجديد، ومن بينها هو الاجتهاد والفهم العميق للنص الديني ومحاولة ملائمته مع الواقع. هذا الفهم يعطينا قدرة أكثر على استيعاب ما يطرح من مشكلات وفهمها فهما عميقا مع تفكيك كل الطلاسم لهذه المشكلات وطرح البدائل من منظور إسلامي، حيث أنه تطرح دائما في واقعنا وفي الواقع أيضا الذي سيأتي من بعد وفي الواقع الذي سبق تطرح عديد من القضايا. فإذا ما طرحت هذه القضايا فلا بد للمفكر وللمجدد أن يبحث عن بدائل تفسر احتياجات الناس في هذا الواقع لجملة من المسائل، في المسألة الثقافية والمسألة السياسية والمسألة الاقتصادية والمسألة الاجتماعية. إذن فالفكر الإسلامي يلامس كل المجالات دون استثناء، فهما ودراسة وتنظيرا وطرحا لبديل في ذلك المجال. مثلا نأخذ الاقتصاد الإسلامي، الآن تطورت المعاملات المالية وأخذت مناحي متعددة، فأصبحنا اليوم نتحدث عن طرح المفهوم الإسلامي للبنك مثلا وللإدخار وللقروض بصفة عامة وللاستثمار دون الخروج عن الأحكام الشرعية التي حددها الشرع. وتحديد ذلك يأتي عبر حسن التصرف في المال وفي رأس المال دون عبث ودون إسراف ودون الاتجار في المحرمات، وبحث ما هي الطرق التي من خلالها يمكن تنمية رأس المال هذا وتحقيق الأرباح المطلوبة. فالربح مثلا هو مقصد من المقاصد الأساسية في تنمية الرأس المال دون أن يخرج هذا المقصد عن أسسه. والحياة الاقتصادية الآن تنوعت، فخرجنا عن الإطار المعهود والإطار الكلاسيكي للتجارة مثلا كبيع الأشياء العينية، وأصبحنا نتحدث عن تجارة من نوع آخر، عن المعاملات وعن تجارة الخدمات بصفة عامة. فأصبحنا الآن نقدم خدمات في هذا العالم الصغير، ولذلك الشريعة حددت طبيعة التعامل، ولكن على المفكرين أن يجتهدوا في تنزيل هذه الإحداث.

0: الأحداث التي حدثت وهذه التغييرات التي وقعت لفهم أكثر ولفهم أعمق.
1: نعم.
0: لو نمر حتى إلى مجالات أخرى كالمجال السياسي مثلا، الآن المجال السياسي أصبحت هناك علاقات دولية أكثر انفتاح، وأصبحت هناك علاقات دولية تبنى على المصالح وتبنى على احترام الطرف الآخر، ولكن هناك علاقات بالموازنة، علاقات أخرى لا تحترم مثلا هوية الشعوب وخصائص الشعوب وخصائص الدول واستقلالية الدول. فهنا أيضا المفكر والمجدد يطرح طبيعة هذه العلاقات من منظار إسلامي مع المحافظة على الهوية والمحافظة على الأصل دون الخروج عنه، ولكن مع بعث أيضا علاقات مثمرة وعلاقات مجدية، وكذلك في المجال الثقافي وكذلك في المجال
1: كل
0: الاجتماعي
1: المجالات تقريباً.
0: كل المجالات. على المفكر اليوم أن يكون له رأي وأن يكون له بحث وتدقيق في هذا في كل مجال.
1: نعم.
0: يعترضه.
1: نعم دكتور، التجديد في الفكر الإسلامي له أهمية كبيرة باعتبار أنه يشمل كل المجالات، مثلا مواجهة الجمود الفكري وربط الفكر الإسلامي بواقع الناس وحاجاتهم المتغيرة، وأيضا في تقديمه لخطاب ديني متوازن. ما تعليقك في هذا الباب دكتور؟
0: نعم، الفكر بصفة عامة، هو بصفة عامة دون قصور على الفكر الإسلامي، الفكر هو إعمال الرأي ومحاولة الملائمة بين ما يتطلبه واقع الناس من أعمال ومن أفعال وبين ما يحمله هؤلاء الناس من قيم ومن مبادئ ومن ضوابط تنظم حياتهم بصفة عامة. فهذه الملائمة بين ما يحمله الناس من قيم ومبادئ وبين ما يتطلبه الواقع يحتاج منا إلى إعمال الفكر، ويحتاج منا ومن كل مفكر أن يجتهد في المجال الذي يعترضه وفي المجال الذي يطرح عليه كي يجدد للناس الفهم والطرح والتعامل، لأن هناك معضلات كبيرة وهناك قضايا كثيرة تطرح على الناس، ولذلك التجديد له أهمية قصوى. فتجديد الفكر والفقه الإسلامي في أربعة أسباب وأهداف أساسية، أولها ضرورة أن يعي ويقتنع شباب وشابات الأمة بأن التراث الفكري والفقه الإسلامي كان حصيلة فكر وجهد واجتهاد، وبالتالي على المجتهد والمفكر أن يستفيد من تلك الآراء وأن يبني عليها، إذ لا يمكن أن نجتهد وأن نجدد في انقطاع عن الماضي وفي انقطاع عن التراث وفي انقطاع عن هويتنا. وكان هذا الفكر السابق هو حصيلة جهد مجموعة من المجتهدين عبر العصور، منهم الفقهاء ومنهم المفكرون ومنهم الفلاسفة المتكلمون وغيرهم ومنهم الساسة ومنهم رجالات الاقتصاد ومنهم رجالات الثقافة إلى غير ذلك. أما المسألة الثانية والسبب الثاني في أهمية التجديد، هو أن الحديث عن التجديد الثقافي والحضاري في العالم الإسلامي والعالم العربي كما يرد دائم في مداولات وفي مشاريع متعددة تطرح للنهوذ بالشعوب العربية والشعوب المسلمة، فالحاجة الملحة لجعل هذا الفكر طوع الناس وطوع أعمالهم وطوع اختياراتهم في الحياة فهذا أمر ضروري. فالخطاب الإسلامي الآن عليه أن يتسم بأكثر واقعية، لأن هناك واقع ملح لدى الناس وهناك مشكلات حقيقية، فالدين أتى لمعالجة هذه المشكلات، ولكن هذه المعالجة تحتاج منا إلى طرح وتحتاج منا إلى فهم، وهذا دور المفكر في تقريب الأفهام، فهم النص الديني وفهم التشريعي للاستفادة.
1: نعم.
0: منه. أما الأمر الثالث والمتعلق بمسألة التجديد وهي مسألة أساسية أيضا، فنحن نحتاج إلى أن نناقش ما يطرح علينا من مشكلات ليس في مجتمعنا فقط وإنما في مجتمعات أخرى، على أن اليوم الجالية المسلمة منتشرة في أنحاء العالم. فمثلا نجد الجالية المسلمة في أوروبا ما يطرح عليها من قضايا ليست نفس القضايا التي تطرح على المسلم في مجتمع مسلم، فهناك اختلاف جوهري. فبالتالي على المجدد وعلى المفكر أن يفهم هذه الخصائص وأن يطرح للناس ما يفيدهم في مجتمعهم كما ذكرنا، لأن أحيانا ما يصلح لهذا المجتمع لا يصلح لمجتمع آخر. أما السبب الرابع ونقف عند هذا السبب، وهو المتعلق بجملة من التعريفات أو جملة من البدائل وجملة من المحددات وجملة من التوازنات مع ما يطرح من شعارات أخرى. فالآن العلمانية مثلا تطرح شعارات عديدة وتطرح أفهام عديدة لقضايا متعددة، بل أنهم يقترحون على المجتمعات المسلمة معاهدات واتفاقات وعقود أحيانا مخلة بما تطلبه الشريعة. فنجد كثير من المعاهدات تخرج عن النمط الطبيعي لحياة البشر، فهي تعارض الدين نعم وتعارض التشريعات، حتى التشريعات الأخرى كالتشريع المسيحي والتشريع اليهودي، ولكن هناك أفراد يريدون فرض هذه المعاهدات بنسق معين، لأنهم يرون أن العالم لابد أن يتشكل على نحو معين. فالمفكر والمجتهد يرى في هذه المعاهدات وله رأي في هذه المعاهدات، لأنها تنسف أحيانا قيم المجتمعات وبناء المجتمعات.
1: نعم هذا واضح دكتور. ونحن في هذا الموضوع أكيد أننا نحتاج إلى الحديث عن المعوقات، فهناك معوقات عديدة تواجه التفكير، تواجه عفوا التجديد في الفكر الإسلامي دكتور. هناك مثلا معوقات ذاتية في العوامل المرتبطة بالمجتمع وبالمفكر نفسه، ماذا عن هذه العوائق دكتور؟
0: نعم، أي كل حركة تجديد بصفة عامة، وليس هذا قصرا على الفكر الإسلامي، دائما هناك مطبات وهناك معوقات بصفة عامة تعوق دون وصول المفكر والمجتهد إلى مبتغاه بيسر وبسهولة. ولذلك طالما تعترض حركات التجديد بصفة عامة معارضة عميقة، وهذا نجده حتى على في العصور القديمة، فكل نبي وكل رسول بالرغم من أنه مدعم من الله تعالى برسالة من الله تعالى ويجد معارضة كبيرة، لأنه يسعى إلى تجديد ارتباط الناس بشريعتهم وبالشريعة الأولى وهي شريعة الإسلام. فنجد آدم بعده جاء نوح، ونوح كانت له معارضة كبيرة حتى أنه انتدب واختار من قومه من كان ثابت على الإيمان وغرق البقية. وهناك فصل بين من كان متمسكا بالإيمان وروح الإيمان وبين بقي متمسكا بما طرأ على ذلك المجتمع من عبادة للأصنام وتأليه للأصنام. أيضا مع إبراهيم عليه السلام وقع هناك فصل بين مجتمعين، بين مجتمع الكفر ومجتمع الذي يعبد الأصنام مع مجتمع آخر متحرر، ولكنه ينظر إلى الكون كأنه مخلوق من الله تعالى وليس خارق للعادة ولا يعبد الكون. فإبراهيم في انتقاله من مرحلة التي رآها في مجتمعه وهي مرحلة عبادة الأصنام التي رفضها إبراهيم إلى المجتمع المؤمن وتأسيس المجتمع المؤمن، مر بالتأمل والنظر في الكون من حوله، فرأى كوكب فقال هذا ربي، ثم لما أفل هذا الكوكب قال لا أحب الآفلين، ثم رأى القمر قال هذا ربي، ثم لما أفل قال أيضا رفض ذلك، فجعل سياقا معين في فهمه لطبيعة الخالق الذي لا بد من عبادته، إلى أن اهتدى في الأخير إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، للذي خلق هذه الأشياء التي تغيب وتحضر، فهناك خالق لها لا يغيب أبدا. وبالتالي هذه النقلة دائما كانت هناك معارضة ومعارضة كبيرة. كذلك التجديد في الفكر الإسلامي في واقعنا اليوم نجد أن هناك معارضات كثيرة، وهذه المعوقات نابعة عن عدة أسباب. أولها كما ذكرت المعوق الذاتي، بمعنى أي أن القائمين على تجديد الفكر الإسلامي سواء كانوا أفراد أو مؤسسات لازال يعوزهم الآليات والفهم الدقيق للمشكلات التي تطرح. وبالتالي مثلا ما يطرح على الشباب اليوم في خضم هذا العالم المتلاطم، هذه العلاقات المفتوحة أمام هذه الوسائل الاجتماعية المتطورة من فيسبوك وواتساب وانستغرام وغيرها من وسائط ووسائل التواصل الاجتماعي، تطرح قضايا وقضايا متعددة لا نجد لها مواكبة. فبالتالي هناك قصور لدى المفكر ولدى المؤسسات التي تقوم على التجديد والتفكير في متابعة ما يحدث. فبالتالي هناك قصور ذاتي وهناك نقص ذاتي، إلى جانب عملية التكوين والدراية والمعرفة. أنت إذا أردت أن ترد في جانب من الجوانب عليك أن تدرك خفايا ذلك الجانب، فهم تلك المواضيع، فهم تلك المضامين المطروحة. مثلا الآن لا نجد من بعض المفكرين من سعى إلى تطوير هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، فأصبحنا نضع محتويات أخرى علنا نجذب الشباب لها. فليس هذا العمل يعني له جدوى كبيرة. نعم له جدوى لكن ليس جدوى كبيرة. الجدوى في أنك تغير أنماط التعامل لدى الشباب، فعوض أن يدخل إلى محركات تأخذه بعيدا عن دينه وبعيدا عن قيمه، لابد أن نفكر كيف تأخذه بعض المحركات إلى ما يفيده وإلى ما يستفيد منه، وجعل حتى مجال المناظرات ومجال العلم والتعلم الآن وتحصيل المعرفة تستفيد من هذه الوسائط ومن هذه الوسائل. مع في الجانب أيضا الذاتي نجد هناك أيضا لدى المفكر خوف أحيانا من طرح جملة من القضايا وريبة لديه، وهذا أيضا يعيق أن يكون للمفكر رأي وأن يكون له إبداع. وتضييق المجال على المفكرين بث في قلوب كل مفكر وكل مجدد شيء من الخوف والانكماش. فالمفكر لما تجده منكمش على نفسه لا يدلي بآرائه، لا يفصح في إعطاء آرائه للناس، نجد في ذلك معوق أساسي لتجديد الفكر الإسلامي.
1: طيب دكتور، هذا عن المعوقات الذاتية، وأكيد أن هناك معوقات أخرى مثلا المعوقات الموضوعية يمكن أن نتحدث عنها. هذه المعوقات الموضوعية في التجديد في الفكر الإسلامي عديدة، مثل الاضطرابات السياسية والاجتماعية، وأيضا ضعف المؤسسات العلمية والثقافية وغير ذلك. نحن نقف عند هذه لكي نمر في بعد إلى الانعكاسات.
0: نعم، المعوقات الموضوعية على كثرتها أحيانا تعيق المفكر والمجدد في طرح آرائه. أولا انغلاق المجالات وانغلاق المواضع والمواقع التي تجعل من المفكر في تواصل دائم مع واقعه، لأن المفكر يريد أن يطرح رأيا وأن يستمع نقاشا لهذا الرأي. فلا توجد الآن طرق في التواصل المباشر مع الواقع، ولا توجد مؤسسات تضمن. يعني أحيانا نجد بعض الجمعيات الفكرية التي تقوم بجملة، لا أقول المناظرات وإنما بجملة من المنتديات الفكرية لتبحث في قضايا تهم الواقع، فهذه المنتديات على وجودها فهي قليلة وقليلة جدا ولا تفي بالحاجة أمام المتغيرات التي تحدث في مجتمعاتنا. هناك تغييرات يومية في مجتمعاتنا تحدث، ما يرد علينا الآن من المجتمعات الأخرى كم هائل في كل المجالات، في المجال الثقافي، في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، المجال الاجتماعي دون استثناء، ترد علينا ويرد علينا كم من هائل من المتغيرات. فبالتالي لا يوجد في المقابل ما يرد على هذه المتغيرات أو ما يفهم هذه المتغيرات ليجد لها الملائمة الكافية والكاملة بين النص الديني والتشريع الإسلامي وبين ما يتطلبه الواقع. هذا المعوق الموضوع، فهي قلة المنتديات وقلة المنصات. المعوق الموضوع الثاني بين ظفرين، ولا أريد أن أتحدث بلغة العداء والاستعداء، وإنما هناك مقاومة لكل أشكال التجديد خاصة في مجال الفكر الإسلامي.
1: كيف ذلك؟
0: على اعتبار أن الآن الآخر ومن يعادي الفكر الإسلامي بصفة عامة يرى أن في الفكر الإسلامي نسف لكثير من المقولات، خاصة كل ما هو متعلق باستعباد الإنسان وإعادة استعباده بشكل آخر. الإنسان الآن في واقع، هذا الواقع المادي الآن اللي أصبح تحدده المسائل المادية، مطروح الآن على المفكر المجدد في المجال الإسلامي أن يطرح سبل الحرية للشعوب وللناس. نجد الاستعباد الآن، ونجد القهر، ونجد الظلم. قضية فلسطين ليست عنا ببعيد، وقضايا أخرى الآن خاصة تحدث في العالم الإسلامي، وهذا من شأنه أن يعطل وأن يعيق المجتمع وأن يعيق المجدد بصفة عامة. فلما تجد الحروب في المجتمعات المسلمة، نجد حرب في السودان، وكانت حرب في سوريا، وحرب في اليمن، وحرب في فلسطين، يعني هذه الحروب هي تحجم، تجعل المفكر يحجم عن إعطاء رأي، لأنه ليست الأولوية. الأولوية المطلقة هو كيف السبيل إلى الحرية، كيف السبيل إلى الاستقرار، كيف السبيل إلى الأمن. فبالتالي لأن حركة التفكير والتجديد تتوازن مع مسائل أخرى كتجديد التعليم مثلا، والتجديد في المجال الثقافي، والتجديد في مجالات أخرى، كي تكون روافد ومعين للمجدد بصفة عامة في طرح آرائه. أيضا من المعوقات الموضوعية بعد هذا الاستعداء، نجد أنه لا يسمح للفكر الإسلامي أن يأخذ المجال الأبعد في طرح كثير من القضايا، فنجد أن المنتديات تفتح لآراء أخرى، أحيانا آراء شاذة، أحيانا آراء بعيدة تماما عن الإنسان وعن كينونة الإنسان، ولا يسمح للمفكر المسلم وللمجدد المسلم أن يطرح رأي الإسلامي في ذلك. ولذلك نتجت جملة من المعاهدات كمعاهدة سيدا ومعاهدات أخرى، وهي تهين الإنسان وتهين كرامة الإنسان وتخرج الإنسان عن دائرة الإنسانية، بل أصبحت هذه المعاهدات سيف مسلط على رقاب الشعوب وعلى رقاب المجتمعات. أيضا من المسائل الموضوعية أن حركة التجديد بصفة عامة تتطلب جهد وتتطلب إمكانيات مادية كبيرة في فتح المجالات، وهذا أيضا يعوز المنظمات والجمعيات والمفكرين القائمين على هذا الأمر، يعوزهم الجانب المادي، ليست لهم الإمكانات الكافية. لأن كي تصل الآن إلى العالم وكي تصل بفكرك للعالم يحتاج منك إلى جملة من البحوث وتدقيقات وأعمال ووسائل ووسائط للتواصل بصفة عامة. إذن هناك جملة من المعوقات الموضوعية إذا أردنا أن يسهم الفكر الإسلامي الآن في تنشيط ذاكرة الشعوب من جهة، وفي تنشيط حركة الفهم لدى الشعوب، علينا أن نجد الطرق الميسرة لهذا التجديد. نعم. ولتجديد الفكر الإسلامي.
1: طيب دكتور، هذه المعوقات الموضوعية التي تحدثت عنها، هل يمكن القول أنها تؤدي إلى إضعاف الحوار الفكري وإعاقة ظهور المشاريع التجديدية؟
0: نعم صحيح، كلامك صحيح. فأي حصار لعملية التجديد ينتج عنه فعلا هذا القصور في فهم قضايا الناس وفي طرح البدائل وفي إيجاد الحلول المناسبة والملائمة. الأخطر من ذلك أن ينتج عن هذه المعوقات والمنع من حركة التجديد أن تنتج أفكار أخرى غريبة عن الإسلام. ونحن رأينا الآن هناك أفكار متطرفة، هناك من تطرح قضية كما قضية الإرهاب وقضية التطرف وغيرها.
1: نعم.
0: هي نتاج ماذا؟ هي نتاج هذا الحصار الدائم لكل فكر معتدل، لكل فكر مستنير، لكل فكر يريد أن يجدد، لكل فكر يريد أن يعطي طرحا متلائما مع شريعة الإسلام السمحاء، لأن لدينا ضوابط في الشريعة وضوابط عديدة وعديدة جدا. فما عندما تحاصر هذا التجديد الذي يمكن أن يعطي الحل للناس، يمكن أن يفتح مجال للنقاش والحوار، الحوار المتزن، الحوار المسؤول، الحوار الذي يضفي إلى نتيجة. لأن الله تعالى تحدث عن هذه الحوارات وقال في آية كريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
1: نعم.
0: فأي جدال وأي طرح للقضايا لابد أن تكون لها مآلات، فالمآلات التي يحددها الإسلام هي الصدقة، ومعنى الصدقة الإنفاق بين الناس، التعامل وحسن التعامل بين الناس، والمعروف هو كل ما يتعارف عليه من حسن خلق ومن قيم، والإصلاح طبعا هو عملية تجديد وعملية إصلاح لما أفسدته المجتمعات ولما أفسده أحيانا الساسة ورجال الاقتصاد وغيرهم. إذن فالمقصد الأساسي للتفكير هو هذه المسائل: بث روح التعاون والتآزر بين الناس، المعروف وما يتعارف عليه الناس من خير، ثم الإصلاح وإصلاح المجتمعات.
1: نعم. طيب دكتور، هذه المعوقات التي تحدثنا عنها سواء كان الذاتية أو الموضوعية للتجديد في الفكر الإسلامي يمكن أكيد تجاوزها على أساس أن يكون التجديد قائما على العلم والوعي لا على التقليد أو القطيعة مع التراث، وذلك من خلال أبواب عديدة. ما رأيك دكتور؟
0: نعم أكيد أن عملية التجديد كما ذكرنا من شروطها الأساسية هو أن تكون لديك اطلاع كامل على جملة من المضامين، وأولها ما ذهب إليه النص الديني وما ذهب إليه التشريع. فلا بد أن يكون لديك اطلاع عميق، المفكر لا بد أن يكون له اطلاع عميق مع اطلاعه أيضا على واقع الناس. ثم أحيانا عندما تطرح أفكار تجديدية وعندما تطرح قضايا مجددة وعندما تطرح بدائل، لابد أن يكون هذا الطرح ينبني على حد أدنى من الوعي لدى الناس. ولذلك رسالة الرسل بصفة عامة، وهي تجديد لمعتقدات الناس وتجديد للفكر لدى الناس، كان ينطلق الرسل بالبينات أي بالوعي أي بالحجة، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وكنا تحدثنا في حلقات سابقة عن الأسس في بناء المجتمعات، أولها الوعي، بناء الوعي لدى الناس. إذ أنك لا يمكن أن تطرح جملة من القضايا لتجديدها ولتغييرها ولتغيير أفهامها إلا إذا ما انبنت على وعي لدى الناس. المسألة الثانية هي مسألة المرجعية ومسألة النص الديني، وأنزلنا معهم الكتاب، وهنا الكتاب يقصد به الوحي ويقصد به ما أنزل من عند الله تعالى. فنحن نحتاج إلى مراجع نعود إليها ومرجع نعود إليها، فالمفكر يعود إلى مرجع، لا يفكر خارج إطار الوقت وخارج إطار الزمان والمكان، وإنما يفكر بنص شرعي يريد أن ينزله في واقع الناس. ثم وأنزلنا معهم والميزان، والميزان هنا الآلية التي تمنح الإنسان كي يزن بين الحق والباطل، ويزن بين ما هو جيد وما هو مفيد وما هو غير مفيد، بين ما هو مرغوب فيه وبين ما هو غير مرغوب فيه. فالقيم أساسا تبنى على هذا النحو، لا يمكن أن نبني قيمة دون أن نعرف مآل هذه القيمة وأثر هذه القيمة في المجتمع. ثم ليقوم الناس، تمكين الناس من هذه الآليات، كي يفهم الإنسان الذي يختار منهج معين لماذا اختار هذا المنهج، لماذا اختار هذا النهج. فبالتالي بناء الأمر على حد أدنى من الوعي والإدراك مع مرجعية واضحة ومع آلية قادرة أن تميز بين الجيد والسيء، ثم واقع الناس الذي لابد أن يتغير ليقوم الناس بالقسط.
1: نعم.
0: فمعنى القسط هنا هو البحث عن السبيل الأفضل، عن السبيل الأنجع، عن السبيل الأعدل الذي يغير حياة الناس من ظلم إلى عدل.
1: نعم. إذن دكتور، التجاوز المعوقات يعني واضح يمكن أن يكون بطرق عديدة، وأكيد أن هناك نقطة لابد من الوقوف عندها، كون الأمر يتطلب تكوين مفكرين يمتلكون معرفة بالتراث وبقضايا العصر في الوقت نفسه.
0: نعم.
1: ليكون التجديد قائما على العلم والوعي لا على التقليد أو القطيعة مع التراث.
0: نعم، ولذلك لما نشأت كثير من المدارس الفكرية في المجتمعات المسلمة كان لها دور أساسي في الانعتاق. نشأت مدارس فكرية مع حركات الاستعمار الذي وقع فيها استعمار للبلدان المسلمة، والمحافظة على الهوية كانت مقصد أساسي لدى المفكرين، المحافظة على هوية البلاد وعلى الهوية الإسلامية. فبقي مثلا منار جامع الزيتونة ومنارة جامع الأزهر وغيره من المنارات في العالم الإسلامي، وجامعة قرويين في المغرب وغيرها، هي منارات بقيت وفضاءات كانت مفتوحة للمفكرين. وبالتالي نشأت مع تلك الحقبة جملة من المجددين في الفكر الإسلامي، نذكر مالك بن نبي في الجزائر، ونذكر طاهر بن عاشور في تونس، وغيرهم محمد عبده وغيرهم من المفكرين التي كانت لهم كثير من الآراء في قضايا متعددة تهم حياة الناس. ولذلك مسألة بناء الوعي لدى الناس كما ذكرنا يتطلب ليس جهدا فردي وإنما جهد جمعي، إما عبر مؤسسات تعليمية، وهذا أمر ضروري في طرح القضايا، وكنا نود أن تستمر جامعة الزيتونة وهي جامعة قائمة في طرحها لفهم هذه القضايا المستعصية، هذه القضايا الآن المطروحة على الشباب، وهي مطروحة بصفة أعمق وبصفة أدق. مثلا نرى مثلا كما قضية المخدرات الآن في المجتمعات، قضية المواطنة والمحافظة على الوطن ومكاسب الوطن. احنا لدينا سيدة الكريمة الآن قوانين قوية وقوانين كثيرة في مجالات متعددة، ولكن نجد المخالفات بكم كبير. لماذا؟ لأن ثقافة القانون أحيانا إذا ما استبدت ثقافة القانون هي تلغي ثقافات أخرى كثقافة المواطنة. مثلا أنا مواطن فعلي جملة من الواجبات تجاه وطني ولي جملة من الحقوق، فمطالبتي بحقي تكون بصفة موازنة فيها مع أداء الواجب لدي. إذن فهذه الثقافات من سيعمل على تركيزها؟ ليس المفكر في حد ذاته، ولكن هذا تحتاج إلى آليات كثيرة وتحتاج إلى إمكانيات كبيرة، ولذلك وجود مؤسسات تبني هذا العلم. لأن التجديد ليس بمعنى التقليد أو العودة إلى موروث أحيانا يكون موروث مكبر وموروث لا يعطي إجابات على المستجدات لدى الناس، إنما التجديد هو في تنزيل الفهم الصحيح والفهم العميق للدين. ولذلك نجد من يسعى إلى تكبير الناس بأراء أحيانا أراء لا تقوم القيام السليم في مجتمعاتنا، تدفع إلى الإرهاب، تدفع إلى التطرف، تدعى إلى الغلو، إلى الانغلاق.
1: نعم. طيب دكتور، نقف الآن عند فاصل غنائي ونعود فيما بعد إن شاء الله لمتابعة الحوار.

محمد محمد حبيبي الممجد، محمد محمد حبيبي الممجد، أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري، أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري، وزوجي ونسلي ومالي وأجلي، ومن كل شيء عزيز علي، ويعلم ربي بقلبي ويشهد بأن محمد

وأورثته بعد موتي لأهلي، فلا عذر لي إن رضيت بجهلي وأورثته.

0: نعود مستمعينا الكرام إلى الحديث بشأن موضوع اليوم، التجديد في الفكر الإسلامي. من جديد نرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمود جاب الله، أهلا بك من جديد دكتور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: دكتور، نتابع الحديث بشأن هذا الموضوع. الفكر الإسلامي دكتور يواجه اليوم تحديات عديدة مثل العولمة والذكاء الاصطناعي وأيضا التطور التكنولوجي وما إلى ذلك. من هنا أصبح التجديد ضرورة للتفاعل مع هذه التحديات. ما تعليقك دكتور؟
1: المسألة هنا في مسألة تواصل التجديد أو تواصل حركة التجديد، هي هي هي حركة الكون من حولنا يعطينا فكرة عن عملية التجديد المتواصل في البناء الكوني وفي المنظومة الكونية، وهذا ما يدفع الإنسان نفسه إلى التفكير إلى التجديد. ما أحيانا ما يعيشه الكون، ما نعيشه في هذا الكون الفسيح من تقلبات مناخية مثلا. هذه التقلبات المناخية الآن تحتاج منا إلى أعمال الرأي، كيف يمكن أن نحد من هذه التغييرات؟ فهذا أيضا مجال من المجالات الكبيرة والكبيرة جدا، وعلى المفكر في المجال اليوم في مجال الفكر الإسلامي أن يدلي بدلوة، أن يعطي رأيه في هذا المجال، لأن ما يحدث من تغييرات مناخية مثلا هو من فعل الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، في معنى الآية، لنذيقهم بعض الذي يفعلون أو يعملون. إذن فنحن بأيدينا وصلنا إلى هذه الموضة، فتغيير ذلك الفكر والمفكر لابد أن يكون له رأي في هذا المجال وأن يكون مبدع. ولكن مسألة الفكر لا يجب أن يكون فيها انقطاع، فكلما انقطع التجديد وكلما وقع محاصرة التجديد وكلما افتقدنا حلقة من حلقات التجديد، إلا وكان نتاج ذلك تصحر في الفكر وتصحر في طرح القضايا وتصحر في فهم المستجدات بصفة عامة. هذا التصحر الذي يقودنا كما ذكرنا إلى الانغلاق والانزواء والغلو والتطرف أحيانا والعنف، لأن يعني في نهاية المطاف الذي ينغلق ولا يقبل بالرأي الآخر سيكون هناك غلو وفرضا لرأيه جبرا، فإن لم يستطع إلى ذلك سبيلا سيعمل وسيذهب إلى العنف. بالتالي تواصل حركة التجديد هو أمر ضروري، بل هو أمر حياتي، لأن المجتمعات فيها متغيرات عديدة وعديدة جدا تلامس كل حياة. فحياتنا اليوم ليس حياتنا بعشر سنوات مضت أو عشرين سنة خلت، فنحن الآن كله يتطور من حولنا. العالم الآن أصبح قرية، الآن أصبح قرية صغيرة، فبالتالي المفكر لم يعد يحمل هم المجتمع الذي يعيش فيه، أصبح يحمل هم كل المجتمعات البشرية، على اعتبار أن الحدود مفتوحة. ما يحدث في الهند يصلنا في الإبان، وما يحدث في أمريكا وما يحدث في أي مكان من أماكن العالم يصلنا بأحيان بدقة لا متناهية، يصلنا كما في نسخة مطابقة الأصل لما حدث عندهم. فبالتالي المفكر أصبح انشغاله في مساحة أكبر، فبالتالي تواصل عملية التجديد أمر ضروري لمواكبة ما يحدث من تغييرات.
0: نعم، هذا واضح. طيب دكتور، التجديد في الفكر الإسلامي هو أيضا يحمل رسالة في طياته، وتتجلى هذه الرسالة من خلال إعادة إبراز قدرة الإسلام على مواكبة تطورات الحياة، وأيضا نشر خطاب يقوم على الاعتدال والحوار والتسامح. ماذا عن رسالة التجديد حسب رأيك دكتور؟
1: نعم، رسالة التجديد هي لا تخرج عن هذا الإطار، مع أنها لها ضابط شرعي وهي إحياء النص الديني وجعله أكثر ملائمة وفهما في الواقع دون تغيير الثابت منه، بل أن فهمنا الآن للنص الديني وتنزيله في الواقع أمر ضروري. وهناك مسألة الشمول والتنوع، فما يطرحه المجدد في مجال التفكير هو أمر شامل وأمر متنوع، ويطرح قضايا ذات اهتمام، اهتمام الناس. لا تطرح القضايا قضايا الصالونات وقضايا، لأن أحيانا عندما تناقش بعض القضايا التي لا تمت إلى واقع الناس بصلة، فيصبح طرف فكري وليست أمر ممكن. هذا يهم النخبة ويهم جزء معين من المجتمع في دفع البحوث في مجال من مجال. أما أن تلامس القضية التي تهم الناس وتهم معاش الناس، فهذا هو الأساس، هذا هو الأساس. ولا أقول لا أقول مبارزة، بل أقول مناظرة لما يطرح أيضا من أفكار في مجالات أخرى وليست ذات البعد الإسلامي وليس المرتكز لديها ليس الشرع الإسلامي والتشريع الإسلامي. فعندما تنازل تلك وتناقش تلك الأطروحات، فأنت تعطي للمسلم بشكل عام تعطيه المبررات الكافية كي يتمسك بدينه، لأن كما ذكرنا الآن الثقافات أصبحت ثقافات مفتوحة، لا يوجد هناك انغلاق، وهناك مثلا مهرجانات ثقافية تفتح في بلداننا أحيانا بما فيها من غث وسمين، أحيانا تحمل رسائل إنسانية ذات بعد إنساني وذات بعد قيمي، وأحيانا هذه الأعمال الثقافية تحمل في طياتها أيضا سم قاتل للمجتمعات، لأنها إما تضرب قيم تلك المجتمعات وتعيق الإنسان على التعامل بسلاسة مع قيمه ومع هويته ومع دينه. فبالتالي هذا الانفتاح الآن الرهيب يجعل يحمل المفكر المسلم يحمله مسؤولية أكثر ومسؤولية أكبر، كي يعطي كل المبررات والدوافع والحجج والبينات للفرد المسلم وللمجتمع المسلم كي يتمسك بهويته وبدينه ويعمل على الاستفادة من ذلك التجديد.
0: نعم هذا واضح. طيب دكتور، نحن نود في اختيارنا لهذا الموضوع نود أن نقف عند المجددين في الفكر الإسلامي. فالتاريخ الإسلامي دكتور شهد ظهورا لعدد من العلماء والمفكرين، هؤلاء الذين سعوا إلى التجديد والإصلاح، ومن إبرازهم أبو حامد الغزالي في العصر القديم وجمال الدين الأفغاني في العصر الحديث، جميعهم اشتركوا في معالجة قضايا عصرهم. نبدأ بالعلماء القدامى.
1: نعم، المجددون في الفكر الإسلامي هم علماء وأعلام، طبقا لحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث النبوي، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمة دينها، وهذا حديث فيه تبشير مبشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عملية التجديد لا تنقطع، ولذلك جعل الإسلام صالح لكل زمان ومكان. وهذه الصلوحية تستند إلى حركة التجديد التي تحدث داخل هذا الفكر، وحركة التجديد التي تلامس واقع الناس. ولذلك نجد هناك كثير من المجددين الذين برزوا في العالم بصفة عامة وفي كثير من الأمصار. أنت ذكرت أبو حامد الغزالي وذكرت جمال الدين الأفغاني وهناك غيرهم، فمثلا نلقاه في القرن الأول الهجري الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كان من المجددين في المجال السياسي، وكانت له آراء عديدة وعديدة جدا بالرغم من قصر حكمه وزمن حكمه، ولكن ما يشتهر عنه أنه بالزكاة وبمصارف الزكاة استطاع أن يغير واقع المجتمع المسلم. وتونس في وقته كانت تابعة، ولكن السنة الأولى أرسلت الزكاة لتونس، والسنة الثانية تونس هي من أرسلت الخراج والعطاء، ليس خراج وإنما عطاء لبيت مال المسلمين ما كان فائض عنها. إذن فهناك تغيير في أذهان الناس وفي تعاملهم مع مسألة الكسب في المجال الاقتصادي. أما في القرن الثاني الهجري كان هناك محمد بن إدريس الشافعي، الإمام الشافعي كان يعتبر من المجددين في مجال الفقه لطرحه قضايا وقضايا عديدة جدا. أيضا نجد بعدهم كثير من المشايخ ومن الفقهاء ومن العلماء، حتى أن المجتمعات المسلمة اشتهرت بالطبيب الموسوعة والمفكر مثل ابن سينا والرازي وغيرهم. فالرازي كان حكيما وكان مفكرا وكان مجتهدا وكان مفسرا للقرآن وكان مجددا في عصره. أيضا هناك كثير في الجانب في المعاصرة كان مثل محمد عبده وأمين الخولي وكثير كثير من الذين استطاعوا أن يعطوا أبعاد أخرى للفكر الإسلامي. أحيانا كانت هناك في آرائهم شيء من المغالاة أو شيء من الطرح، لا أقول الطرح الخاطئ، وإنما الطرح الذي لا يتلائم مع واقع المجتمعات، ومع ذلك كانت لهم حركة. نذكر في بلادنا وفي مجتمعنا الشيخ الطاهر بن عاشور، فهو عالم من العلماء الأفذاذ ومن المفكرين، صاحب التحرير والتنوير وصاحب العدالة الاجتماعية في الإسلام وصاحب علم المقاصد. يعني هذا العلامة الكبير أعطى للفكر الإسلامي بعدا آخر، بعد اجتماعي، بعد يتحقق من خلاله القدرة على تغيير واقع الناس. وحركة التجديد كما ذكرنا لا تتوقف أبدا، فهناك تجديد دائم وهناك مجددون سيبرزون على مر العصور على مر الأوقات، ولكن علينا أن نهيئ لهؤلاء الفرص الكافية، أن نحد من المعوقات الموضوعية، وأن ندفع بكثير من الذين يتعلمون ويدرسون أن ينكبوا على هذا الجانب وهذا المجال، وأن تطرح بين أيديهم قضايا الأمة وقضايا الفكر لمعالجة كثير من القضايا لدى الناس.
0: نعم، شكرا جزيلا دكتور لما تفضلت به. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية المطاف، ونرجو أن نكون قد نجحنا في تحقيق شعار الإفادة عبر الإعلام. في الختام دكتور، نؤكد أن التجديد في الفكر الإسلامي ليس خروجا عن الدين ولا رفضا للتراث، وإنما هو إعادة بناء للفهم وللاجتهاد بما ينسجم مع ثوابت الإسلام ومتغيرات الواقع. ورغم وجود معوقات ذاتية وموضوعية، فإن تجاوزها ممكن جدا. نعم. من خلال الاجتهاد والانفتاح الواعي على. نعم. مستجدات العصر.
1: ولذلك في كلمة نقول أن التجديد في الفكر الإسلامي هو أمر ضروري.
0: نعم. أكيد.
1: ولا يجب أن يتوقف، ولا بد أن يكون هناك من يتحمل عبء هذه. نعم. المسؤولية لتتواصل. نعم. عملية التجديد.
0: شكرا مرة أخرى دكتور. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه. قضايا في الفكر الإسلامي.
2: مستمعينا الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: توانسة، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
4: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفق،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
10: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
12: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
13: أمي شبي بنتي؟
12: عندي ما نقول.
13: هي احكي هالناس ما فيك.
12: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
14: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
15: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة عرض المحاورة الثرية التي كانت لنا مع المخرج الهونغكونغي الفذ تان شي وينغ، والذي خاض من خلال الكلام عن مساره وعن التحولات التي عاشها في علاقته بالمسرح، سواء منه المسرح الآسيوي أو المسرح في أوروبا، والآن أصبح موقع تقاطع فكري وعملي، وخاصة اندرج ضمن كبار أصحاب مناهج تدريب الممثلين. وهذه المناهج لا تأتي من لا شيء، وليست سدا لفراغ فحسب، وإنما غالبا ما تشي برؤية للمسرح عامة ولفن الممثل بشكل خاص. في الحصة الفارطة رأينا تلك الدقة في النظر إلى الممثل وهو فوق الروح، وكيف يمكن أن يكون مكان. رأينا مسائل مختلفة، ورأينا خاصة خيارات غاية في الدقة.

0: أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
0: محمد المديوني.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: تنس الكل أجرب شبيك خويف ساه؟
2: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
3: يا خويف
2: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: تونس الثقافية،
5: صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
5: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
7: توانسة، فيلوسوفيا،
5: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
8: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
9: على صعيد الرفض،
5: جرائد من العالم،
10: حديث السينما،
11: أرخبيل المسرح،
12: عربي أنا،
13: عربي أنا.
14: الثقافة الإيكولوجية،
5: محاضرات فكرية،
15: وثائق وحقائق،
5: أنغام من كل مكان،
16: مدارات،
5: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
6: 20 عاماً،
5: من الإبداع،
6: من الحوار،
5: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
6: في تونس والعالم.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. قضايا فكرية،
17: قضايا فكرية،
6: نقرأ الواقع،
5: نحاور الأفكار،
6: ونفتح نوافذ جديدة.
17: قضايا فكرية،
5: لأن التفكير ليس ترفاً بل طريقة أخرى لفهم العالم.
6: قضايا فكرية
5: مع سفيان العرفاوي.

0: قضايا فكرية.
1: قضايا فكرية.
2: نقرأ الواقع.
0: نحاور الأفكار.
2: ونفتح نوافذ جديدة.
1: قضايا فكرية.
0: لأن التفكير ليس ترفاً، بل طريقة أخرى لفهم العالم.
2: قضايا فكرية.
0: مع سفيان العرفاوي.
1: سفيان العرفاوي.

0: أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الثقافية في هذا البث المباشر من برنامج قضايا فكرية تنطلق الشبكة الإذاعية على موجات الإذاعة الثقافية انطلاقا من يوم الاثنين الفارط. ومن خلال هذه الشبكة نحاول في كل مرة أن تكون هناك تجديد على مستوى الإذاعة الثقافية وعلى مستوى برامج الإذاعة الثقافية. هذه الحصة تحت عنوان قضايا فكرية، ومن خلالها نحاول أن نقدم قضايا ذات طابع أكاديمي ولكن أيضا قضايا ذات طابع في علاقة بالواقع الثقافي. يسعدنا أن يكون من ضيوفنا في الأستوديو الأستاذ الأسعد بن حسين، الأستاذ نجيب قصة، والأستاذ عزين البيجي، وبالهاتف يكون معنا دكتور سامي بن عامر للحديث حول محاولة استقراء الوضع الثقافي والسياسات العامة الثقافية إذا وجدت هناك سياسات ثقافية عامة في شتى المجالات، لا فقط في المهرجانات ولكن أيضا في التظاهرات الثقافية الكبرى، على اعتبار أنه الليالي الملاح والليالي الأفراح قد انتهت من خلال هذه التظاهرة الثقافية التي كانت في المهرجانات. وآن الأوان أن نحاول أن نستشرف هل لنا فعلا سياسة ثقافية وضحت للمعالم أم لا. مرحبا بك سي عزين على موجات الإذاعة الثقافية.
1: يعيشك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
0: كل الشكر لك على هذه الهدايا، على الكتابين عكاز أم هارون وحكايات في زمن الكورونا. نعرفوك موسيقي بالأساس وعازف كونترباس، ولكن أيضا صاحب قلم باعتبار أنك لك مساهمات في النقد الفني الخاص بالموسيقى، ولكن إضافة لذلك مغامرة أخرى في الكتابة من خلال هذه الكتب.
1: هي مغامرة مش مغامرة، هي قديمة لكن كانت مخفية. أنا خاطر كان تغير الجانب الموسيقي أكثر ممكن ربما، والكتابة هي كتابة صحفية. أنا معنا عندي منشر تقريب 700 مقال صحفي في جريدة صريح، في جريدة أضواء، في جريدة العمل، في عديد المجالات. أنا تجربة صحفية قديمة معناها. النقد الثقافي بصفة عامة معناها مش اختصاص موسيقى، معناها في جميع مجالات الثقافة تحدثت.
0: مرحبا بك، وأكيد أنه بتفيدنا في هذه الحصة.
1: وسمعني الجديد أنه الرواية جديدة لك عكاز أم هارون معناها صدرت في الشهر الجويلية الفارط، في آخر شهر الجويلية الفارط.
0: معنا صحفيين كبار معناها سي الأسعد بن حسين وسي نجيب قصة، أكيد أنه كي تطلعوا عليها أكيد ثم إضافة وثم قراءة أخرى.
1: لا كنت كان جيت في بالي كان قلت يرى نجيبت له بنسخة متاحهم.
0: مو سي نجيب خالك أبش نمشي دول على النسخة متاحهم.
1: خذ لا أكيد أكيد
0: إن شاء الله
1: نجيب سي سفيان
2: إن شاء الله
0: أكيد. ما عنديش كلام معك سي نجيب. سي الأسعد بن حسين مرحبا بك، شرفنا على موجات الإذاعة الثقافية، وأكيد في كل مرة تحضر معنا ثم الإضافة المرجوة. مرحبا بك الأسعد.
2: عايشك، شكرا لك صديق العزيز، إن شاء الله تعدى حصة طيبة، وشكرا للجمهور اللي تابع في الإذاعة الثقافية.
0: شكرا لي سي نجيب قصة، مرحبا بك صحفي القدير.
2: اهلا وسهلا.
0: عندنا برشا ما شفناكش، واليوم باش نحكيو على الشأن الثقافي ومحاولة الاستقراء، هل هناك سياسات ثقافية بشكل عام؟
2: اهلا وسهلا. والاستقراء ماهيش حاجة سهلة لا محالة.
0: قرب شوي الميكرو سني.
2: وزن استفعل وزن يستوجب تصور لما يجب ان يكون انطلاقا من عملية معناها تدقيقية وصفية لما هو موجود. وهذا معناها أكاديمي بالأساس، نوع المقاربات هذه المنهجية أكاديمية أساسا، وإحنا في إذاعة يودي ما دخلناش في متاهات أكاديمية عميقة جدا كما تعودت ذلك يا أيها الأكاديمي المتعدد الاختصاصات.
0: العفو، هذا من لطفك. سي سميح المحجوبي، دكتور سميح المحجوبي كان مبرمج باش يكون معنا، ان شاء الله يكون المانع خير. وايضا سي ابو بكر العموري باش يكون معنا، ان شاء الله المانع خير. سي سميح اعتذر، صباح لظرف طارئ. وايضا سي ابو بكر معنا، الدكتور سامي بن عامر على موجات الاذاعه الثقافيه، واخر مساهمات سي سامي بن عامر لا فقط على موجات الاذاعه الثقافيه من خلال برنامجه اليومي الذي يبث كل يوم التاسعة الا الربع، وفيه يحاول ان يعيد رسم مسارات في علاقه بالفن التشكيلي. اليوم حكي على ابراهيم الضحاك على ما اعتقد، ولكن ايضا هو يحاول ان يساهم من خلال ريشته في المشهد التشكيلي ولكن من خلال قلمه في محاوله استشراف واستقراء المشهد الثقافي. سي سامي مرحبا بك على موجات الإذاعة الثقافية.
3: أهلا وسهلا سي سفيان، ومرحبا بكل ضيوفك الكرام.
0: مرحبا بك سي سامي، ورحبوا بسي أبو بكر العموري الذي جاء متأخرا ولكن جاء في الأخير. مرحبا بك سي أبو بكر، كالقصائد الجميلة معناتها تأتي دائما متأخرة. ولكن جميله في حضورها. سي سامي كتبت مقال في علاقه بالموضوع اللي باش نطرحوه اليوم بالمشهد الثقافي بالسياسات العامه لوزاره الشؤون الثقافيه. هذا المقال يتناول ما عرفناه اخيرا من ضروره ان يدفع الفنان التشكيلي مبلغ معين عندما يحاول ان يقدم معرضا للفن التشكيلي، لم تعد المساله مجانية وإنما تقتضي بعض الأموال. وهذا في اعتقادي بعد ما قريت المقال متاعك بالتوصيف وبالتدقيق متاعه يمثل معضلة خاصة للمتخرجين الجدد من المعاهد العليا للفنون الجميلة لضعف الإمكانيات، ولكن أيضا يبدو أنه المسألة فيها الكثير النظر في هذا السياق. حبيت نطلق معك في الموضوع هذا، ومن بعد أكيد مع سي أبو بكر العموري، سي عزين الباجي، سي لسعد بن حسين، وسي نجيب قصة نحاول نسقروا المشهد الثقافي بشكل عام والسياسات الثقافية إذا وجدت في وزارة الشؤون الثقافية.
3: شكرا. يعني فعلا يعني الموضوع فيما يخص هذا القرار المشترك الصادر عن وزارتي الشؤون الثقافية والمالية في جويلية 2026 المتعلق بمعاليم استغلال الفضاءات دور الثقافة والمركبات الثقافية أيضا، يعني يلفت الانتباه الحقيقة. نستغرب عندما تصبح دور الثقافة يعني التي كانت تستقبل الفنانين وهي خيط الرابط بين المبدعين والجمهور العريض وهي رسالتها في الحقيقة، نستغرب أن يصبح الفنانين مطالبين بكراء دار الثقافة، وهذا هو عنوان في الحقيقة أعطيته أنا للمقال. فهذه يعني ونحن نتحدث الآن على المشروع الثقافي، يعني من هذه النقطة فقط نفهم عديد الأشياء. أن ما معنى مشروع ثقافي؟ هو مشروع الذي يستشرف ويخطط وينفذ أيضا انطلاقا من قرارات ومن قوانين ومن تشريعات ومن يعني مبادرات. ولعل أن مثل هذا القرار هو لا يخضع ولا يخدم البتة مشروعا ثقافيا، لأن هذا الموضوع يهم شريحة، والحق يقال، لأن لو كان نشوف احنا في تونس الأروقة التي تستقبل الفنانين التشكيليين نجدها قلة وهي الأروقة الخاصة، إلا أن وتستقبل ربما المحترفين. بقيت دور الثقافة وكانت دور الشباب قبل، لكن ربما أصبحت نشاطها آخر الآن، أصبحت دور الثقافة هي المقر الذي يتوجه له خصوصا الشباب والمتخرجين. ونعلم أن كما قلت سي سفيان أن العدد كبير من المتخرجين من جامعات تونس، وهناك قرابة 14 مؤسسة في الفنون والفن والحرف يعني تخرج في معناها جيل كامل ومن أجيال من الفنانين من يعني الممارسين للفن ويريدون الظهور والبروز. ولعل الفضاءات دار الثقافة هي المكان الذي يمكن أن يلقى فيه هؤلاء المتخرجين مكانا للعرض، لأن هذا القانون أو نقول هذا القرار لا يخدم هذه الوضعية. ونعلم أن اليوم مثلا احنا في الفترة هناك يعني فترة انتدابات وترقيات في مجال في الجامعة، ومن بين الشروط للانتداب هو مثلا عندما يكون الاختصاص في الفنون التشكيلية وحتى في الحرف الفنية أن له يعني للمترشح الذي يريد أن يدرس الفنون التشكيلية والفن والحرف يجب أن تكون له ممارسة فنية. فهذه الدور الثقافة هي فضاء لكي تمكن هؤلاء من الظهور ومن يعني التجربة. كلمة دينار أو أكثر لكراء أسبوع في دار الثقافة أظن أنها مكلفة، ونعلم أن الحالة التي عليها الآن المتخرجين من الدكتوراه ومتخرجين من الجامعة، يعني هو باش يعمل معرض فقط ويشتري المقتنيات معناها أدوات العمل الفني، هذا تكلفة كبيرة. إذا هيك حتى أن ينقل أعماله لدار الثقافة يتطلب ذلك كذلك معناه مصروف كبير. فأرى أن هذا القرار مشحف، وأرى أن هذا القرار لا يخضع فعلا إلى فكرة أو إلى مشروع ثقافي يخدم لا هؤلاء الفنانين ولا كذلك الثقافة، لأن الفنان تشتهي نعم، وأن يعني هو يقدم معرض مجانا ما يقبلش ما يقبل. والدار الثقافة وحسب علمي وكما عرفناها وكما كانت يعني في بداياتها كمشروع وطني يخلع لمشروع ثقافي في الستينيات، كان ذلك كانت دار ثقافة هي يعني الموجودة في المدن الكبرى وهناك في القرى هناك دار الشعب، وكل هؤلاء المؤسسات تسعى لربط العلاقة بين المثقف والجمهور وبين الفنان والجمهور. هذه مسألة هامة أظن أنها يمكن أن تكون معناها منطلق للحديث المعمق في مجال ما هو المشروع الثقافي الذي نريد أن نصل إليه. فبالطبع هناك عديد المسائل الأخرى التي تطرح اليوم وربما تستدعي ذلك نقدنا أيضا.
0: هو سؤال برقي وسريع وأرجو أن تكون الإجابة بإجازة سيسامي لو سمحت ولا شك في بلاغتك. هذا القرار على حد علمك وأنت عليم معناها في المسألة الأكاديمية في الجامعة وأيضا في المسألة التطبيقية مع اتحاد الفنانين التشكيليين، هل استشير اتحاد الفنانين التشكيليين في هذا القرار؟ هل له علم أو أنه الصاعقة نزلت من السماء هكذا دون إذن ودون دراية؟
3: نعم
0: قلت لك، هل هذا القرار الذي اتخذته وزارة الشؤون الثقافية في كراء دور الثقافة للفنانين التشكيليين بشكل عام على علم به اتحاد الفنانين التشكيليين بشكل فيه شراكة؟
3: وإلا أنا ما لازم تسأل اتحاد
0: الفنانين، أي هذاك علاش قلت بحذر معناها
3: ما نعرفش ما عنديش فكرة ماذا هل هو على علم، وهذا ليس هو في الحقيقة مثل ماش كان النقطة هذه مثل ماش كان المسألة هذاك، هناك عديد المسائل التي تطرح يجب أن تطرح اليوم بكل معناها ما أعرفه بكل انتباه معناها حتى نستطيع أن يعني نعطي للثقافة مكانتها والفنانين كذلك مكانتهم في المشروع الثقافي الذي نريده في بلادنا تونس.
0: نعم كل الشكر لك يا أستاذنا العزيز دكتور سامي بن عامر. هي فاتحة هذه الحصة لمحاولة التدرج إلى مواضيع أخرى ذات العلاقة، قطاع الكتاب، قطاع الأثار، قطاع السينما، قطاع الموسيقى، في كل مرة نحاول أن نفتح ملف ذي علاقة، ولكن هي حصة افتتاحية بشكل عام مع حضورك المنير، مع سي نجيب قصة، مع سي لسعد بن حسين، مع سي أبو بكر العموري، مع سي عزين البيجي. كل الشكر لك على هذه الإضافات القيمة اللي قدمتها لنا دكتور سامي بن عامر، وكل الشكر على ذلك المقال اللي كان في جريدة الشروق في هذا السياق. كل الشكر، نلتقي سي سامي. كل الشكر. يتواصل هذا اللقاء على موجة الإذاعة الثقافية. خلينا نبقى في نفس النقطة سي أبو بكر العموري، في نفس النقطة الشكلية المادية، معناها استمع ويمكن الأسعد بن حسين يعرف أكثر مني أنه أيضا هناك تشكيات على مستوى التعقيدات الإدارية والمالية لإسناد مكافأة للشعراء وإلى المحاضرين في سياقات ثقافية مختلفة، تمشي للقباضة وتمشي للبلدية وتعمل الترخيص وتعمل غيره من الأشياء، وشفت العديد
1: كونترول 40 دينار ساخن
0: العديد من التعقيدات الإدارية، معناه يكون معناه والمبلغ زهيد جدا على مستوى تاخذ تعمل المحاضرة ب 150 دينار أعتقد ولا 200 دينار، تمشي تصرف عليها في القباضة وتعمل وكذا
4: 15% وتنقلك انت تتنقل وبعدين تدفع 40 دينار في القباضة.
1: سجلنا ب 40 دينار.
4: انا وليت نمشي تطوعا، حلفت الكونتا، والاخر حاجة عملتها يوم 6 جوان قدمت المجموعة القصصية متاع جلال الغويسي في المكتبة العمومية بصفاقس. مد لي السيد أمين المكتبة العمومية مشكورا العقد، نلقى فيه 150,000 بال 15% باش ناخذ 122,500 دونك انا دافع 50 ديبلاسمون و 50 في الجوعي باش نزيد ندفع 40 في القباضه. قلت له مش لازم، ما حاجتيش بيا الكونتا هذا او ما ويا خويا اي حاجه تابعه وزاره الثقافه يا نعملها تطوعا مع ناس نحبهم يا نرفض انه نعملها، لان تو المقال نتاع سي سامي مس الفنون التشكيليه. غدوه سي بوبكر يحب يلم 5-6 شعراء وياخذ دار الثقافه باش يعمل امسي. الحصه الواحده اللي هي ايفالوي معناتها بثلاث ساعات عمل من ساعتين للخمسه يزمو يدفع مبلغ مالي لدار الثقافه. مساحي باش يبرف على مساحيته شهرين، عنده كل يوم 100,000، 60 يوم في 100,000 6 ملايين. هي قداش باش يعطي للممثلين هو كشيد وكرياسيون؟ هالمنحة اللي عطيتها له الوزارة اللي ما تفوتش 25-30,000 دينار كدعم لإنتاج المساحية، شنو هذا؟ وين وصلنا في البلاد هذه؟ معناتها احنا توا نشجعوا في الخواص باش يجي، وغدوة يجي واحد من الخواص يبني قاعة بروفات مساحية مش مساحة نقولانا ويكري هو بخمسين دينار اليوم كامل. انا نعرف اللي فضاء زاد للفنون متاع اخونا جمال عروي في باب سويقة، برفت على زوز اعمال عندي مساحية، برفنا عليهم غادي راجل موفرنا الانار وكل معدات الصوت ونبرفوا 10 سوايع وياخذ علينا في 50 دينار في اليوم. جي دولتي انا وزارة الثقافة المسؤولة على الشأن الثقافي وعلى الابداع تطلب الحصة 100 دينار لا تتجاوز 3 ساعات وتحددها لك بالتوقيت الإداري. راهو الفن ما فيش توقيت إداري، عنا شوية دي تارتومبيون نابع عليهم ربي ولا موظفين ورؤساء مصالح يحبوا يتحكموا في الإبداع. أنا اللي مقلقني مش أنه يكي ولا يحبوا يدخلوا فلوس، وغدوة مدينة ثقافة واستنى أنا وزير باش يعرس الولد وغادي وباش تولي قاع تفاح كما كوهسنا لرياض الأطفال في الصيف. يعني ولات الدولة الثقافة والصحة والسكن والتربية والتعليم ما فيهمش مهاد وما همش حاجة باش تدخل فلوس للدولة. إذا الدولة اليوم عندها مشاكل اقتصادية جاها بيبعد على الثقافة حاجة أخرى.
0: مش نوزع الكلمة لسعد، أكيد عندك المجال كما تريد وكما تشتهي. من بعد باش نمشي مع سي عزين البيجي وسي نجيب وسي أبو بكر قصة. سي أبو بكر العموري في نفس السياق. سي عزين، أنا شفت في وزارة الشؤون الثقافية خاطر خذينا القطاع الأولاني الفنون التشكيلية، خذينا القطاع الثاني قطاع الكتاب بشكل عام، في بعض الإضاءات لأنه المسألة أكثر من وأعمق وأكشد تعقيدا من أنه باش نحكيوا عليها في حصة فقط. أنا شفت في المعاهد الموسيقية سيدة وزير الشؤون الثقافية الحالية عملت اجتماع بأصحاب المعاهد الموسيقية الخاصة والعمومية على ما أعتقد، معناه من أجل تنشيط المعاهد الموسيقية، ولكن يبدو أنه السيدة الوزيرة إلى حد الآن لم تنجح في أن تعيد دبلوم الموسيقى العربية إلى الحياة وناس تقرأ في الموسيقى من غير سيرتيفيكاسيون من غير إشهاد. وكان هذا المطلب من طرف السيدة الوزيرة الحالية أنه مدام حيث اقتطعت الوزيرة السابقة تحاول تعال وترجع، لأنك أنت تعرف أكثر مني نحاسي محمد زين العابدين باش يعمل بوست دبلوم موسيقى عربية وهو يتوج مسار موسيقي كامل. فهي كما سيادتك معنى تعلم أهمية دبلوم الموسيقى العربية الذي أحدث في سنة 1957 في مجلس وزاري، وهو شكل من أشكال الإشهاد الموسيقي اللي خلانا نعرفه عبد الحميد بلعلجي وعبد الكريم أصحابه أجيال ما هي أجيال اللي عندهم الدبلوم في الموسيقى العربية فقط. يبدو أن المسألة معنى تسيير يومي للشأن الثقافي مع كل التعقيدات اللي كان يحكي عليها سي لسعد بن حسين سي سامي بن عامر، وحتى في الحاجة هذه الجزئية هذه أنه أكثر من مروا على وزارة الشؤون الثقافية موسيقيين، ولكن يبدو أن المسألة فيها أكثر من نظر، هل استفاد القطاع الموسيقي أم لا؟
1: هو تتمة لما كان يذكر في مجال الفن التشكيلية وحتى في الكتاب وحتى في عدة عناصر ثقافية، معناها عدة مكونات. أنا حتى نرى الثقافة أنه أساسها الفكر والكتاب والأدب والفلسفة، أعمدتها هي هذه الفنون مشكلة وسقفها الإبداع. نحن خرجنا من منطق الإبداع، تو خلينا الإبداع على الشير، خلي في بلاستو ساعة خطر، فما قضايا أخرين معناها توصلنا الإبداع قاعدين تو نناقشوا فيها. مشي مباشرة لسؤالك أنت على دبلوم الموسيقى. صحيح سي محمد زين العابدين في فترة ما مش نحى دبلوم الموسيقى، تغير القانون ولا ثم دبلوم الموسيقى العربية معناها، والدبلوم الوطني للموسيقى، والدبلوم الوطني للموسيقى هو الدبلوم الذي يشمل الموسيقى العربية والموسيقى الغربية، الموسيقى الكلاسيكية وبكل مكوناتها، وهو شكل من أشكال الدبلوم الكبير معناها اللي نجم تقول في مستوى تقريب الليسانس في الموسيقى. لكن جات عراقيل وقتها في تنفيذ هذا المشروع وقف الدبلوم وحبوا يرجعوا لل
0: ألغوا الدبلوم القديم؟
1: ما ألغوهش، هو توقف العمل. لا هو هو فعلا تلغى بالأول بقانون، أي لا
0: قرار
1: لا تلغى كما قلت سيادتك، أي لا تلغى
0: يوسف الشاهد وقتها.
1: ثم عادوا به، عادوا به معناها قالوا نمشيوا الأمور بالدبلوم القديم، وهو هذايا عندي أنا بافير، هذايا معناها حاجة ما تعبرش على سياسة الدولة في الثقافة، فهمتني؟ أنت من الأول قبل ما تعمل، مع كامل احترام محمد أنا خدمت معه ونعرفه بالقدية ورجل بنية طيبة، هو حب لكن ثم حاجات يمكن هو ما قرلهاش حسابها في الأخر، بالكل ضرت فيها التلامذة وضرت فيها معاد الموسيقى أولا الوطنية وحتى البريفي، معناها الناس تقرب في ولادها بالفلوس، وواحد في الأخر بالكل يقرأ 4-5 سنين وما يخوش شهادة، معناها خسرف فلوسه في هكاكة في الفضاء في الفراغ، معناها مثلا حتى شيء. قلنا أنه العودة إلى القانون القديم معناها دبلوم الموسيقى القديم اللي وقع فيه النظر ورجع معناها القانون أنه ممكن إعادة الدبلوم القديم، لكن ما حتى حد ما تجرب باش يرجعوا. قلنا توا جات مدام قطعت وقتها زادة في فترتها هي أنه باش يرجع الدبلوم مرجعش، كانت الوزيرة هذه معناها من المنادين إلى إعادة هذا الدبلوم،
0: وطلبت حتى لقاءات مع الوزيرة السابقة مع 3-4 مرات
1: الفيسبوك في
0: مدام حيث، لأنه هي عندها معناها معهد خاص، وهي مضرورة من الحكاية هذه. أنا استغربت يعني سمحني على المقاطعة باش خليك المجال، أنا استغربت بشكل كبير برشا أنه معناها يقع هذا الاجتماع دون الإشارة إلى تعطل دبلوم موسيقى العربي، معناها جايبين جماعة الكونسيرفاتوار الخاصة والعامة علاش؟ معناها إذا كان الدبلوم مش موجود
1: مش عاملوا اجتماع
0: مش عاملوا صور
1: كهو هو احنا توا في ثقافة الصورة، في ثقافة البارج وثقافة التقاط الصور والتقاط الكلام والكلام الفارغ ونمبورت كوا، لا ثم مشروع ثقافي، لا ثم حياة ثقافية على أسس صحيحة. توا احنا اللي عايشين، وتوا شوف كتاباتي انت، انا اخر كتابة اخر مقال كتبته هل نريد وزارة الشؤون الثقافية ام وزارة الترفيه؟ احنا توا في وزارة الترفيه، لسنا في وزارة الثقافة، احنا في وزارة تعتني فقط كان بالمهرجانات والحفلات، يعني احنا مكتب متعاد حفلات في اطار وزارة،
4: وياهيت ناجحة فيه حتى الترفيه مش ناجح.
1: لا أنا سيدي نمشي ويا سيدي في في في أنه نجحوا في في في التجارة،
4: احنا ما
1: في الحياة التجارية مثل الحياة الثقافية، أنه كارتاج ولا من هب ودب يطلع على كارتاج
4: ومعيت ونقز الحين
1: الناس الكل طايحوا له قدره كارتاج، نحاول وك القيمة الاعتبارية اللي كانت في كي تعمل عندما أحدث مهرجان كارتاج عام 64 كانت عنده فلسفة معينة، أولا من حيث البرنامج الفني والدسم اللي يكون فيه والبرنامج الفني الثقافي، نحن كي نقولوا لو حفلة ثقافية يقولوا شو معناه حفلة ثقافية، ما هو هذه كحفلة هاو كتلع ليه سيدي، إيش كيف تجيب لي أنت مثلا واحد يغني من أشعار سيد من أشعار محمود درويش ولا من أشعار ما نعرفش أنا العظماء ولا نزار قباني ولا، ومطرب يكون معناها بصوت كبير معناها، والملحن محمد عبد الوهاب ولا ما نعرفش شكون ولا، فهمت أسامي كبيرة، هذا معناها الأثر الثقافي في العمل الفني. أما تجيب لي غنيات وتشتغل ما فيش
0: حاجة كده، الفرقة الوطنية أيضا أصبحت فرقة مصاحبة لفنانين معناها
1: عوادة في السطح يا ولدي صدقي، عوادة
0: حتى
1: يعني مش معناها أنا موسيقي راني نعطيها كي بكل حرقة، معناها أنه ميداني هذا يا سابق كنقول عوادة راه مش تنقيصا ولا تقليلا من العواد جاية ولا لا، أما راه المبتذل هذا اليومي لو كوتيديان اللي صاير في كل فضاء، تنجم في عرسي في دار في في طهور في أما في مسرح ثقافي رانا ثم حاجة أخرى، ثم نقدم القيمة المضافة. أين هي القيمة المضافة فيما يقدم الآن في فضاءاتنا الثقافية وفي الأركيح هذه كل معناها على كامل تراب الجمهورية نحكي؟
0: هو قبل ما نمشي لسبو باكر معناها حتى قبل ما نسأله أين القيمة الثقافية
1: ونرجع للدبلوم
0: بلا دقيقة برك تعقيب على أين هو المدير اللي صاحب الرؤيه مثلا في المهرجان قرطاج الدول
1: الوزيره يعني هي مديره الولايات المديره
0: لم يصرحوا يصرحوا
1: لا واضح يا اخي احنا نستناه انا ماني
0: عندما سئلت معناها مسؤوله ساميه رئيس مديره عامه نتاع التظاهرات
1: اللي ما عندها حتى علاقه بالبرنامج الفني
0: اي اما
1: هي مديره اداريه
0: عند المدير تنفيذي المدير قالت الجمهور هو المدير
1: لا فهمتش
0: ليه هكا التصريح موجود
1: هي هذه ماني عبث تي بيان سور هذا عبث وهذا عدم رؤيه ثقافيه وهذا لا علاقه له بالثقافه والمراه هذه معناها نقولوا لها بارك الله فيك انت مديره محترمه ونحترموها ونحترموا ذاتها مانيش انا في الاسماء فلانه ولا فلان ولا
0: في المسؤوليه
1: في الاداريه في الفعل الثقافي في الاداره الثقافيه راهو سي باسا راهو مش هذا راهو مش هذا الجواب مسؤول ثقافي الجمهور هو لكن احنا بكل شيء نعطينا نعمل الجمهور عايز كده عاد نسكروا هالوزارة اعمل هو اعمل مكتب يا سيدي اعمل مكتب لتنظيم الحفلات
0: هو جابوا إليسا لانه ترند وقت
1: قالت هي بي قالت ترند معنى كتبت فيه مقال انا الموضوع هذا على كلمه الترند الثقافي هذا
0: فهمتني باش من معناها يكون النقاش مفتوح على اكثر من وجه يعطيك صحه سي عزيز نواصل معك سي بوبكر قبل ما نختموا اللقاء بحوصه صغيره مع سي نجيب ونواصل مع الاسعد وسي بوبكر وسي عزيز سي بوبكر في نفس السياق احنا نحاولوا باش ناخذوا عينات مما يكون او ما يسمى بالمشهد الثقافي اللي دور الثقافه تعملت في عهد الشاذلي القليبي وتعملت مش بنقول كاستنساخ وإنما كاقتباس مما قام به مالرو في فرنسا عندما أرادوا للشعب أن تكون له دور تجمعه وذلك عليه كما حكي سي الأسعد أعتقد ولا سي سامي أنه في بعض الأماكن كانت اسمها دار الشعب معنى ليس هناك فرق ما بين دار الثقافة وما بين دار الشعب
5: يبدو دار الشعب بعد قلت
0: دار. يبدو
2: دار الشعب ودار الشباب
0: ويبدو أنه المؤسسة هذه فقدت كل هذا الروح وهذا السخم الذي حاول شاذلي القليبي ومن معه أن يؤسسه ولم تبقى إلا الجدران للكراء.
5: أولا تحية لك وتحية لأخياني الحضور سي الأسعد وسي نجيب وسي الباجي وتحية المستمعين. أنا باش نقول نبدأك من حاجة مهمة جدا. أولا نحن وزارة الثقافة الساعة ولت تخدم في السرية على الشعب اللي وزارة الثقافة ولت تخدم في السرية يعني أحيانا نستمع إلى ثم قوانين تهبط نعرفش شكون عملها ويفاجئون بها ولا تظاهرات وغيرها هذه واحد اثنين أنه المعمول به أن وزارة الثقافة هي المشرف يعني ثم فصل منهجي بين المبدع وبين وزارة الثقافة يعني نورمالمون وزارة الثقافة هي تمول المبدع من أجل أنه ينتج ويقدم الإنتاج متاعه ويمش يقدمه ويقدمها في مؤسسات وزارة الثقافة التابعة للدولة. اليوم وزارة الثقافة تخلت عن هذا وأنا نشكرك أنت سي الباجي بكري جبت حاجة مهمة جدا أنه راهو قبل كل شيء ثم الكتاب والقراية لأن يعني الثقافة مربوطة بالتعليم هذوما الزوز اليوم زوز حوامل رئيسية ما هو رئيس الدولة قال راهو هذه رمضان وزارات السيادة وراهو يلزم إصلاح تربوي وعين سي بوغديري إصلاح تربوي يعطينا إصلاح ثقافي أيضا والإصلاح الثقافي يمر عبر فاعلين مش مسيبه مش تعمل لي اداريين راهو الاداريين انت احنا اليوم رينا حاجه غريبه ياسر راينا سطو الاداريين على مجهودات المبدعين تمشي مثلا في حفل موسيقي تلقى اشترى الفلوس باش الاداريين تمشي تعمل تظاهره تاع كتاب معناها كتابه ولا قصه ولا اللي هو تلقى الفلوس باش غادي اضافه الى الاهانه ذي اللي حكي عليها سي الاسعد بكري وانا هاو تو والله عندي كونترا ملوح في الدار عنده جي شهرين ما حبيش نعمله وانا بعثوا لي قلت باش نعمل بها الورقه ذي بوركوا فير تعمل لي انت ورقه تحبني انا تهيني نمشي انا نشد الصف وندفع للقباضه كاني لص
2: خايس من عند عرفك زاد
5: كاني انا لص معناها مانيش ندفع في الضرائب انا عديت حياتي ندفع في الضرائب ومنظم وندافع على الدوله الوطنيه الدوله المدنيه والدوله الوطنيه
2: ولا سوق
5: وندافع على كل شيء معناها يخص الوطن الثقافي اللي نسميه انا الوطن الثقافي لان اليوم امام المحو العالمي للثقافات والهويات نحن ندافع على الوطن الثقافي جي انت تميل تاركوا بالقوانين الفاسدة بضرب معناها المؤسسات الأصلية اللي يقوم فيها الإبداع. كنت تقول لي مبدع يجي يكري دار ثقافة وترمي له ورقة وتقول لي أنا نمشي الأستاذ جامعي معناها قيمته شكون قيمته، ولا مبدع شكون قيمته، نقول له انا بالله ورقه برا راهو بالله صححها في البلديه وفي الوحده وجيبها باش يزيدوا لنا حولك منها. يعني نحن نشكك فيك، يعني نهنت له
4: ردوك خماس على الدوله،
5: ردوك خماس الساعه يعني في بلاصه هذه وظيفه قوموا بها موظفين تولي خماس، واثنين نزيدوا نشكوا في انك انت ماكش تدفع في الضرائب. يعني هذا خطير بصراحه، خطير ياسر. باش نزيد حاجه فقط باش ما نطولش عليك سي سفيان، خلنا نسمعوا الخيان. يعني انا باش نقول لكم على دومين الكتابه، هاو سي لسعد يعرف، سي لسعد كيفي انا ويا نتقاسم هذا الباب. انا في دومين الكتابه اش تم سي اولا سي وزاره الثقافه وبعد 2011 بدات تم تراكم تاع هي من قبل راهي مشي معناها نظيفه برشا وقت بن علي راه، اما بعد تخفزت خلاص ولا تم لوبيات. لوبيات هذه مستحكمه بمصاعر المبدعين في انهم هما ياخذوا وزاره الثقافه الاموال اللي فيها كغنيم، يحبوا يقاسموها بطريقه ان المبدع يلزم يخدم خدام شانتي عندهم هم. ونعطيك بالادل، نعطيك دليل او بالتجربه دي. احنا تو اشتم تو اليوم في طباعه الكتب في نشر الكتب، وزاره الثقافه تدعم في شكون؟ تدعم في المبدع، بتدعم في دور النشر ولا دور النشر ايش يعمل لك؟ ها ونعطيك نبع 20 مثال ونبدا بروحي. النشر اليوم يمشي ياخذ من عند الوزاره ما يقابل 70 و90% من الورق على كتابك اللي يحط فيه، راه باش يطبع لك 1000 نسخه ولا 500 نسخه، من بعد يطبع لك حقوق كنت اللي 15% اللي هي مثلا على 500 نسخه 75 نسخه يطبع 100 ويزيد يبيع، ياخذ عليك حقوق التاليف يفكها لك ويزيد يبيع. وانا نتوجه من الان ها ومن بعدك انا لذاك نتاع الاداب وش اسمه هذاك اللي شاد الكتب هذاك زي مراد، نتوجه له. انا سالته عن كتابي نجاهيته، قال لي يقدم لي النشر يزيد يبيع عنده هو. تصور تصور معناه هو معناها يتحايلوا 20 مره وتقسم هذه مع من؟ هذه زعم القانون هذا يتعمل كيفاش؟ ما هو تعمل تحت الطاوله مع اللوبيات تاع الوزاره. هذا ما نحكوش راهو على حكايات اخرين اخطر من هكا بكثير، وراو كن نحبوا نتحدثوا نتحدثوا، وراو ما نش نستحي من احد، لانه الوطن هذا راهو مش ملك السيد الوالد نتاع اي واحد. هذا اذا كان نحبوا نعيشوا شركاء في هذا الوطن، نقولوا راهو اليوم الثقافه هي حامل رئيسي مع التربيه قبل كل شيء. اخي انت باش تعمل اقتصادي جيد، باش تعمل موظف جيد في وزاره التجاره ما يسرقش، ولا تعمل موظف ولا موظف جيد
4: باش نو باش تواجهه ما بالتعليم،
5: ما يلزمك تخلق كوادر عندها من الكفاءه وعندها من راحة العمل ومن راحة التفكير ومن راحة الإنتاج ومن راحة الإبداع في أنها تخلق لك أجيال تدافع على تونس، مش يولي يبلج بيبيع في أول منعطف بزوز فرنك لأي كان
1: قارب. ومن راحة العيش الكريم.
5: وهذا باش نختم باش ما نعملوش كل شيء زاد بصراحة على طبعا هي الوزارة مسؤولة والدولة مسؤولة بكل أهرامها نقول، أما زاد نرجع للمبدعين ونرجو المؤسسات تاع المبدعين كاتحاد كتاب التونسيين وغيره. شنو الاتحاد كتاب التونسيين بعد 2011 تحول الى مؤسسه زاد تستثمر في الكتاب التونسيين منطق نتاع اسوء من الوزاره.
6: باش نحكيو على الشركاء اي لا باش نحكيو في جزء معين
5: سيبا اخيره ونفضل مش هو برك راهو انا كنقول اتحاد كتاب التونسيين
6: الشركاء الوزاره القطاعيه
5: كل الشركاء ذوما اصبحوا يشتغلون بمنطق الاستثمار والوجاهه وليس بمنطق الدفاع عن الثقافه الوطنيه. تفضل
6: يعطيك الصحه باش نحكيوا على الشركاء، لانه اذا كان معناها اذا وجدت المكان خالف بيدي وفرخي كما يقول، اذا تكون ما ثمش هياكل الحقيقيه في مجال الموسيقى في مجال الفنون التشكيليه في مجال الكتاب بطبيعه هناك استفراد بيروقراطي بهذا القرار. سنجيب بعد ما خذينا بعض العينات من هذه السياقات، حبيت ناخذ من عندك انت المساله التاليفيه. معنا نسمع في قطاع الموسيقى بالعينات صغيرة وهو قطاع معناها فيه الكثير من النظر، قطاع الكتاب قطاع السينما غيره من الأشياء. بملاحظاتك هل لنا سياسات ثقافية حقيقية تليق بهذه التسمية بهذا المفهوم السياسات الثقافية كما نريدها في الراهن والرهان الذي نريده لمجتمعنا؟ سينجيب قاس،
7: الثقافة في تونس هي نوع من نسخ أو تصوير للأنموذج الفرنسي، والأنموذج الفرنسي التوى قوم بالمعنى الفعل الثقافي الدولة كيما الدولة الاجتماعية تتحمل المسؤولية نتاع معناها مصالح المواطن الضعيف، الدولة تتحمل تكاليف الانتاج الثقافي بكل أبعاده. لكن في تونس الدولة تخليت على البعد هذا، ولات ما عادش عندها هوية. الدولة في سلوكها تجاه المجال الثقافي ولات تتعامل كعدوة للمنتج اليومي.
6: عدوة كلمة كبيرة برشا.
7: عدوة كيفاش؟ بعد لي باش تمشي انت تعمل معرض. انا نعرف شكون من الفنانين اللي ما عندوش ما ياكل، يعيش من الفن نتاعو. اذا كان انت تفرض عليه باش يخلص كل يوم درا قداش، معناها فما فنانه جات قالت لي طلبتني باش نخلص 1,500,000 باش نعمل معرض انا نتاعي. يمني باش تجيبه هي ما تنجمش تشري الادوات اللي تمكنها من انتاج اللوحه ديجا. اذا كان معناها انت تقمعني على مستوى الثمن نتاع ادوات انتاج الماده اللي ننتج فيها انا، والمعناها الابداع الثقافي كان كتابا كان ام لوحه ام فيلما ام مسرحيه ام ما اردت. كيفاش النجم انا ننتجه اذا كان انت ما تمكننيش من فضاء نعرض فيه؟ من فضاء نجم انا نعمل نوع من معناها التعريف بالكتاب نتاعي ولا التعريف بالنتاج الثقافي اللي نعمل فيه. تولي انت تقمع فيه وما تخلينيش نتمكن من هذاك، شنو معناه؟ ماهوش عداء هذا وقطعان خبزة، هذا معناها يتسمى نوع من التعدي على الحق في الحياة للفنان. شنو معناها دولة تولي ضد المواطن التونسي اللي يبدع؟ معناه هو مبدع وانا نولي نحاول باش نجوعه وباش نهمشه وباش نخليه في ركن، معناها ركن عدم القدرة على الحياة وعلى العيش وعلى مش الفكر. احنا ماناش موصلناش المستوى التفكير ولا الابداع ولا حتى الحد الادنى من محاولة التأقلم مع الساحة. شنو كيفاش هذا؟ شنو معناها؟ شنو دورك انت يا دولة؟ اما تتحمل الدور نتاعك. اش تقول لي انا تصور؟ ما فماش تصور، ما فماش سياسة، ما فماش استراتيجية، فما وجوغ لوجوغ قال الفرنساوي، كل يوم ناخذ قرار على اساس معين. كأني كل يوم انا مشيت مرة استدعتني وزيرة باش تحكي على الفنون التشكيلية، جيت بدأت هي تحكي، قلت لها يا سيدة الوزيرة راه انت جيت باش تسمع الناس، انت راك دورك هنا باش تسمع، وجبتهم بداو يتكلموا ولا الكل يشكيو. معناها تولي انت كانك بسيكاناليست كي تسمعهم ويشكيو وكل واحد يقول ما عندي ما ناكل والاخر ما عنديش كيفاه والاخر انا راني نعيش منه والاخر علاش هذاك يعطيوه بري وانا خدمتي خير وكذا. معناها انت يلزمك تسمع، مش يلزمك انت باش تجي تلقي علينا خطاب. احنا في تونس ما عندناش معناها سوق نتاع فن تشكيل، ما فماش سوق عليه، على خاطر الفنان التشكيلي ما ينجمش يولي فنان تشكيلي بالظروف هذه، لغلاء المواد اللي عم بها، لاستحالة معناها لاستحالة العرض، كيفاش باش يولي عنده مداخيل باش ياكل ويعيش ويولي هو معناها كيان مبدع؟ هو ما ينجمش يكون حتى انتخو فيجيتاتيف كيما نبتة قاعدة تطلع على خاطر فما ماء بطيرة. هما يشيحوه المخلوق هذايا المبدع التونسي يموت بالعطش، مش العطش راه نحكي على الماء، هذا على الماء الرمزي نتاع المبدع اللي هو في حاجة لتأثير من الدولة اللي تقول هي دولة اجتماعية وما تقومش بالواجب نتاعها على المستوى الثقافي لنخبة ولا نخبة النخبة. ما نحكيوش على عامة الشعب، الناس اللي لا علاقة لهم بالإبداع وبإنتاج معناها التصور المجتمعي.
6: ميكرو سي نجيب قرب. خلينا ناخذ راي
7: كلمه اخرى اللي راو الثقافه اللي ما تكونش عضويه، معناها وين الفعل الثقافي ماهوش مرتبط عضويا بالحياه اليوميه، كي راو اللي السلوك نتاع معناها الكبير خايب. شكون باش يتعلم عليه هو ياخو عليه؟ خاطر بيداغوجيا راهو احسن الطرق البيداغوجيه هي المحاكاه. كي راك انا سي بو بكر كيفاش تعمل انت نعمل كيفك سيدي لوستيد
1: هو القدوة معناها
7: هو قدوة نعمل كيفه كي انت معناها امورك تعبه ما نعاود انا كيفك ونولي اتعس منك هذا هو المشكل اللي راو الدولة ماهيش قاعدة تقوم بالواجب اللي يمكنها من لعب دور الأنموذج الذي يحاكيه المواطن العادي لتطوير البعد المواطني نتاعه باش يولي مواطن باهسع ومواطن صالح بلي ثقافة ما يولي يشرى
1: بثقافة ذات معنى راهو احنا رانا يلزمنا نناقشوا ساعة مفهوم الثقافة بيدها ساعة
7: صحيح
1: شنو وين وصلنا احنا توا ثقافة المعنى أين هي ثقافة المعنى
7: مفهوم كما يقولوا حمال أوجه أما أهم ما فيه هو كي يولي سلوك مدني يعلم المواطن ما معنى المواطنة يولي يعرف اللي راهو حب البلاد هذا حب ذاتك أنت وحب عائلتك وحب دارك وحب حومتك وحب جيتك وحب بلادك هذا هو سمحني سفيان
6: لا بالعكس معناها بكل محبة زيادة نسمع فيك بكل انتباه ونمشي لصديقنا الأستاذ الأسعد بن حسين مع هذه التضييقات الموجودة في دور الثقافة معناها كما كان يحكي سي سامي بن عامر أول ما بدأ معانا إشارة لهالمبالغ لكراء دور الثقافة للفنانين سواء تشكيليين المسرحيين مع هذه التعقيدات مع الأدباء معناها لكن مع كل ذلك سي أبو بكر وسي الأسعد كي نشوفوا تظاهرة الصيفية وهذا السخاء اللامحدود مع الظواهر الترفيهية كما كان يحكي سي عزين البيجي معناه سخاء كبير وكبير جدا يبدو أن وزارة الشؤون الثقافية معناه كائن صيفي يشتغل في المهرجانات والليالي الملاح والأفراح الآن يبدو أنه وقت الخريف وانطلاق الموسم الدراسي الموسم الثقافي السؤال ماذا سنفعل في هذا الموسم ما هي الرؤية ما هي السياسات العامة
1: نعم حفلات
6: لحد الآن معناها بالأساس ملخصة في حفلات وحتى أنه نتباهى في وزارة الشؤون الثقافية عن 300 مهرجان وبعثنا المهرجان الفلاني والمهرجان الفلاني وغيره يبدو أن وزارة معناها الثقافة شغلها الشاغل أساسا مهرجانات وليس فعل ثقافي عضوي كما يحكي سي نجيب قصر
5: بليه كلمة واحدة لسعد كلمة واحدة برك واصل لسعد شبريكم حاجة طرفة مرة من المرات نعملوا في تظاهر نحكي أنا والمسؤولين على التظاهر شهمنا في المسؤولين فجينا نحطه في الجوانب يحطه في الجوانب المالية اللوجستيك كما عشني عايشري علامات وعمل درشنية والموظفين نتاعهم درشنية تقريبا وصلوا مدري قداش مليون عشرين أزيد من 20 مليون وصلنا نجيبوا الكتاب والشعراء قلنا الكتاب والكتابة هي الأصل والشعر والأدب هو الأساس يعني قلنا سيدي ثم 10 شعراء كل واحد باش ياخذ 150 قالوا لي برشا شنو 1500 أولادي 1500 دينار شعراء باش ياخذ 150 دينار كل واحد وانت من هنا صارف 20 مليون في الهواء وباش تمشي تحت الطاولة فوق الطاولة يا ديك ربي معناها باش تشوفوا العجائب تفضل سي لسعد سامحني
4: هو سي سفيان يا ريت الوزارة جات ناجحة في العمل الصيفي الفشل في شرط الفشل والفضيحة في شرط الفضيحة من كارتاج البنزارت الحمامات به أنا سامحوني باش نفضى شوي وقت باش نحلل المسألة سياسيا شوي النهضة حزب ما عندوش مشروع ثقافي جهات أخذت الحكم بعد الثوى شكون شوية الهمال اللي شادين ثقافة هذم ولا بداع تلقاهم ناس حدثي في الفن التشكيلي في الموسيقى في الأدب في المسرح في السينما ومع ذلك عجزت عن إيقاف الإبداع أو العملية الفنية الإنتاج الفن صحيح وقت العبد اللي هي صحيحة وزي الثقافة الأخوان يشكى بالرسم وقت برسو بوليس في أفريقيا وما يزمناش ننسو يجيك وزير أول من بعد يقول لك والله يا ريت الفنانين
6: يفرهدونا شوية عملنا شوية
4: يفرهدونا شوية
6: في الكورونا
4: مشيش نقص
7: به
4: اليوم جات حاجة جديدة في البلاد النهضة لما ما نجمش تسيطر على الثقافة في البلاد استعملت الاحتياطي الثقافي متاعها بعض العربيين بقايا في الجهات خاصة وشوفوا أنتم 90% من التظاهرات اللي تنشط عندها 8-9 سنين شادينها أناس محافظين جدا باش ما نقولش حاجة ما نجموش يصنعوا ثقافة بعض الموظفين والكوادر العليا في وزارة الثقافة اللي ونقولها ونتحمل مسؤوليتي. البعض منهم تابع الفساد من عهد بن عبيد من عهد الهرماسي وعهد الوزراء اللي جات بعد به. ما يلزمها مخبيزة يمشمشوها الخبيزة اللي باش يمشمشوها في شنية تظاهرات الكبرى. اش عنا في تونس؟ عنا المهرجانات الصيفية، عنا أيام كارتاج سينمائية، أيام كارتاج مسرحية، أو زادوها أيام كارتاج شعرية، أيام كارتاج للرقص، وأيام مهرجان الموسيقى التونسية. يا خويا أنت ماك تحب تبني حاجة, حاجة جديدة.
5: ومعارض الكتاب.
4: خلينا من الفضائح نتاع معارض الكتاب تو نرجع لها بالتفصيل. أنت يا خويا احنا 2012 خمسة ستة جمعيات. واتحاد الكتاب ونقب كتاب تونسي نوابط كتاب الحقيقة قدمنا مشروع للسي عز الدين بشاوش مجلس أعلى الثقافة منتخب وممثل، يعني فيه التشكيلي وفيه الموسيقى وفيه الأديب وفيه السينما وفيه المسرحي والرقص وكل الفنون، وتنبثق عليه هذا ما ينتخب كان مجلس جهوي للثقافة. كل منطقة عندها خصوصيتها وعندها البعد الثقافي فيها. احنا شهر التراث من بنزرت لتطاوين، هاي لما كسكسي وبسيسة وطبال وبندير وجبب وشيشية جايبينها من الصين، مش حتى متاع تونس، معناتها متاع الشواشير وخزعبلات مليارات ماشية في اللاس. مهرجانات صيفية، اي انت ايش عملت مدير مهرجان الفلاني؟ والله جاي باليس ايه، وفي العود تقعد ثلاثة ايام برك، هاي تعمل عشر ايام وتم برمجوها في صفاقس وفي جيبس مهرجانات دولية كل دور عليك. ايه هذا يا بقداش ماروح؟ وين المبدع التونسي؟ انا محمد الجبالي الفيديو اللي عمله على عدم قبول ملف الكارتاج بكاني عليه. عدنان شواشي شوية، محمد شبالي شوية، خليني من صعبة وجماعة اللي تنشط في الخليج والخارج بيكمل عليه. أمينة شوية، عنا أصوات قليلة في تونس، دوصاف الحمداني شوية، إيه وين؟ إذا شمك شوية كقيمة لحنية، صمود، سي الباجي، عنا كفايات وينجم. احنا مشكلتنا في المهرجان الصيفية ما نعملوش سهرات حسب خطة. انا نجم نجي نحمس الباجي مسؤوليت، اي اخوي ها ودعم الدولة عندك كارتاج وحمامات وسوسة وبنزرت العام الجاي عندك اربع عرض، حضر لي عرض في الطبوع التونسي مثلا. اي عاجز انه هو بافضل
8: نجم باش
4: علاش نعطي في 200 الف دولار انا بالعمله الصعبه الواحد طلع لي في صندال الكارتاج، فهمتني؟ عيب. معرض الوطني للكتاب ما لقينا ما شكون نعينوا عليه، قلت الادباء، قلت الشعراء، قلت النقاد، حطوا استاذ تاريخ وجغرافيا اثبت فشله في كشد المكتبه الوطنيه لبضع اسابيع، فهمتني؟ لا لشيء الا لانه يبدو انه مسنود من جهه ما.
1: هذا السؤال سمحت
4: والمعرض الدولي للكتاب
1: معناه كيفاش نعينوا الاشخاص هذوما؟
4: شنو الكتاب؟ انا طولي في المعرض الدولي للكتاب شاركت في ندوه، مشيت اخدم بخاطر استاذي الجليل محمد القاضي المسؤول على الانشطه، قلت له شنو المكافاه؟ قال لي دموا على خده، ما هتفني حد باش ندخل، دفعت فلوس قصيت تسكر باش دخلت باش عملت المحاضرة. لا دبو زماء، لا جاني حد قال لي عايشك بارك الله فيك، لا لي انا لا للناس الاخر. سي محمد قاضي نهارتها ميض وما جاش، بعث استاذ جامعي اخر عوضه في تنشيط الجلسه سيد احمد القاسم. احمد القاسم لا مسؤول من المعرض، لا بارك الله فيكم يا سيدي، مد لي دابو زمان ما قلت لك شي خلص.
6: هو الأسعد انت تو طرح موضوع سي عز الدين البيجي معناها خذيه وطرح معناها مسألة
4: يا ولدي، ما سيد رئيس عمل لها قليل في البلاد، نحونا وزارة الثقافة سيد تتنحى تتسكر تبيش تتشمع بشمع لحم، كل اقليم كيما لي كونتون في سويس. عندي خمسة ولايات انا في الاقليم هذاك كل ولاية يلزمها 200 مليون مثلا باش تحرك الشأن الثقافي نتاعها، هاو مليار
7: والخصوصية نتاعها تخدمها
4: بالخدمة، البلديات هاي تخدم الثقافة. علاش وزارة الثقافة وآلاف الموظفين ودوسيات وروايق وكافاتات ياسر وناس معاها راح تجي وين ماشية الوزارة تهز فيهم معاها، وعلاش وزارة الثقافة؟ أما هيك ما فيهاش وزارة الثقافة، نجيب وزيرة بيش فيها مايضة تعمل في الموسيقى، نمنعوها من أنا تواصل مشروعها الفني، كان عندها مشروعها الفني أو إذا كانت العازفات هذا مشروع فني فعلا إذا ما هوش مشروع تجاري. والما ما معاش عندها رغبة، ما يبدو لي منذ أشهر عبت على رغبتها في المغادة، علاش ما تمسك بها؟ تجيب لي حياة قطات القرمزي تجبدها أنت من الفوند ومن بيو ملوح في دار بن عثمان أثار تطلعها طول وزير الثقافة وتعمل لك كوارث وتطرد لك ناس وتقطع رزق ناس، علاش؟ محمد زي العابدين يا أخويا مع احترامي ليه واللي عملوا الباهي فيها انه جاب لنا شويه تمويلات دوليه، وين انفقها؟ بطاحي الثقاف انا يسع فيها المعيز تو من تطاوين البنزرت ما عمل
6: ساحه فنون،
4: ساحه الفنون، اعطيني ساحه فنون واحده تخدم وفيها حتى بنادي يبندر ولا واحد شاد دفه سي ما فهم
1: المشكله في التواصل في كل وزير يجي يمسح الدنيا كلها
4: دون برنامج يتحكموا فيها بعض المسامر المصدده رقاهم الباجي قايد سبسي الله يسامحه، فهمتي؟ لأن بقايا تجمع باش ما يغادوش الخدمة وكي غادوا ياخذوا تعويض كبير يجب أن نقول هذا بون بعض منهم تقاعد، لكن خلوهم سامرات عسمنهم أولادهم اللي علموهم الصنع وعلموهم أن يولي رئيس مصلحة دون أن يبذل مجهود، أن يولي رئيس مصلحة لأنه قواد مش لأنه عامل فعلا يقود بزملاء الموظفين والمواهب الحقيقية، لأن فما كفاءات في وزارة الثقافة أعدمت ولغيت ولوحوها في الأرشيف وسامحني.
6: اللي طرحته أنت يهز معاك سي عزيز البيجي وسي مبكر أعتقد في مسألة مهمة برش، أولا مقاييس الظاهرة لاختيار وزير على وزارة معين، يبدو لي أنه نحن شركاء في هذا الوطن
1: أكيد.
6: وليست المسألة مسألة استخارة نختاروا معناها من بعد أن ننام معناها ونقرأ القرآن الكريم، سواء على مستوى الوزارة سواء أيضا على مستوى المديرين، لأنه معناها بنفس الأساليب قبل 2011 لمن بعد 2011 تعين المسؤولين في قطاعات ثقافية معين، ما تعرفش على أي أساس يقع اختيار مدير أيام قرطاج السينمائية مثلا، وما تعرفش علاش تحاسبه. وتعرف سي عزدين شنو هو الإشكال اللي صار مع سي إبراهيم الطيف وسي محمد زين العابدين؟ معناه في وقت سي إبراهيم الطيف هو مدير متاع أيام قرطاج السينمائية وصار معناها صدام كبير برشا معناها وخرج حتى للعلن، وما تعرفش كيفاش تحاسب، وحتى يبدو لي أنه صارت أوديت وقتها ومازال مدير مازال حتى ما كملش، يعني يبدو
4: هاي المحاسبة وقعت على بعض المصاريف الجانبية اللي وزارة الثقافة ما تعترفش بها، لكن سي إبراهيم جاب سبونسر خلص المصاريف هذيك. انا وقعت لي في بيت الروايه معناتها عندي ضيوف جاب مسكنتهم الدوله في نزله فيك، انا ما مكنونيش حتى من عشاء معاهم مع ضيوفي، اعطوني بونو هكا للعشاء فقط، هي ضيوفي هذوما انا فنانين مبدعين يشرب، اضطريت اني ندفع بالكارت الخاصه نتاعي انا
5: العشاء
1: نتاع لا هو ثم المشروبات الكحوليه ما تتجاهمش
4: ولا المسح ولا السينما، وما تقاش حسابك اللي هاو جايينك فيه مسيحيين معناتها
6: خلينا نواصلوا في النقطه هذه،
4: ناس بوذيين وجايينك من اسيا وكذا وما همش مسلمين ماك مسكنهم شنو يدفعوا من جيوبهم مش انت مضيفهم تدفع بهم،
6: خلينا نواصلوا في النقطه هذه
4: وتعطيني بطاقه احتياف هيك باش من بعد كي نمشي ناخذ دار الثقافة باش نبارك فيها انا تجي تقول لي ادفع، مالا شنو هي الجدوى نتاعها؟ نبلها نشرب ماء نحرقها.
6: خلينا نواصل في نفس السياق هذايا لهنا، معناها حكاية البطاقة الاحتراف ويندرا موجودة والليل كفاعلية مش كورقة فقط، واعتقد في مرحلة ما كان ثم بطاقة صحفي محترف في سياق معين في وزارة الشؤون الثقافية وتمكن العديد من الأشياء. سي عزين البيجي في نفس السياق
7: وزارة الشؤون الثقافية سفيان كانت في وزارة الإعلام
1: كانت الوزارة بيدها تمدنا بطاقة
6: صحفي ثقافي تعطي صحفي ثقافي
1: عندي جي عشان
7: كعب ماهيش مهنية
1: لكن معترفة بك أنك أنت تكتب في الشأن الثقافي.
6: تنجم تدخل بها للتظاهرات الثقافية اللي تابعة وزارة الشؤون الثقافية مهما تكون.
4: هذيك المنشورات اللي تابعة وزارة الثقافة، مجلة الحياة الثقافية كانت عنا
6: لا سعد خلينا ندور الكلمة.
4: الحياة الثقافية توين
6: دقيقة لا سعد
4: أو شنو؟ ثلاث أعداد في العام.

0: قال كاحنا نسيروا في اليومي، معناها احنا ثقافه العطار كل يوم كل نهار ونهارو مع ثم رؤيه.
1: ولا في الموسيقى به الارتجال،
0: لكن الارتجال فيها الارتجال عنده اصوله كذلك.
1: اما في السياسه ما يلزمش الارتجال،
0: تنجم ترتجل على قواعد، سير اللحظه ممكن معناها تخرج من مشكل ومنعطف، تنجم ترتجل لكن بوعي،
1: بوعي كبير،
0: مش كلام فارغ معناها نابورت كوا. احنا اللي عايشين في نابورت كوا توا حاسيلو هذا بصفه عامه. لكن نرجع لسؤالك، انه باش نحط انا مدير معرض الكتاب، معرض تونس الدولي للكتاب، نجيب انثروبولوجي، ما نعرفش انا مش نحكي على الانثروبولوجي حاجه بالعكس باهي، نجيب انا كاتب من الميدان معناها،
1: شوف من رحم
0: انا نؤمن بالشهيد
2: في الناس.
3: ليه معناها مساله الشراكه قبل ما نحكيو على الشخص وعلى الواحد البروفيل نتاعو، نحكيو انه ثم اتحاد الناشرين، ثم اتحاد الكتاب، اذا كانوا فاعلين كشركاء.
0: لان هذا اللي مشكل توري عايشينه توا معناها، وربما انا كتبت فيه زاد الموضوع هذا خاصه في اتحاد الناشرين اللي فيه وعليه، فما حاجات وقاعده تصلح حسب ما اللي نشوف فيه لكن نحكي على البروفيل بالذات، معناها انه انا نجيب دكتور في ما نعرفش شني، انا ما نمش برشا بشهادات، انا عندي شهادتي الحمد لله، معناها اما عمري ما غزرت روحي شهاده، غزرت روحي فعل، انا فاعل، انا قيمه عندي، انا نقدم في في في في
2: منتج
0: في في منتوج ثقافي، يعني انا اولى بان من صاحب الشهاده اللي ما عندوش خبرتي، انا ما عندوش
1: شهاده باهيه ما ترجمها لي في فهم
0: الثقافه، هذا اللي نحكيو عليه، يعني الثقافه فعل وليست الثقافه فعل، نقول انا ديما انه الثقافه فعل وليست صفه ولا عنوان ولا لا انه انت تجيب لي مدير معرض تونس كتاب الكتاب مثلا، إيه باش عن شو المشروع ساعد باش يقدمه لك، انت اطلب يا سيدي حل مناظره ولا حل معاش، انا عامل
1: كراس شروط
0: قول راهو هذايا فهمتي لي البروفيل اللي حاجتي به لي مدير معرض الكتاب.
2: هذا اذا كل إذا مهاجان وكل تظاهه قويه ودوليه يقدموا ثلاثه مقترحات نتاع ثلاثه اسماء، باه الاشكال وين؟ السنه مثلا في ايام كارتا السينمائي كانت الأمور الكل ماشية لأنه الناقد السينمائي الكبير لهادي خليل باش يكون رئيس الدواء نظرا لموقع في القضايا ويزينا من السينمائيين كمخرج ولا منتج، خلينا نجيبو ناقد سينمائي عنده إشعاع وعنده حضور عالمي، فهمتني؟ يبيه المدير هذايا كي أنت عندك توجه باش تعينه وجاب لك هو الفريق العمل متاعه، قال لك انا ما نخدم كما معايا نجيب قاسة وبوبكر العموري وصوفيان العرفاوي مثلا، انت لان عندك مشكله مع صوفيان العرفاوي ولا بوبكر ولا
1: مشكلك انت هذيك،
2: تقول له لا احنا باش نعطوك الفريق، شنو انت باش تعطيني الفريق؟ ما لنا شنو مدير بشنو تجي انت تشد ايام كالتاج المساحيه تصوير. تقول له ما فما مهرجان مسرح التجريبي في القاهره، يزن نمشي نشوف عروض، فما مهرجان مسرح في دبي، مهرجان مسرح في المغرب، باش نمشي نشوفه ونختار عروض جيدة
1: تليق بال
2: تي احمد ابي مطلبش عليك بودواي انا يمشي يجيب لك عمل عالمي باهي ولا اليابان طوكيو باش فهمتني ايه شنو معناتها، ولينا طموحنا أن ننزو اللي تعمل في السبعينات والثمانينات أن نرجع الماضي، تو دورة أيام كارتاج السينمائية اللي فات الدورة هذيك الضيوف على عدد لسابع الوحدة وعبيها بزيت ومعيت ونقز الحيط وولاءات شخصية، وهذاك عيط للمهرجان جاش نجم عالمي كبير، جاش فيلم جديد من اللي ينافس في كان ولا في برلين ولا في فرنيس، ما فماش علاش ما فماش رغبة سابقة يحبوا يقتلوا الثقافة في البلاد، ويبدو أن ثمة توجها ونتحمل مسؤوليتي في الكلام متاعي لقتل الثقافة والإبداع في البلاد. يا سيدي أنا ها باش نعطيك خليني من اليوم الوطني للثقافة، وكيفاش بلقيبة وبن علي كانوا يكلموا الأدباء والفنانين التشكيليين.

0: والموسيقيين. خويا اعمل لي حاجة انت اجاه اجتماعي فقط يبين اللي انت تحترم المرض. قانون الفنان الخاج والتغطية الاجتماعية متاعك، هل وقع الاستماع للفنانين ومشاغلهم المختلفة؟ عليه هي الحكاية مربوطة بك ولا بظروف صحية؟ وبارك الله وفيها الدولة انه كل مرة ياما حد تتدخل بعد ما ينزل عليها الفيسبوك ويمشوا يخلصوا له العلاج متاعه، يفهم متابعة عن بعض وضعيته وظرفيته،
1: يعني نوع من الرشوة.
0: خلصتوا للكلينيك انت يعطوها 700 دينار شهريا دوايات باش تقعد متكفل به، كما وخلق منظومة تحفظ ماء الوجه للفنانين والمبدعين متاعك. على غالب يبدو أن فما رغبة هنا في تغذيل الإبداع والمبدعين.
2: بربي نقطة بركة على مستوى تسمية المهرجانات، طو أنت تلقى اسم كارتاج موجود في كل المهرجانات الكبار، مهرجان كارتاج، مهرجان أيام كارتاج المسرحية، أيام كارتاج الشعرية والسينمائية والرقص والماريونات والكل. هذه كارتاج لو كان جيت معناها الدولة تحب توظف الاسم العظيم هذا اللي معروف اكثر من تونس، فان برشا عبيد يقول لك نبدلوا معناها تونس اسمها كارتاج، اسمها جمله تولي معاش تونس تولي اسمها كارتاج. لو كان نوظفوا هالاسم هذايا باش نعملوا دعايه للهويه التونسيه، الهويه الثقافيه، جونتون بيان، فهمت، هويه ثقافيه نتاعنا اللي مشات وضمحلت وذابت في اطار معناها انتاج اللا معنى. توا كل التظاهرات الثقافيه نتاعنا شنو تضيفك بربي انت كانسان كمواطن؟ شنو تضيفك هالتظاهرات الثقافيه هذه؟ كي يجي مدير مهرجان كبير يقول لك انا المقياس الوحيد والاوحد اللي نقيس به النجاح نتاعي هو اللي انا ربحت برشا فلوس، دخلت فلوس للدوله. يولدي انت راك دوله يزمك تخسر فلوس باش تجيب للمواطن الغير قادر باش يراك العرض هذاك وحده في تونس، انت جيبوا باش تمكنوا من الانخراط في تاريخية الفن،
0: باش الشباب يمشوا للفن والابداع ما يمشوش للتطرف،
2: ما يمشيوش للزتلة، ما يمشيوش للهموم الكل، ما يمشيوش للتردي المرعب نتاع الاخلاق نتاع الشباب التونسي. راهو ضاع شبابنا، راهو عليه، على خاطر الثقافة ماهيش ما يخضع حظها، على خاطر الثقافة ماهيش تنظير، الثقافة هي ممارسة كما كنت قلت.
3: الثقافة قاطرة الشعوب سيدي خويا، هي القاطرة. هو ثمرة، أنا أخيرا قدمت مشروع كامل معناه في ثقافة المعنى، مشروع ثقافي كامل يمس الجوانب الثقافية كل، قدمته معناها مانيش نستنى في حاجة معناه يا سيدي أعملوه كهو بشفاء
0: عانكم الله وحفظك.
3: أنا قلنا لكم معناها مشروع كامل هاو موجود على الفيسبوك، فهمتني، بكل عناوينه،
0: قيته نتبع فيك
3: يا سيدي اعملوه
0: يتقاطع مع مشروع المجلس الاعلى للثقافه نتاع احنا. طيب
3: اعملوه، اسمعونا
0: يا خي، عيطونا وسمعونا تو نعطيو افكار
3: نمشي مجانا. ولا مجانا انت، انا كي ناشروا هكايا طالب مش حاجه عاد ما تنخبيه هنا وقلت انا ابعثوا له عاد ما راني حد. لا سيدي اعمل
2: اعمل
3: ميسالش. انا نرجع للنقطه اخرى في التعيين. شوفوا احنا سيدي، اي يا سيدي خويا نتحاسبوا تو نتكلموا كارت شير تابل، احنا هذايا البلاد ما نشكر راي فيها احنا ملاك. الوزيره الحاليه اللي كي جات اول ما جات شنو عملت؟ أول حاجة عملتها مدراء ولا مديري معهد الموسيقية كل نحاتهم وحاطت جماعتها، نحات جابت اللي عندهم دبلوم في الفرقة نتاعها، فرقة العازفات، وحطتهم على المعهد الوطني للموسيقى.
4: القانون يعطيه الحق ولا قانوني؟ معناه كل وزير عنده الحق،
3: الوزير عنده الحق يعين، عنده من حقه التعيين،
4: من حقه التعيين، من حقه يشوف ستاف نتاعو كذا،
0: الحق يعين ولده ويعطيه تلقيات.
4: يعني نقطة أخرى مثلاً على النقطة هذه نتاع مديري الكونسيرفاتوار،
3: أي مثلاً جي أنت تنحي على أي أساس نحيته الساعة؟ أنت ما زلت كي جيت عندك بونتوات مع ناس، ما هو موضوعك عندك انت، خاطر كنت انت بيدك عندك معهد موسيقي وعندك منافسين ليك.
4: انت غدوة كي تولي وزير اكيد انت باش تختار زاد ستاف نتاعك وتختار المندوبين وتختار المديرين، معناها مساله جزئيه هذه تدخل في سلطه التقدير نتاع الوزير.
3: سنة تدخل في سلطه التقدير صحيح اوكي،
0: لكن آما تدخل فيها كفاءه
3: يا عيني عليك. اما تدخل فيها زاد انا نعرف فلان ونعرف فلتين ونعرف شنو ونعرف شنو كفاءته، ما نجيش انا نحي الكفاءه باش نقول لك
0: انا نقولها لك بالمفعوش. عندنا 80% من المندوبين الجهويين للثقافه لا علاقه لهم بالثقافه.
4: باي مقياس؟
3: بمقياس الثقافي بيدو
0: الثقافي
4: لا هذا هروب الى الامام، ما عطيتنيش مقياس. لا معناها الكلام نجم نقوله نفس الكلام هذا.
0: والله نتحدى يحفظ زوز اغاني لهادي جويني ولا عليه يسمع.
4: مطلوب منه انه باش يحفظ اغاني هو
0: مندوب ثقافه، يعرف الرسم ويعرف المسرح ويعرف السينما ويعرف
3: الثقافه
0: ويعرف الرموز اللي عنده في جهته. مندوب ما يعملش ريسونسومون للمثقفين نتاع جيت والمبدعين نتاعها.
4: انت 90% عملت لهم اختبار
2: هذا بعد
4: مثلا
0: عمل 5 سنين مدير دار ثقافه ما عجبهم يلبس في كومبلي حجم في وجهه ويتبسم قدام الناس كل وين تعرض الوزيره يصفق وخطابات معروف يطلع يحطوه مندوب. مندوب شنو واش كان يعمل مندوب ثقافه بل في عاد بن علي ما هو اللي يكتب في خطابات الوالي وساعات يعيط له حتى المعتمد يكتب له زاده وكذا شنو من
3: عايب مثقف شكون
2: يعرف نحكيو في الموضوع.
0: المندوب اللي ما عندوش علاقه بشان الثقافي شيء
2: موضوع اهم من هذا
0: ولو سكوا في دور الثقافه سبت ولا حد ولادنا تقى جمعه كام شنو سكن مدار ثقافه سبت ولا حد.
4: مش كان مطلب نقابي هذا مش المندوب معناها العاملين في دور الثقافه العاملين في دور الثقافه
2: حقهم يسكروا كل ويحلوا سبت وحد
0: تخدم 7/7 اعمل انت تناوب بين الموظفين. انا هاني كنت في بيت الروايه تخدم 7/7 السبت ولا حد نخدم
4: بشكل استثنائي بيت الروايه. اما نحكيه على دور ثقافه خاطر هاني باش ندخل في مسائل مجهريه وقطاعيه لاسعد لانه تبعت الموضوع كما انت تبعته مساله نتاع التوقيت هذه معناها صارت حتى حوادث في معناها في دور الثقافه في خارج الوقت نتاع نهار التحدث وصارت مشكله
0: كذا الزملاء تعرضوا الحادث لوزاره ما اعترفتش بيهم وما دفعتش العلاج نتاعهم دخلت النقابه وقالت دونك ما عادش نخدم
4: احنا بالضبط هذا هو معناها مسألة متاع
0: خاطر من النقابة وخاطر من الوزارة كان يمكن أن يتم جلسة تفاوضية بين الوزارة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يقع فيه تحديد المسؤوليات فيما يتعلق بفتح دور الثقافة أسبوع كامل كامل أيام الأسبوع.
4: أنت مشيت النقطة أعتقد أنه
0: لابد أن يستعجل يسكر السبت ولا حد ما في كونفنسيون.
4: أنت مشيت المسألة أعتقد أنه مهمة هي مسألة الشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية الأطراف الأخرى ولهنا مع سي أبو بكر كل قطاع يبدو أنه ممثل في هياكل معينة في اتحاد في نقابة في رابطة رابطة الفنون التشكيلين وغيره من الأشياء. يبدو أنه مثل هذه الهياكل التي تنظم قطاعيا المسائل الفنية ليست لها المقدرة والقوة على الضفة الأخرى والرؤية الاستراتيجية وحتى ما بين قوسين النقاء معنى حتى المادي أنه مش نجم تكون المخاطب الوحيد والممثل الوحيد لذلك القطاع في الكتاب أو في الموسيقى أو في غيره من الأشياء. أنه النقابة القوية موسيقيا أو أدبيا أو سينمائيا اللي تنجم تكون عندها صوت عالي وتنجم تجمع أهل القطاع في مشروع معين يقدم لوزارة الشؤون الثقافية. يبدو أنه زاد حتى المسألة الأخرى التنظيمية الذاتية لأهل القطاع فيها الكثير من النظر.
1: أنتم على أولاد توجبتوا الحديث وانا تجروا فيا باش نولي نمشي جسكو بو خاطر هو انا ما بصراحه محافظ على هذا
4: الهدوء
1: جو عليك وعلى جماعه خاطر انا كان باش نحكي لك تو انا نقول لك كي انت اعلى هرم الدوله تعين لي وزير بالكيفيه ذيك اللي هي ما عندهاش علاقه حتى بشيء لا تعرف الاداره لا تعرف المثقفين لا تعرف حتى شيء. هي كانت
4: شلون تقصد الاداره مع الخبره الاداريه
1: ما عندها حتى شيء عندها هي مراه على روحها عندها فرقه كان زوجها موسيقي كبير الله يرحمه سي فيصل صديقي الله يرحمه قروي نعرفوها بالكدا جات هذيك تحطت غاد وهي في وضعيه صحيه سيئه جدا. يعني انت باش تنظم وتهيكل وزاره الثقافه بكل فروعها هذه فيها التراث فيها مدري شنو فيها كذا وتجي شكون دونك شكون باش يتحكم باش يتحكموا الموظفين اللي شادين البولونات القدم اللي هم شادين وزاره الثقافه البولونات هذوما وقتاش بدو سي سفيان ما نقولوها خلينا نسموا الاشياء بمسميات. هي الاداره وقت طاح بن علي فيها خراب بنسبه نقولوا 50-40% بعد الخراب ولا معمم الى الان توا حاله السيبه. انا نقول لك حاله السيبه ليس في الوزاره بارتو في المجتمع وفي الدولة وفي كل شيء. لأنه اليوم أنا كنحب نحط الصباع على الداء باش نقول ذي لازم الساعة مراجعة أصل كل شيء. أما به خلنا ندخل هنا في موضوعنا ذي نتاع الثقافة. موضوعنا ذي نتاع الثقافة أخوي العزيز، اليوم إذا كان ما تمش إعادة هيكلة الوزارة، مش ما في وزارة الثقافة من جديد، أنه أولا لأنك تعرف ثم مشكلة اليوم نتاع انتداب، ثم مشكلة نتاع تقاعد في العمر نتاع التقاعد، ثم عديد المشاكل. لكن باش تصلح، باش تصلح لازمك تصلح باللي عندك. خلينا باش ما نمشوش بعيد، خاطر كان نمشوا بعيد يلزمنا حديث آخر. باش تصلح باللي عندك اليوم كيما قال لك، اليوم أقل شيء تحط لي أخوي وزير على هو من الكفاءة السياسية، راهو الشوا بوليتيك هو الساس.
2: لا هو منصب سياسي راه.
1: أقول خل قبلك ما تحطش لي واحد ميزيسيان ولا ندري شنو.
0: ولا مسرحي ولا سينمائي، أنا باش نهتم بالقطاع نتاعو
1: يعرف كيفاش يدير، لأن السياسي هو فن إدارة الرجال، فن إدارة الإنسان، فن إدارة المبدعين. الممكن. هو غادي باش يدير والممكن. مجموعة من الإشكالات المختلفة. كتاب وشعراء وتشكيليين وموسيقيين ومسرحيين وكذا، هذا كل يلزم واحد على هو اقتدارات نتاع سياسي، ماهوش اقتدارات نتاع واحد فنان ولا كاتب ولا كذا ولا لا. يعني مش نتاع اختصاص نتاع واحد موسوعي وعنده تجربة
0: باش بن سلامة كاتب اما كان سياسي وعمل صندوق الدعم وعمل المشاريع الثقافية الكبرى في تونس.
1: هذا لا ينفي حاجة أخرى، فضاء السيب هذا اللي تم
3: صندوق التنمية الثقافية،
1: فضاء السيب هذا اللي تم بعد 2011 في تسمع فيه السي نجيب، فضاء السيب اللي تم بعد 2011 مع العشرية السوداء سيئة الذكر بكل تفاصيل بكل مكوناتها السياسية، هي اللي خلت برشا عباد ومنظمات كما منظمة كبيرة أنا نشط فيها ولي شرف ذلك اتحاد الشغل، ومنظمة كما اتحاد الكتاب ومنظمات أخرى تعلموا فك العشرية ذيك الطمع أو فلنقل هذا، وتسربت شخصيات وعباد لأنه ما تعرف
0: واتحاد ناشئين واتحاد فنانين تشكيليين
1: اتحاد سياسي هو اللي يحدد لك أحيانا حتى الانتخابات ويحدد لك شكون يشد المنظمات، فتسلت عباد تحب تدبر روسها. وقال هذايا الوعي ذي المعمم بتاع تدبير الراس وتاع واحد يشد اتحاد كتاب باش يولي عنده الوجاهه ويدبر شويه فلوس، راه مش حتى ما يعطوش برشا ياخذهم هو ما يعطيهمش للكتاب، ولا مثلا في اي مشكل نحكي عن اتحاد الكتاب حتى اتحاد الشغل، اتحاد الشغل ليس بريء من هذا زاد كل المنظمات تسلم
2: اتحاد فنانين تشكيليين اتحاد الكل
1: تدبير الراس والخراب ذي نتاع ما ثماش وعي حقيقي نتاع انه كل شيء يمشي بشكل اولا المالي يمشي في بلاصته ويتصرف في بلاصته وينفع وتطلع بيت كفاءات. هذه زاد راهو يتطلب هذه مساله باش نقول لك انا يتطلب ثوره ثقافيه في البلاد.
2: ثوره
1: ثقافيه مش معناها بالمفهوم راهو الماوي نتاع 68 ل 60 في فرنسا ولا بالمفهوم نتاع ماو تسي تونغ في الصين. لا لا لا، ثوره ثقافيه بمعنى انه انا ادعو الكتاب والفنانين والشعراء والمسرحيين وكل المبدعين اللي جاد عليهم كيفنا نحن مش الاخرين، خاطر نحن اليوم راهو هناك امتان في الثقافه، ثم امه تدبير الراس وامه تكريس التفاهه وامه الحثاله وامه الناس اللي جاد عليه وندافع. ومش نقول لك اخي انا الناس كل تعرف اللي انا تو سنوات وانا نشط ما خديتش حتى راهو مليم من وزاره الثقافه، انا نشط باقتدارات خاصه وانا نعمل في ملتقيات اقوى من تاع وزاره الثقافه ادبيه، وثم ناس في الموسيقى كيف كيف، وثم ناس في المسرح كيف كيف يخدموا
0: بجودات خاصه
1: وفي فضاءات خاصه. لذلك انا ضم راي انا ادعو الى جبهه ثقافيه واسعه، خلينا نصلحوا هذا الوضع السيء سواء فيما يختص بالوزاره او فيما يختص بالثقافه او فيما يختص بالابداع عموما، وان شاء الله ربي يستر تونس.
3: بربي عندي سؤال
2: فرنسا لي زيتا جينيرو دو لا كولتور هذا لازم.
3: عندي سؤال نقول انا في مهرجان قرطاج اللي تصرف عليه ملايين الدنانير في التفاهة اونتر بارونتيز، انا ما انا نعتبره مال سايب مسيب فهمتي، ما نعتبره ما عنده حتى قيمه ثقافيه. نقول انا مثلا 800 مليون دايره رات فيكم في رقم مش كلام يعني رقم ثابت 800 مليون ولا اكثر ممكن توا اللي هو يمشي مكافآت للعمل واللي قاعد في بيروه واللي أنا عندي ليستات أنا خدمت مع في وقت محمد زين العابدين وشفت الحاجات هذو مع عينتهم فهمتني 800 مليون
0: يؤدي لجنة انتقال عود فيها 6-7 من الناس تعمل 3 اجتماعات في العام كل واحد عنده 10 ملايين
3: أي هذه حاجة باهي هل هل هالمبلغ هذايا اللي يمشي للي يهز الكابل واللي يمشي اللي قاعد في البيرو واللي يوصل المطلب واللي يمشي للموظف السكرتاري اللي هز التليفون لو هذا نحكي لك ثابت هذه قوائم انا هنا نقول انا الجهات الرقابيه في البلاد اخويا هبطوا عملوا اوديت وشوفوا
0: الاعلام يبلغ 20 نصبعه
3: اي ولا واللي واللي يكتب في مصلحتنا باهي نعطيوه باش يدخل الواحد واللي ما يكتبش مصلحتنا نفكوا له نفكوا له البطاقه هذيك نعطيوها له راه مصيبه هذه معناها انك انت تحرم الناس من مجال النقد واللي هو اساس الحركه الثقافيه معناها احنا شنو هلك الثقافه في تونس شنو هلك الكتاب والموسيقى
2: انه التربيه زي دارو داخله في الحكي
3: اكيد النقد ما عادش ثم انا نقولها 800 مليون هذوما نرجعوا للنقطه الاولانيه اللي انت عملتها سيدي خويا دور الثقافه اليس اولى بهذه المبالغ تعطيها لهم باش ينميو راه كي نقولوا ثقافه دار ثقافه معناها سي لا كولتور دو بروكسيميتي معناها ثقافه القرب اللي انت باش تنتشل بها اكل الشاب اللي كان باش يمشي القهوه وباش يتعلم الزطله وباش يتعلم شنو تحل له فضاء ثقافي توفر له فيه ادوات المعرفه وادوات من موسيقى من مسرح من تصوير شمسي من
2: تغرم باي حاجه
3: اي حاجه معنى يمشيوا الدعم هذا الفلوس هذوما اللي ماشيين سبهله لا نقولها ونتحمس وانت كلامي ما يمشيوش للثقافه فعلى الدنيا السلام معناها راهو احنا هنا قاعدين ثم تورته خبز دقاتو قاعدين نتقاسموا فيها لحبابنا واصحابنا وجماعتنا ونقولوا هذا انا راني تحسبت عليه ومشيت نبحث عن مناول في العوينه على خاطر كتابتي هذوما والحمد لله خرجت بس خاطر كل شيء واضح ما عنديش حاجه نخبيها فهمني انه انت المساله الثقافيه اللي تهم البلاد وتهم المستقبل نتاع البلاد هذه ممكن احنا في عمرنا احنا توا احنا في مستقبلنا ورانا كلنا فهمتني احنا قاعدين راني اذا نعارك وندافع واحد انا عمري 65 سنه توا مانيش عمري ولا صغير انا راني ندافع مش ندافع لي انا بتتر كان كيما قال لي مره واحد مش لازم نذكر اسمه من مسؤولين الكبار في الوزاره قال لي سي عز الدين كان جاي ستيلو تاعك لي مصلحة الوزارة برامج الوزارة راك لاباس عليك بالكدا وفعلا معناها انا هاني الراه معناها
1: استدراج استدراج للراه
3: فهمتني
1: دخلوه في
3: المنظومة فهمتني انا خويا انا انسان نخدم ضد مصلحتي ما يسالش بس انا نحب حاجة تصلح في البلاد هذي نحب الميدان هذا ياخذ الاعتبار نتاعو وياخذ الرعاية الكافية راهم الثقافة ماهيش كيما نمرو 19 كتبت عليها انا رقم 19 معناها في ذيل الوزارات راهو غريب راهو مصيبه الصحه والثقافه في ذيل في العدد معناها المنجمي نتاع السياره 19
1: والتربيه 18
3: والتربيه 18 هذوما وزاره السياده بالحق هذه الثقافه والتربيه والصحه هذوما ان دو تروا
2: حكيت انت على ملكه النقد قلت الثقافه قلت لك التربيه زيد راهو منظومه واحده إذا كان منظومة تربوية ولا ثقافية لا تنمي ملكة النقد لدى المتلقي راهو زايدة توا مثلا أنت تيخو أنت جمعيات والمنظمات منهم اتحاد الكتاب عنده تو 3 سنين ما عطاه حتى مليم كيف باش ينجم يخدم
3: قال لك هذا خاطر ما عطاهمش التقرير المالي ولا شنو
2: الجمعيات الكل ما عندهاش فلوس الهياكل الثقافية الكل ما عادش عندها تمويل
1: كيفاش تحب كيما قلت لك انا بكري زاد منظمات هذه تحمل مسؤولياتها يعني إيه إيه إيه اسمعني
2: إيه متفاهمين اما بصفه عامه
1: نحن النقد النقد الذي يطال الوزاره والدوله يلزم يطالنا نحن ايضا باعتبار ان احنا ذو المسؤولين مش قلنا الوطن شركاء فيه كيفاش باش ننقدوا ننقدوا احنا زاد كي نغلط هذه منظمات نحن توسمنا فيها خير وانتمينا اليه فتسلت فيها عباد زاد عملت مشاكل اخي انت وين الاموال نتاع من ميلنا من 2011 من بعد ما وقف رئيس الاتحاد الكتاب قبل هذا مش قال في ندوه صحفيه راهو الاتحاد مسال في 160 مليون واش بيك ما عملتش تقريرك وش بيه المؤتمر الاخراني ما عملوش تقرير؟ ما هو هذا يلزمنا نحن اخي تحب تحاسب
0: الارض. وين هي مداخيل المقهى الخاصه بنت الصح؟ وين هي مداخيل دار النشر اللي مئتين كتاب؟
1: هذا يصح على الجميع. يلزمك انت ما يلزمكش تضرب دار غيرك وتخلي دارك انت تقول لا راه ما فيهاش بالله ما تضربش. لا بابا العزيز يلزم الناس والبلايص الكل
2: الناس كل
1: واتحاد الكتاب مطالب باصلاح جذري، والمنظمات الوطنية دي كلها مطالبة بأن تتصلح من الداخل، وثم شرفاء وثم عقلاء وثم ناس نضاف
2: وقادرين يعني أمين المال بتاع الاتحاد رجل شريف الدكتور هذاك.
4: دقيقة سي نجيب،
1: دقيقة باش نقول لك حاجة مهمة. هو كيف أصلا تطول علينا امرئ غير متطول نحن المثقفين ولحد عندما تكون أنت خارب منظماتك وعندك ناس كما هكا بينصير الوزارة تعمل واش تحب، بينصير ما عادش تعيطك وما عادش تحترمك، ويمشوا الكتاب في العفس ويولي يرشيلك في واحد من غادي واحد من غادي ويولي فضاء السيبة. أما أنت كتنظم روحك، ونحن طبعا صحيح نحن راه من قبل عيطنا بمجلس أعلى للثقافة هذا من قبل، نحن كنا في نقابة كتاب تونس مع الأسعد بن حسين هاو قدامكم، وكنا قدمنا حاولنا نقدموا مشاريع حقيقية ب 2011 كنا نسخيروها بالحق اللي هو ثورة. ممكن ثم إصلاح وثم ثورة وكذا ركبوا عليها العباد دوروا هكا دوروا هكا إلى آخره. اليوم تونس بأسرها في كافة المجالات راي تحتاج إلى الشرفاء وللناس نضاف في كل مكان، وراي راو مانيش مش
2: نخلق. غير التسميه خاطر شرفاء في الاتحاد خايبه كانت
1: راو
2: تاريخا هذا.
1: نكمل يا نجيب
2: تفضل.
1: انا نقول راو احنا رانا نجم نكونوا اليوم اقليه في العدد الشرفاء لكننا اقوياء في المعنى، وراو وراك الاقليه والقويه في المعنى هي اللي تاثر في المجتمع وهي اللي تنجم تبدل الاطراح
2: ديما قليه تغير الواقع.
1: ولذلك انا وقت قلت لك بكري لابد من جبهه ثقافيه في كافه المجالات نتاع ناس شرفاء يتلموا ويحكوا ويقدموا برامج ويكتبوا ويعملوا منتدى اذا كان يلزم. وانا ادعو صديقي سفيان من هذا المنبر راه حتى البرنامج كنتي وحتى الاذاعه الثقافيه راهي مكان باش ينجم يجمع العباد هذيا وباش ينجم يطرح المسائل. نحن راهو مشنا طلاب مناصب ماناش طلاب كراسي، نحن ندافع على هوية ثقافية وطنية تقدمية تنويرية نتاع تونس نتاع 3000 سنة حضارة، ونتاع تونس اللي سميتها بكري كارتاج واللي اسمها طرشيش واللي هي تونس اللي أنجبت رجال دافعوا عليها في الأزمنة المختلفة واللي عندها رموز كبرى. ماهوش احنا اليوم يجينا اليوم رأي وافد من وراء البحار ويجينا مسنود من البترول دولار ولا مسنود منين ويحب يشتت مزق هذه هذا الشعب وهذه الامه بمنطق انه كل شيء يولي تدبير راس كل شيء يتباع ويتشرى. اخي كيما جبدنا
2: الواحد عنده صوم
1: كيما قال الفنان اليسا اللي جاب ترماط عليهم علم فلسطين ورئيس الدوله يقول نحن ضد التطبيع. يثبتوا لي روح اخي انت معايا الوزير هذه ضد التطبيع ولا لا؟ جيب لك اليس ما يثبت روح موجه جيب على الاقل حتى ذا عنده دور مش كان الفلوس راه تم جانب الاخر.
2: أي.
1: اخي انت تقول لي انا ضد التطبيع وانت تسمح ببيت شعر اماراتي في تونس يصير ويعمل في الانشطه
3: وتجيب احلام في اختتام مهرجان كارتاج
2: وتعمل سلوك شاب.
1: على كل حال عذرا حتى كان انا سخنتوني شويه اما لانه الوضع فعلا هو كارثي وفعلا وضع يتطلب وقفه من المثقفين ومن رجال الابداع وراه ما نستنوش نحن لا حزب سياسي ولا انا طرف سياسي، نحن طرف مواطني مدني ثقافي نعمل على ان يصبح الابداع مؤثرا في هذا البلد في اتجاه ان الاجيال القادمه كما قال اخي وصديقي سي عز الدين منذ قليل نحن كبرنا وتاريخنا ورانا نحن نخمم في اولادنا في مستقبل تونس بعد 20 و30 سنه.
0: بالله سامحوني انا باش تعرفوا خوارج وزاره الثقافه ما هو كي توقع تغيرات تاريخية توقع تغيير في مستويات التقييم ولي بارامتر متاع الإبداع ومتاع الفنان مش فنان تشي تلقى فنان في الموسيقى مكرمين عاد بورقيبة عاد بن علي مكرم مع الباجي قيس سبسي ومكرم تو مسرحي كيف كيف السينمائي كيف كيف معناتها هالفنانين اللي الترانس هيستوريك
3: عابرين للزمن
0: قبل الزمنين. في نفس الوقت تلقى كتاب وتلقى فنانين
2: هكا
0: وقدموا للبلاد ما تكلموا في حتى عاد. حسن نصر واحد من المعلمية متاع القصة في البلاد العربية، حتى في مصر ما تلقاش خور. معنات عندي أنا بعد يوسف دريز في القصة القصيرة العربية يجي حسن نصر،
1: تيجينا نحن قرناها في الابتداء.
0: لم يكرم هذا رجل في أي عهد من العهود، فهمتني أنا. ما فما فضاء ثقافي في تونس عجبني، كل جمعة شهرين نمشي نطلع عليه، اللي هو مش فضاء ثقافي، أنا سميته فضاء ثقافي، اللي هو حانوت تصوير متاع سي البشير المنوبي الله يرحمه،
3: منجي سليم.
0: في المنجي سليم ولده عمل، نمشي نشوف تصاور تونس في الستينات والخمسينات يا سفيان،
3: ذاكرة من ذاكرة.
0: كي تشوف تصاور المسرح البلدي شكون داخله، كيفاش الأناقب،
2: مش لابس أي مالة
0: اللي تعكس احترام المواطن للمادة الفنية اللي تتقدم له. كي تشوف عنده تصاور على أيام قرطاج السينمائية في بداياتها على معرض الكتاب، منين كان في قصر المؤتمرات في شهر
3: وقاعة البالماليون
0: وقاعة الاستيدي تقول
2: تونس هذه
0: احنا تونس معناتها شخصه كنا شو كيما
3: زخم نرجع بالتوالي.
0: شوف الجمهور في الشاد لي زويت
3: بالسيل
0: بكافات وكومبلي، شوفوا في ماتش كوت شاد لي زويت اللي مسكر تو، وزيد المنزل اللي تبناه بعده الدقدق مش حتى سك. شنو هو
2: شوف اليابان المتفرجين نتاع الفيراج قبل ما يروحوا ينظفوا البلاصه اللي كانوا قاعدين فيها، هاو السلوك الثقافي
0: بالحق. احنا بخلاصه الامر في الشان الثقافي، انا يا سيدي احنا محلاها السيده لوزيا ومحلاها خيات السيده رئيس في الشان الثقافي وانا موافقين عليها، اما بالله احترموا شويه المبدعين، عيطوا لهم في لما سيدي، مش لمات التجمع القديمة، لا لما حقيقية تخرج بقرارات فعلية، مساحيين موسيقيين تشكيليين
4: وصارت لمات مسعد لو صارت لمات مثلا على مستوى المسرح، معناها
0: لما حقيقية
4: صارت في مسرح فيها جهات
0: فيها إلزامية اتخاذ قرارات،
4: إلزامية يعطيك الصحة، هذا القيمة المضافة متاع هذه لمات،
0: عندها إلزامية اتخاذ قرارات. أن في القسم التشريعي لمجلس نواب، نواب الشعب التونسي يحضر ناس من القسم التشريعي، تحضر ناس من القصر معناتها من الرئاسة مسؤولين على الثقافة مع وزير الثقافة مع الفاعلين الثقافيين في البلاد. اليوم أنا كي نلقى فضاء ثقافي من أهم الفضاءات في تونس، مسرحا وموسيقى وسينما يتعرض المضايقات ويهددوا فيه بالأغلاق، وأعني سينما غيو تحديدا صديقنا حبيب بالهادي، يعني نبكي على واقع البلاد الثقافة. ماشيش راجل معناتها تكافئوه بالتضييق عليه ومحاولة اغلاق المحل متاعه، القهوة اللي سكروها متاع غيو اللي كان دخل في شوية ملاليم شكون يقعد فيه؟ ما هو شاعر يكتب في قصيدة ولا قصص يكتب في قصة ولا دراماتورج يكتب في مسرحية؟ معناتها انتم كوزارة الثقافة تحبوا تقضوا على الفعل الثقافة، حسبي الله ونعم الوكيل.
4: مازلت 20 دقيقة تقريبا، لازمني نحكي على مجال يهم سي نجيب قصة، واعتقد انه هو متمكن منه بالاساس كما حكينا شوية مسينا، لانه ان شاء الله يكون لنا العمر والجرأة والشجاعة نواصل في مثل هذه الملفات قطاعيا، معنى تكون حصة مخصصة للموسيقى، حصة مخصصة للكتاب، حصة مخصصة للسينما، حصة مخصصة للهياكل أيضا الأخرى كما كان حكي يحكي بكل حرقة وبصدق سي أبو بكر، الهياكل الممثلة لأهل القطاع في كل ميدان. ولكن بعد ما حكينا على الكراء اللي ولا موجود لدور الثقافة للفاعلين الثقافيين، الفلوس هذه متاع تسجيل العقد وغيره من الأشياء، سي نجيب ثم قطاع معناه مهم برشا على مستوى القيمة متاعه الفعلية اللي هو قطاع التراث والمعالم الأثرية وغيره من الأشياء. يبدو أنه حتى كان ثم رؤية أنه تكون ثم كتاب الدولة خاصة بهذا المجال في حديث جانبية معاه، إلى حد الآن هناك تضارب حتى على المستوى الإداري في هذا القطاع، ثلاثة إدارات معناها هي مشرفة عليه. المعهد الوطني للتراث وكالة التنمية
2: والإدارة العامة للتراث
4: وكالة تنمية التراث والإدارة العامة ما تعرفش الحدود الجغرافية على مستوى السلطة لهذا وذاك، يمكن حتى أكثر من هكا وتحت رقابتك. معناها هذا التداخل متواصل بشكل كبير. العساس اللي ينتمي للوكالة ياخذ شهرية أقوى من العساس اللي ينتمي إلى المعهد، بالرغم هذا في نفس المكان الجغرافي إلى حد ما، وما تعرفش شكون المسؤول على ذلك القطاع في سياقات معينة. هذا القطاع يبدو أنه ما ورثناه من أجدادنا من معالم ومسالك تاريخية وأثار مهمة جدا، ولكنها أصابتنا بلعنة لأننا لم ننجح إلى حد الآن كما نجحت مصر على سبيل الذكر الحصر في أن يكون قطاع استراتيجي حقيقة.
2: هو راهو قطاع استراتيجي حبة من حبة وكره من كره، على خاطر التراث هو مورد نتاع ثراء للدولة أولا. علاش تعمل معناها الأجانس اللي تعملت الوكالة باش تسهل عملية سيولة الأموال اللي تدخل من المتاحف والمواقع والواحد، فهمت؟ أما المشكل اللي الأموال هذه الكل اللي تلم غديكا ما فماش استراتيجية لإعادة دونك توظيفها لخدمة القطاع، على خاطر مسيبة أو تونس كلها راهو أماكن ومواقع أثرية كلها، تونس ما فيهاش بقعة، ما فيهاش أثار، فما قائمة تقاش عساس فيها، رغم اللي هالوكالة كانت تدخل في أموال طائلة. إعادة دونك توظيف الأموال اللي داخلة للقطاع في القطاع هو بيدو ما كانتش مبنية على سياسة وعلى تصور وعلى استراتيجية تخلينا ننهض بهالقطاع هذا. رأى وزارة الثقافة نجم تتنحى، أما التراث يجب أن يعملوا الوزارة وحده.
3: ماذا أنا عملت في بقال خاص بالوزارة التراث
2: معناها والأثار. التراث رأى مورد رزق كبير لي موارد الدولة اللي باش تعاود تتوظف في بناء صناعة ثقافية، واحنا ما عندناش ثقافة جملة باش نوليو نحكيو على صناعة ثقافية، اما لازم كلمة حق تقال.
4: راهي
2: الوزارة نتاع الثقافة عندها مشروع إعادة دمج برشا مؤسسات، هي راهو مدينة الثقافة ما عندهاش
4: نستجيب. بربي في نقطة هذه سي معناها انت ذكرت المسألة المادية انه تكون مورد، ولكن قبل المورد المادي المورد القيمي يندرى احنا عنا علاقة عضوية جدلية مع التراث نتاعنا، نعرفوا تاريخنا، نعرفوا قصرين شنو فيها، نعرفوا تطاوين شنو فيها، نعرفوا بنزرت شنو فيها. قبل ما نفكروا في المسألة الاستثمارية خلينا نفكروا في المسألة نتاع بناء الانسان في حد ذاته. يبدو انه المواقع علاقتنا بالحجر هي بالاساس حجر وليس تاريخ وليس معناها حتى كي نحب بالضبط وحتى كي نحبوا نسبوا واحد نقولوا له تحيفة، مع حتى علاقتنا بالتاريخ في هذه المسألة ليزي أنه أصبح لعنة في هذا المجال. عندنا خارطة بربي سنجيب الآن، خارطة المواقع الأثرية والتراثية موجودة،
2: عندنا خارطة
4: ما تعملت خارطة وضحت المعالم.
2: اللي أهم من هذا اللي راو الوزارة قاعدة تخمم في هالإشكاليات هذه، وفما برنامج إن شاء الله طوى يخرج هو عند الرئيس في صحة ومازال برنامج في إعادة هيكلة وزارة الثقافة. قلت لك أنا مدينة الثقافة ما عنديش انستاتور.
4: المعلومة منين عندك؟
2: معلومة
4: هي خطر معلومة مهمة معناها معنى ثابتة المعلومة متاعك سنجيب في السياق هذا، معنى تم تفكير في إعادة الهيكلة
2: فما مشروع قلت قدام الرئيس طوى نقول أنا اللي راه قدام الرئيس فما مشروع إعادة هيكلة وزارة الثقافة. تو انت جبت على حكاية التراث
4: عنده برشا مشروع عادي قدامه،
2: فما الـ EMP فما معهد التراث فما الإدارة العامة نتاع التراث في الوزارة وفما الأجانس هذوما ثلاثة، فما اللي يسميوه بالفرنسوية لو شوفوشمون دي معناه بريروغاتيف، فما كيفاش تقولها بالعربي
0: تداخل
2: تقول انت معناها في المسؤوليات وفي المهام. نتعارك وانا تقول انا باش نعمل هذه تقول لك لا هذه نتاعي، والاخر ما غادي يقول لك لا نتاعي باش نعمل. مو لازم نعاودوا معناها المشكيل الاوراق نتاعنا ونعاودوا
4: المشروع اللي حكيت عليه قدام الرئيس عنده برشا انت صحفي خلينا نخدم منك المعلومه قديش حسب تقرير
2: عنده شهير ونص شهرين كده
4: معنى ثم مساله ثم جديه ثم في ثم في
2: مسألة في هذا جديه جدا في الموضوع
4: عندي اخبار مهمه نخرج بمساله ايجابيه شويه ان شاء الله ما يطولش برشا في الحكايه
3: عندي مقال في الموضوع هذا بالذات في تاريخ 28 جوان 2025 قلت من احياء التراث الى علوم الاثار دعوة لإحداث وزارة مستقلة لحماية التاريخ المادي في تونس وقرأ المقال اللي كان يحكي فيه سينجيب الكل تقريبا ومعضفت عليه العمق
2: من واجب تونس من واجب تونس للاكتفاء باشترار طريقة المنتصر في كتابة التاريخ بل إعادة
3: كتابة التاريخ
2: حسب مقاربة جديدة و معناها تستنيف
3: وحنا نشوف مشكلتك الاثار نتاع الزامة اللي بناوا عليها قصه وهميه
2: زامة وهميه زامة
3: فهمني وهميه وحنا مشينا دعمناها
2: ماهوش ممكن بشير معناها معركه ما بين زوج جيوش رسميه في اطار جغرافي نتاع زامة اللي يحكيوا عليها تو
0: سي نجيب سي سفيان
4: هو قريب نكملوا من الحصه باش نخلي الكلمه ختام لكل ضيوفنا الكرام لابد باش نشكر العديد من الاصدقاء اللي تواصلوا معنا على صفحه الفيسبوك صديقتنا الدكتوره مفيده جلاسي صديقنا العزيز الشاعر الكبير سي حافظ محفوظ صديقنا سي كمال السيكري صديقتنا حبيبه المحرزي والعديد من الاصدقاء خاطر نعدي في نفس الواحد في المباشر وما نجمش نقرا الكل فبالتالي نعتذر منهم الكل واعتقد انه ثم حد ادنى نتاع جراه ونتاع صدق في كل ما قيل وهي محاولة لتحريك المياه الآسنة مزيد 10 دقائق نخليو كلمة الختام
0: كيف هذا
4: خليو كلمة الختام لكل الناس نبدأ معاك سي لاسر
0: المحسين نعطي مشروعية الوجود لذاعة ثقافية لأن كي توفى الثقافة في البلاد ما عادش عندكم ما تخدموا تلقى واحد مضطر أنت
2: تقول
0: فيما يتعلق بالآثار التونسية أنا فما طرفتين وقعوا لي في حياتي في ليبيا مشيت نشوف
4: وش كنت كلمة الختام نتاعك سي لاسر
0: هاي الخمس نلقى مدينة لبديس لبتيس في ليبيا قصر
2: كانوا ما زالوا خرجوا البارح منه
0: اي بقى فما الخامة مكتوب عليها بنيت هذه المدينة نسخة تبقى الأصل من مدينة لبدة في تونس شنو هي لبدة في تونس لمتة
2: لمتة لبسيس
0: لمتة لتوا من 40 سنة 50 سنة كي اكتشفوا لا خلي ما عندناش الإمكانيات باش نحافظ 60% من الاثار التونسيه الباهيه مازال تحت الارض
4: في لمطه ثم مكان تحوط به الناس مع ثم كنيسه انا مشيت وزرتها تصديق لكلامك سي الاسعد معناها بالحق تشعر بالكثير من الالم انك تشوف كيفاش هذا المكان محاصر وفيه قبور وفيه غيره من الاشياء والشعب الكريم معناها قام بالاحتلال على هذا التراث الكبير
0: كلمة الختام نتاعي انه ربي يحمي بلادنا من نجم نتصدوا للتطرف للأفكار الرجعية والخائبة إلا بحاجتين الثقافة والتعليم رجاء من مسؤولي البلاد هذه عدم الاستهانة بالمبدعين والمثقفين هما صمام الأمان أمام
2: المجتمع
0: الأفكار الخائبة اللي عشنا فترة منها في تونس وشفتوها شعطاتنا وش عملت وبنانا لياح وشهداء وضحايا كسواف المؤسسة العسكرية أو ناس عاديين أو
2: المؤسسة
0: الأمنية فهمتني ونداء خاص لسيادة رئيس الجمهورية يعيد يسمع أنه يعطي هامش في مشروع سياسي للثقافة وأنه يأذن بجلسة لتدارس الواقع الثقافي في تونس وضرورة بعث مجلس أعلى للثقافة منتخب وممثل لكل الفنون والفنانين وشكرا لي
4: الله يخليك خاصة أنه مجلس التربية انطلق برغم الكثير من الأشياء التي تحوم حوله ولكن على القليلة خلينا نكونوا إيجابيين كما كنت تحكي يا سي الأسعد بن حسين في مجلس الثقافة أو المجلس الأعلى للثقافة سنجيب كلمة ختام
2: أنا أقول زيدا كما سي بن حسين اللي يلزمنا نخلق هيكل نتاع لي زيتا جينيرو دو لا كولتور اش معناها معناها راهو الثقافه هي اساس كل سياسه راهو السياسه هي نتاج لثقافه معينه معناها الثقافه هي السلوك نتاعك في الشارع احنا كتوانسه في وسط ديارنا مواطنين نعملوا 66 كيف تخرج البرة في الفضاء العمومي يولي ما عادش مواطن يولي مسخ يولي ما يجي حد شيء دونك الثقافة هي اللي تغير السلوك وتخلق القدرة نتاع الطفل لابرونون المتعلم باش يحاكي اللي اكبر منه. توا ولا فقدان للانموذج، مجتمع يفتقد للانموذج، والانموذج لا تصنعه الا الثقافه. اذا خلق هالهيكل هذايا على معناها على شكيلتي التربيه، نخلقوا للثقافه هيكل يهتم بصياغه تصورات مستقبليه لمعناها المجتمع التونسي، بما انه مجتمع قابل لانتاج الحضاره منذ 10,000 سنه، منذ قبسه معناها. وعلى الاساس هذا انا نقول اللي اعاده كتابة التاريخ زاد راي موضوع مهم ومهم جدا، والاكتفاء باعاده اشترار كما قلت الخطاب، خطاب المنتصر الروماني او غيره، وحتى عندنا برشا من الباحثين نتاعنا مازالوا يشتروا هما بيدهم في الخطاب اللي قروه لهم البرة، يلزم نجيو ونعاودوا نقوموا بقراءة تاريخنا في معناها نهج نتاع تطوير الهوية نتاعها التونسي هذايا، اللي هو قادر باش يغير. والثقافة والفلسفة بصفة عامة ماهيش اللي معناها تطرح إشكاليات، هي اللي تغير الواقع. دونك تغيير الواقع هو لب القضية الثقافية.
4: كل الشكر ليك نمر الكلمة لسي عزيز البيجي، ولكن ملاحظة رشيقة من صديقتنا مفيدة جلاسي، أين العنصر النسائي؟ رو من غير ما نسمي أسماء قدمت معناها الدعوة بكل محبة وبكل احترام للصحفيات، زو صحفيات معانا، ولكن معناها ثم أسباب خارج عن نطاق، ما كنت واعي أنه لازم تكون موجود عنصر نسائي في هذا في هذا السياق الثقافي. سي عزيز البيجي كلمة ختام معك.
3: كلمة الختام اللي هي كلمة البداية تنجم تكون، مش كلمة ختام في الثقافة. الثقافة عودة على بدأ كما قال سي نجيب. ثم مشروع أنا راه ورقة مطروحة للنقاش، ما هيش معناها
0: قرآن مقدس،
3: مش قرآن، هو وجهة نظر قابلة للنقاش، قابلة للتطوير، قابلة للتحديث، قابلة معناها للطرح، موجودة أنا قدمتها
0: طالبة للنقد
3: طبعا. فهمتني؟ هذا مقترح أنه نعملوا مشروع ثقافي مبني على مفهوم الثقافة الأصلي الصحيح، مش ثقافة الهشك بشك وثقافة العوادات وثقافة الشتيح. مش ضد، أنا بالعكس، أنا أنتمي إلى الحقل الفني. معناها راهو أنا كي نحكي هكاية بكل مرارة، لأنه مش هذاك اللي تعلمته أنا، معناها الموسيقى كي تعلمتها أنا ما خديتهاش من جانب التجاري متاحة، خديت من جانب الرقي اللي فيها. وهذا المطلوب، معناها أنه معاهد موسيقية وطنية، معاهد عليا للموسيقى وطنية، لويه علاش نعملوا فيهم؟ باش نمشيوا بعد في الآخر نعملوا إليسا في كارتاج؟ وين المشروع الثقافي التونسي؟ وين المشروع الموسيقي التونسي؟ وين الكرياسيون؟ كارتاج مبني على الكرياسيون، وين يا الكرياسيون؟ معناها في الاخر بالكل اخويا ثم مشروع ثقافي، ثقافه المعنى سميته، ثقافه المعنى يا اخويا، غير نحكيو فيه مسالش.
4: كل الشكر ليك سي عزيز البيجي. سي ابو بكر العموري،
1: انا اولا نحييك ساعه البرنامج هذا، ونحيي اصدقائي على هذه الروح التي نلتقي فيها جميعا. أنا باش نقول لك اللي ثلاث حاجات باش تتصلح الثقافة في البلاد. أولا السيد رئيس الجمهورية يلزم حتى كيعين وزير ماذا به يتشاور مع المثقفين، مش يتشاور مع الإدارة والدولة فقط، ما مانيش ضد التشاور مع الإدارة والدولة، ولكن زاد مع المثقفين. توا ينصحوه يجيبوا له والله اسم وينجح، وعندنا برشا أسماء تنجح راهو،
0: طرحوا عليه عديد الأسماء مش لازم واحد برشا.
1: أي أي أي أي وثانيا وثانيا انه زاد لابد من الجبهه الثقافيه يكونوا فيها عديد الاسماء من مختلف الاختصاصات التي تكون قاطره من اجل معناها التصدي، يعني مش والوقوف ضد التفاهه وهذايا
0: والتطرف،
1: لا حتى الذهنيه ذي تاع تدبير الراس، ذهنيه الفساد والافساد اللي هي اقوى توا نحن. وطبعا مش تخلق جيل غير متطرف، لابد من انه الجبهه الثقافيه تكون تنويريه، لانه نحن عندنا تاريخ في التنوير والعقلانيه. ثالث حاجه انه انا مره باش نحكي لك نختم لك باش نختم لك بسرعه مرة من المرات سليمان بن سليمان استقبلوا بورقيبة بعد مده هو ذاك في الحزب الشيوعي وبورقيبة دستوري، هم كانوا صحاب وتربطوا مع بعضهم. عاد كاستقبلوا قالوا سليمان بن سليمان الحرية الحرية، قالوا بورقيبة ما أعطيتكم الحرية، قالوا زيدنا منها. ما له سي سفيان أنت البرنامج ذا يزيدنا منها،
2: زيدنا منها إن شاء الله إن شاء الله
3: ربي. كلمة بركة سي سفيان، أنا فرحان برشا ساعة أني نلقى روحي في وسط النخبة النيرة هذه ما شاء الله تبارك الله. أصحابي لو نعرف نعرف بعضنا، أما عمرنا ما قعدنا مع بعضنا يذولي أول مرة.
0: ولا سي سفيان
3: والانسجام موجود معليها مع سيادتكم معهم الكل.
4: ربي فضلك. سي جليل الرويس يسأل فيك سي عزين، هل أنا مشروعك الثقافي اللي طرحته على وزارة الثقافة متاع متاح الاطلاع عليه، مع أنه نهنيه بالرواية الجديدة متاعه جليل؟ إن شاء الله مبروك جليل، إن شاء الله يكون حاضر معنا صديقنا العزيز جليل الرويس. المشروع قالك موجود معناه
3: موجود على الفيسبوك،
4: ما في صفحتك على الفيسبوك
3: للعموم. أما أنا لا أقدم شيئا لمن لي فاقد الشيء،
4: لا هو حب يطلع عليه
3: فاقد الشيء لا يعطيه، ولذلك أنا قدمت
4: مجدداً
3: للعموم
4: مجدداً
2: على صفحة فم على فيسبوك اقتراح متاع نور الدين العاتي كيفاش هو يقدم روحه ويقول أنا كي نولي وزيرها وشنو اللي نعمل. راهو ماذا بينا لو كان برشا مشاريع هكا.
4: وحتى ناصر خمير عنده فيلم كامل دو اون بو كومونسي ولا دو كومونسي، معناه يحكي فيه بالضبط، معناه مشروع موجود في في في, في شريط سينما في شريط
2: وثائقي مهمه باش يقدموا اقتراحات مشاريع. خلي يطرحوا على معناها الشبكه هذه، خلي الناس كل تولي
4: تحكي. سنجيب كل الشكر ليك، شرفني برشا ونفرح ديما بحضورك. تسعد معناها كل الشكر ليك كل امتنان، مقدمت العديد من الافكار وبشكل فيه الكثير من العمق وكثير من الانضباط برغم انه الاسعد
3: لا ما شاء الله عليه تبارك الله.
4: كل الشكر ليك سي الاسعد. سي عزين يعطيك صحه، نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله نعملوا لقاء على الكتب نتاعك. سي ابو بكر السيد الرئيس يعطيك الف صحه، رئيس رابطه سيكا للشعراء. نختم هنا بمساله سي نجيب وسي الاسعد وسي عزين. سنه 2026 قداش عندنا على الاستقلال؟ 70 سنه. للاسف هذه الدوله الوطنيه لسبعين سنة ما نجمتش تنجح في أنه ما تكونش ثم فضلات في الفضاء العمومي، الزبلة موجودة، وما نجمناش باش نكونوا معناها توانسة عرب باش نكتبوا الكتابة متاع المحلات بالعربي. كان تمشي للدنمارك اللي فيها 5 ملايين يقري ولادهم بالدنماركي بالدنوا بالأساس. احنا بعد 70 سنة ما نجمناش نكتبوا بالعربي في الفضاء العمومي متاعنا، لم نكون أوفياء لخصوصيتنا ولم نستطع أن نكون أيضا هناك نظافة في هذه الشوارع. بعد 70 سنة هذه الدولة تسأل هذه الأسئلة، أترك لكم الإجابة. إلى اللقاء.
3: المشروع بتاعي فيه هذايا موضوع اللغة، موضوع اللغة، موضوع الخط العربي،
4: موضوع اللغة العربية وغيره من الأشياء اللي عندها علاقة بدرجة كبيرة برشا، ما تكونش اللغة فقط نحتفل به باليوم العالمي اللغة العربية. كل الشكر لضيوفنا الكرام، كل الشكر لأنيس الحميدي، بعد قليل مع نادي الحمراني. إلى اللقاء مع تحياتي سفيان العرفاوي.
5: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادي الحمراني.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا او في موجات اذاعه تونس الثقافيه. لقاء جديد، موعد جديد يجمعنا بكم اليوم في الصالون الثقافي كالعاده في هذا اللقاء المباشر اللي ينطلق معكم الان ويتواصل حتى حدود الساعه 8 مساء. تحياتنا لكم الكل، تحياتنا لكل من اختار انه يرافقنا في هذا اللقاء وتابعنا على موجات لفام على الموقع www.radiokulturel.tn، صفحتنا على الفيسبوك اذاعه تونس الثقافيه في هذا اللقاء ليتواصل حتى حدود الساعة 8 مساء مع مختلف الفقرات والمواضيع والاستضافات أيضا اللي تأسس معنا هذا اللقاء. بعد شوية باش نحكيه عن الموسم الثقافي الجديد بالمركز الوطني لفن العرائس، أعمال مسرحية عرائسية جديدة ستفتتح الموسم الثقافي بالمركز. باش نحكيه على عمل من هذه الأعمال بدر العالم، باش نحكيه عليه بأكثر تفاصيل شوية آخر مع ضيفنا المخرج المسرحي لهذه المسرحية أسامة الماكني في موعدنا معكم اليوم من الصالون الثقافي. بالإضافة إلى ذلك فإنه باش نمشيو بكم الجربة زادة باش نحكيو على المهرجان الدولي قطوف، باش نحكيو على تفاصيل البرمجة الخاصة بهذا المهرجان الخاص بأدب الجنوب، المهرجان الذي يلتقي فيه الكتاب والشعراء وفنانين ومفكرين أيضا اللي هما من المغرب العربي والمشرق وإفريقيا جنوب الصحراء، لقاءات نقاشات وقراءات. أكثر تفاصيل ناخذوها من عند ضيفتنا من مؤسسي هذا المهرجان الأستاذة طبعا اللي باش تكون معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية منيرة ذو. هذا الجزء الثاني من لقائنا. أيضا باش نحكيو على الملتقى الثقافي العربي، موسم ثقافي جديد أيضا لهذا الملتقى مع مختلف اللقاءات والاستضافات والمواضيع اللي تم طرحها في إطاره. بأكثر تفاصيل ناخذوها مع عند ضيفنا المشرف على الملتقى الثقافي العربي شفيع بزين في هذا اللقاء المباشر معكم من الصالون الثقافي، بالإضافة إلى بقية الفقرات والمتابعات الأخرى في هذا الموعد المباشر حتى حدود الساعة 8 مساء. مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء اللي يأمنه لكم كوثر حجري، أنيس الحميدي ونادي حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء على موجاتنا أنت وأنا بصوت مجد الرومي.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا تشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم.
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
1: يلا.
2: زينب شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
7: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
6: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
7: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
6: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
7: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
6: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
7: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
6: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
7: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
6: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
7: فكونوا في الموعد.
8: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم الكل وين ما يوصلكم صوتنا، وين ما اخترتوا إنكم تسمعونا. نذكركم ديما تسمعونا على موجات لافين في كامل ولايات الجمهورية، تسمعونا من تونس ومن خارج تونس على الموقع www.radioculturel.tn، تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، على قناة اليوتيوب إذاعة تونس الثقافية، على بقية المحامل الأخرى أيضا تلقوا فيها كل التفاصيل الخاصة بمختلف البرامج، سواء في علاقة بالمواضيع، بالاستضافات، بالمحاور اللي تكون حاضرة في مختلف اللقاءات المباشرة، وإلا أيضا في البرامج المختصة. تابعونا تلقوا كل التفاصيل في مواكبة للحركة الثقافية في تونس مع مختلف العناوين الثقافية. ونعرف مع عودة الموسم الثقافي الجديد هناك الكثير من الأعمال الفنية التي ستقدم خلال هذا الموسم، وانطلاقتنا اليوم باش تكون بالحديث على المركز الوطني لفن العرائس. تعودنا بمختلف الانتاجات المسرحية، بالمشاركات في المهرجانات المسرحية التونسية وخارج تونس أيضا، سواء زاد بالتظاهرات العرائسية خاصة اللي تصير في تونس في بعدها الوطني وإلا بعدها الدولي أيضا. ومع هذا الموسم الثقافي الجديد كما عودنا المركز مع إنتاجات جديدة وأعمال مسرحية جديدة، ستفتتح الموسم الثقافي للمركز الوطني لفن العرائس. اليوم باش نحكي على عمل من بين هذه الأعمال العرائسية، هو عمل موجه لليافعين، باش نحكي عليه بأكثر تفاصيل. سعيدة جدا بحضوره معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية الثقافية ضيفنا الممثل والمخرج المسرحي العرائسي أسامة الماكني. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا، ونرحبوا بالناس اللي تسمع فينا الكل، شكرا على الاستضافة وعلى التقديم هذا الكل.
1: يعيشك، مرحبا. طبعا أسامة، في رصيدك مجموعة من الأعمال المسرحية المتنوعة سواء للكبار وإلا للصغار، شاركت أيضا في العديد من لجان التحكيم الفنية الخاصة بالتظاهرات المسرحية، وأخرجت أيضا عروض فنية مسرحية بالإضافة إلى الأعمال المسرحية هي العرائسية. في رصيدك مجموعة من هذه الأعمال، واليوم باش نحكيو على عمل جديد، آخرها مسرحية كبوت.
2: آخرها مسرحية الكبوت، كنت مساعد مخرج محرك عرائس مصمم موسيقى.
1: نعم، اليوم باش نحكيو على عمل مسرحي جديد اللي هو باش يفتتح الموسم الثقافي الجديد للمركز الوطني لفن العرائس، بدر العالم. هكا اسمه
2: بدر العالم.
1: بدر العالم. طيب بعد ندخل شوية في تفاصيل هذا العمل، ولكن خليني معاك نبدأ في نقطة. أسامة، وانت اللي اشتغلت على مسرحيات عرائسية موجهة للكبار وإلا للصغار، وهذه مسرحية موجهة لليافعين، ربما خصوصية العمل العرائسي في كل فئة من هذه الفئات وقت يكون موجه لها العمل، كيف يشتغل عليه أسامة الماكني؟ هل هناك خصوصية ما في كل عمل مسرحي موجه لفئة من هذه الفئات العمرية المختلفة؟
2: طبعا فما كل خصوصية، معناها كل فئة عندها خصوصية متاحة.
1: نعم.
2: سواء كانوا الأطفال بتدرجاتهم، زادة فما اللي سن ما قبل التمدرس، وفما الطفل اللي هو معناه في مرحلة الدراسة، وفما اليافعين، وفما الكهول والشباب. الخطاب يتبدل، المعالجة تتبدل، سواء كان في مسرح العرائس أو حتى في المسرح اللي يعتمد على الممثلين، لأنه الطفل ماهوش الاكل الغبي اللي باش تعدي عليه بالسهل،
1: خاصه الطفل اليوم،
2: الطفل اليوم اللي بالموجه نتاع الانترنت والتكنولوجيا اللي موجوده. ف يلزمك تخاطب الذكاء نتاعو قبل ما تخاطب الاحساس نتاعو، اللي نجم الكهل يتماهى معاك بالاحساس اللي تقدمه له ويخدم المخ زاده، لكن الطفل ديما يسبق المخ قبل الاحساس. طبعا الفئه اللي نشتغلوا عليها تو اللي هي اليافعين، فئه حساسه واليافع متاع السنة ماهوش اليافع متاع 10 سنين. صحيح. واللي كان يتفرج في المسلسلات الكرتونية والكل يعني اليوم فما حاجة أخرى، فما ديجيتال، فما الصورة، فيلزمك تكون تحاكي هالتكنولوجيا والتطور هذا الكل. فخدمنا باش نكونوا قراب شويه لليافعين وحتى للكهول، حتى العرض زدر اللي يتفرج فيه من الاطفال باش ينجم يفهموا يكون اما هو سبيسيفيك مو موجه لليافعين.
1: انت تو قلت اسامه يعني العمل العرائسي اليوم يمكن ضروري انه يحاكي هالتطور التكنولوجي، يمكن الصوره تكون هكا ضبابيه شويه، اذا كان نحكيه على عمل عرائسي كيف يمكن اليوم انه يحاكي ويواكب هذا التطور التكنولوجي تقنيا على الركح والا في مستوى النص ولا الاخراج، وين يكون بالضبط
2: الكل الكل شامل على مستوى الكتابه كمرحله اولى، على مستوى التقنيات الموظفه، لانه المسرح بالضروره انه يستمد ويستلهم من ما هو موجود يعني من تقنيات حديثه. وحتى على مستوى تقنيات العروسه، لانه من بعد ندخل في التفاصيل أكثر. التقنية اللي قاعدين نخدم عليها نحن سنة في المسرحية هذه تقنية جديدة ما تخدمتش في تونس على مستوى المواد والخامات. يعني العرض بصري أكثر منه مرتكز على الكلمة والكل، كما قلت لك بكري اللي هو عصر الصورة. فبالضرورة أنك تستمد من حاجات شفتهم، من حاجات سمعتهم، من حاجات هكا تخيلتهم، اللي هي نوعا ما تتماشى مع ما هو موجود اليوم. فما ما نتصورش انه المسرح في قطيعة مع ما هو موجود تو، وانا قلت لك سواء كان على مستوى النص، على مستوى اختيارك للموسيقى، اختيارك للمعلقة، الكل يلزم يكون يتماشى مع العصر اللي موجود تو.
1: نعم، وربما نقطة القوة هنا في مسرح العرائس وفي انتاجاتكم في المركز الوطني لفن العرائس هو قدرتكم، وهذا يعني متفق عليه تقريبا، لانه نشوف المواكبة نتاع العروض المسرحية اللي تقدموها، نتاع الأنشطة اللي يقدمها المركز الوطني لفن العرائس، مهرجان قرطاج لفنون العرائس، يعني فما حركية كبيرة تخلقها يعني العالم العرائسي خلينا نقوله في تونس، مش حتى فقط في تونس. هذا تحدي نجمتوا انكم تكسبوه اليوم، وانه نقولوا انه راهو مسرح العرائس كفن قائم الذات ومسرح قائم الذات اليوم موجود وقادر على انه يكون منافس لهذه التطورات التكنولوجية الكبيرة. ربما سر النجاح لهنا بالنسبة لك انت كمخرج كممثل، وايضا كنت موجود في العديد من الاعمال المسرحية اليوم في تونس، واحنا خرجنا عن سنين من فكرة انه هو فقط مسرح موجه للصغار، وانما راه موجود زادة اعمال مسرحية عرائسية موجهة للكبار زادة.
2: فكرة الديمومة والاستمرار هذه مبنية على انه الناس اللي موجودة غاديكا موجودة على خاطر الغرام، موجودة على خاطر تحب الفن هذايا، كما الناس اللي أسست للفن هذايا حافظوا عليه ووصلوا يخليه الدولة تؤمن به وتعمل له مؤسسات ويولي موجود اختصاص في المعهد العالي للفن المسرحي، واللي هي الدولة العربية الوحيدة تونس اللي تقري فن العرائس وتعطي فيه شهادة وطنية. والمركز الوطني لفن العرائس هو الثاني في إفريقيا بعد المسرح العرائس اللي موجود في القاهرة. يعني ثم مشروع كامل مخدوم عليه سواء كان من أصحاب المهنة ولا من أصحاب من الدولة يعني. يعني أصحاب السلطة. الحقيقة اليوم المركز فيه كل الإمكانيات المادية والبشرية اللي تخلينا نخدمه نتطوره ونبحثه. مؤخرا شاركنا في إيطاليا ومن إيطاليا تعدينا لتركيا بمسرحية ميراوش ومسرحية الكبوت، يعني مشينا زوز فرق مثلنا تونس وكانت ردود فعل إيجابية سواء كان من جمهور الإيطالي ولا من جمهور التركي. والحقيقة زادة أنه الإطارات اللي موجودين في المركز الوطني في العرائس قاعدين يعطيوا في الفرصة للشباب باش انه يجرب باش انه يفكر يخدم يحلم. والقلب النابض متاع المركز الوطني للفن العرائس اللي هو الورشة كلها مليانة طاقات شبابية من رئيس الورشة الى الناس اللي تخدم غاديكا، فهذا الشيء اللي يخلي الناس يعني تخدم بالغرام أكثر منه خدمة واني ناخذ عليها في شهرين.
1: وخاصة انه كما كنت تحكي انت في مشاركاتكم الدولية ديما فما تتويجات للمسرح العرائسي التونسي وهذا يثبت يعني قيمة هذا المسرح والمستوى اللي يوصل له مسرح العرائس اليوم في تونس في مختلف المشاركات على مدى سنوات، يعني
2: على مدار 50 سنة
1: بالضبط الاستمرارية هذه. وكان الاحتفال بخمسينية يعني المركز في يعني في الدورة الأخيرة للمهرجان. هذا انتم كشباب اليوم أسامة يعطيكم تحدي زادة انكم تواصلوا في نفس هذه النجاحات، هذا يخلق يعني تحدي كبير
2: طبعا. انت دخلت على اسم كبير، على مؤسسة عندها تاريخها، على مسار كامل فيه الإبداعات والتتويجات كما كنت تحكي، فمعناها ما تنجمش تلعب باسم هالمؤسسة أو باسمك أنت كفنان اليوم موجود في الدولة التونسية. يلزمك كي تاخذ ثقة الفن هذا اللي افتح لك المجال باش انك تسافر وتشوف وتتفرج وتتكون. فيلزمك ترجع له الفن هذا، ترجع له ابسط شيء انك تقدم له حاجه تقدمها له محترمه دون لي نورم كيما نقولوا.
1: كان نمشيو لهنا لتجربتك الخاصه اسامه من خلال مختلف الاعمال اللي انت قدمتهم في هذا الفن، في هذا المجال الابداعي اللي عنده الكثير من الخصوصيه كما حكينا في بدايه اللقاء. وين حبيت تمشي بتجربتك المسرحية العرائسية كمخرج كمبدع في هذا المجال اللي عندك أكثر من عمل يعني قدمته في مسيرتك؟ وديما نرجع أنه كما قلت أنت مسؤولية، أنتم اليوم باش تحافظوا على مسار طويل وعلى نجاحات كبيرة قدموها أسماء زاد مهمة في هذا المجال.
2: التوجه اللي نخدم عليه هنا الحقيقة هو خلطة ما بين الممثل ما بين العروسة، إمكانيات الممثل إمكانيات العروسة، الحدود متاع كل واحد فيهم شيء معناها تكونت فيه أنا، شيء تفرجت فيه، شيء ديما نحلم هكا باش نعمله. فالحقيقة هي خلطة تشبه البرشة حاجات، تشبه لي أنا من مستلهمة من برشة حاجات، مستلهمة زادة من فكري أنا وتوجهي أنا اللي أنا نمن أنه المسرح يلم كل الفنون سواء كان ماريونات رقص موسيقى. فما تنجمش تفصل الحقيقة وتقول لا هذوما اختصاصهم فن ممثل يقعدوا يخدموا فن ممثل وهذوما عرائسيين ما ينجموش يمثلوا. لا ماهيش صحيحة الحكاية، لأنه العرائسي ما ينجم يكون عرائسي لما يكون ممثل باش ينجم يعطي الروح في العروس اللي يحركها. يلزم يكون ممثل يعرف يتحكم في ملكاته وفي إحساسه وفي فكره وفي الكل. فالحقيقة أنا ما نمنش ياسر بمنطق القاعدة القالب اللي يلزم يكون هكا، ما فماش الإلزام في الفن، هو وجهة نظر هو ذوق. فبالتالي يعني هني قلت لك في مسار البحث اللي قاعد نقدم فيه أنا تجربة يعني كما تقول أنت خلطة من بارشة تجارب قديمة وسابقة.
1: في أعمالك المسرحية المتتالية كيفاش أسامة الماكني يعني تنجح في أنك تخلق هذا التنوع زادة في التجربة حتى يكون كل عمل مختلف عن الآخر بقطع نظر عن الفئة اللي هو يتوجه لها العمل هذا؟ هل في مستوى يعني قراءتك للنص، إخراجك للعمل على الركح، أنواع العروسة اللي تم يعني استعمالها في العرض المسرحي، وين اخترت انك تمشي بخصوصية تجربة أسامة الماكي؟
2: الخصوصية تولدت عن طريق التجربة والصدفة. كيفاش؟ لانه انا نمن انه ما ثماش نحضر الإخراج في الدار نهزه معايا في الكرتابة ولا يعني هي علاقة جدلية على الركح بين العين البرانية اللي يتسمى المخرج وبين الممثل المحرك اللي موجود غديك. ساعات أنت تعطي مقترح يبني عليه المحرك ويطور منه، ساعات هو يفاجئك بمقترح، ساعات يعني فكرة تخطر على بالكم الزوز وتتنفذ عن طريق صدفة. وهذا اللي خدمت عليه حاليا مثلا في مسرحية بدر العالم، انه كتبت النص أسأل النجار كيف جبت النص اللي هو نص ثري ومليء بالشخصيات وبالأحداث. كبدينا نخدم على النص يعني خرجنا نص آخر فيه 7 جمل من 30 صفحة، بنينا الحكاية كلها على الصورة على شنو العروسة زادت تنجم تفرض عليك حاجات رأو انتي تبدأ تشتغل. ساعات العروسة بيدها اللي حرك فيها المحرك تعطيك تصويرة تعطيك أكت تقول لهنا وين باش نبدأ نبني، تكسر اللي بنيته الكل وتدخل في حاجة جديدة. فأنا الحقيقة كل يوم كي نشتغل مع المحركين والممثلين ما نحضرش شنو يلزمني نخدم، عندي البنية نعرف أنا روحي وين ماشي، أما كما قلت لك نتجادل أنا والممثل المحرك باش هو يتبنى معاي الحكاية، ما يكونش مجرد منفذ للفكرة. بالعكس يلزم هو ونجادل وزادة في فكرته ونقعد ونحكيه ونعمله البوز ونحكيه باش نبروفوكي أنا لهك المخيلة متاعه هو كيفاش يخزر الحكاية، خاطر منظوره هو ما هوش منظوري أنا.
1: ويمكن لهنا نمشيه للحديث على بدر العالم، انت ذكرت العمل المسرحي الرئيسي الجديد الموجه للفاعلين اللي هو باش يفتتح الموسم الثقافي الجديد للمركز الوطني لفن العرائس، بالإضافة إلى عمل مسرحي آخر أيضا طفل من ضوء اللي هو باش يكون عمل جديد. وانت ذكرت اللي هو نص لأسر النجار وسينوغرافيا حسين السلامي وإخراج طبعا أسامة الماكني ضيفنا في لقائنا اليوم من الصالون الثقافي. فكرة العمل، وربما زادا وإحنا حكينا في البداية على نشاط المركز، على أهمية مسرح العرائس اليوم، على خصوصية مسرح العرائس سواء كان موجه للأطفال ولا اليافعين ولا للأطفال، وحكينا على تجربتك في هذا المجال، وانت انطلقت بالحديث على هذا العمل في الرؤية الإخراجية ليك كمخرج لهذا العمل انطلاقا من هذا النص. بصفة عامة يعني الفكرة هو رحلة البحث عن الماء، والعمل من جوان بديتوا فيه كأنه كانت يعني استباق للي عشناهم بعد
2: وهو النص كتبته أصالة معناها عنده مدة. ونحن في البلاغ اللي تحل في المركز الوطني للفن العرائس بتاريخ نوفمبر 2025 حكيت لي أصالة فكرة النص عجبني، قلت لها شقولك أن نقدموها في البلاغ، قلت لي أوكي قدمنا. صارت اللجنة في شهر أفريل أو مارس نتصور، واختاروا العمل هذاك وبدينا نشتغلوا عليه تحديدا. أول الاجتماعات واللقاءات كانت يوم 8 جوان، قعدنا على الطاولة فركنا النص، لأنه النص كان مكتوب للممثلين ولهنا تختلف الكتابة من الممثل إلى العروسة، لأنه العروسة رمز آخر وفضاء سيميولوجي آخر يحمل معاني أخرى مش كيما الممثل. فبدينا نخدمه على النص هذايا كيفاش باش نترجموه بلغة العرائس، لأنه العروسة تحكي الحدث، العروسة توريك الحدث أكثر من اللي تحكي لك عليه. خرجنا منه 7 جمل نص فيه 30 صفحة، لقينا أنه النص مليان بتصاور، التصاور هذيك تنجم تحكيها من غير ما تقول حتى كلمة. والحقيقة التوجه أن نخاطبه العالم أكثر منه نخاطبه تونس فقط، فاخترنا أنه النص يكون فيه 7 جمل، مدة العرض تقريبا الحد اللي خدمنا عليه تو 40 دقيقة 42 دقيقة. وأزمة الماء هذه اللي هي فكرة أصالة النجار اللي أزمة رو بش يعيشها العالم الكل سواء كان اليوم أو غدوة، لأنه كان ما نعرفوش كيفاش نحافظوا على الثروة اللي عنا، وجات متوازية مع الأحداث اللي صارت في بلادنا. هاوك باش نوضحوا للجمهور نحن رو مركبناش على الحدث
1: بالضبط، كاش تكرت النقطة هذه يعني
2: نحن سبقنا الحدث وهذا الفن، رو الفن استباقي، الفن ديما ثم رؤية مستقبلية. وتصادف انه ساعات بعض الاحداث كيما الكرتون المشهور سيمبسون هذاك تشوف الاحداث من بعد قاعده موجودة تقول للدرجة معناها. وهذاك الفنان كيفاش ينظر؟ نعم. يعني يعطيك نظرة مستقبلية تنجم تصادف.
1: نعم.
2: نجم
1: لأنه هو نظرته مختلفة للأشياء، للعالم، للمحيط بنا. وهنا تجي يمكن خصوصية العمل الفني وخصوصية يعني طريقة تفكير كل فنان. وانت قلت لنا نص من 30 صفحة خرجت منه 7 جمل اللي هو باش يخلق حالة الوعي هذه اللي انتم حبيتوا تخدموا عليها لضرورة المحافظة على الماء. كان ناخذ شوية من فكرة العمل، من موضوع العمل، حتى نقربوه شوية للسادة المستمعين يعني باش ينجموا يتبعوا معكم العروض الأولى اللي هي إن شاء الله باش تنطلق في شهر نوفمبر.
2: شهر نوفمبر 10 نوفمبر هو العرض الأول، باش يكون في قاعة المبدعين الشبان على الساعة 7 مساء. فكرة العرض هو العرض العنوان يعني فيه تلاعب بالكلمات، هي بدر العالم وبدر العالم، يعني العالم والعالم. الفكرة تدور على طفل يعيش في قرية نوعا ما نائية، ضربها الجفاف، ما فماش ماء، الناس الكل متقلقة من فكرة عدم وجود الماء. يقرر انه هو باش يبحث على الماء. عنده أصحابه يتنمروا عليه، يسخروا منه، شنو باش تولينا معناها، ما عندك ما باش تجيب انت الماء والكل. الى ان كما قلت لك بكري الصدفة يرقد، تيح عليه قطرة من الشجرة، يلقى فيها قطرة النداء، يستشير المعلم الحكيم ويقرر انه يصنع الماء من البخار. بيان سور انا مش باش نحرق لك الاحداث الكل. فما العرقيل باش تعرضوا في ثنية، فما كيفاش انه باش يفشل ولكن باش يشد
1: صحيح
2: ويكبش العزيمة باش انه يستخرج الماء من البخار.
1: الى اي مدى يمكن اليوم يعني من خلال تطرقكم لهذا الموضوع اللي هو مش فقط محلي وطني وانما عالمي، وهنا انت بكي حكيت على النظرة الاستباقية للمبدع، إلى أي مدى مهم اليوم أنه في الأعمال الفنية، وإحنا هنا نحكيه على المسرح، أنه تكون تحمل قضية، تحمل يعني هواجس ربما شعوب الآن نحكيه عليها، قديش مهم دور المبدع اليوم في أنه يطرح مثل هذه القضايا، وإلى أي مدى عنده ثقة في هذا المتقبل اليوم أنه يستوعب العمل ويستوعب الرسالة اللي حاب يوصلها المخرج وكاتب النص أيضا من خلال هذا العمل.
2: هو الحقيقة فكرة أنه العمل يكون حامل إلى رسالة هو توجه.
1: نعم.
2: لأنه نجم شخص آخر يخدم عمل مش بالضرورة فيه رسالة، نجم يحكي حتى على تكاثر الحيوانات والكل. إلى أي مدى هذه أنت وكيفاش باش تقدم العمل، أنت وكيفاش باش تبيع العمل متاعك، أنت
1: وكيفاش باش تأثر على
2: باش تأثر.
1: نعم.
2: هل باش تأثر عليه بطريقة مباشرة؟ هل باش تخليه يروح يفكر؟ هل باش تخليه يعاود يرجع المرة الثانية باش يعاود يتفرج باش يفهم؟ فهذه ديما تقعد رهينة طريقة الطرح بتاع المخرج أو المؤلف. والجمهور يختلف من منطقة إلى منطقة، من حومة لحومة. فما اللي يمشي معاه العرض، فما اللي يقول لك لي أنا ما فهمتش فسر لي، وهذا صارت لنا في عروض قديمة. فالحقيقة رأي الجمهور أو مدى استقبال الجمهور للعمل ديما يقعد رهين لحظة العرض، ما تنجمش تقرأ له حسابه برشا.
1: طريقة الطرح الآن تذكرتها أسامة، نذكر ضيفنا المخرج المسرحي أسامة الماكني، نحكيه على العمل المسرحي العرائسي الجديد بدر العالم اللي هو باش يكون في مفتتح الموسم الثقافي للمركز الوطني لفن العرائس. على الركح الآن، كيفاش فكرت تجسد هذه الحكاية وهذا الموضوع وهذه القضية في هذا العمل المسرحي العرائسي؟ كان ندخل شوية في خصوصية العرض.
2: يعني المرحلة الأولى كي خذينا النص بعد ما تمت الموافقة عليه، قبل ما يصير الاجتماع مع الفريق الفني، اجتمعت أنا وحسين السلامي اللي هو السينوغراف في هذا العمل، وياسين بشر اللي هو مصمم العرائس والأكسسوارات، وحكينا وين ينجم يوصلنا النص، شنو نوعية العرائس، شنو التقنية اللي نجم نستعملوها. خذينا بلغتنا يعني كلمة تكنيك هي دي سبستيتو، حاجة تتشبه. جربنا، فهمنا وين التوجه، انطلقنا في التمارين مع الممثلين بالسيبستيتيو والحاجة تشبه لين لقينا ان الثنية هذيك توصل، فكملنا عملنا كما تقول انت التمشي الدراماتورجي كامل بالتقنيات هذيك، ومن بعد تم الاتفاق على نوعية الديكور، نوعية الملابس نتاع المحركين اللي هي بشكون مغايرة جملة مش مستنسين به الأكحل والليغان والكاسكيت، لا باش تشوفوا حاجة أخرى. يعني المحرك والعروسة والسينوغرافي باش تلقاهم وحدة كاملة متكاملة في تقنية جديدة ما تخدمتش قبل في تونس.
1: خصوصية يعني هذه التقنية ربما على الركح المتفرج اليوم، الجمهور باش يكون حاضر ومش بالضروره باش يكون فقط اللي في عينه، يكون طفل كما قلت لنا، كما ينجم يكون كاهل كبير، يعني فما صوره مغايره للي هو ستانس يتفرج فيه في الاعمال المسرحيه الرئيسيه.
2: طبعا فما صوره مغايره، وهذه زاد هذه مسؤوليه المركز لانه مؤسسه وطنيه، زاد انت يلزمك كما نقولوا تعطي احسن ما عندك وتعطي تصوير وتجدد وتعطي تصويره ما تشبهش للي موجود في السوق، لانك انت مؤسسه عندك مواردك وعندك يعني ناس اللي تخدم، فبالضروري انه كي تعطي حاجه تعطي حاجه مغايره. ذاك علاش اليوم المركز الوطني للفن العرائس يعتبر مؤسسه مرجعيه في البلاد، معناها ترجع لنا الناس كل تستشيرنا في برش حاجات.
1: اكيد انه العروسه اللي باش تكون حاضره يعني مختلف طبعا المجسدات اللي باش تكون موجوده على الركح تمثل الشخصيات اللي انت حكيت لنا عليهم من بكري في هذا العمل العرائسي. الشخصيه الرئيسيه كيفاش باش تكون صورته ربما على الركح؟
2: الشخصية الرئيسية باش يكون قريب لكل طفل صغير وقريب لكل كهل كبير، باش اي واحد باش يتفرج باش يحس واحد من عائلته، خاطر هو بدر الشخصية الرئيسية اللي هو طفل صغير حالم طموح، يعني تشوفه تحبه من غير ما يتحرك بركة تحسه قريب لك.
1: وأكيد الرسائل من خلال الشخصية هذه هي اللي باش توصل للمتقبل وللجمهور. كما قلت لنا أول عرض باش يكون نهار 10 نوفمبر بمدينة الثقافة في افتتاح الموسم الثقافي الجديد للمركز الوطني لفن العرائس. تحدي آخر هذا زادة أسامة أنه أنك باش تقدم عمل يفتتح موسم ثقافي اللي هو يمكن يكون يعني الصورة لمختلف الأعمال اللي باش تكون لاحقة يعني من إنتاجات المركز.
2: أي تحدي كبير، وخاصة أنه يعني أول مرة أنا خدمت الإخراج، لكن مع المركز خدمت إخراج حفل الافتتاح وحفل الاختتام، يعني أول مرة أنا نتحط في المركز مع أني نخدم إخراج مسرحية وفي افتتاح الموسم الثقافي. نتمنى أنه نكون قد المستوى وقد الثقة اللي منحتها لي الإدارة واللجنة اللي قرأت الملف، وأنا الحقيقة عندي ثقة كبيرة في الفريق اللي موجود معايا، لأنهم ممنين بالحق، سواء كانوا الفنانين على الركح ولا حتى الفنانين التقنيين من تقنيات من توظيف ركح. يعني الناس متجندة صباح وليل باش أنه العمل هذا يخرج في أبهى صورة، وأنا ديما نقول رو العمل هذا لهم تاعي وله باسمي، هذا باسم المؤسسة، هذه تصويرة المؤسسة، هذا زاد الشباب شنو ينجم يعمل.
1: نعم، خاصة الشباب المبدع التونسي اليوم، واحنا نحكيه على مبدعين في فن العرائس في مسرح العرائس في تونس من خلال هذا العمل المسرحي الجديد بدر العالم. اللي يقرأ العنوان تفضل يمشي وين، العالم ولا العالم؟
2: يمشي للزوز.
1: للزوز
2: لأنه فكرة العالم أو العالم كل واحد فينا عنده العالم متاعه، ومش بالضرورة العالم اللي هو سيونتيفيك، نجم يكون العالم في انه كيفاش يصنع الماكلة مثلا ولا كيفاش ينظم داره، فكل واحد فينا فيها كل سيونتيفيك هذاك متاعه العالم.
1: نقطة أخيرة، وانت ذكرت انه أول مرة باش تقدم يعني عمل يعني إخراجك لعمل مسرحي سيفتتح الموسم الجديد المركز الوطني للفن العرائس، خلافا لإخراجك لي يعني حفلات الافتتاح والاختتام، كأسامة ماكني المخرج الآن، وين تختلف النظرة؟ هو مخرج، ولكن يمكن من السؤال اللي يتبادل الذهن اللي ما هوش مختص في هذا المجال، نظرتك كمخرج وين تختلف بالنسبة لعمل مسرحي وإلا لحفل افتتاح اللي هو في مجال اختصاصك؟ زي ده وقت نحكيه على فن العرب.
2: المسرح أو إخراج عمل مسرحي فيه بحث أكثر، فيه مجهود أكثر، فيه خياطة وكتيبة، ويلزم كل شيء يكون يشبه البعض، وبش ثم حاجة اسمها وحدة. حفل الافتتاح والاختتام هو زاد مسؤولية وفيه تعب، خاصة أن الكتاب ده أنت مربوط ببث مباشر على قناة تلفزية، ولكن يتبنى أكثر على الشو، أكثر معنى يأخذ بعد أكثر من الجانب الفني. خاطر ما تنجمش تعمل حفل الافتتاح وتتخلى على البهرج والضوء وذاك كل، فيكون التركيز فيها جانب على البعد الفني وفيه جانب على ما هو تقني في الصورة، في جمالية المشهدية أكثر منه في عمق الحكاية والخرافة. رغم اللي في حفلات الافتتاح اللي قمت بها أنا كتبت حكاية زيادة فرجوا فيها الجمهور وشافوا.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليك في كل المشاريع الخاصة بيك أسامة، إن شاء الله بالتوفيق ليك في هذا العمل المسرحي بدر العالم. هذا الهدف الأسمى ربما لهذا العمل هو خلق حالة من الوعي بضرورة المحافظة على الماء من خلال حكاية بدر اللي بش يكتشفوها الجمهور في هذا العرض الأول لهذا العمل المسرحي بدر العالم، بش يكون نهار 10 نوفمبر بمدينة الثقافة بقاعة مبدعين الشبان. العرض بش يكون في افتتاح الموسم الثقافي الجديد للمركز الوطني لفن العرائس. إن شاء الله بالتوفيق ليك في هذا الموعد. نخلي لك كلمة الختام إذا كان فما رسالة ولا دعوة تحب توجهها للمستمعين.
2: الحقيقة مرحبا بالناس كل ساعة، سواء كانوا معناها من أهل المهنة وخارج أهل المهنة، مرحبا سواء في العرض هذا أو في عروض تالية. نحب نتوجه بالشكر إلى كافة العاملين وإطارات وأعوان المركز الوطني للفن العرائس. الحقيقة ما لقيت كان التعاون والتجاوب سواء من الورشة من الإدارة على مستوى لوجستي، يعني الناس كل خدمة معناها كما نقولوا نحن عن ظهر قلب. نتوجه لهم بالشكر، ونعرف اللي هذا كلام ما يوفيش حقهم، لو لهم هما ما كانش يكون فما عمل اسمه بدر العالم. نتمنى التوفيق لنا نحن في المسرحية القادمة. وعلاش ليه ما نرجعوش نحكيو على جوالات العروض تاع بدر العالم؟
1: إن شاء الله أكيد، ويسعدنا ذلك أنك تكون حاضر بحثنا ونحكيو على بقية العروض اللي باش تكون بعد العرض الأول لهذا العمل في افتتاح الموسم الثقافي الجديد للمركز الوطني لفن العرائس، بالإضافة إلى عمل عرائسي آخر أيضا طفل من ضوء لطاهر عيسى بالعربي. إن شاء الله توفيق ليك وكل الفريق اللي معاك في هذا العمل. نص لأصالة النجار، سينوغرافيا حسان السلامي، وإخراج أسامة الماكني، وتحية لكل الفريق اللي معاك في هذا العمل. نشكرك برشا على حضوركم معنا اليوم. يعيشك، شكرا ليك ضيفنا الفنان المخرج والممثل أسامة الماكني في لقائنا المباشر معاكم من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت. أمي
3: شبي بنت
2: عندي ما نقول.
3: هي يحكي عن الناس ما فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: تونس الثقافية،
0: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية.
6: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالإنجليزية وعنوانه The Staff of Thought: Language as a Window into Human Nature لستيفن بينكر، أي أشياء الفكر، اللغة بوصفها نافذة على الطبيعة البشرية. هذا الكتاب الذي يضم 12,500 صفحة وهو صادر في جانفي 2008 بالمملكة المتحدة من تأليف أستاذ علم النفس في كلية هارفارد ستيفن بينكر. وهذا الرجل الذي عرف بأنه صاحب المؤلفات في اللسانيات ولا سيما فيما يتعلق باللسانيات النفسية، لديه مؤلفات شهيرة وكثيرة ومهمة ولاقت رواجا، من بينها كتاب The Blank Slate. وكنا قدمنا له في حصة سابقة كتابا آخر. هذا الكتاب هو الخامس في تاريخ التأليف في مجال العلوم المبسطة التي ينتهجها هذا المؤلف. فيه حديث عن أن اللغة نتكلمها بشكل طبيعي إلى درجة أننا كما يقول جون ليرر، وهو الذي قدم هذا الكتاب ومنه سنأخذ كثيرا من الأفكار، إلى درجة أننا نميل إلى الاعتقاد بوجود لغة فطرية أو ترابط فطري بين الدال والمدلول في أذهاننا. يذكر بينكر في هذا الكتاب بالحوارات التي أدارها إفلاطون، ولا سيما فيما يتعلق بالأصل الطبيعي أو الأصل العقلي للغة في المحاورة التي تسمى كراتيك. يذكر هنا أنه قال إن هناك قوة أعظم من البشر هي التي منحت الأشياء أسماءها، وهو يقصد هنا بتأويل بينكر أن هذه القوة هي الفطرة. في هذا الكتاب يقدم بينكر نفسه باعتباره وسيطا لحل علمي وسط بين ما يسمى بالحتمية اللغوية أو القدرية اللغوية والنزعة الفطرية المتطرفة، ويجادل أنصار الحتمية اللغوية بأن اللغة سجن للفكر وأن الكلمات التي نعرفها تحدد معرفتنا بالعالم، وأن مثلا للإسكيمو أسماء أكثر للثلج فهم قادرون على إدراك الفروقات في الثلج التي لا يستطيع متحدث الإنجليزية إدراكها. بينما يفند بينكر ببراعة النسخ المتطرفة من هذه الفرضية ويقر بأن الحتمية اللغوية قد تكون دقيقة، وليس من المستغرب أن يؤثر اختيارنا للكلمات الأحداث وأن تعكس المفردات التي نعرفها أنواع الأشياء التي نصادفها في حياتنا اليومية. يحاول بينكر أن يجعل جولة في نظرية اللغة سهلة القراءة قدر الإمكان، فهو يتحدث عن بعض المظاهر اللغوية البسيطة ويتكلم متفائلا

0: الأساسي يقدمها بينكر، وهي التي تهتم بعلاقة اللغة بالعقل وعلاقة اللغة برؤيتنا للكون، وباعتبار أن اللغة أداة تواصل وأنها نافذة تحد أحيانا من مجال رؤيتنا للكون. ويولي اهتماما لفرضية سابيرو وورف المثيرة للجدل، والتي تفترض أن اللغة قد يتحدث بها التي يتحدث بها المرء تحدد الطريقة التي يتفكر بها. وبهذا المعنى يمثل الكتاب استكشافا مثيرا للاهتمام للطريقة التي نفكر بها عندما نستخدم اللغة، ولكنه يقدم أيضا طريقة في استكشاف كيفية تنظيمنا العقلي للعالم بجميع أبعاده. قدمنا لكم كتاب The Staff of Thought: Language as a Window into Human Nature لستيفن بينكر، مع تحية التوفيق.
1: مكتبة الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. مازلنا مواصلين معكم الرحلة حتى حدود الساعة الثامنة مساء. تحياتنا لكل مستمعينا ولكل أوفيائنا وين ما يوصلكم صوتنا على موجات لفام على الموقع www.radioculturel.an، وكذلك صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية وقناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. موعدنا معكم يتواصل ونواصل مع الفضاءات الثقافية في الموسم الثقافي الجديد، ونعرف أنه هناك الكثير من الهياكل والمؤسسات الثقافية والجمعيات وغيره والتي تستعد لاستقبال هذا الموسم الثقافي الجديد من خلال برمجة ومن خلال مشاريع أدبية فنية ثقافية شاملة في مختلف الاختصاصات. كما حكينا في الجزء الأول من اللقاء على المركز الوطني لفن العرائس، حكينا على جديد المركز في هذا الموسم الثقافي الجديد. الآن مش نحكيه على فضاء آخر، فضاء أيضا يحتضن مبدعين مثقفين كتاب في قراءة ربما لأعمالهم لمشهد ثقافي متنوع في تونس وفي خارج تونس. أيضا مش نحكيه على برمجة جديدة للملتقى الثقافي العربي، مش نحكيه على تصور ضيفنا لنشاط هذا الملتقى في مواعيد فيها الكثير حقيقة من التنوع، سواء في مستوى الأسماء وإلا أيضا في مستوى المحاور اللي بش يتم الاشتغال عليها في إطار الموسم الثقافي الجديد للملتقى الملتقى الثقافي العربي اللي يشرف عليه ضيفنا الكاتب الناقد الدكتور شفيع بزين معنا مباشرة عبر الهاتف. مساء النور، أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: مرحبا.
2: وشكرا أولا على الاستضافة.
1: مرحبا.
2: على الاهتمام بنشاط الملتقى الثقافي العربي. ثانيا أحيي مستمعي إذاعة الثقافية وبرنامج الصالون الثقافي، تحية لك خاصة معناها على المهارات والكفاءة والاقتدار اللي عندك في إدارة الحوارات وفي اختيار المواضيع والضيوف، معناها تستحقين كل تقدير، وهذا ليس رمي للورود، الكل يعرفني جامد، لكن هذا حق يقال معناها للإعلامي عندما يبدع وعندما يتميز وعندما يجتهد.
1: يعيشك، شكرا لك دكتور، يسعدني أكيد رأيك ويشرفني أنك تكون حاضر معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء من الصالون الثقافي اللي باش نحكيه فيها على الملتقى الثقافي العربي. ربما في لقاء سابق أنت على موجات إذاعة تونس الثقافية كنت تحدثت على الإصدارات الجديدة قادمة، وأحنا اليوم مش نحكيه على مجال آخر أنت تشرف عليه، وربما مش ربما قريبا إن شاء الله بش يكون لنا موعد آخر معك بش نطرح فيه موضوع مهم جدا في الأدب التونسي والعربي، توا نحكيه عليه بأكثر تفاصيل وقت يقرب موعد هذا اللقاء اللي أكيد بش يكون فيه الكثير من الإضافات في علاقة بالموضوع اللي بش نحكيه فيه معك على موجات إذاعة تونس الثقافية. الآن مش نحكيه على الملتقى الثقافي العربي في موسم جديد وبرمجة جديدة. قبل ما نحكيه على البرمجة دكتور، خلينا نرجع لتأسيس الملتقى الثقافي العربي بما يحمله من مفهوم من مضمون أنت حاولت تقدمه من خلال مختلف اللقاءات، سواء في الموسم الثقافي الفارط وإلا في هذا الموسم الثقافي الجديد. قبل ما نحكيه على موسم ثقافي جديد، خلينا نرجع بك للفكرة للمضمون للهدف من هذا الملتقى الثقافي اللي فتح أبوابه للمبدع العربي بصفة عامة.
2: شكرا مرة أخرى. فعلا هو الملتقى تقريبا اليوم عنده تقريبا ما يقارب 5 سنوات منذ تأسس وهو ينشط معناها على امتداد الموسم الثقافي يبدأ دائما عادة في أكتوبر ينتهي حتى ساعات متأخر في جويليا وتقريب يكاد يكون نشاطه يعني أسبوعي وهذا نفق يعني مكثف جدا لا يكاد يعني يضاهي أي نشاط ثقافي آخر. يعني نحن نزعم وندعي هذا لأن نحن نعرف النفق اللي نخدمه به في منطقة الثقافة العربية. هو كانت الفكرة بسيطة من البداية، كانت انطلقت مني أنا في فترة الحجر الصحي وانتشار وباء كورونا وتعرفي الحاجة معناها هي الضرورة أم الاختراع. فكرت في لماذا يتوقف النشاط الثقافي ولماذا لا يتواصل عبر هذه الوسائل المتاحة التواصل الاجتماعي. وبدأ النشاط بسيطا واجتهادات فردية، وشيئا فشيئا بدأت الفكرة تتشكل حول تأسيس ملتقى ثقافي عربي. حول التأسيس معناها منتدى لإنتاج الثقافة وتبادل الثقافة العربية رقميا. وتكونت هيئة معناها في إدارة هذا النشاط. ممكن تكون من مجموعة من الأساتذة ومن المثقفين ومن الكتاب ومن الجامعيين وغيرهم يعني في تونس وخارج تونس. وكانت الفكرة الحقيقة معناها الأساسية من الدكتور معناها رمضان العوري، شكرا له. آمن بهذه الفكرة معناها أغلبهم تقريبا واقتنعوا بها وتحمسوا لها. كلهم متطوعون، كلهم معناها متحمسون، وبذلوا الحقيقة سواء في الهيئة أو من كان يؤسس وينشط هذه البرامج أو من كان معناها حاضرا كضيف إلى غير ذلك. يعني كانوا كلهم مقتنعين بأهمية أولا بأهمية المشروع من ناحية المحتوى، لأنه هو يقدم مادة ثقافية متنوعة أولا وجادة ومدروسة ويقدمها أهل اختصاص وخبرة. وثانيا من حيث يعني علاقتها بالتواصل الرقمي الاجتماعي، معناها لأنه هذا من التوجه يراعي التطورات التكنولوجية وإشكال حياتنا في العالم اليوم. كان علينا أن نواكب. الحقيقة الحمد لله نجح هذا المشروع. هو شو اللي بقى ذكرتي أنت مسألة الهيكلة، فعلا مسألة مهمة جدا منذ مدة ونحن نبحث الآن. هو المفارقة في الملتقى الثقافي العربي هو أنه بعدها الهيئة موجودة، المشروع موجود، المنجز موجود إلى غير ذلك، الجمهور الذي يتابع هذا النشاط كثيف جدا ومحترم جدا، ولكن ما تبقى الهيكلة والتنظيم القانوني وكذا. لأنه يعني ما زال مجموعة تنشط على الفيسبوك، بينما هناك هيكل أخرى. يعني قيل لي لنا أن هناك هيكل أخرى وعندها ميزانيات وعندها هيكلة قانونية وكل، ولكنها لا تقدم ما تقدمونه. لذلك نحن نبحث عن الصيغة القانونية حاليا، وعدنا يعني حتى مختصون في الجانب هذايا في إنشاء أو تحويل هذا الملتقى من مجرد مجموعة افتراضية إلى جمعية ربما. جميل. إلى رابطة إذا ما زلنا يعني، لأنه كما تعرفين يعني نحن شنو اللي تعرضنا هنا. أولا الاعتمادات الميزانية والاعتمادات الإمكانيات ما نحتاج إليها الحقيقة لتطور نشاطنا. ثانيا أنه نبرم يعني نعقد مع اتفاقيات أو شراكات أو تعاون مع جامعات أو مخابر بحث أو مراكز بحث أو جمعيات هنا تطرح المشكلة القانونية الهيكلية وكذا. والحاجة الثالثة هو أنهم اللي يشاركوا في النشاط ثم خاصة الباحثين يحتاجون إلى شهادة مشاركة وكذا، ونحن نقدم هذه الشهادة ولكن نقصها الصبغة الرسمية القانونية المعترف بها.
1: نعم واضح.
2: إذا إن شاء الله نحل المشكل هذا
1: إن شاء الله،
2: ويبقى معناها المنطقة الثقافي العربي يمارس نشاطه في الصيغة الحالية.
1: نعم يمارس نشاطه يعني بالصيغة الحالية، واللي هي ربما المبدأ أو الفكرة التي أسس عليها الملتقى، وأهمية المشروع كما كنت تتحدث أنت دكتور، وتميز ربما الفكرة أيضا، وأنها استطاعت أنها يعني تستقطب خلينا نقول مبدعين من تونس ومن خارج تونس، وواكبت أيضا هذه التطورات التكنولوجية. أكيد أنه هناك من العوامل اللي خلت يكون هذا الملتقى بهذا النجاح، وخلت الاستمرارية أيضا دكتور، لأنه من موسم ثقافي إلى آخر استمر نشاط الملتقى بتنوع أنتم تخدم عليه في هذا الملتقى من خلال المقاربات والحلقات التكوينية والأمسيات الشعرية والمؤانسات الأدبية وغيره، هذا نحكيه عليه شوية آخر. يعني هذا ربما كيف كان النجاح طريق لهذا الملتقى حتى تكون له هذه الاستمرارية من موسم ثقافي إلى آخر، حتى ولو يعني هو يعني تكنولوجيا وافتراضيا، ولكنه نجح في أنه يحافظ على جمهوره اللي تبع فيه وعلى المبدعين اللي في كل مرة يكونوا موجودين في كل لقاء من لقاءات الملتقى.
2: نعم، وهو اصلا معناها تتم لكلامك انه الاقتناع والاحترام وتقدير لهذا والوفاء لهذا المشروع من قبل المتابعين هو ايضا معنا من ادله على ذلك، هو انه حتى يعني المنابر الاعلاميه مؤسسه معناها كما التلفزه كما الاذاعات وغيرها، وحتى الجامعات الجامعات وحتى مخابر البحث مخابر البحث في الجامعة التونسية وخارج تونس يعني يقدرون جدا هذا العمل الذي يقوم به، ولذلك هم يعني حتى وأنه ثمش صبغة قانونية قابلوا بأن يكون النشاط هذا موجود وحاضر في هذه المنابر أولا، وثانيا قابلوا بإبرام شراكة يعني لأنه نظمنا يعني ملتقيات ونظمنا ندوات علمية دولية، نظمنا ثلاثة ندوات علمية دولي عن بعض بالشراكة مع مخابر بحثوا إلى غير ذلك. إذن هذا يعود أولا إلى كما قلت أنه النشاط هذا حافظ على استمراريته
1: وجديته أيضا
2: البرمجة السنوية الواضحة والمهيكلة الغربية. ثانيا التنوع، لأنه هو لا يختص في جانب معين أو يقدم برنامج معين، إنما هو يشمل ويستهدف مختلف الاهتمامات ومختلف الاختصاصات ومختلف الهوايات يعني في الأدب في الحضارة في اللغة في الفلسفة في حتى في تلامذة البكالوريا في الشعر في الرواية في مختلف حتى في الأدب الوجيز إلى غير ذلك. وثاني أيضا لأنه هو ليس تونسي، معناه هو سياح معناه متأسس في تونس، وأغلب الذين يقدمون البرامج من تونس، ولكنه أيضا منفتح على
1: التجارب العربية
2: العرب بمختلف البلدان العربية. ثم هناك المصداقية، لأنه المصداقية تعود إلى أولا إلى شخصي، لأنه في البداية كانوا يربطوا إلى الآن يربطوا الملتقى شخصي، ولكن مصداقية الذين يقدمون هذه البرامج لأنهم يقدمونها عن إعداد يعدون البرنامج ويحترمون الضيوف ويكونون ملمين بالمواضيع التي يقدمونها، ثم لأن عندهم أيضا يعني إما اختصاص وإلا خبرة وإلا اسم وسمعة إلى غير ذلك. ثم من حيث مواكبة التطورات على مستوى المباحث على مستوى المواضيع على مستوى أجناس الكتابة على مستوى حتى يعني الكتاب، لأن نحن نتابع من معناها عنده حضور مميز في الساحة الأدبية أو الثقافية لذلك، فنحن إذا نوجه إليه الدعوة. وهذه كلها تقريبا عوامل، وربما العامل الأساسي الذي يميز نشاط المنطقة هو أنه افتراضي عن بعد، يعني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يسهل التواصل ويسهل المتابعة من الجمهور ويسهل المشاركة أيضا، لأن الذين يشاركون يعني ما ليسوا مضطرين للتنقل وإلى غير ذلك. وخاصة السبق أنا نعتبره كما ريادة في هذا المشروع، لأنه في الفترة التي ذكرتها لك لم تكن هناك يعني منتديات وافتراضية أو عن بعد في هذا المستوى أو تحمل مثل هذا المشروع الطموح.
1: هذا المشروع الطموح دكتور، نذكر معنا ضيفنا الدكتور الكاتب والناقد شفيع بزين، نحكيه على الموسم الثقافي الجديد للملتقى الثقافي العربي. منذ تأسيسه وكان خلقت فيه هذا التنوع، أيضا تنوع في مستوى الأسماء ربما من موسم ثقافي إلى آخر، وتنوع في مستوى البرمجة أيضا من خلال مختلف المحطات اللي اقترحها الملتقى على المتابعين وعلى المبدعين زاد اللي يشاركوا في مختلف هذه الفقرات، خلينا نقوله في كل يعني مبوبة ومقسمة منظمة في كل شهر شنو اللي يكون موجود في يعني لقاءات هذا الملتقى. من دورة أولى إلى هذه الدورة الجديدة أو إلى هذا الموسم الثقافي الجديد، في كل مرة كيف تتبلور هذه المواضيع أو هذه الفقرات أو هذه الجوانب اللي تشتغل عليها في الملتقى؟ فما مؤنسات أدبية، فما مقاربات حضارية، أقلام مبدعة، حلقات تكوينية، أمسيات شعرية وغيره. حاولت أنه يكون شامل هذا الملتقى في توجهه المبدع وللجمهور المتابع أيضا.
2: نعم. هو نحن أولا هناك برامج قارة يتواصل تقديمها في كل موسم، وصار عندها لأنه عندها أصبح عندها جمهورها الذي يتابعها وينتظرها، وهناك أيضا حتى الكتاب والمبدعون الذين يعني يعبرون عن رغبتهم في الحضور والمشاركة في هذه البرامج. حاولنا أن نحافظ عليها كما ذكرت، مثلا مؤانسات أدبية التي أقدمها وتعنى بالحوار مع الكتاب المبدعين في مجال الكتابة الأدبية وتقديم أعمالهم الجديدة، خاصة الإصدارات الجديدة، ويكون دائما حاضر فيها الكاتب ويحضر معه بعض النقاد. أقلام مبدعة هو برنامج فريد من نوعه، لأنه هو يعنى بأدب الموجه للأطفال واليافعين، وليس فقط الأدب الموجه للأطفال واليافعين، وإنما أيضا حتى الأدب الذي يكتبه الأطفال ويبدعه اليافعون، لأنهم يحضروا معنا في الواد ونقدم لهم نصوصهم ويقرؤون النصوص إلى ذلك ويستمعون إلى الملاحظات الكتاب الكبار ويقدمه الأستاذ محمد الهادي الزعبوطي. هناك أيضا أمسيات شعرية اللي قدم سونيا فرجاني، شاعرة سونيا فرجاني، معناها نستضيف فيها شعراء متنوعين من تونس وخارج تونس، وتجمع هذه الحصة بين الحوار حول مسائل الشعر وحول وقراءات يعني شعرية. هناك محاضرات في اللسانيات، هذه موجهة أكثر للأهل الاختصاص والباحثين والجامعين والأساتذة، يقدم الدكتور حمادي زمزم. هناك برنامج موجه للبكالوريا أيضا، مراجعات في برنامج البكالوريا في مادة العربية الأستاذ عمار بالخضرة، وهذا برنامج يستقب تلاميذ البكالوريا بشكل رهيب. وهناك أيضا معناها مقاربات حضارية للدكتور علي بن مبارك في المجال الحضاري. نعم، ملاحظة أنه تم برامج كانت تقدم مثلا هذا الموسم ستختفي ظرفيا، مثلا معناها إضاءات حضارية للدكتورة هجر منصوري، صالون الأدب الوجيز للأستاذة إلهام بوصفارة، برنامج كلام غير عابر تقدموا الإعلامية كوثر الدين والأديبة كوثر الدين من فلسطين من فلسطين التونسية وغيرها، لأنه هذه أيضا مقابسات الأستاذ عبد الرؤوف الروافي، لأنه تم ظروف تمنع أحيانا هؤلاء من أن يؤمنوا هذه البرامج في موسم معين.
1: نعم،
2: ولكن عوضناها مثلا ببرنامج حلقات تكوينية هذه الدورة هذه هذا الموسم. حلقات تكوينية أنا أعتبره برنامج مهم جدا جدا، لأنه هو سيتوجه إلى الباحثين إلى الباحثين خاصة، إلى طلب الباحثين أو الأساتذة الذين يهتمون بمسألة الترقيات والملفات العلمية وكذا، لأنه سنقدم في هذه الحصة أساسيات والبحث العلمي، أساسيات إعداد الملف العلمي، أساسيات المحادثة في اللجان العلمية إلى غير ذلك، كيف ننجز بحثا أطروح الدكتورة رسالة دكتورة أو رسالة ماجستير أو غير ذلك. إذن هذه مسألة تكوينية علمية مهمة جدا، وسيؤمنها مختصون أهل خبرة إلى آخره. وثم برنامج صالون الأدب الوجيز، مع الأسف لم نستطع أن نعوضه لأنه هو برنامج مهم جدا يعنى بالأدب الوجيز، ولكن الأستاذة إلهام بوصفارة إذن وعدت بأن تستأنف أو تعود إلى هذا البرنامج في موسم آخر إن شاء الله.
1: إن شاء الله. مختلف يعني هذه البرامج أو هذه اللقاءات بالنسبة للضيوف اللي يكونوا حاضرين، بالإضافة إلى المبدعين اللي هم مشرفين على هذه اللقاءات، في كل مرة كيفاش يتم يعني اختيارهم أو استضافتهم للمشاركة؟ حسب الموضوع، حسب المحور، حسب ربما في علاقة بالإصدارات، يعني كيفاش يتم التنسيق مع مختلف الضيوف اللي يكونوا حاضرين تباعا في كل لقاءات الملتقى دكتور؟
2: سؤال جيد، لأنه يطرح إشكال هذا أحيانا إحراج، يعني لأنه هناك من يراسلنا أو يتصل بنا وربما يلومنا لأننا لم نستضيفه، أو هناك من يوجه لنا نقدا على أساس أننا نهتم بأسماء معينة ونهمش أسماء أخرى أو إلى آخره. هو في الواقع احنا ضبطنا معايير أو مقاييس لاختيار الضيوف. المعيار الأول هو قيمة المنجز الإبداعي أو الفكري أو غير ذلك، بمعنى أنه يعني هو عمل معناها فيه حد أدنى قيمة إبداعية أو قيمة علمية، ونحن عدنا يعني أهل اختصاص وعدنا في الخبرة ما يكفي بالنسبة باش نقيمه يعني النصوص والأعمال التي تستحق أن نخصص لها حصة. وإلى ثانيا الضيف يعني في حد ذاته هو يكون معناها موافق على الحضور أو لا، لأنه أحيانا نتصل ولا يتاح للضيف لسبب من الأسباب أن يشارك. ثالثا هو أنه الموضوع، لأنه أحيانا نحن عدنا موضوع معين نريد أن نسلط عليه الضوء أو نقدمه أو نهتم به، فنبحث عن الكتابات أو كذا اللي عندها علاقة بذلك الموضوع. وبطبيعة هناك أيضا مسائل تقنية، أحيانا الكاتب أو الضيف يعني مثلا لا يمكنه أن يشارك لأسباب تقنية، لأنه مثلا عنده مشكل في الإنترنت مثلا على سبيل المثال. يعني هذه نقول نحن محددات أو معايير أو أحيانا عوامل معناها تجعلنا نختار ضيوفا دون
1: إشارات،
2: مع الحرص على التنويع على مستوى الجهات في تونس، على مستوى الأعمار أيضا، لأنه لابد من الشباب الكتاب الشبان والمبدعين الشبان يكون عندهم مكان، وأيضا على مستوى البلدان العربية حتى لا نهتم ببلد دون آخر أو جهة دون أخرى.
1: نعم، ونقطة مهمة هي الحقيقة أنت ذكرتها منذ قليل دكتور وعودتها توا، في علاقة بالمبدعين الشبان اللي أيضا الملتقى مكنهم من أنهم يكونوا حاضرين. هذه أيضا نقطة مهمة، لأنه بالإضافة إلى الأسماء الفاعلة في المشهد الثقافي التونسي والعربي، فإنه المبدعين الشبان زادة ولا الأطفال يبحثون عن مثل هذه الفرص زادة، حتى يقدموا إبداعاتهم، حتى يدخلوا في نقاش ربما مع كتاب محترفين، مع مبدعين اللي هما ينجموا يقدموا لهم الإضافة، ويكون فما تواصل زادة بيناتهم. نقطة مهمة أنكم اشتغلتوا عليها زادة دكتور في هذا الملتقى.
2: مهمة جدا.
1: نعم.
2: أولا هناك شبان ثم هناك أطفال ويافعون. الشبان أو معناها موجودون في بعض البرامج ضيوفا، ولكن طبعا لابد من أن تكون النصوص أو الكتابات نتاعهم يعني عندها حد أدنى من القيمة الفنية أو القيمة، لكن احنا مشينا أبعد من ذلك في برنامج أقلام مبدعة. الطفل واليافع أو الشاب أو الشابة حاضرين في مستويين. حاضر أولا كمبدع، لأنه نحن نهتم بكتاب بالنصوص الجيدة لهؤلاء، نقدمهم نشجعهم كذا، وحاضرين أيضا كمنشطين، لأن عندنا في هذا البرنامج طفل هو معناها تلميذ سلمان العابدي، وعندنا طفلة أيضا تلميذة همس الزيادي اللي هما عندهم مواهب ما شاء الله الاثنين، واعطيناهم الثقة في أنفسهم واكتسبوا ثقة وأصبحوا يشاركوا في تقديم البرامج. ووصلنا حتى نفكروا في أنه سلمان العابدي مثلا وهمس الزيادي يكونوا معنا في الهيئة. هي باش يكونوا صوت الشباب وصوت الأطفال وصوت اليافعين ويساعدونا باش نتواصلوا مع هذه الشريحة المهمة جدا اللي هي نحن نعتبرها مستقبل يعني تونس.
1: بالنسبة لدورية انعقاد لقاءات الملتقى دكتور، هو أسبوعي يكون هذا الملتقى؟ التقسيم كيفاش يكون يعني بالنسبة للقاءات للمستمعين اللي يحبوا يتابعوا معكم مختلف يعني لقاءات الملتقى الثقافي العربي؟
2: بالنسبة إلى هذا الموسم أردنا أن تكون النشاط من هيكل أكثر ومنظم أكثر ويساعد الجمهور على أنه يتابع. أولا بش يكون نشاط أسبوعي.
1: جميل.
2: أسبوعي قار.
1: نعم.
2: كل يوم سبت، كل سبت عندنا برنامج أو نشاط أو لقاء، وحتى التوقيت ثابت 8:30 مساء إلى 9:30 مساء. قررنا أن يكون اللقاء يكون ساعة فقط حتى لا نطيل على الجمهور. وأيضا كما لاحظتي حسب الرزنامة المنشورة وقد نشرناها أنه ثم أيضا تنظيم على مستوى الأسابيع، يعني يكون دائما شهر في الشهر الأسبوع الأول مثلا لمؤانسة أدبية، الأسبوع الأخير قبل الأخير لحلقة تكوينية، الأسبوع الأخير لأمسية الشعرية وهكذا. يعني ثم برامج تقدم شهريا ثم برامج تقدم نصف شهري كل شهرين عفوا. تقريبا يعني هذا هو التوجه في هذا الموسم الجديد.
1: لخلق يعني جمهور وفي زادة لقاءات الملتقى اللي هي تسير على صفحة الملتقى على الفيسبوك دكتور؟
2: نعم. البث يكون، وهذا مهم جدا وهذا صعب جدا، انه البث مباشر. هو البث مباشر ويكون على صفحة الملتقى الثقافي العربي وعلى صفحة الخاصة، ومن هنا يعني يقع مشاركة هذه البث معناها على صفحات أخرى. وطبعا نحن دائما نؤكد على أن نحن حريصون جدا على الالتزام بهذه الرزنامة. يعني الجمهور يعرف هذا، ولذلك هو أحيانا عندما يطرأ طارئ هكا تقني أو شيء أو يتعلق بضيف أو شيء كذلك يستغرب ويتساءل ما الذي حدث، لماذا تأخر البرنامج، لماذا لم يقدم البرنامج إلى غير ذلك. فنحاول أن نكون يعني نحترم الجمهور هذا اللي هو يخصص من وقته، يعني تعرفين شواغل الشواغل اليوم وكل والضغوطات يخصص ساعة أسبوعيا من وقته باش يتابع البرنامج هذا. فهذا يعني مسؤولية كبيرة.
1: نعم، أولى اللقاءات باش تكون نهار 3 أكتوبر.
2: نعم. أول لقاء باش يكون يوم 3 أكتوبر مؤانسات أدبية.
1: نعم.
2: بداية أو افتتاح النشاط الموسم. وستكون مسؤولية لأنه الحصة الأولى اللقاء له المهم، يعني هو يعطي فكرة على الاستعدادات المنطقة. كان هناك لقاء كنا برمجناه سابقا وتأجل مع الكاتب نصر بالحاج بالطيب.
1: نعم.
2: اللي هو
1: حصل على جائزة الكومار. نعم.
2: بالضبط، حصل على جائزة الكومار في سيف رواية سيف الصوان.
1: نعم.
2: احنا باش نكونوا معناها باش نكرموه ونحتفي بهذه الرواية وبتجربته الروائية.
1: نعم.
2: بصفة عامة.
1: نعم.
2: وسيكون هو حاضرا معنا.
1: جميل.
2: ان شاء الله.
1: وسيكون
2: معه بعض النقاد الباحثين مثل الدكتور بالقاسم جابر والأستاذة فاطمة عبد القادر.
1: اي جميل جدا. الموعد مش يكون في مؤانسات أدبية نهار 3 أكتوبر كما قلت لنا الدكتور، كل سبت يعني في كل أسبوع، نهاية كل أسبوع يكون الموعد انطلاقا من الساعة 8:30 حتى 9:30 في لقاءات الملتقى الثقافي العربي في موسم ثقافي جديد يتواصل مع نشاط هذا الملتقى مع مختلف المبدعين من تونس ومن خارج تونس زادة اللي يكونوا حاضرين في مختلف اللقاءات. إن شاء الله بالتوفيق ليك وليهم دكتور.
2: لو سمحت طبعا دقيقة فقط أضيف معناها معلومة مهمة جدا اللي هي أنه الملتقى ولا يهتم فقط ب تنظيم هذه اللقاءات، وإنما دأب كما قلت 3 سنوات الآن على تنظيم ندوة علمية دولية، وكانت 3 ندوات ناجحة جدا. هذه الدورة هذا الموسم باش ننظم أيضا الندوة هذه في شهر جوان. وثم أيضا الجديد هو يوم دراسي، سننظم يومين دراسيين خلال الموسم. والمهم جدا أن هذه الأعمال هذه اللي تتقدم افتراضيا ورقميا باش تنشر أو تصدر في كتب مؤلفات ورقية.
1: نعم. جميل.
2: ندوة قبل الأخيرة اللي هي الكتابة والشر. نحن الآن قريبا ننتهي من إعداد الكتاب ومعنى إرساله للطبع. بالعكس والجزء الأول في 3 أجزاء مش يصدر. الجزء الأول عند الناشر الآن وسيصدر عن دار الكتاب تونس.
1: حبيب
2: الزغبي قد تبنى هذا المشروع.
1: نعم.
2: مشكورا.
1: نعم.
2: وهذا معناها يزيد بالضبط يزيد يدفعنا أكثر. يعني عندما تثمر الأعمال هذه والبرامج هذه الرقمية معناها مؤلفات بهذه القيمة وبهذا
1: صحيح.
2: الحجم
1: صحيح.
2: هذا إن شاء الله يعني كسب لنا.
1: نعم. وكسب للمثقف للباحث للطالب اللي يبحث على مثل هذه المراجع لتوثق لهذه القضايا أو لهذه الأفكار أو لهذه المواضيع اللي تم تدرسها. كما قلنا يعني يصبح مرجع هذا الكتاب اللي هو يوثق لعملكم أيضا ولمختلف المداخلات اللي تم تقديمها في إطار هذه الندوات العلمية الدولية اللي نظمها الملتقى الثقافي العربي. ولن نعود أكيد احنا معاك دكتور لهذه الندوات واليوم الدراسي أيضا لنظم الملتقى الثقافي العربي بإشرافك ضيفنا الكاتب الناقد الدكتور شفيع بزين. إن شاء الله بالتوفيق ليك دكتور.
2: شكرا.
1: والفريق اللي معاك في هذا الملتقى الثقافي العربي الذي ينطلق أولى لقاءاته في يوم السبت 3 أكتوبر 2026 في افتتاح الموسم الثقافي الجديد لهذا الملتقى. شكرا لك دكتور.
2: شكرا. ويجب يعني من واجبي قبل أن أشكرك أن أشكر كل من معناها بذل جهدا وشارك سابقا أو حاليا في تنشيط البرامج ومعناها ساهم في إنجاحها الملتقى الثقافي العربي. شكرا لكم لهم جميعا.
1: نعم.
2: وشكرا لك أستاذة نادي على هذه الاستضافة وهذه
1: مرحبا.
2: لك كريمة للملتقى.
1: مرحبا يعيشك. شكرا لك. شكرا بالتوفيق لك دكتور. نشكرك على حضورك معنا اليوم في لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد شوية نحكيه على أدب الجنوب، نحكيه على قطوف في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل حتى حدود الساعة 8 مساء توقيتنا 7:14. تحياتنا لكم الكل في هذا اللقاء لشوية آخر باش نمشيو فيه معكم الجربة للمركز المتوسطي الموارد الجمعياتية بجربة الذي سيحتضن يومي 15 و16 أكتوبر 2026 ملتقى أداب الجنوب مهرجان قطوف في دورته الجديدة، دورة ثانية بعد ما كانت في السنة الفارطة الدورة الأولى واللقاء الافتتاحي لهذا المهرجان الذي نجح في استقطاب وكان فضاء للقاء بين الكتاب والشعراء والمفكرين وفنانين من مختلف البلدان التي شاركت في هذا الملتقى في دورته الأولى ووصولا إلى الدورة الثانية. كما قلت، مهرجان قطوف، مهرجان أدب الجنوب، يعود في دورته الثانية ليواصل هذا الطموح من خلال محور هذه الدورة الثانية، الأدب والتحرر. بعد شوية باش نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل مع ضيفتنا في لقائنا معكم من الصالون الثقافي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. ما زلنا مكملين معاكم لقاءنا المباشر من الصالون الثقافي على موجاتنا. تحية لكم الكل، باش نمشيو بكم الجربة للحديث على الأدب والتحرر اللي هو باش يكون محور الدورة الثانية من مهرجان قطوف، مهرجان أدب الجنوب اللي باش ينتظم خلال شهر أكتوبر يومي 15 و16 أكتوبر مع ثلة من المبدعين والمفكرين والفنانين اللي باش يكونوا حاضرين في إطار الدورة الثانية لهذا المهرجان. باش ناخذوا تفاصيل هذه الدورة وأيضا محور هذا المهرجان مع ضيفتنا من مؤسسي مهرجان أدب الجنوب، مهرجان قطوف، ضيفتنا الأستاذة سعيدة جدا بحضورها معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، منيرة ذو. مساء النور، أهلا وسهلا بك سيدة منيرة.
2: مساء الخيرات،
1: مرحبا،
2: مساء المحبة، سعيدة جدا أيضا بوجودي معكم سيدة نادية.
1: يعيشك، شكرا لك سيدة منيرة. نوصلوا معك اللقاء للحديث على هذا المهرجان، مهرجان أدب الجنوب، مهرجان قطوف في دورته الثانية. وربما قبل ما نحكيه على البرمجة الخاصة بالدورة الثانية سيدة منيرة، نرجع معك شوية للدورة التأسيسية، ربما في تذكير لهذا المهرجان، لخصوصية خاصة هذا المهرجان وقت نحكيه على أدب الجنوب. الدورة الأولى، الدورة التأسيسية، كانت ناجحة حضورا وأيضا إعلاميا، كان هناك اهتمام كبير بهذا المهرجان، واللي حاولتوا أنه تكون له من الخصوصية حتى يكون هناك اختلاف أو تفرد لهذا المهرجان، اخترتم الاهتمام بأدب الجنوب.
2: صحيح، الدورة الأولى هي معناتها لقت نجاح كبير.
1: نعم.
2: ورؤية المهرجان حبيناها تكون مختلفة الحقيقة. معناتها أنه الجنوب يحاور الجنوب.
1: نعم.
2: ويحاور الآخر في الحقيقة.
1: أيه.
2: تركيزنا كان هيت نعرفوا احنا جنوبنا، ساعات احنا أبناء الجنوب نعرفوا بعضنا.
1: أيه.
2: نتحاوروا مع بعضنا، ان معناتها نتبادلوا رؤى بينات بعضنا، ونتبادلوا رؤانا مع الاخر، معناتها هذا لا يمنع ذاك، معناتها لكن تركيزنا كان معناتها هذه الفكره الاساسيه الجوهريه نتاع المهرجان.
1: نعم.
2: وكانت حتى التصور مختلف عن اول، معناتها الناس كي جات تفاجأت، الحضور كان ما شاء الله، الاهتمام كيف معناتها الحضور بالفئات عمريه متنوعه وانتماءات متنوعه، معناتها تلقى الشباب والاطفال، ابناء المعاهد، ابناء الجامعات، الهواة الكتاب من كل المشارب، معناتها والقراءه، كان الاهتمام متنوع الحقيقه. واللي شجعنا باش نواصلوا الدورة الثانية، وعطى ثقة في برشا ناس الحقيقة. أمنت بينا سناء وعطت ثقة فينا. وإن شاء الله سناء على منوال عمناول، يمكن نحاولنا اجتهدنا نعطيه حاجة ما خير، نوسعوا أكثر الرؤية. وربي يوفق إن شاء الله.
1: نعم، إن شاء الله بالتوفيق لكم أكيد في الدورة الثانية لهذا الملتقى اللي تحتضنوا جربة بجمالية هذا الإطار المكاني والتاريخي، وأيضا بخصوصية زادة الإبداع اللي أنتم تحاولوا تسلطوا عليه الضوء في من خلال هذا المهرجان. وقت نحكيه على أدب الجنوب، كما قلت أنت، هات نعرفوا احنا ساعة أدبنا، ومن بعد نمشي ربما في تواصل مع أدب الآخر. ومن خلال حتى عنوان المهرجان، هذا يعني جانب آخر مميز زادة وقت نحكيه على قطوف بمعنى الكلمة. يعني سيدة منيرة،
2: القطوف معناها لغوي من قطف يقطف الثمار معناها حاجة تقطفها واللي باش تقطفه لابد أن يكون قد نضج وصار صالحا للاستهلاك لكن أيضا فيها معاني إنه القرب مثلا في الذكر الحكيم قطوف دانية معناتها تدنو منك فنحن أردنا أن نجعل من الأدب قطوفا دانية بأفكاره بكلماته بكتابه برؤاهم بأحلامهم بطموحاتهم دانية من القارئ يجتني منها ما شاء وما طاب له والكتاب أيضا يجتنون من بعضهم البعض هناك أخذ ورد مثل ما يقال
1: وكما جاء يعني في تقديم زاد ورقة تقديم المهرجان الجنوب يفكر في الجنوب زاد من خلال الحضور من خلال يعني مختلف المجالات الفنية اللي تكون حاضرة مش فقط كأدباء ومفكرين وإنما ايضا الـ يعني ثم الكتاب والشعراء وثم الفنانين زادة اللي يكونوا حاضرين معاكم في المهرجان من خلال يعني لقاءات ادبيه حلقات نقاش قراءات عروض ورشات وكذلك كما كنت حدثت انت منذ قليل ايضا لقاءات مع الناشئه في تعدد اللغات زادة اللي هو يعني انفتاح اخر للمهرجان في دورته الاولى وفي دورته الثانيه ايضا هالتنوع هذا أنتم اشتغلتوا عليه في الدورة التأسيسية وتواصلوا فيه أيضا في الدورة الحالية سيدة منيرة
2: بالضبط هو فكرة أنه التنوع في الحضور في علاقة بالأدب يعني في الأدب أوسع من رواية وقصة وشعر الحقيقة حتى في علاقة بمفهومنا احنا في الأدب العربي وهو يشمل معناتها تحس اللي كل ما له علاقة بالكلمة له علاقة بالأدب يعني سواء كان نثرا شعرا قصة رواية مسرحية سيناريو فيلم أغنية شعبية أغنية معناتها الأغنية ككل فكل ما له علاقة بالكلمة والفكر أيضا الفكر فلسفة تاريخ كله هو في علاقة بالضرورة بالأدب ومن هنا جاء هذا التنوع في الحضور هذا من ناحية وبالنسبة إلى الفئات المستهدفة في المهرجان هو الفكرة كانت إنه تونس ما شاء الله راهو مثلا في الجامعة التونسية أقيمت ندوات في علاقة بأدب الجنوب في إطار الجامعة في إطار أكاديمي
1: بحث أكاديمي
2: يوميا تقام الندوات واللقاءات الأكاديمية في علاقة بالرواية في علاقة بالقصة بالشعر وهذا ممتاز وثري ونواكبه كلنا لكن يبقى هناك الفئة الشبابية التي تنتمي إلى المعاهد والطلاب الذين ليسوا من ذوي الاهتمام مثلا الأدبي هؤلاء هم الذين نبحث عنهم نحن في قطوف إلى جانب ذوي الاختصاص طبعا لكن هؤلاء أيضا يجب أن يكون لهم حضور في علاقة بالكتاب فكل جهدنا في المنصب أساسا على كيف يكون هؤلاء موجودون مستفيدون يعني كيف نضعهم المغرام بطبيعته باش يجيك اللي ها ما عندوش علاقة بالكتاب هذيك هو همنا كيفاش يجي للكتاب بطريقة بأخرى نحن نحاول عن طريق الفقرات مثلا أثناء عنا في الورشات نوعين ورشات مخصصة للكبار لكن هناك ورشات خاصة بالتلاميذ تلاميذ المعهد باش نمشي لهم للمعهد مع كتاب متطوعين بارك الله فيهم باش نمشي ونعمل ورشات كتابة انت مع الكاتب نمنحه فرصه لك التلميذ اللي هو مغرم بالقراءه وحتى معناتها يكتب شويه لكن هات كيفاش نشدوه العالم العجيب عالم الكتاب
1: جميل قبل ما نرجع للبرمجه سيده منيره خلينا نحكي شويه على عنوان الدوره الثانيه او محور الدوره الثانيه ل قطوف الأدب والتحرر
2: الأدب والتحرر الحقيقة اختيارنا كان في علاقة بال بتونس لأنه أثناء نعملوا 70 سنة استقلال فنحن نحتفل بهذه السنوات 70 من الاستقلال من جهة واخترنا نهار 15 أكتوبر اللي هو عيد الجلاء فما معناتها عنا التقاطعات مع أحداث تاريخية وهو هذا كان المنطلق الفكرة كانت مهنة ونلقاو رواحنا مع الجزائر تقاطعوا في أنه عنا أحداث مع بعضنا نشتركوا فيها علاقة بالاستقلال والتحرر تحرر الأوطان نلقاو رواحنا في علاقة بالقضايا المطروحة اليوم في علاقة بتحرر الأوطان فلسطين معناتها على نشاتي على رأس القائمة وفي علاقة بكل قضايا الحقيقة قضايا التحرر وأوسع معناتها هي تتجاوز تحرر الأوطان إلى معنى التحرر في معناه العام في معناه الإنساني في معناه الفكري في معناه الوجودي في معناه النفسي يعني سأقول بلوس لانفيني بشكل
1: لانهائي
2: لانهائي المعنى يكاد يكون لانهائي يعني نحن نستطيع نتحدث عن التحرر في أبسط الأشياء في, في, في, في, في حتى في أبسط تحركاتنا في أبسط في أبسط أفعالنا اليومية تطرح قضايا التحرر أو قضية التحرر ومعنى التحرر
1: نعم جميل في هذا الإطار كانت البرمجة الخاصة بالدورة الثانية ل ملتقى أداب الجنوب قطوف اللي باش ينتظم يومي 15 و16 اكتوبر 2026 برمجة دولية لانها تحتضن يعني اسماء بارزة في مختلف المجالات في الفكر والأدب والفنون في لقاء يجمعهم في جربة خلال اليومين. كان ياخذوا فكرة معك سيدة منيرة نذكر ضيفتنا الأستاذة منيرة ضو اللي هي من بين المؤسسين لهذا الملتقى شايفين على تنظيم هذا الملتقى كان ياخذوا فكرة على البرمجة سيدة منيرة كيفاش باش تكون على امتداد يومي 15 و16 أكتوبر
2: عندنا يوم الأول يوم 15 أكتوبر الفعاليات باش تكون في المركز المتوسطي في حومة السوق الصبحية حتىش للأربعة الخمسة غير ربع كلها أنشطة وبعد باش ننتقل ونمشيو لبرج زي مصطفى نبدلك بالصبحية وأول المساء عندنا فيها حلقة حوار في الصباح وبعدها حكايات قطوف هذه فقرة احنا حفظنا عليها من عمناو اللي هي فيها لقاء مقرب بين الجمهور وكاتبين بحضور منشط دوره في الحقيقة أن يقرب هذه المسافة بين الجمهور والكتاب بعد ذلك عندنا جلسة توقيع للكتاب الضيوف ثم في المساء نعود إلى حكايات فقرة حكايات ثم حفل الافتتاح وبعده يكون هناك حلقة حوار بعنوان التحرر قطيعة أم تواصل ثم يكون الانطلاق في آخر المساء إلى برج غازي مصطفى فيه فقرة سميناها سحر الغروب قراءات على أنغام الناي فيها قراءتين شعريتين لصحبي شعير شعرنا الجميل من جنوب تونس وداني كوياتي من بوركينا فاسو ومصحوبة بعزف الأستاذ معز لونيسي مع الغروب أردنا هذا المشهد لك أن تتخيلي
1: جميل
2: مع صورة. الغروب في برج غازي مصطفى على يطل على شاطئ البحر على البحر الأبيض المتوسط برج غازي مصطفى في الجزء العلوي منه يعني الذين سيحضرون والمقاعد محدودة للأسف لأن المكان صغير نسبيا يعني يعيشون هذه اللحظة وهم بين الغروب والبحر والتاريخ وأنغام الناي والشعر ثم هناك في المساء. هناك عرض للفنان مهدي بشترجي في نزل المرحلة.
1: المقيل ذكر النزلة.
2: في اليوم الثاني عنا الأعمال الورشات التي أنجزت مع التلاميذ يوم 14 في المعاهد تقدم في أصبوحة يوم 16 على الساعة 9:30 في قاعة المحاضرات بالمتوسطي. يليها حلقة حوار بعنوان التحرر بين حوار التحرر بين الأجيال. ثم عندنا فقرة سميناها نوافذ توقيعات وتقديمات خاصة بكتاب التونسيين الذين لديهم آخر إصدارات لسنة 2026. يمكن أن أذكر أسماءهم: السيدة هالة مثلاتي، السيدة هندة محمد، شوقي سليعي، الكاتب شوقي سليعي، الكاتبة نزيها بن عمر،
1: نعم،
2: كتابة للأطفال،
1: نعم،
2: الكاتب ضياء البسالمي، الكاتبة هدى الحاج يدر، هدى الحاج يدر تكتب الرواية بالفرنسية أصيل الجربة هذه، والأكاديمية السيدة فاطمة الأخضر. كتابها في تحقيق مخطوط السيدة فاطمة الأخضر، يعني لكي تري أن التنوع حتى في نوافذ الكتب الموجودة ستكون بين الشعر ورواية وكتب أطفال وكتب أكاديمية. ثم نختم اليوم الثاني بعرض فيلم فانون لعبد النور زحداح.
1: جميل.
2: ويليه نقاش تديره السيدة إيمان بالصالح في قاعة الـ المحاضرات. ثم في المساء عندنا ورشات، الورشات هذه للكبار مثل ما قلت. عندنا ورشة بعنوان كتابة الحريات تديرها السيدة نادية الحذروبي، صحفية زميلة سوكي نادية الحذروبي صفصاف. الحكي والشفوية الحية بإدارة السيدة إليزابيث سودمان. كيف يكتب الجنوب استقلالاته بحضور يدير الحوار السيد ناصر بوعبيد. تونس تقرأ، حراك تونس القراءة بحضور السيد وليد الفرشيشي. ثم يوم 17 أكتوبر عندنا نشاط خاص بالأطفال سميناه أشرعة قطوف قصص في البحر. هذا يشرف عليه الفنان فنان الكبير السيد شريف علوي برفقة السيدة نادية حثروبي صفصاف، في باش يرويوا الأطفال حكايات على متن قارب. أكبر من قارب هو لمحالة، ما عرفش نسميه سفينة.
1: جميل.
2: سفينة صغيرة.
1: نعم.
2: في عرض البحر. وهكذا نكون قد استوفينا البرمجة.
1: برمجة ثرية، برمجة متنوعة بتنوع الضيوف، بتنوع الاختصاصات، بتنوع اللغات زادة، والفضاءات اللي باش تحتضن مختلف هاته اللقاءات الخاصة بالدورة الثانية من مهرجان قطوف. وهكا حاولت تكون يعني الاستمرارية وتواصل المهرجان في توسع زادة سيدة منيرة، وفي انفتاح على تجارب إبداعية فنية أخرى وعلى أفكار أخرى زادة حاولت أنكم تقدموها في المهرجان في دورته الثانية في البرمجة الخاصة به، سواء بالنسبة للمبدعين يعني المحترفين إذا كان صحة العبارة، وأيضا الأطفال اللي يعني خليتوا لهم مجال زادة باش يكونوا معاكم وتتوجه لهم الأنشطة الخاصة بالمهرجان. جميل الحقيقة هذا التنوع وهذا وهذا ثراء زاد في البرمجة.
2: وفما حويجة ما قلتهاش خلي لهم مفاجأة في النهار.
1: جميل.
2: خلي يكتشفوها
1: اي تكون وقعها أكثر بالضبط.
2: لو سيريز سيغ لو جاتو هكذا يسميوها
1: بالضبط. الحقيقة يعني الجدية الكبيرة اللي انتم تخدموا بها في المهرجان تظهر من خلال يعني هذه البرمجة وهذا التنوع. نحب نشكرك ونشكر الفريق اللي معاك في تنظيم المهرجان.
2: أنا نذكرهم الفريق اللي معايا لو سمحت.
1: طبعا
2: مدام فاطمة دلاجي بوفي دو لا ميزون نوف، مدام سرور الباروني، مدام نادية الحتروبي صفاف، هذوما عندنا معناتها هذوما في الهيئة المديرة، مدام هدى الحاج يدر، وعندنا راهو فريق موسع يعمل معنا معناتها متطوع، كنا متطوعين لكن انضموا إلينا مدام إيمان بصالح، مدام نجاح حمداني وأسماء أخرى معناتها موجودة القائمة تطول.
1: والسيدة منيرة ذو أيضا من بين يعني الباعثين هذا المهرجان.
2: نعم نشكر اللي عاونونا الكل باللي سبونسر من غير ذكر أسماء
1: أسمائهم. نعم
2: نشكرهم جزيل الشكر الحقيقة على ثقتهم. وحاجة تفرح على خاطر الشأن شأن ثقافي. وكي الناس تمن بيك حاجة تفرح على الآخر. احنا فرحانين بدعمهم لينا. ونشكرهم شكر جزيل سواء كانوا مؤسسات وإلا أشخاص.
1: هما وثقوا في المهرجان وفيكم وفي البرمجة على ذلك دعموا المهرجان في جربة يومي 16 و17 أكتوبر 2026. مهرجان أدب الجنوب، مهرجان قطوف في محور الأدب والتحرر يومي 15 و16 أكتوبر 2026. إن شاء الله بالتوفيق ليكم سيدة منيرة. نشكرك برشا على حضورك معنا اليوم في لقائنا من الصالون الثقافي. تحياتنا ليك. شكرا لك سيدة منيرة. احنا وصلنا معكم لختام لقائنا في الجزء الأخير في ركن نغم المساء مع صوت وردة الجزائرية حتى حدود الساعة 8 مساء في هذا اللقاء. لأمنه لكم كوثر حجري، أنيس الحميدي ونادية حمراني. نواصل مع صوت وردة.

يا ما دوبنا يا ما يا ما يا ما دوبنا وتعذبت قلوبنا دوبنا يا ما

ايه؟

عليكي.

0: لمن بذلوا وما بخلوا
1: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
0: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
1: ونحمل مشعل الطموح والأمل
0: في مجلس الشرف مع الطيب شلبي.

شكرا أختي إيمان، التقنية الغالية، أرجو أن تكون معها ساعة يكفي. كما يقول المظفر النواب: أيها الناس، يقول جلال الدين الرومي: نحن

0: كلمتين يمر عبر الخلق، يقول العارف محي الدين بن عربي إن سكن في معشق، ويقول الصيد ما نفع الغزال. قيل لشاعر كيف دخلت الجنة؟ قال غفر لي ربي لأبيات قلتها في الورد في الورد، مدح فيها النبات وتألف يا رب الناس، والحب حلو كما تعلمون. يقول أهل الأندلس، أندلس، إن الملائكة تسبح الله نغمة يا هوند، أقول إن صوت حبيبي سبق يا هوند. سيدي سيدي، يقول بعض الأقوام الغاضبين هذا النوع من التاج يطير عكس المسار. وتقول رائعة تشارلز شولتز السعادة هي أغنية سعيدة، السعادة أغنية حلوة وسعيدة، أغنية اليوم سيدي سيدي مستمع الكلام الاستخدام صديقان الإنسان كنا أحدة على صاحب مثابة الملائكة الكروبيين الصحافة والإعلام. أحب أهل اليسار وهذا على
1: أهلا وسهلا.
0: اليمين الصديق العميق المثقف الصوفي العارف بالله سيد بشير الجميل، رضي الله عنكم يا جماعة.
2: أهلا وسهلا، تحياتي لضيف الكريم والمستمعين الأعزاء.
0: شو رد على سيد بشير الجميل؟ ادخلها بسلام أمين.
1: يعيشك طيب، أنا سعيد جدا أن يكون موجود في إذاعة مثقفية رفقة الزميل والصديق والأخ العزيز الطيب شلبي. بطبيعة الحال رحب بضيفنا العزيز وبمستمعي هذه الإذاعة اللي ديما نقول لي هي نقطة ضوء فيها المشهد الإعلامي التونسي.
0: نبدأها بداية قوية، لماذا بدأت الزيتونة بالممنوع والعلمانية والحلال الأحمر قبل غيره؟ نموذج الطاهر الحداد عفيف الأخضر فصارح المهدي.
1: يعني لم يعد يعني بخافي على حد أنه عندما نتحدث عن تونس نتحدث عن عمق الحداثة في هذا البلد الصغير في حجمه لكنه الكبير في تاريخه وفي إسهامه في الحضارة الإنسانية في أبعادها المختلفة المتوسطية العربية الإفريقية الإسلامية وغيره. وما يحصل اليوم في تونس وخاصة بعد حقبة الاستقلال وقامت الدولة الوطنية هو نتاج طبيعي لموجة الحداثة التي عرفتها تونس وللحركة الإصلاحية التي عرفتها تونس. يعني بعد سنوات أو عقود من وقرون من التخلف ومن الجهل ومن التبعية للعالم العربي الإسلامي حصلت الصحوة في عديد الدول العربية صراحة، لكن تونس كانت مرة أخرى سباقة وتجذر فيها الخطاب الإصلاحي وبرز كثير من المصلحين عفوا، وتمت ترجمة هذا الفكر في الواقع ورأينا كيف أن تونس شهدت بناء المؤسسات التربوية المدارس دخول المرأة بالضبط ودخول المرأة لمجال التعليم في وقت مبكر جدا بالضبط. يعني وهذا سمح بأن المجتمع يحصن نفسه ويحقق مكاسب يصعب جدا اليوم أن نتراجع عنها. اليوم عندما نتحدث عن دور المرأة في المجتمع التونسي يعني أصبح تقريب من المسلمات من تحصيل الحاصل الاعتراف بدور هذه المرأة بريادتها، وأصبح وجود المرأة مثلا في قيادة طائرة أو قيادة مش عارف يعني وتحمل مسؤولية في مؤسسة عسكرية غير ذلك أصبح من الأمور العادية بالنسبة للتونسيين في الوقت الذي هو يعتبر معجزة وربما حلم لدى شعوب أخرى.
0: يعني حلم الأحلام
1: بالضبط. يعني الحداثة تم ترجمتها في تونس في أرض الواقع، وأقول دائما أننا يجب أن نحافظ على هذه التجربة لأنها في تقديري مستهدفة، ورأينا كيف أن رهان على الردة، رهان على التشويش على التجربة التونسية، على التشكيك في مكاسبها، على تشويه هذا الوجه الحداثي للبلاد التونسية. وأعتقد أنه كما قلت المجتمع التونسي محصن وله هذا العمق التاريخي وهذا العمق الحضاري الذي يسمح بأن يحافظ على مكتسباته. ورأينا أنه حتى عندما حصل ما حصل في تونس بعد 2011 تقريبا التجربة الوحيدة اللي حافظت على سلميتها ومدنيتها رغم كل شيء هي التجربة التونسية، وتمسكنا بالديمقراطية، تمسكنا بالحوار، تمسكنا رغم ما حل بنا من مشاكل. وهذا بطبيعة الحال هو نتيجة طبيعية لهذه المراكمات التاريخية ولهذا الفكر الإصلاحي الذي للأسف نحن نختزل أحيانا في شخص أو في اثنين. عندما نتحدث عن الدولة الوطنية ودولة الاستقلال نتحدث فقط عن بورقيبة، في الوقت اللي لدينا من المفكرين ومن النخبة التونسية من صنعوا مجد هذه دولة الاستقلال. هو قبل الاستقلال أيضا نختزل الأمر في الحداد وابن مضيف، في حين أنه تقريبا العديد ما يسمونه شيوخ أو من يسمونه قامات علمية وفقهية إلى غير ذلك كان لها دور في تحسين المجتمع، وكثير من المشايخ في الساحل كانوا هم من بادروا بإرسال بناتهن إلى المدارس وتحدي المجتمع
0: المحافظ.
1: بالضبط، يعني الأسماء كثيرة، وأعتقد أنه الآن يعني ربما
0: قبلي
1: بالضبط، وحتى الجنوب التونسي سواء شرقي أو غربي، وهذا يفرض على ربما الجامعة التونسية ويفرض على المراكز البحثية ويفرض على
0: شكرا سيبشي. تحدثك صدقني، نحتاج إلى القرآن الأول الذي يحمل دفقة الوحي الأول وشعار النبوي الأول وسيرة الله البك بالنبي محمد وجلالة الكلمة الأولى بين يدي الملك الأمين جبريل والرسول الأمين أقع. تحدثك صدقني هم.
2: نعم طبعا صدقني هم، وهو من هو في قدرته على خلق لحظة الدهشة، وأعتقد أنه إحنا
0: أقنع مراد بها
2: بالضبط. احنا الان في هذا المجال، سواء المجال التونسي او المجال العربي بمعناه الاوسع، وخاصه نحن الان تتزامن هذه الايام مع العوده المدرسيه والجامعيه وكل ما هو تعليم وتكوين وتدريب والى اخره. اعتقد انه نحتاج اكثر من اي وقت مضى في هذا الوقت اللي نعتبره انه وقت صعب ولوقت فيه تحديات كبيره، إلى أن لا ننقطع ما يعبر عنه الفلاسفة بالدهشة أو الدهشة الفلسفية. يعني أعتقد أنه رغم ما كل
0: في محجوبها.
2: نعم بالضبط، رغم كل ما معناها نحن نعتز به سواء في الدولة الوطنية مع بعد الاستقلال ولا قبلها ولا بعدها، ولكن أعتقد أن نحتاج إلى مزيد من تعميق النقاش فيما اكتسبناه، تعميق أيضا النقاش فيما يمكن أن نكتسبه، لأن هذه الأمة التونسية كما عبر عليها الزعيم حبيب بورقيبة فيها من الطاقات الكامنة ما يمكن استغلاله بشكل أكبر مما نعيشه الآن في تقديري، خاصة أنه جمعتنا علاقتها بالبحث العلمي، علاقتها بالواقع، طبقة المثقفة بين ظفرين، وعلاقتها بالأحداث سواء في بعدها المحلي أو في بعدها الدولي، هي أشياء في تقديري مما يحتاج إلى نظر فيها، هي أشياء لا تشترى. فالمواقف المثقفين، مواقف الطبقة الجامعية، مواقف كل هذه الجهات نحتاج إلى أن نعيد النظر فيها بشكل إيجابي طبعا، حتى نبني على المكتسبات ونتطلع إلى المستقبل.
0: لماذا الطلبة التونسيين حين يدرسون في جامعات طرابلس والرباط والسربون وعرفات وكولومبيا يدرسون بجد، حين يدرسون عندنا يدرسون بصبر وبعينات؟
1: هم حتى في تونس يدرسون بجد، ورأينا اليوم العالم كله يتهافت على الكفاءات التونسية، أطباءنا مهندسينا.
0: إذا تكون في كولومبيا وعرفات تصبح أكثر تميزا.
1: بالضبط، لأنه ما هو هذا أيضا المحتوى والمضامين التي يقدمها التعليم في تونس، هو التعليم يعني نرجع بداية حديثنا، تعليم حداثي، تعليم يحاول أنه يملك نصية العلم.
0: عاشت كرت في تونس وتخرج البارة تصبح من الأباء.
1: لا حتى في تونس المعوقات ولا المشكلات كبيرة، عندنا إشكال كبير في الانتداب في سوق الشغل في غير ذلك، وأيضا حتى في التعليم لابد أيضا ربما أيضا في التفكير في تطويره وفي جعله أكثر. في نفس الوقت التوجه البحثي لابد من تعميقه، وأيضا الانفتاح والتواصل مع المحيط المهني والاقتصادي والاجتماعي، ونريد جامعة ونريد تعليم ابتدائي وثانوي وجامعي معناها يصعد كفاءات ورجال دولة ومعناها مهارات إلى غير ذلك، مش يخرج عاطلين على العمل. يعني وكما قلنا يعني شوفنا
0: عاطلين على التفكير.
1: بالضبط، وهذا مشكل حقيقي، لأنه
0: عطلت.
1: لأنه في نهاية المطاف اكتساب العلم مرتبط بالحرية، ارتبط بالحرية عندنا. ما هو ثم فرق كبير بين التمدرس. يعني احنا الحاجة ربما الإيجابية في تونس انه كي نحكي احصائيات لدينا عدد مهول جدا يتجاوز حتى ربما المعايير الدولية. مثلا في عدد الحاملين
0: شهر
1: يعني وقت تقول لا لا هذه كمان لو تعديت هنتحدث اليوم في 26 عندك 10,000 دكتور في تونس. هل أنه المجتمع التونسي والاقتصاد التونسي وهالبلاد هذه تحتاج إلى 10,000 دكتور في اختصاصات بعض منها للأسف ما عندوش حتى علاقة بالمحيط المهني والاقتصادي والاجتماعي. حاجة أخرى أنه طريقة التعليم في تونس نحن
0: تحدث وفكر ودبر
1: بالضبط نحن نراهن على التمدرس أنه الناس تدخل تقرأ إيه لكن شو اسمها التعليم اللي نسميه التعليم الجيد أو التعليم ذو النوعية الجيدة ما زلنا للأسف ما وصلنا لهش ونشتهد في ذلك ثم جهود لكن للأسف ما تصيرش مراكمة متاحة. عدم الاستقرار ربما حتى الوزاري أحيانا نخلق إشكالات لأنه كل وزير يجي بمقاربة معينة. فتعثر برنامج إصلاح التعليم بشكل عام وألقينا أنفسنا لحسن الحظ مرة أخرى أنه عندنا رصيد. هذا هو الحاجة الإيجابية اليوم عندنا في تونس باش نفتخر بأنه مازلت عندنا بكالوريا محترمة مازلت عندنا ماجستير محترمة عندنا دكتوراه محترمة وهذا كما قلت سواء نبرهن عليه عندما يقع انتداب الكفاءة التونسية في تونس أو خاصة في الخارج. راهو اليوم كي تشوف التونسيين والتونسيات اللي موجودين في أوروبا في الخارج العربي في أمريكا وغيرها هذا ما هوش صدفة. هذا لأنه شو اسمها التكوين
0: أي
1: ولهنا الوجه الإيجابي هذا كيف أنا بالنسبة لي خلق الإشكال لأنه أولا هؤلاء يتكونوا بفضل المجموعة الوطنية بما تكبدته المجموعة الوطنية من مشاق وثانيا علاش نخسروا فيهم. رأوا احنا كل عام في شهر جوان عندما تخرج نتائج البكالوريا والله العظيم بكل بقدر فرحتي وفرحة التوانسة بهك المتفوقين اللي عندهم 19 و20 معدل في البكالوريا بقدر الحزن والألم على أنهم هذوما مش يخرجوا مش يقرأوا في مدارس أجنبية أوروبية بالأساس ولن يعودوا للأسف إلى تونس. وهنا ربما سؤالي لوزارة التعليم العالي والتربية وغيرها والدولة التونسية أبناءنا اللي قاعدين يخرجوا الآن هالأدمغة هذية اللي
0: يعودوا بالتفكير يعودوا بالتذكير
1: يلزم نفكروا فيهم. هذا والحاجة الأخرى الناس اللي قاعدة تخرج من تونس كيف حتى استثمرنا فيهم. أنا طبيب في تونس نكونه يتكلف لي بآلاف المؤلفة من الدنانير نفس الشيء المهندس وبعدين نعطيه لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها.
0: اسمع يا لطفي اليوسي محمد لطفي اليوسي اكفي من الهجاء خمرتك خمرتك والقصيد وأحبة لك قد ذبل الانتظار وحتى الكلي والحبيب صارت بعيدة.
1: يعني للأسف الهجرة وأنا تعرف
0: لطفي اليوسي ولا دخلي
1: والهجرة أنا نتحدث
0: عن الهجرة
1: طبعا الهجرة أنا نتحدث عن الحرقة سواء كانت نظامية وغير نظامية. أنا بالنسبة لي الأستاذ الجامعي اللي يخرج من جامعة تونسية يهرب من جامعة تونسية للخليج باش يحسن وضعه الاجتماعي هو شكل من أشكال الحرقة. الممرض اللي يخرج من تونس بشهادة من تونس كونها في تونس باش يخدم في ألمانيا أنا بالنسبة لي هو نوع من أنواع الحرقة أيضا. في الوقت اللي كان بالإمكان أنه بلاده تستوعبه وتفتح له الآفاق وتخلق له بصيص الأمل اليوم الآفة متاع الهجرة الغير نظامية هذه صحيح ثم اللوبيات وثم العصابات وثم الجريمة الدولية عبر الحدود إلى غير ذلك لكن أيضا احنا مطالبين بإيجاد حلول داخلية وطنية حتى مش فقط نوفر مواطن الشغل ونوفر العيش الكريم لكن أيضا نرجع الأمل في الشباب هذايا. يعني وقت الشاب يصبح قدامه فقط ملاذ واحد هو البحر إيه ما أنا مش فقط لأنه ملقاش عمل ربما لأنه ملقاش أيضا حتى من يستمع إليه ملقاش أنه
0: كل البحر تشهد رحلات
1: إيه هو هي ظاهرة كونية ولا يعني اليوم حتى كنشوفه
0: في حضارات تقوم عليه
1: بالضبط لكن الكلفة إشنية كلفة هذه الهجرة. يعني اليوم رانا قاعدين نخسر في شباب في مقتبل العمر اللي يجب يتحول إلى قوات عمل مؤثرة ومحددة في تنمية البلاد. أيضا هناك الحرقة في العائلة لأنه شو اسمها العائلة كما شفنا المدة الفاتت في بكتان يعني وقت الناس تخسر فرد واثنين من نفس العائلة رأي مش كارثة لا تقدر بثمن. وهذا يكرس أيضا حتى التفاوت بين الدول يعني الدول اللي تاخذ شبابك وتاخذ اليد العاملة متاعك وتاخذ كفاءاتك في نهاية المطاف ستواصل استغلالك بشكل أو بآخر ستواصل مقايضتك.
0: لما أصبح العالم الآن يحارب أكثر مما يفكر ويغامر ويهدي للدنيا غلط أثقال فقد أصبح الجنرال يسبق المستشفى الحكيم.
2: صحيح ولكن أنا نخليني نأطر المسألة شوية. العالم السياسي الأمريكي جون ريتشارد نيدو يقول أنه فما أربعة أسباب رئيسية لأن الأمم تتحارب منها المكانة ومنها الانتقام ومنها المسألة الاقتصادية. ولكن ما نراه في العالم في الفضاء القريب ولا البعيد، جزء كبير منه متعلق
0: بالقريب المسافة والقريب بالفكر
2: بكل الأبعاد، أنه ما يحصل هو غياب العقل وغياب الفكر وغياب أيضا المبدأ الأساسي في هذا الوجود على الأقل كما نراه. أنه لا نتعارف الآن، أصبحت السدود والحدود والأسوار أكثر من أي وقت مضى، ولا أتحدث عن الأسوار بمعناها المادي فقط، ولكن الأسوار اللي أصبحت تحيط بالأفكار، تحيط بطريقة رؤية الكون والأشياء.
0: العربي في النازك كل يوم هناك تونسي
2: يعني في, في, في فترة من فترات التوانسة في الوطن القبلي لما يكون هناك جذب كانوا يأخذوا يعني مواشيهم ويعديوا الجزء من السنة في الجزر الإيطالية. الآن هذا المتوسط اللي كان يحتضن هذا يعني الفايفيان يعني ذهاب وإياب بين الضفة الشمالية والجنوبية أصبح للأسف الشديد نقولها أكبر مقبرة على وجه الحياة. هل أنه قدرنا احنا في هذا المتوسط على الاقل باش نتحدثوا بمنطق اقليمي بمنطق دولنا في شمال افريقيا، قدرنا هو هذا؟ في تقديري لا، والتاريخ والجغرافيا يقولوا لا، لانه جزء كبير من نهضتنا سواء في بلادنا او في جوارنا كان عبر التواصل، كان عبر الحوار سواء مع شمالا او مع جوارنا. وانا كما كنت نتحدث معك قبل قليل في الأوف أنه تونس كبلد وكفكرة يعني عمران في جزء كبير منها مرتبطة بجوارها الشرقي والغربي، وهي كما قلت قبل قليل مثل الطائر الذي يحتاج إلى جناحين، وهي محظوظة بجارتيها. ويجب علينا كل من موقعه سواء من يفكر أو من يدبر أو من بيده سلطة القرار أن نعمل على صيانة هذه العلاقات، لأنها في تقدير علاقات مقدسة وعلاقات استراتيجية تتجاوز البعد الآني. وأعتقد أنه ما بذل من دماء وما بذل من نضال بالضبط من مشترك بين هذه البلدان المغارب ما يعبر عنه ببلدان المغارب يحتاج أن ننظر إليه أكثر من أي وقت مضى بعين التقدير وأيضا بعين البناء، لأنه مرة أخرى كما قلت قبل قليل ما بذله الأجداد والأباء المؤسسين في هذا الباب نحتاج أن يعني نمضي على دربه ونزيد يعني خطوة أخرى إلى الأمام، لأنه كما قلت مش فقط الجانب الاستراتيجي، لأنه نشوفه في العالم الكل يعني التكتلات هي الحقيقة الوحيدة، ولكن أيضا لأنه أحكام التاريخ وأحكام الجغرافيا اللي هي أحكام باتة غير قابلة للنقد تفيد بأنه هذه المنطقة اللي مشاكلها واحدة وتحدياتها واحدة حلولها لا يمكن أن تكون إلا بمزيد من التكتل.
0: شكرا. لو كان بيدي أن لا يكون تلميذا مجدا للطالب العاشور لا يصلي، وأن لا يشفي رضا الجلال وعمل بترا والحبيب بابان لا يسكن.
3: هذه ربما من الميزات ومن الخصوصيات متاع المجتمع التونسي، يعني مجتمع تمكن من هنا تحقيق هذه المصالحة في هويته بين خصوصياته بين تاريخه بين هويته العربية الإسلامية وأوجه الحداثة أوجه الكونية والإنسانية. اليوم في تونس تقريبا متقدمين في كل شيء، يعني هناك حالة من الانفتاح ومن التسامح ومن قبول الآخر، يعني للأسف ثم التشويش أحيانا
0: في ليبيا أيضا حتى لا يغضب هذا الترابلسي
3: ثم أحيانا بعض التشويش حتى في الفضاء الافتراضي، لكن في الواقع احنا شعب معنا بشوش وشعب يستقبل وشعب منفتح، وصنفنا في الوقات أنه احنا بلادنا واحد سلام في المتوسط، وبالتالي هذا الشعب يقدر التجذر. احنا شفنا حتى في سلوكنا القيمي والديني، يعني احنا بالنسبه لنا شهر رمضان شهر مقدس، يعني العيد الفطر وعيد الاضحى يعني بالتونسيين يعني يقام بطريقه، لكن في نفس الوقت الفرح والمهرجانات والرقص والغناء واللباس والشاطئ والكل موجود. هذه خصوصيه التونسي اللي البعض ربما ماش عاجبته للأسف ثم يكون في الداخل ثم يكون في الخارج، ويحاول أنه من خلال اللعب على هالمعادلة هذه يحاول أنه يشوهها في أنه أحيانا يتهمنا بأنه خروجنا عن النص وخروجنا عن الهويتنا وغيرها، ويتهمنا حتى بالتفسخ، والآخر كيف كيف يحب يطنب أو ربما يشحف في الحديث على العلمانية، في الوقت يراه التونسي في تقدير تونسي متسامح مع ذاته، وتونسي منفتح، وتونسي في نفس الوقت متمسك بهويته العربية الإسلامية وبثقافة العربية الإسلامية وبكل خصوصيات هذه الثقافة، لكن في نفس الوقت هو كوني وإنساني في سلوكه في قناعاته وفي توجهاته. وريناه يعني التونسي كيفاش يتبع الفن بكل أنواع، وكيفاش ينتصر للقضايا العادلة في العالم الكل، وعلى رأس بطبيعة الحال القضية الفلسطينية. شوفنا كيفاش يحس بالضيم بتاع العنصرية في في في دول معينة. دونك هذا التونسي كما قالوا لدى حمد يعني
0: التونسي الجديد،
3: لا هو هو مو جديد، يعني هو هو التونسي متاع اليوم هو في نهاية المطاف، هو نتاج بناء حضاري
0: من أخر الإنسان الجديد.
3: نتمنى نكون مازلنا ما وصلناش الانسان المثالي اللي نحبوا عليه، مازلنا ما وصلناش، مازالت بعض الاشياء يلزمها ربما
0: يزيدك
3: طاقه معالجه.
0: كان المنتصرون العشاق والكتاب والوراق وشعراء في السابق، اصبح المنتصرون الان هم الفقهاء من جديد والمحاربون والمغامرون، والتاريخ يتهارب وهو يدعو لاندلس اذا حصرت حلب، كما يقول محمود درويش.
3: شوف ما هو احيانا في الازمات انا حلي يا اما يقع
0: الشيخ كتب وراق وشعراء انفقها وحبيب وامن،
3: احيانا يقع الهروب للوراء للاسف، وربما استحضار الخرافه واستحضار الصيف، لكن الاهم من هذا انه ثم وعيب، انه
0: حتى الخرافه لها وعي الميت وعي،
3: لكن الاهم هو انه نستلهم من ذلك
0: الصور.
3: نستلهم من هذه الاساطير ما يساعدنا في اولا الخروج من ازمتنا، وثانيا في انه نتقدم. لا لا شوف مساله اليوم القطع مع تراثنا مع هويتنا، انا لما نعتبره معناها شيء غير طبيعي وغير معقول وغير مقبول في تاريخ البشريه، وبالتالي نحن نبني ونواصل نسعى الى ان نوجد هذا التونسي الجديد اللي نتحدث عليه، لكن التونسي الجديد هو التونسي اللي يمثل الاستمرار للتونسي اللي صقلته المدرسة الإصلاح التونسي، واللي حافظ على هويته العربية الإسلامية، واللي انفتح على العالم، واللي اخذ من الغرب الحاجات الباهية، اخذ الحداثة، اخذ العلم، اخذ
0: جايت طالب
3: بالضبط. يعني اليوم عندنا قامات، عندنا قامات يلزم التوانسة تعرفها، واعتقد انه احنا مطالبين اليوم ربما كنخب وكأعلام وكدولة وكمؤسسات في الدولة أنه ما نقولش رد الاعتبار لأنه هذو ما اعتبارهم ثابت، أنه نستغل ونستثمر في هؤلاء. يعني اليوم الشعوب اللي ما ترجعش القاماتها العلمية والثقافية والفكرية، اللي ما كما تحدثش على الطالب وعلى جعية وعلى غيرهم من القامات الفكرية، يعني وكأنك ما عملتش شيء. ومش فقط
0: ترى تتحدث على راجل وتاخذ ايش تتحدث،
3: ومش فقط في الجانب الفكري ولا حتى في الجانب الفني. احنا الاسبوع هذا فقدنا قامه من قامات الفن في تونس، سيلقرفي، يعني ما نستناوش حتى نفقدوا الناس هذو، معنا عندنا قامه اخرى في الفن وفي الموسيقى انور ابراهيم. يعني عندنا كثير من الاسماء التي يجب استثمارها اليوم في بناء وصناعة وصقل هذه الشخصية التونسية الجديدة اللي نحبوها، شخصية متميزة، شخصية بناء.
0: قالوا سنة دراسية جديدة، قال إمام عاد ترمز لجد ثاني عم حمزة، وجد الجد هو العلم بجد يا قرة أمي.
2: استحضار السنة الدراسية وبدايتها ومراهنة التوانسة على التعليم وعلى المعرفة حتى قبل بداية
0: الاستقلال،
2: حتى في ليبيا، حتى كل هذه المنطقة، يعني أنه
0: حتى أهل الأرض
2: لا نجاح ولا خروج لنا مما نحن فيه إلا بالمراهنة على العلم وعلى التعليم وعلى المعرفة.
0: لأن من يدرس لا يحارب.
2: أنا أقول لك أنه بعض الوثائق اللي طلعت عليها اللي تتحدث على تأسيس مثلاً ابن شرف المعهد، ابن شرف اللي أسس من معناها من جمع حرائر تونس لي معناها ما باعوه من أقراطه ومن حليه، والحكاية هذه تكررت في أكثر من مكان في تونس، في جنوب تونس، في شمالها، وهذا مرة أخرى التونسي أنه ينحي من قوت يومي، ينحي من العظم كما نقول، حتى أنه يراهن على التعليم.
0: من السدية.
2: الآن.
0: هذا من السدية.
2: السؤال عن أي تعليم
3: نتحدث؟
2: هل أنه فقدت لنا نثني على الكلام اللي قيل قبل قليل قضية التمدرس وقضية الجامعة وقضية العلم، هل أنه الآن علاقة بين التعليم وبين المعرفة وبين سوق الشغل نحتاج أن نعيد النظر فيها؟ الموائمة بين طاقاتنا وكفاءاتنا ومجتمعنا وبين يعني سوق الشغل وما تطلبه من التحديات، ولكن نقول أنه هذا في تقديري لا يجب أن ينظر إليه كقضية تقنية صرفة، هذا يحتاج أن ننظر إليه كسردية كبيرة وسردية، لأن الشعوب اللي نجحت الكل حطت أمامها أحلام، في نهاية الأمر الأحلام سواء أحلام كانت في الشرق ولا في الغرب هي كانت في البداية أحلام، ولكن لقات إيمان من الشعوب، وشعوب لما يعني تحس بأن هناك حلم يعني يستاهل أن نضحي له نضحي له. فبالمناسبة هذه وأعتقد أنه وإحنا نعود إلى العودة المدرسية والجامعية مرة أخرى نقول وندعو أن التوانسة الكل نعود نجدد الحلم كما كان حلمنا في بداية الاستقلال، أنه يكون فما مستوصف ومدرسة وإدارة في كل شعفة متاع جبل. الآن نحتاج أن نعيد يعني الحلم
0: بيانو وتركتور
2: بما نستعمله الواقع، لأنه الآن نتحدث على الذكاء الاصطناعي ونتحدث على التقنيات الجديدة ونتحدث على ما بعد الدولة ونتحدث على تحديات الدولة الوطنية كما عبر عليها هابرماس وحر أرنت وغيرهم من الفلاسفة والمفكرين، نتحدث أيضا ومختم بهذا طيب على تحولات كبرى يشهدها العالم. نحن أمام نظام دولي قديم انتهت الصلاحية نتاعه، ولكن كما يقول جرامشي لم يولد هذا النظام الجديد ولم ينتهي النظام القديم. احنا اي موقع نريده لانفسنا تحت الشمس؟ هل انه تونس اللي اعطت اسمها الى قارة افريقيا؟ هل انه تونس اللي كانت سباقة في الغاء الرق وكانت سباقة في تعليم البنات وكانت سباقة في الدستور وعهد الامان وغيره من الاشياء ستعيش فقط على هذا، ام انه تونس اللي نحلم بها الكل مع بعضنا تحتاج أنها تحدد أهداف أخرى وسردية أخرى باش نمشي بها إلى مستقبل أنا متأكد أنه سيكون زاهر لتونس وأيضا لجوار تونس، لأنه مرة أخرى واختم بهذا حتى لا أطيل، القوافل اللي كانت تنطلق من الحاضرة المحروسة تونس ومن جابس ومن صفاقس ومن عنابة ومن مصراتة ومن طرابلس ومن اسكندرية كانت تنتهي في إفريقيا الوسطى في أبوجا وفي غيره من العواصم
0: تنبكتو
2: وغيره من العواصم. هذا هو الثقل متاعنا وهذا هو عمقنا الاستراتيجي، يجب أن ننظر قليلا إلى ما خلفه الأجداد.
0: جميل هذا بشير الحلوم.
3: إذا تسمح سيطيب إضافة بسيطة بعد إذنك، اليوم تأمين العودة المدرسية إنجاز البكالوريا إنجاز سيزيام ليس إنجازا في حد ذاته. اليوم مش معقول أنه بعد عقود من الاستقلال نفرح عندما نجد أن مدارس فتحت أبوابها، لا، نريد مدارس فيها مربين، فيها قيمين، فيها ربط بالإنترنت، فيها مناهج تعليمية، فيها كتب مدرسية جديدة ومتطورة، وأيضا عقلية متاع أولياء تتغير شوية نحو الأفضل. إضافة بسيطة، اليوم أن تفتح المدارس والمعاهد والجامعات أبواب لاستقبال أبنائها هذا أمر طبيعي، أنا لا أعتبره إنجازا. كما وقت نجز امتحان البكالوريا ما هوش إنجاز في الدولة الوطنية بعد عقود من الاستقلال، هذا منجز وهذا الحد الأدنى الذي يجب أن نبني عليه. اليوم يجب أن يجد التلميذ الذي يتوجه لمدرسته يشوف قاعات في المستوى، يشوف قاعات جاهزة للتدريس، يشوف ربط بشبكة الانترنت، يشوف حاسوب في الفصل متاعه، هذا اللي طالبينه، يشوف مناهج وطرق تدريس جديدة تواكب الانتظارات، ويشوف مضامين أيضا تواكب العصر. أما أنه في كل مرة نقعد ونغلطوا في أنفسنا بصراحة ونتحثوا على أنه صور تذكارية متاع أنه فلان افتتح وفلان دشن، هذا في تقدير تجاوزه الزمن. اليوم التعليم ذو النوعية الجيدة هو التحدي اللي يجب نبنيو عليه في إطار مشروع متاع إصلاح تربوي اللي طال انتظاره، ونأمل أنه بتركيز المجلس متاع التربية نتقدم إن شاء الله في الاتجاه هذا.
0: يقول صاحبك من يشبه بلي حمد مغامرة وجود مبدع وحب عاصر وفن رافية الصوف عميق وشك لا يشبه تقريبا إلا مفرد عظيم مظنون فيه هو بيان التونسي من يشبه بلي حمدي مغامرة وجود وإبداع وحب عاصفا وفن رفيع وتصوف عميق وشك يشبه تقريبا إلا مفرد عظيم مظنون فيه هو بيان التونسي
3: بيرم التونسي
0: يشبه بلي حمدي إلا بيرم التونسي.
3: يعني شوف الـ هذا التونسي المصري أو هذا المصري التونسي كما موجودين برشا توانسة فلسطينيين وفلسطيني توانسة وتوانسة خليجيين وخليج توانسة, يعني هذا يوري أنه راهو الهوية الخاصة والخصوصية
0: في طور البلاغة في هذا
3: مهمة, لكن أيضا هذا البعد الكوني وهذا البعد الإنساني مهم جدا في بناء الذات الإنسانية, وما يجمع ربما العرب والمسلمين أقوى بكثير ربما من شعوب أخرى. للأسف اليوم عندما نقيم واقع هذا العالم العربي الإسلامي نجد أنه من المفارقات أنه يملك من مقاومات القوة ومن مقاومات الصمود ومن مقاومات الإبداع ومن النخب ومن المثقفين ومن المفكرين, لكنه للأسف يكاد يكون على هامش التاريخ وقوى أخرى نافذة في العالم هي التي تتحكم في القرار الدولي وهي التي تسطر موازين القوى وهي التي ترسم السياسات الدولية, وكأننا بمبدعين ومثقفين وبهذه القامات الفكرية وكأننا يا إما خرج تاريخ أو نسابق ونلاحق هذا التاريخ الذي يصنعه الكبار للأسف على قاعدة مصلحتهم الخاصة في تحد وضرب صارخ لكل ما توافقت حوله الإنسانية من عمل وبحث على المصلحة المشتركة وعلى الحوار بين الشعوب.
0: ما هي الأشياء التي تضعها في المرتبة الوردية فرميل يروز أو اللي قابل زوجتك إنجابك لابنتك أو ابنك البكر أو كلمة بابا عفمتها وقوف عشاق السقاط وصوت أمير الحامون قصائد الشعر ولسرة المضافة نواب النواب والجان هي الأشياء تضعها في المرتبة الوردية فرمي اليروز أو اللي قابل زوجات يجيبك لبنتك كلمة أبو كلمة بابا فرمي طهر وقوف عشاق السقاط صوت أمير الحامون قصائد الشعر ولسرة المضافة نواب النواب والجان.
3: يعني أنت سيطيب معناها سافرت بنا من الحديث في الشأن السياسي والثقافي والعلمي إلى الفني الإبداعي هي كلها مترابطة كلها مترابطة, ودائما نعود ونقول أن تونس أنجبت من الطاقات من الكفاءات اللي رسمت ليس فقط الوجه هذا الجميل لتونس وهذه الثقافة التونسية وهذا الموقع وهذه المكانة لتونس في العالم, لكن أيضا بإمكاننا أن نتقدم أكثر أن نحقق أكثر بشيء من الانفتاح بشيء بقبول بعضنا للبعض الآخر باحترام بعضنا بالرهان أيضا على أنه الحرية هي ربما تقريبا الشرط الوحيد باش نتقدم أكثر.
0: سي البشير سي مراد خذ دقيقتين دقيقتين
2: شكرا لك. أنا مش ناخذ دقيقتين ولكن أقل, أنا أتبرى لجزء كبير من التحديات اللي نحن نعيش فيها الآن تحتاج إلى سردية جديدة, سردية نجاح جديدة فيها ابن خلدون وفيها ماكس بيبر وفيها فوكوياما وفيها نيهوم وفيها كل من مر بهذا البلد. نحتاج إلى وثبة جديدة, نحتاج إلى رؤية جديدة تخرجنا مما نحن فيه, ونحتاج أيضا إلى إعادة تصور لذواتنا وإلى علاقتنا بمحيط.
0: هذا كلام العاشق.
3: أنا أتفق معك سي بشير ونعتبر أنه شرط تحقيق ذلك
0: أنت تستطيع.
3: أي لا ما نستطيعش لأن نتفق معه لأنه هذا مهم, لكن هذا لا يتحقق إلا بشرط بسيط قد يبدو للبعض صعب لكنه بسيط, أنه نتحاور ونتحدث إلى بعضنا البعض. نحن بحاجة إلى حوار مجتمعي بين التوانسة لرسم أو لنسعى لتشخيص واقعهم ربما بطريقة أكثر جدية وأكثر عملية واستنباط. ما نحبش نتحدث بالكلام الكبير توجهات وسرجير, لكن جملة من الأفكار الجميلة التي نتوافق حول الالتزام بها وتنفيذها والسهر على نجاحها حتى نؤمن ساعة الحياة الناس اللي موجودة في الوقت الحاضر ونؤمن أجيال القادمة, لأنه اليوم راه التحدي مش فقط نعيش نحن لكن أيضا ماذا سنترك لهذه الأجيال التي نراهن عليها والتي نكرر أمامها كل سنة تقريبا أن التعليم هو مصعد اجتماعي. يجب أن نترجم هذا الشعار وهذه المقولة التي تبنت عليها الدولة الوطنية في الواقع, ويكفي من الشعارات
0: لكن الشعارات الواقعية البسيطة.
3: العمل ولا شيء غير العمل.
0: والحلم.
3: الحلم مشروع. الحلم يجب أن نرتبط بالعمل وإلا مش نقول نكون في إهدار في الوقت.
0: شكرا حبيبي صديقي أخي رونالدو رونالدين وغارسيا ماكيل وطلال حيدر أخي أهمي الجيرين سيكون تخدم في أحشاق بدون سبب والنساء والمحبة والجمال والعطاء والحماسة في رأس الصالحين وحديث سيبراد على الله وسيبه يبيني إشارة محمد ومحبة طلال رسائل جمع أخر تحيا فلسطين تحيا الوطن المفدى الجميل. شكرا للمعلمين لكل ما علم حرفا. شكرا لأساتذتنا ستتذكرون ما نقول وما نتنزل إلا بإذن الله في أمان الله.

0: لمن بذلوا وما بخلوا
1: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
0: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
1: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
0: مع الطيب شلبي.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي.
0: عربيات.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم على موجاتنا، موجات صوت رادة الحياة. أهلا بكم في عدد جديد من ياسمين على ليلة تونس من الآن وإلى حدود منتصف الليل، رفقة أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية. هذه عروسية معكم من أمام المزدح، وأدعوكم لمشاركتنا الرحلة في سهرة الليلة. ورحلتنا تنطلق من شاطئ الكلمات وتختتم عند ركن حديث السمارة. من شاطئ الكلمات اخترنا لكم الليلة قراءة لقصيدة فن وغني للحياة للشاعرة التونسية ابتسام الخميري من مجموعتها شيء من الذاكرة. في ركن القصيدة نغم نقترح عليكم الليلة قراءة لقصيدة إلى رجل، أو المعروفة بمتى ستعرف، القصيدة لنزار قباني، والأداء سيكون بصوت نجاة الصغيرة في لحن للموسيقار محمد عبد الواب. ليتواصل المشوار مع ركن الحنين، والحنين دائما تونسي. والليلة نعود إلى المكتبة الغنائية للفنان التونسي محسن الرئيس. مسك الختام يكون مع ركن حديث السمار، وموضوع السمر هذه الليلة الشغف. أهلا وسهلا بكم على 71 844 600. البداية دائما وأبدا ستكون مع وردة الجزائرية كما عودكم مستمعينا ومستمعاتنا، ابقوا معنا بعد قليل ننطلق مع أركان، وأولا سيكون شاطئ الكلمات.

0: شاطئ الكلمات.
1: فلنغني للحياة. أحجب الأحزان عني، قالها يوما ثم غاب. أحجب الأطياف عني ولنغني للحياة. هيا هيا ثوري، أحجب الأحزان عني، هيا كوني بلسما للجراح. لا غيوم تحتويني، لا نجوم، غير حلم مقبل عند أبواب الجحيم. أحجبي دمع الغريب وامنحيني الأمان، عندما يهفو الفؤاد هو ذاك المستحيل. فمتى هام وجد دونما تنظر القلوب، ومتى غنى قيس لسواها هي ليلى وهواها. ومتى هبط آدم بسواها هي حواء ولماها. فلنغني للحياة، وكما الطوفان تأخذنا الأيام. لا السبيل بائن ولا الوقت حنين، ومضينا متى كيف لا إجابة. هي ريح تعبث دون عويل وصراخ مستحيل، جلس طيف يغازل وهناك ناي يلعق الزفرات. صخرة الوادي تئن والنوء ساري، اهتز الفجر يرقص وانبر الجذع يعلو يعانق صدرا تأذى. والحوريات حول البوادي هائمات. فلنغني للحياة، هتفنا كالمرجان ونسجنا زهرا فريدا ولا زلنا نسير. نرفس نلعن، هل نغني للحياة؟ وأنا قد أغني بلا اشتهاء، قد أجوب الدرب قصرا للحياة. أهتف، عمري قد مضى والنوارس راحلات. جلس الغريب يهتف، يا جذوري صارحيني، وعن الظلماء حلما أبعديني. هذا فجر أم تراه يوما قد مضى، والغيوم تكشف لي سرا جرحا خطيرا. أنني ما حييت، أوهمتني مثلما تحيا الزهور. عمرا قصيرا وأريجي يذبل قبل البزوغ. ما شذا ونشيدي مثلما يهوى نحيبي يغترب. يا إلهي يا سبيلي، كلت الأحلام شاخت كالوعود، والعيون الهائمات كالرمال الغادرات لا تلين. والشموع مهما طال ضوءها ستزول، للهجر موعد والسنون ستطول. ونقول فلنغني للحياة. يا رفاق، الإمضاء ابتسام الخميري.

القصيد نغم. إلى رجل: متى ستعرف كم أهواك يا رجلا أبيع من أجله الدنيا وما فيها؟ يا من تحديت في حبي له مدنا بحالها وسأمضي في تحديها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها. أنا أحبك فوق الغيم أكتبها، وللعصافير والأشجار أحكيها. أنا أحبك فوق الماء أنقوشها، وللعناقيد والأقداح أسقيها. أنا أحبك يا سيفا أسال دمي، يا قصة لست أدري ما أسميها. أنا أحبك حاول أن تساعدني، فإن من بدأ المأساة ينهيها، وإن من فتح الأبواب يغلقها، وأن من أشعل النيران يطفيها. يا من يدخن في صمت ويتركني في البحر أرفع مرساتي وألقيها. ألا تراني ببحر الحب غارقة، والموج يمضغ آمالي ويرميها؟ انزل انزل قليلا عن الأهداب يا رجلا، ما زال يقتل أحلامي ويحييها. كفاك كفاك تلعب دور العاشقين معي، وتنتقي كلمات لست تعنيها. كم اخترعت مكاتيبا سترسلها، وأسعدتني ورود سوف تهديها. وكم ذهبت لوعد لا وجود له، وكم حلمت بأثواب سأشتريها. وكم تمنيت لولا الرقص تطلبني، وحيرتني ذراعي أين ألقيها. ارجع ارجع إلي، فإن الأرض واقفة كأنما الأرض فرت من ثوانيها. ارجع، فبعدك لا عقد أعلقه، ولا لمست عطوري في أوانيها. لمن جمالي؟ لمن شال الحريري؟ لمن ضفائري منذ أعوام أربيها؟ ارجع ارجع كما أنت صحو كنت أم مطرا، فما حياتي أنا إن لم تكن فيها. الإمضاء نزار قباني.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين. ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
1: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

عدنا إليكم مستمعينا ومستمعاتنا على موجاتنا، موجات صوت رادة الحياة. أهلا وسهلا بكم دائما على أثيرنا، وفي لقاءنا هذا ياسمين على ليلة تونس المتواصل إلى حدود منتصف الليل، رفقة أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية وعروسية معكم من أمام المزح. بلغنا وإياكم ركن الحنين. الحنين دائما هو ركن نخصصه للأغنية التونسية، للفنان التونسي، للحن التونسي، للمؤلف في الأغاني التونسيين. دائما هناك حكاية تونسية في ركن الحنين. والليلة الفنان تونسي قلبا وقالبا اخترناه باش نأثوا بهذا الركن. اخترنا لكم ثلاث أغاني كالعادة للفنان هذه المرة محسن الرايس. تحياتنا للأستاذ محسن الرايس اللي يتابعنا ويتابع إذاعة تونس الثقافية. ما تعشقيش الغير أولى المقترحات، خليكم معنا، مازلنا مواصلين معكم هذا اللقاء.

محسن الرئيس متاح جيش الغير مواصل معه في مختارات غنائية من مكتبته الفنية. على الهجر نام بكيت هو النغمة الثانية اطرحوها عليكم في هذا الركن، ركن الحنين مع محسن الرئيس.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: وهذه الرحلة تتواصل على موجات صوت رد الحياة في ياسمين على ليلة تونس مع أنيس الحميدي وعروسية، ولقاءنا ما زال متواصل إلى حدود منتصف الليل. بعد لحظات ننطلق معكم في ركن حديث السمر، ذكركم موضوع السمر الشغف. أهلا وسهلا بكم على الرقم 71 844 600. محمد علي صغير اقترح عليكم مقطع من رائعة انت عمري لكن بصوت مي فاروق.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: أهلا وسهلا بكم، أنتم دائما على موجات صوت ردة الحياة. بلغنا وياكم ركن حديث السمار، نذكركم بموضوع السمر هو الشغف. أن تقبل على أداء عمل أو هواية أو نشاط ما بكل حب، بكل إقبال، بكل راحة، أيضا وأكيد جدا بإرادة يعني ذاتية وبمحبة كبيرة بهذا الشغف. يفرق كثير عن أنك تقوم مثلا بعمل أو بواجب أو تؤدي مسألة ما مضطر أو مضطرة، مكره أو مكرهة، أو بالضرورة لابد أن تقوم بذلك الشيء. لكن عندما تقوم بنفس الشيء وأنت راغب في ذلك بكل يعني إقدام، بكل محبة، بكل لهفة، بكل رغبة، فهنا يكمن الفرق. الشغف هو العنوان الكبير في هذا المساء في حديث السمار. هو الكلمة ليكم كيف مختار صديقنا، صديق البرنامج، صديق الإذاعة، صديقنا الشخصي أيضا، صديقنا منير رحيم. مساء الورد، أهلا وسهلا بك منير.
1: مساء الخير أخت روسية، تحية ليك ولكل سمار الإذاعة. حينما بشغف نرقب شيئا قادما من بعيد بلهفة طفل صغير ننتظر وقوع المستحيل. عندما نبحث عن وردة حمراء وسط ثلوج الشتاء نستشعر حرارة الشوق المذيبة للجديد. تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية ولكل متابعيها.
0: ولك أجمل تحية منير وكل مستمعينا ومستمعاتنا وكل أصدقائنا وصديقاتنا اللي البعض تعذر اليوم باش يكونوا معنا إن شاء الله في فرصة قادمة. منير، الشغف بالنسبة لي كيفاش تقرأ؟
1: هو الشغف يعني اللهفة والاهتمام، شيء يعني أنك تتابع الشيء، ويعني أيضا هو أقصى درجات الحب والولع والحب الشديد والولع. يقال فلان يعني شغوف بالعلم، أي محب للتعلم والاطلاع والثقافة، ويعد الشغف أحد درجات الحب القوية. فليس هناك نجاح في العمل إلا إذا كان لديك حب وعشق ورعاية واهتمام وشغف بالعمل باهتمام، يعني كاهتمام الآباء بأبنائهم. والشغف هو الذي يعني يفرق بين الإنسان الذي يصل إلى الأهداف والذي لا يصل، لأن الإنسان الذي يصل إلى أهدافه هو الذي يتمسك بشغفه الرهيب. النجاح لا يتوقف على الحافز، يعني على الحوافز فقط، وإنما يتوقف على الدوافع الداخلية، يعني أقصد بذلك الشغف والاهتمام البالغ يعني.
0: نعم طبعا الشغف هو ممارسة فيها الكثير من الحماس. الشغف هو ميل قوي ربما نحو نشاط أو نحو إنسان أو نحو هواية كما قلت، نشاط أو ممارسة يعني يستثمر الإنسان فيها وقته وجهده إيمان منه بأهمية هذا النشاط أو هذا الشخص أو هذا الشيء. منير،
1: نعم، هو الشغف هو الشيء الذي تحس فيه بالراحة حتى ولو تعبت، تنسى الوقت وتنسى التعب، وليس شرطا أن يكون كبيرا أو مثاليا، يكفي أنه يحركك ويشعرك من الداخل، هو وقود الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه. الشغف هو حجاب القلب،
0: نعم،
1: وباطن القلب، وقيل هو جلدة رقيقة تغلف القلب. وهنا يعني يكون حب يوسف عليه السلام قد تعاظم في صدر امرأة العزيز حتى وصل بها إلى شعف الجبال أي قممها. وهنا أستاذ عروسية هناك فرق بين الشغف والإدمان. الشغف في رأيي يأتي من الإنتاج، والإدمان يأتي من الاستهلاك.
0: طبعا علماء النفس يعني في تعريفهم للشغف يقسموه لنوعين رئيسيين منير. قسم أول أو نوع أول يسمى الشغف المتناغم، وهذا الشغف يتشكل عند اختيار الإنسان لنشاط ما يحب القيام به بشدة مع التركيز على جوانب الأخرى من حياته أو مع قيامه بأنشطة أخرى التي يجب عليه القيام بها. لكن هناك النوع الثاني ربما اللي ذكرته أنت، اللي هو الشغف الاستحواذي، هذا الشغف، يعني هذه التسمية في علم النفس، يعني هو الشغف الوسواسي يتشكل عند عدم قدرة الإنسان منع نفسه من القيام بالأنشطة التي يحبها، وبالتالي ينغمس فيها لدرجة قد تؤثر حياته. ذكرت أنت الإدمان على هذا الشيء منير.
1: وأنا أؤمن بأن الشغف هو سر الإنجاز، وأن الصدق والبذل هو أصل العطاء، وكل ما يحققه الإنسان يكون ثمرة حب عميق لما يفعل، ووليد لحظة نقية لا تنتظر جزاء ولا شكورا.
0: نعم. والشخص الشغوف حسب رأيك منير، شنو ممكن الصفات اللي ممكن تتوفر فيه؟ مهم جدا أن نكون شغوفين بما نقوم به، بما نقوله، بما نتدرب عليه، بأعمالنا أو بنشاطنا المهني، شغوفين ربما بممارسات وهوايات خارج الإطار الرسمي، يعني وكل إنسان ممكن توجد عنده هذا الشغف، لكن كيفاش ممكن نعرف الإنسان هذا شغوف بمجالها أو بممارسته أم لا؟ الصفات ممكن نلقاوها عند الإنسان الشغوف.
1: هو خليني قبل كل شيء أقول لك، هو فقدان الشغف لا يعني دائما أنك فقدت الهدف نتاعك، بل قد يكون إشارة إلى أنك استهلكت الطاقة نتاعك.
0: نعم.
1: أو علقت يعني نتيجة يعني روتين متكرر، حتى أكبر نجاحا يعني يمرون بهذه المرحلة.
0: البعض يأخذها أو يعتبرها استراحة المحارب، ثم يجدد نشاطه ويجدد طاقته ويقبل من جديد ربما على هذا الدورة أو هذه المهمة أو هذا أو هذه الممارسة.
1: نعم. يعني عندما تسأل معنى الشغف الحقيقي وما التفسير الأدق له، كيفاش نصفوه دراسي، كيف نصف ذلك الشعور الغريب الذي يعترينا عندما نبدأ يعني شرارة الحب فتنمو في قلوبنا وتهيم في أرواحنا، ليعترينا الجمود ويغلبنا الصمت ويتملك منا الجهل، فكيف نعبر عن شعور يعني يعاش ولا يحكى؟ هني قلت لك أنا أستاذ عروسية، هو الشغف أنك يعني ترسم أهداف قدامك معناها وكذا، وتسعى يعني لبلوغ ذلك الشيء.
0: نعم.
1: يعني فتنتقل يعني من أفق، وكأنك تجتاز من أفق إلى أفق، ومن ذروة النجاح إلى ذروة أخرى.
0: نعم. والإنسان هذا اللي يكون شغوف يعني يتصف يعني بأنه يأخذ أفكاره وعواطفه ورغباته على محمل الجد، بمعنى إنسان يكون فهم نفسه، مطلع على نقاط قوته نقاط ضعفه، ويعرف نفسه من الداخل ويقوي نقاط القوة ويزيد يعلي في قدراته ويطور في قدراته مع الحماس ممكن يأخذه مع في رغبة في يعني أنه يطور نفسه عليه في هذا المجال أو في هذه الممارسة أو في هذه المهمة. الإنسان اللي يحط مبادئ يعني ومعالم واضحة لطريقته في الحياة، يحترم نفسه ويحترم الآخر ويحترم المجال أو اللي اختاره أو المهمة اللي اختارها ويعطيها حقها، بمعنى يعني لو قلوا احنا في الدرجة، ويكون عنده تصور واضح عن الحياة، عن دوره فيها، عما يريده، عما يرغب في الوصول إليه، معناها فاهم طموحاته، فاهم رغباته، فاهم أهدافه، ويقوي ويزيد من طاقته ومن قدراته من أجل بلوغ هذا الأهداف، لكن مع كثير من الحماس والحب والإقبال على هذا الدور، على هذه المهام.
1: نعم. هو قد يقف القلب عند دقاته نهائيا، وبسبب المصاعب والمشقة والتعب، بسبب اللامبالاه والجحود، ولكن الإنسان إذا يعني درب نفسه على الحب العظيم للأشياء والرغبة المتزايدة لتلك الأشياء، فإنه يعني يمضي في الحياة بكثير من الشغف والحب العميق.
0: نعم، والإنسان الشغوف والإنسان اللي ثابر في سبيل الوصول إلى مرحلة الإبداع في المجال الذي اختار أنه مثلا يشتغل فيه أو في المسألة التي اختار الاشتغال عليها، الإنسان الشغوف يعني إنسان هو يتقبل الحياة والعقبات ويتعامل مع المواقف بروح عالية وبروح يعني لنقول مقاومة، بروح صامدة وبحب كبير. دي منرجع مسألة الحب والحماس، يعني هل الثنائية هذه تكون حاضرة عند الإنسان الشغوف؟
1: نعم نعم، أنا قلت كان الإنسان الشغوف هو اللي تتعاظم في عينه الأشياء، واللي يعطي قيمة للأشياء، ويكون وكما قلت لك أستاذ عروسية هو الحافز حتى في الدراسة وفي النجاح. الحوافز والحماس من المحيطين بك ربما ما يعطيكش نتيجة، وإنما رو كي تبدأ أنت من الداخل حاضر ومن الداخل، يعني تقول أنت عندك الرغبة المتوقدة معناها في كيانك، راك توصل بحول الله معناها للأهداف المرجوة. وبقدر ما يكون معناها شوقك معناها للأشياء صعب، بقدر ما يكون وصولك إليها سهلا يعني.
0: نعم، هذا هو الشغف وكثير من الأشياء الأخرى. طبعا كل واحد فينا كيفاش ممكن يعيش هذه المسألة، كيفاش ممكن يتعامل مع ميولاته، مع الحاجات اللي هو يسعى باش يحققهم بإقبال وبمحبة وبتحدي كبير وبحماس كبير. الشغف ينجم يسيطرنا في حياتنا، في عاطفتنا، في مهنتنا، في ممارستنا، حتى الرياضة. يعني ساعات ممارسة رياضة ما يكون فيها الشغف سبب رئيسي في نجاحنا في المسألة هذيك، ويعني نعانده حتى الكسل أو التعب أو غيره لأنه احنا شغوفين بتلك الممارسة.
1: وخلينا نقول أعوذ بالله من فقدان الشغف، والسعي يستنزف الجهد والوقت بلا جدوى وحياة بلا هدف والانتفاء بعد التوهج، وأعوذ بالله من طول التمني ويعني الوصول السهل للأشياء.
0: نعم، دمت شغوفا بإذاعة الثقافية منير، ودمت شغوفا بمتابعة برامج الليلية، ودمت صديقا وفيا دائما وأبدا. شكرا منير دائما على ربي فضلك. شكرا لك صديقنا منير رحيم من الفحص من ولاية زغوان، شكرا لك على هذه المداخلة الشيقة والأنيقة. نشول النغم، النغم هذا من اقتراح الصديقة هدى من المنستير، لتحييكم جميعا وتهديكم نغم عدن الشواشي.

أهلا وسهلا بكم. 10 دقائق توصلنا عن ختام هذا الموعد من ياسمين على ليلة تونس. كنا معكم منذ 10 ليلا على موجاتنا أنيس الحميدي وعروسية ومستمعينا ومستمعاتنا. شكرا على تفاعلكم. شكرا ونعتذر طبعا ملي منجموش تواصلوا معنا عبر هاتف الاستوديو الخط الخاص بالمستمعين. إن شاء الله في حصص قادمة تكون الظروف أفضل للجميع. شكرا هدى من المنستير، شكرا لصفية سعود، لصديقنا منير رحيم، لصديقنا محمد من القيروان اللي يقترح عليكم نغم الختام بصوت محمد عبد الوهاب أغار من قلبي. هذا نغم نختم به هذه السهرة وهذه الليلة على أمل لقاء قريب بكم إن شاء الله غدا. إذن في عدد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد القرقوري يوم الاثنين إن شاء الله شكون معاكم أول محطة لي معاكم في برنامج المشكات في تعويض الزميل محمد بلتي خلال الشبكة الجديدة. طبعا المشكات من منتصف النهار للساعة الثانية ظهرا على أثير تونس الثقافية. تابعوني إن شاء الله مع تمنيتي لكم بمتابعة رائقة لبقية برامجنا المتواصلة على مدى 24 ساعة دون توقف. أهلا وسهلا بكم دائما مستمعينا أو في دائمين لنا. كونوا بخير ودمتم على محبة. تصبحون على خير.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين، ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. لقد تحدثنا في الحصة الماضية عن أعمال الحضرة السلمية في تونس حسب ما استقر في عرف أتباعها في هذه البلاد منذ ما يزيد عن قرن من الزمن، وذكرنا أن هذه الأعمال تتمثل في جملة من الممارسات الصوتية بالأساس الذكرية والإنشادية. بالنسبة للممارسات الذكرية فإنها تتمثل في أداء النصوص النثرية كالأحزاب والوظائف والأوراد باستعمال طريقة السرد المتتابع دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. أما بالنسبة للممارسات الإنشادية فإنها تتمثل في إنشاد القصائد الصوفية والمدحية بمختلف مضامينها النصية وأشكالها الشعرية، ومن بينها تلك التي سماها عبد السلام الأسمر كلام المشائخ، وهي أشعار في الزهد والحكم والمواعظ والمسمات على الأرجح بالبحور والمدحات. وهذه الممارسات الإنشادية تنقسم بدورها إلى نوعين: نوع يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع إلى جانب القصائد الذكرية والمدحية والتصليات النبوية المنظومة كلها باللغة العربية الفصحى. وهناك نوع ثاني من هذه الممارسات الإنشادية يتمثل في إنشاد ما أسماه الشيخ عبد السلام بكلام المشائخ، وهي أزجال منظومة بلهجة التخاطب الدارجة تسمى بحور ومدحات جمع مدحة، ويتخلل كل بحر وكل مدحة قالب من الإنشاد الفردي المرتجل يسمى عروبي. ثم نجد بعد ذلك الشطحات، وهي نوع من الإنشاد لا علاقة له بالرقص مثل ما قد يتبادر إلى الأذهان، وسوف نعود لاحقا لتعريف هذا المصطلح. كما نجد بعد ذلك التهليلات والأختام والحامديات، وكلها أنماط وقوالب متنوعة من الإنشاد الديني والصوفي والطرقي بالأساس، نظمت بأسلوب الشعر الزجلي الدارج، وتبرز فيها العديد من الخصوصيات الموسيقية والأدائية المميزة للبيئة الاجتماعية والثقافية التي تحتضنها. تناولنا في الحصة الفارطة مستمعين الأكارم السلسلة الذهبية بالتعريف، وقدمنا عينة من إنشادها، وهي قصيدة منظومة باللغة العربية الفصحى في بحر الرجز، وتتألف من 79 بيتاً صاغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر سنة 79 و900 للهجرة الموافقة لسنة 71 و500 للميلاد، وسماها بهذا الاسم حسب ما ورد في آخر أبياتها التالية عند قوله: فهذه سلسلة الأبرار موصولة لربنا الغفار، مشهورة إسنادها صحيح يعرفها الممارس الفصيح، سميتها السلسلة الذهبية عن سادة أكابر مروية، أشياخها من الكبار الصادقين من شيخنا الأستاذ للروح الأمين، في شهر شعبان تمام نظمها في عام 79 و900، فكن منتبها. قبل المرور الحديث عن سلسلة الفزوع، تقترح على حضراتكم مستمعين الأعزاء هذا المقتطف من السلسلة الذهبية من إنشاد الشيخ الهادي بن عائشة شيخ السلمية بمدينة بني خيار.

0: يسلي مستمعين الأكارم أن له مقطعات شعرية كثيرة في التصوف والمواعظ والوصايا والحكم والتذكير وفي مدح الرسول والتوسل به وبالأنبياء والأولياء، وله أيضاً منظومات أخرى في التوسل والاستغاثة والدعاء على منتقديه وظالميه المنكرين عليه توجهاته الإنجذابية والشطحية. ومثلما نسبت لهذا الشيخ المنظومات العربية الفصيحة، نسبت له أيضاً الأشعار العامية المسجولة، ومن أشهر منظوماته المسجولة والتي يزيد عدد أبياتها عن 800 بيت منظومة سلسلة الفزوع، التي صيغت بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية. والفزوع في اللهجة العامية مشتقة من فعل فزعة، أي طلب النجدة والإغاثة عبر الصراخ والاستغاثة. تستهل سلسلة الفزوع بشهادة لا إله إلا الله، ويتوجه مطلعها بطلب العفو من الله والدعاء بالثبات على الإيمان وزيارة الرسول بلهجة عامية صياغة وأداء مع مسحة فصحى كالتالي: يا مهون الأسباب، العفو يا ربي، عبدك عاصي كذاب، لا تغير قلبي، صالحينك لجواد والنبي العربي، زوروا كيف المعتاد مع رجال الحب. ثم يتواصل الدعاء بالثبات على الدين والتوسل بالرسول وبالصالحين طمعا في تقوية الإيمان وإبعاد الوسواس كالتالي: يا طبيب الأنفاس بالدواء داويني، يا مثبت لغراس ثبتني على ديني، بحرم الطيب الأنفاس لا تضعف ديني، جيرني من الوسواس من الدهش وعيني. ويتواصل التوسل في هذه القصيدة الزجلية أيضا بالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. نبقى مستمعين مع هذا المقتطف من إنشاد سلسلة الفزوع السلمية بصوت الشيخ عبد العزيز بن محمود وجماعته السلمية بتونس.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: ما يدي ندخل تحت
1: السماء، لا إله إلا الله.

كنا بصدد الحديث مستمعين الأكارم عن سلسلة الفزوة، أحد الأناشيد الطرقية التي تؤثث أعمال الحضرة السلمية، والتي صاغها شيخ هذه الطريقة عبد السلام الأسمر الفتوري بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية. وتستهل هذه المنظومة الزجلية بشهادة لا إله إلا الله، وينطلق مطلعها بالتوجه إلى الله بطلب العفو والثبات على الإيمان والدعاء لزيارة الرسول، ثم يتواصل الدعاء والتوسل بالرسول والصالحين طمعا في تقوية الإيمان وإبعاد الوسواس. وما يمكن ملاحظته بخصوص هذه المنظومة الزجلية منذ البداية أنها قد صيغت على شكل المربعات الملحونة، باعتبار أنها تتألف من جملة من المقاطع رباعية الأبيات يتحد كل مقطع منها في القافية والروي. فقد اشتركت أبيات المقطع الأول الأربعة في نفس الروي وهو حرف الباء، واتفقت أبيات المقطع الموالي في رويها على حرف النون فيما كان روي المقطع الثالث حرف الراء، هذا إلى جانب اتفاق أبيات المقطع الواحد في المعنى المضموني، وهو ما يسمح بتصنيف هذه المنظومة الشعرية في خانة المربعات. وتعتبر منظومة سلسلة الفزوع المنسوبة إلى شيخ عبد السلام ابن سليم مؤسس الطريقة السلمية من أهم المنظومات الشعرية التي يتم إنشادها من قبل أتباع هذه الطريقة الصوفية، وقد مثلت لدى السلميين في البلاد التونسية بالخصوص ركيزة أساسية من ركائز الرصيد الإنشادي السلامي، باعتبار شيوعها وتداولها لدى شيوخ السلمية المتقدمين وبحسب ما هو متواتر في الروايات الشفوية. ويقوم السلميون في تونس بأداء منتخبات من مقاطع هذه المنظومة بأسلوب التداول على الإنشاد بين شيخ الجماعة وبقية المنشدين دون مصاحبة إيقاعية، أي دون اعتماد وزن إيقاعي بارز مصاحب للإنشاد. وتنقسم سلسلة الفزوع خلال إنشادها إلى جزئين رئيسيين. الجزء الأول يسمى السلسلة ويتميز بنسقه الإيقاع البطيء نسبياً، والجزء الموالي يسمى الختم أو الختم، ويكون نسقه آخذاً في التسارع المتزايد تباعاً. نتابع مستمعين الأكارم هذا التسلسل في سلسلة الفزوع من خلال هذا المقتطف من إنشاد شيخ السلامية بابن خيار الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته.

في حديثنا عن سلسلة البزوة، تلك القصيدة الزجلية التي يتم إنشادها في أعمال الحضرة السلمية في تونس، لاحظنا أنها قد صيغت على شكل المربعات الملحونة باعتبار أنها تتألف من جملة من المقاطع رباعية الأبيات، يتحد كل مقطع منها في القافية والروي، ويتفق أبيات المقطع الواحد في المعنى المضموني. وتعتبر المربعات من أهم أشكال الإبداع الشعري الشعبي الذي اتخذ العديد من الأنواع على مستوى الشكل الإيقاعي والوزن والقافية، وكذلك على مستوى الأغراض والمضامين. ولكل نوع من هذه الأنواع مصطلح مخصوص، وكلها منضوية تحت مظلة التربيع، ونجد من بينها الزجل والواو والدوبيت والقومة أو القومة أو البغدادي وغيرها. وكان الشيخ أحمد ابن عروس شيخ الطريقة العروسية التي تخرج منها عبد السلام الأسمر شيخ الطريقة السلمية، كان ناظما للأشعار الحكمية والوعظية الصوفية في شكل مربعات ملحونة باللغة العامية، وقد حفظ الناس هذه الأشعار ورددتها الألسن وحرفتها وزادت عليها، فبقيت متواترة شفويا ولم يدون منها إلا النزر القليل. نعود إلى سلسلة الفزوع التي ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر الفتوري بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية، ونشير إلى أن إنشادها من قبل السلميين في تونس يتم بصيغ موسيقية متعددة بتعدد جماعات هذه الطريقة الصوفية، ومما لا شك فيه أن هذا التنوع في الصيغ اللحنية يعود حتما إلى ما ابتدعه وأضافه عبر الزمن شيوخ هذه الطريقة للصيغة الأصلية التي كانت تنشد بها هذه القطعة منذ ظهورها. والواقع أنه يكون من الصعب علينا تحديد الصيغة الإنشادية الأصلية في غياب المستندات التاريخية الموثوقة بمختلف أنواعها، نظرا لانعدام وسائل توثيق الألحان خلال تلك الفترة المتقدمة من الزمن مثل هو معلوم. فمؤسس السلمية وأتباعه وأصحابه المباشرون لم يخلفوا أي أثر يسعفنا بمعرفة الصيغة الموسيقية الأولى التي كانوا ينشدون بها سلسلة الفزوع هذه. وفي غياب حجة تاريخية موثوقة حول ذلك، لم يبق لنا من سبيل استجلاء هذا الأمر سوى التعويل على التحليل الموسيقي ومحاولة تحديد أبسط الصيغ وأقلها تنغيما، باعتبار أن رجال التصوف الذين تعاطوا الإنشاد والسماع خلال تلك المراحل التاريخية المتقدمة، والحديث هنا عن بدايات القرن السادس عشر، كانوا يتجنبون في ذلك كثرة التنغيم والتوسع في استعمال التلوينات والزخارف اللحنية، اتقاء الوقوع في شبهات المحظور ودرءا لتقولات فقهاء الدين على هذه الاستعمالات في السياقات الدينية، إذ تحيل حسب رأيهم إلى اللهو وتصنف في خانة المنكر المخالف للشرع.

لقد قدمنا في بداية الحصة مستمعين الأكارم مقتطفا من سلسلة الفزوع من إنشاد الشيخ عبد العزيز بن محمود وجماعته السلمية، وفيما يلي أمثلة من بعض المقاطع الشعرية المغنات في هذه السلسلة التي تفتتح في البداية بالشهادات وبلهجة دارجة كالتالي: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا مهون الأسباب العفو يا ربي، عبدك عاصي كذاب علتي من نفسي، عبد خاين ختان فيك حسن ظني، وقت فزدت الأفعال يا الله سلمني، لا هبتني نيران لين تبدل جسمي، جيرنا من البهتان بالمحبة نمشي، ريت ركب الحجاج والعلم ينادي، ساعدهم يا ربي قاصدين الهادي، ريت ركب الحجاج والعلم يشير، ساعدهم يا ربي قاصدين مبشر، ريت ركب الحجاج والعلم يدربي، ساعدهم يا ربي قاصدين العربي، يا عروسة مكة يا حافلة بحليها، إن شاء الله يا مكة نوصلك ونجيها، نطوف بالكعبة ندور بحواليها، يا عروسة مكة يا حافلة بحناني، إن شاء الله يا مكة نوصلك ونثاني، نطوف بالكعبة يعود قلبي هاني. ويتم إنشاد هذه المنظومة الزجلية بطريقة مخصوصة تتميز بضيق مجالها الصوتي في البداية وتوسعه وانفتاحه بعض الشيء في مرحلة موالية، وهذا ما جعلنا نرجح تماثل هذا اللحن مع الصيغة اللحنية الأصلية التي اعتمدها الشيخ المؤسس عبد السلام ابن سليم وأتباعه المباشرون. ويعود سبب هذا الترجيح إلى طبيعة التوجهات التي اتخذها متصوفة تلك المرحلة بخصوص السماع، ومنهم الشيخ عبد السلام الأسمر، والتي تميزت بالحذر من التوسع في استعمال النغمات والألحان للنأي بسماعهم عن مشابهة غناء اللهو المنهي عنه شرعا. فقد تم التعويل في بداية هذا الإنشاد وخلال أداء الأبيات الشعرية الستة الأولى على درجتين موسيقيتين دون سواهما، وهما درجة الكردان دو والمحير ري، ولم يقع اللجوء إلى غير هاتين الدرجتين سوى درجة البوزرك مي دو مي بيمول التي اعتمدت كدرجة زخرفية داعمة للدرجة الأساسية وهي درجة المحير ري، من مدحات الطريقة السلمية الحاملة للخصائص الموسيقية والأدائية المميزة للبيئة الاجتماعية والثقافية التي تحتضنها. مثلما أسلفنا آنفا المستمعين الأكارم، نقترح على حضراتكم مدحة يا سيدي منصور من أداء الشيخ عبد المجيد بن سعد، وقد جاء في ردتها أو مطلعها: يا سيدي منصور هيا بن جردان، دور بينا سور بالله يا سلطان. وسوف تلاحظون أعزائنا المستمعين اعتماد الشيخ عبد المجيد بن سعد العديد من التلوينات المقامية خلال إنشاده لأبيات هذه المنظومة الزجلية، من خلال استعمال جملة من طبوع الموسيقى التقليدية التونسية على غرار رصد الذيل والمزموم والنواة والأسبعين وغيرها: يا سيدي منصور هيا بن جردان، دور بينا سور بالله يا سلطان.

0: بهذه المدحة الطرقية الخاصة بالطريقة السلمية نكون قد وصلنا مستمعين الأكارم إلى ختام هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلقاكم بكل خير في موعد الأسبوع المقبل إن شاء الله، نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات وأسعدها. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر. فيلوسوفيا.
1: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
0: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى على أمواج إذاعة تونس الثقافية في برنامج فيلوسوفيا الذي ينشطه ويقدمه هشام المسعودي. مرحبا بكم، لأننا كل أسبوع نحاول أن نقدم لكم أحسن ما لدينا، ونقدم لكم أساسا من خيرة المفكرين والمتفلسفين التونسيين. نذكر دائما بالمبدأ الأساسي لهذا البرنامج، هو أنه برنامج لا يقتصر على الفلسفة فحسب، بل يفتح أبواب الفلسفة إلى مجالات أخرى مثل الأدب، الفكر، الفن، الإبداع، المسرح وغيره من المجالات الأخرى. هدفنا الأساسي هو كذلك هو أن لا نرذل المسائل، أن لا نبسطها إلى حد أن تصبح ساذجة وفي متناول الجميع، بل وجب علينا أن نترك لرونق الفلسفة ولرونق الفكر مكانته، ونجعل من المحتوى الذي نقدمه محتوى رائقا بأذن المستمع الذي يستمع إليه. هذا الأسبوع في إطار انفتاحنا على مجالات أخرى دائما، لكن بارتباطنا العميق بالفلسفة، هذا الأسبوع سأستضيف بالفعل ضيفا مبجلا لأنه أولا صديق لي، وثم لأنه كذلك مبدع في مجاله. ضيفنا هو الأستاذ والناس الحفيان. الأستاذ والناس الحفيان، وسأقدمه تقديما لا يليق به أكيدا، لأن مجال تدخله هو دائما أوسع مما سأقوله، هو أستاذ تعليم عالي في اللغة والأدب والحضارة الروسية بالمعهد العالي للغات. هو ابن المعهد العالي للغات، إذ أنه درس في معهد بورقيبة للغات الحية، ثم بعد ذلك أصبح أستاذا في نفس المعهد، ثم بعد ذلك أصبح مديرا، والآن هو رئيس مخبر مشع يقيم الندوات والتظاهرات العلمية تقريبا في كل المجالات. الأستاذ ونس الحفيان هو كذلك مترجم من اللغة العربية إلى اللغة الروسية ومن اللغة الروسية إلى العربية، وهو تقريبا لا يوجد إنسان هنا أو طالب في المعهد، طالب درس الروسية لا يعرف الأستاذ ونس الحفيان، أولا لعلمه، ثم ثانيا لدماثة أخلاقه ولعلو أخلاقه. الشيء الثالث بالنسبة للأستاذ ونس الحفيان هو أنه أيضا ناشط في المجتمع المدني كما يقال، فهو الكاتب العام لجمعية الصداقة الروسية التونسية أو التونسية الروسية، يعني أنه زيادة على اهتمامه بالأدب واهتمامه بالتدريس واهتمامه بالحضارة الروسية وإشرافه على العديد من الأطروحات الدكتوراه وأطروحات الماجستير في هذا المجال، فهو في نفس الوقت ما زال يربط علاقة مع روسيا، علاقة حميمية مع الجامعات الروسية، وعلاقة حميمية مع الذين تخرجوا من روسيا في ذلك الوقت، وهو إلى حد الآن يحاول جمعهم ويحاول إثراء الفكر انطلاقا منهم. أستاذ والناس الحفيان، شرف لنا وشرف لبرنامج فيلوسوفيا أن يستضيفك ويقول لك مرحبا وأهلا وسهلا بك.
2: شكرا أستاذ هشام، وشكرا لبرنامجك الذي مثل ما تفضلت الآن وذكرت بخطوطه العريضة والتمشي لهذا البرنامج، فهو برنامج ممتاز ويرتقي إلى درجة العمل الفني الكبير. كما أشكرك على الدعوة وعلى الاهتمام بالأدب الروسي، بالفكر الروسي، الذي أعتقد أنه هناك، لا أقول تقصير، ولكن هناك نقص كبير في تونس في بالنسبة للمثقفين وبالنسبة حتى للشباب والتلاميذ والطلبة في معرفة أو التعرف على الأدب الروسي، على الفكر الروسي. أقول هذا لأن أعتقد أن الأدب الروسي يتميز ب بالإضافة إلى كونه عمل ممتاز، عمل فني، هو يحمل فكرا ويحمل يعني تصور للعالم. لذلك نجد أن هذا الأدب منذ ولادته يمكن أن نقول اكتسب العالمية.
1: صحيح.
2: اكتسب العالمية والكونية نظرا لما يحمله من أفكار وما يطرحه من يعني مسائل ومبادئ تهم الإنسانية كافة.
1: سنتحدث عن هذه المجالات واحد بعد الآخر، لكن أردت أستاذ ونس الحفي أن أتحدث عنك بعض الشيء، لأنك بالفعل أسهمت بطريقة جادة في إشعاع هذا الفكر الروسي في تونس، وأنت الآن حسب ما أتذكر أنك ستحال على التقاعد في آخر السنة، فهذا البرنامج أريده أن يكون بالفعل احتفاء بك واحتفاء بمسيرتك العلمية الزخمة التي أثرت بالفعل بطريقة أساسية.